فخذوا قصيدي عن صدق مشاعري، إن الحروف عن المحبة تميل. تحية وفاء وثناء لأسرة هذه الإذاعة العريقة، لكل من يقف خلف هذا الصوت الصادق ويجعل من الكلمة جسرا من النور يصل إلى قلوب المستمعين. شكرا لكم لأنكم تصنعون من الأثير ملجأ لكل مظلوم، وتمنحون الكلمات أجنحة لتطير وتحوم. دمتم نبضا للحق رائعا، ومنارة تشع فنا وفكرا وإلهاما. والآن أتوجه إلى جمهور المقاومة الإسلامية عبر أثير إذاعة صوت الحق والقرآن، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء الشامخة، ضمن برنامجها الأسبوعي عهد الأحرار باقٍ، والذي يقدمه الزميل الإعلامي الموقر الأستاذ عبد الله الحيفي. ختاما، تمتد مسيرة العطاء في اليمن، ونمضي قدما واحدة في خضم تطور حياة، ونحن نحمل في قلوبنا حبا ينبض في كل عرق يتصبب فينا، تصويرا لوفائنا لك يا يمن العزيز. طربت لمقامات الأغاني وعشق اليمن في فؤادي سكن، فلو كان جدي يماني الأصل فإني لوديان الأجداد أحن، شعورا يراود شرايين دمي وأطرب بأفراح قلبي شجن. أرى الفكرة مرة على جبال صنعاء، ومرة أجده بسواحل عدن، وكل ما أريده أجده بين يدي. كانت معكم الإعلامية على حيدر الحاج يوسف من بلدة دربولة شمالي لبنان.

0: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. في عزاء ومواساة ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، برنامج عهد الأحرار باقي، وهي من كل العاملين في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية وإذاعة سام أف أم، بأصدق عبارات العزاء والمواساة إلى أسرة الشاعر المجاهد مصطفى المحبار، وإلى أسرته الكريمة ورفاق دربه ومحبيه، وإلى الوسط الثقافي والأدبي والإعلامي وشعبنا اليمني عامة في رحيل هذا الشاعر الأصيل والمبدع الذي ترك بصمة معبرة في وجدان الناس وأثرا باقيا في ساحة الشعر والموقف والكلمة الحرة. لقد كان الراحل مصطفى المحبار شاعرا منفردا في إبداعه، متميزا في أسلوبه، صادقا في كلمته، شجاعا في موقفه. حمل الشعر رسالة لا ترفا، وجعل من قصيدته صوتا للحق ولسانا للمظلومين ومنبرا لمناصرة قضايا الأمة العادلة وميدانا لمقارعة الظالمين والمستكبرين. كانت قصائده بما حملته من صدق وقوة وعمق ووهج شعوري تعبيرا عن وجدان شعب يواجه العدوان، وعن شاعر آمن أن الكلمة موقف وأن القصيدة يمكن أن تكون في خندق المواجهة، وأن الإبداع الحقيقي لا ينفصل عن القيم والمبادئ والقضايا التي يؤمن بها صاحبها. لم يكن مصطفى المحبار مجرد شاعر، ففي إذاعة سام أف أم وبتعاون معه في إنتاج مادة إذاعية، بل كان أخا وصديقا ورفيقا في الكلمة والموقف، فرحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته. نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن كلمته وموقفه وإبداعه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصطفى المحبار.
1: سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، يا دي صدمت البرد اللي بهمر وشديت شارد لوين المفر، كل الجهات بوجودي خطر وما دمت هالع من وجودي. سلم نفسك يا سعودي، هذه الديار على مد البصر واضح تراثي بها من ذكر، يعرفني فيها الشجر والحجر، إرثي من أبائي وجدودي. سلم نفسك يا سعودي.

0: هذا وسيتم الصلاة على المرحوم الشاعر المجاهد الدكتور مصطفى المحبار في جامع الأسطى بحي الجراف الشرقي عند الساعة 9 من صباح يومنا هذا الخميس، وسيشيع جثمانه بعد ذلك إلى مقبرة النصر بشارع النصر القريب من جامع الأسطى. رحم الله هذا الطبيب الشاعر مصطفى المحضار المجاهد.
1: لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم بإدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
2: هذا لا يقول ولن يقول.
3: ما يفيد كثر البال هو القيل، وقالها أبو بوح أبو جبريل، الموت لأمريكا والإسرائيل، حاشا لنا نستسلم الفرعون. هذا لا يكون
1: لا يكون
3: ولن يكون
1: ولن يكون.
2: لو بعثرونا في الهوى ذرات، ولو السماء أمطارها غارات، هيهات منا ذلها هيهات، إن كرامة شعبنا متهون. هذا لا يكون ولن يكون. ما يسلمون رقابهم الأبطال إلى مجرمين الحرب والعندال، ليقصفون النسوة والأطفال، من سلم الرقبة لهم مجنون. هذا لا يكون ولن يكون. اليوم ذا آخر أملكم ضاع، لجل السياسي واحد الأتباع، ولي معجبه ينطح صخور القاع، ما بيننا حد العهود يخون. هذا لا يكون ولن يكون. رحنا الجنيف وراسنا مرفوع، رحنا الكويت وظهركم موجوع، مدينا أيدينا بدون خضوع، وقراركم في إيدها مرهون. هذا لا يكون ولن يكون. أمريكا أم الشر والإرهاب، شيطانكم ليحزب الأحزاب، وانتو دمى وأذناب للأذناب، ليه ذنب ماشي عليه ركون. هذا لا يكون ولن يكون. احنا توكلنا على الرحمن، وسلاحنا الإخلاص والإيمان، والنصر وعد الله في القرآن، لن يخضعوا من نصرهم مضمون. هذا لا يكون ولن يكون. والله انتروا من بأسنا شيشاق، بركان له نيران ما تنطاق، للباطل ولارواحكم ذهاب، يا ذي اشتريتوا شور بنكيمون. هذا لا يكون ولن يكون.
1: لا يكون ولن يكون.
0: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي، وهذا أقل الوفاء. تعازينا لزميلنا الإعلامي مختار الشرفي في الفضائية اليمنية في وفاة أخيه منير محمد علي الشرفي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا لزميلنا في الفضائية اليمنية في وفاة أخيه منير الزميل مختار الشرفي.

أيضا تعازينا لآل دومان في وفاة صديق أبي رحمة الله تغشاهما، صديق والدي أحمد محمد دومان رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الوفا ما تغير، عهد الحرار باقي.

الإعلام العبري يكشف كواليس زيارة نتنياهو السرية إلى أبو ظبي ولقائه ابن زايد. صعب ما تقول ابن الكلب.

الأستاذ عبد الجندي. أموال الرياض لن تغير الإرادات والمواقف التاريخية، وأبناء تعز في طليعة المدافعين عن السيادة. أكد نائب رئيس مجلس الشورى والناطق باسم حزب المؤتمر الأستاذ عبد الجندي أن الرياض لن تتمكن من حسم المعركة أو تحقيق الانتصار مهما استقطبت من تحالفات أو أنفقت من أموال لدفع اليمنيين نحو اقتتال داخلي، مجددا رفضه القاطع للمزاعم والافتراءات السعودية بشأن استهداف مكة المكرمة، ومؤكدا أنها ادعاءات باطلة تتنافى مع العقل والمنطق لبلد يقدم الشهداء والتضحيات انتصارا للقدس وفلسطين. دعا الأستاذ عبد الجندي في تصريحات إعلامية النظام السعودي إلى مراجعة حساباته والتراجع عن الأخطاء والتصرف بصدق، مشددا على أن المال السياسي لن يستطيع تغيير المواقف التاريخية أو إخضاع إرادة الشعب اليمني الذي يرفض الاستعمار والوصاية، مؤكدا أن المدافعين الحقيقيين عن الجمهورية والسيادة الوطنية هم أولئك الذين يتصدون اليوم للعدوان ومخططاته. وفي رسالة وجهها الأستاذ عبد الجندي إلى المواطنين المنخرطين في صفوف التحشيدات الموالية للرياض، جدد دعوته إياهم للعودة إلى صوابهم ومحافظاتهم والانحياز لصف الوطن والأمة، موضحا أن أبناء محافظة تعز أكبر من أن يختزلوا في مشاريع طائفية أو مناطقية، وهم في مقدمة الصفوف مع القوات المسلحة دفاعا عن حرية اليمن واستقلاله. واستعرض الأستاذ عبد الجندي الدور السعودي التاريخي في استهداف القرار الوطني وإبقاء اليمن في دوامة الصراع بدءا من اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وصولا إلى استهداف الرئيس الشهيد صالح الصماد، لافتا إلى أن القوى السياسية الوطنية ومنهم الناصريون يدركون جيدا وقوف المملكة خلف الاغتيالات والتصفيات السياسية لقياداتهم عبر أدواتها الاستخباراتية. واختتم الأستاذ عبد الجندي حديثه بالإشارة إلى أن الاستهداف الممنهج لليمن يأتي من منطلق الخوف السعودي من استعادة اليمن لمجده وسيادته واستثمار خيراته الوطنية بعيدا عن الهيمنة والمطامع الاستعمارية التي تسعى الرياض لتكريسها.

تعليق الملاحة الجوية في مطار الرياض، ومواطنون يبلغون عن انفجارات عنيفة دون انذار مبكر. ضحكني الخبر، انما بلا نستأذن لو ما نضرب الرياض. السعودي كان يشين استأذن من اجل طائر مدنية تهبط في مطار صنعاء. هذا مجنون السعودي. الحين يشين يكسفون ونكون نبلغ قبلها بثلاث ايام او ما. الخواشة يقولوا كذا، يقولوا كذا او ما تخل ولا ماشي، يقولوا الخواشة يا هذا الخواشة قبل ان نغادركم اخبار.

0: يقول لك السعودية تبحث باليمن مقعدا على الطاولة الأمريكية الإيرانية.
1: والله ما عاد حد بيقبلها. يا لك مقعد مالك.
0: كان حلم محمد بن سلمان انه يخلي السعودية العظمى.
1: ماذا حين مع بالله السعودية العظمى؟ العظمان يا محمد بن سلمان
0: سال من كل شيء احسنه حتى العظمى. اخبار دار ما دار، هناك اخبار لا بنأكدها ولا بننفيها. ما بدا عليها العميد يحيى سريع، بدينا كلنا عليها في الأخبار المتداولة. تجدد الانفجارات جنوب السعودية مع محاولتها استئناف تصدير النفط.
1: ما عد بش أمان، ما عد به.
0: يلا يا محاولة تصدير النفط ما عد بش بالمخازن. برد لك يا أخي، الله يحك الحق. السعودية تواجه مأزقا يمنيا لنقل 100 مليون برميل للسوق الأسيوية، بعتها مقدما لتغطية عجزها المالي.
1: أو وضع في السعودية

تواجه السعودية مأزقا جديدا تفرضه اليمن وسط مؤشرات عجزها عن الإيفاء بالتزامات قطعتها لمشتري النفط في آسيا. وأفادت وسائل إعلام دولية أن الضغوط تتزايد على السعودية مع التزامها بنقل قرابة 100 مليون برميل من النفط إلى السوق الأسيوية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. ما عاد أي صح شومة فضل من الله. وتعد الصفقة الأولى من نوعها بهذه الكمية التي تساوي ما يقارب استهلاك العالم ليوم واحد. وتتضمن بنود العقود التزام السعودية بنقل تلك الكميات عبر خط شرق غرب الذي يربط حقول النفط شرق السعودية بميناء التصدير في ينبع على البحر الأحمر. وتواجه السعودية تعقيدات كبيرة في استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب، أبرزها الهجمات المتكررة التي تشنها القوات اليمنية باستمرار ونجحت خلالها بتعطيل عملية التصدير خلال الأسابيع الأخيرة. تحاول السعودية من خلال بيع الكمية 100 مليون برميل سالفة الذكر تغطية عجزها المالي الذي بدأ يتجلى مع استمرار العملية اليمنية ضد منشآتها ودفعها لبحث قروض تصل إلى 50 مليار دولار. أوه أوه أوه أوه أوه

أخبار دار ما دار. يقول لك مصر تبدأ تحركا رفيعا على خط الوساطة الدولية للتهدئة. والله ما عاد تهدئ، والله ما عاد تهدئ يا حرق وعيال فلسطين من شك وطرف. قال لك مصر استدعتها القاهرة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ، وأفادت وسائل إعلام مصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وهو الاسم استمع من المبعوث الأممي في اليمن إلى تقييم بشأن تطورات الأوضاع. ليه ما عادوا دعاه ويسمع إلى تقييم؟ يتابع قناة المزيرة وبيانات العميد يحيى زريع فقط لا غير. إلا وصراخ النظام السعودي ويتابعتها اليوم مثلا التخن من بيجي. ايوه اذا هم من غرب شرق بقيك بقيك حقيك كذا الخبر هو غلا. عدو دعا هانس جروندبرغ. اخبار دار ما دار. مستشار مصري وشيخ بالأزهر يهاجم السعودية لإجهاضها محاولات المصالحة بين اليمنيين وينتقد الإصلاح. الإصلاح يا أخي ولا قدم من جف يهودي. إذا السعودي من دف يهودي فحزب الإصلاح من جف. ومسمعنا ذي ونقلوا كذا. السعودية تعاود طرح الإخوان طرحهم على الكلب على طاولة المساومة مع الإمارات. أف أف أف النبي يساوموا بالإصلاحيين مع الإمارات. السعودية بتقول لهم التولي التولي التولي الزبيدي أتي لكم اليدومي وعلي محسن وحميد العمر شلا بيشل. هكذا السعودية عندما تخلى على أحذيتها وما بسعر القلة ولا زيس وبأرخص الأثمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. تسريبات أمان قدي الله جاه الله. صدق أو لا تصدق أخي الصامد أختي الصامدة أن التسريبات تقول أن السعودية طيران العدو السعودي قصف منازل قادة الإصلاح بتعز. لا مخبرة ستي أخي ما السعودية ما تعرف شمه. السعودية ما تعرف إلا السعودية من تعرف ما تعرف إلا من التنبوع دفنته عفاش وهدرته طارق خذلته. شوف السعودي ما تعرف إلا أخوته اليهود. طائر قالوا فوقها 120 راكب يهودي ها والطيار مساعدة طاعنوا وبعدها اضطروا أنهم ينزلوا هبوط اضطراري في تبوك. تبوك يا عيال. شوف السعودي ما يهتموا إلا باليهود. ما لك فعلوا حالة طوارئ نزلوا لي وطوروا وعالجوا الطير ومساعد بعض مطاعن اختلفوا الظاهر على يلا ما علينا الله يحكي الحق. بس أقول لكم السعودية تتخلص من أحذيتها في لحظة هكذا في لحظة. لا عاد يدندل أذان أهل يدومي ويقول لهم تركتونا في منتصف الطريق ولا مهره. لا حول ولا قوة إلا بالله. سار من كل شيء أحسنه حتى التنك.

الرجال مع ابو شعظم من طارق عفاش. اداء بيد السعودي اداء اليوم بيقولوا لي في السعوديه انت خاين لانه مشتروهم شراء وبعدها اي حما يشتي يخلص من رجله لا حول ولا قوه الا بالله. المشكله من بيخلصون يزيدوا يتهمون بالخيانه، مش خيانه اوضاعهم ولا مرتزقه. قال يقول لك خان السعودي، الا وانا اشهد انه خان الكبسه تحديدا. خان مدرع طارق عب. ما عبش اعظم انه خان عمه. من عمه؟ انا داري. تسريبات الاخبار، في التسريبات يقول لك غارات لطيران العدو السعودي على قرى الصبيحه. قدم بيستهدفوا قيادات لحزب الاصلح في تعز. بنقول لكم ما يرعاش ما تطير رقبتك السعودي ما تكفش. يتسعك ما ينفعش. يذلك يهينك يقتلك ما تقول اح. اذا قتلك وقلت اح انت خاين. صح دارك عفاش. يقول لك غارات طيران العدو السعودي على قرى الصبيحه غرب لحج مع اتهام القبائل بالخيانة. بسرتوا؟ مشوهنا مشوهنا ها التسريبات. يأتي ذلك وسط تراجع كبير لفصائلها ووسط مخاوف من هزيمة جديدة. يقول لك قاتل، تقول للمرتزقة حكي لا حول ولا قوة إلا بالله، قاتل قاتل إذا حاول يتراجع ولا كذا يكسفه.

لو تعمل للسعودي ما عملت، ما يتجملش أبدا، ما يتجملش. يعني قائد من أبناء الصبيحة، قائد كبير مع سعودي، حبستها السعودي في سعودي، حبستها سعودي في سعودي، طالبوا بإخراجه ما رضيتش السعودي، قالوا ما بلا خرجوا حكم القيادي، ما عجبهمش السعودي جو قصفوا. أين وزير حق الدفاع المرتزقة هذا الداعري؟ محبوس في السعودية. أين علي محسن؟ في السعودية. أين عبد رب المنصور هذه؟ في السعودية، ومات ودفنوا في السعودية، ما تخلهمش يدفنوا حتى في بلاده في أبيان. سعودي ما يتجمالش، وبيهنون وهم عز الله قدر السامعين، مراطيم مراطيم على مستوى القيادات، ويشك يا طارف، لأنه اشتراهم بالمال بالمال.

عبد العزيز عبد الغني وبكل كان معاه عفاش لو ما استهدف وجهه مع النهدين. ما زاد رجعش من السعودية صفتها السعودية لأنه صندوق أسرق. يقول لك طيران العدو السعودي شن سلسلة غارات على قرى مناطق الصبيحة غربي لحج.

علي محسن اكسوف السعوديه لا ماشي ما بش اي فيلم في السعوديه اكسوف السعوديه لا حول ولا قوه الا بالله. انقد احنا يا اخي في تسريبات ما كان الهزيمة السعودية في باب المندب، سقوط رهانات الرياض وشركائها في أسبوع. سألت ذلك الكتاب الذي كان يبقى في تحرير كيف تتعلم اللغة الإنجليزية في أسبوع وهؤلاء كيف تهرب في أسبوع. طارق عفاش

مقتل أكاديمي وإصابة زميله في هجوم مسلح على طريق العبر. حتى الطرق الذي هم مسيطرين عليها منزوعة الأمان للعابرين والسالكين. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. رادار الأخبار. في رادار الأخبار من لحج: مسيرة شعبية بالحوطة رفضا للزج بشباب الجنوب بمعارك السعودية. ما حد بيحب السعودية إلا اليهود. وعلي محسن:

ما هو هذا المتخانية وال شغلهم بيخبزوا بالتنور وما ولا ما هو هذا أو شغلها حرائق أرامكو في السعودية. الله يسمع لها خير. ما بتشموا الحريق ولا ما بتشموش أبلا كنوا شموا تهيل يوم تهيل. رادار الأخبار. $110,000 شهريا، $110,000 شهريا. رئاسي العليمي لقطاع غيار الخون والمرتزقة يتعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية لتحسين صورة العليمي ومن إليه بواشنطن. وحاجة عسل، وبعدها بعثات، وبعدها مناح، وبعدها ده الحين بيحسن صورته مجلس العليمي، يقول لك في واشنطن بالتيزرات.

هذا يقول لك حسن صورته في واشنطن. شوف يا حبيبي، معروف ان السعودي بتصال انت حالي، وبتصال انت شوعة، بتصال يدعموك ولا بتصال يشبحوك ويهينوا كرامتك. السعودي الذي تشتي ترضى عنه ترضى عنه، والذي ما تشتي ترضى عنه تكسفه. وعلي المحسن شغلوا معك صفوف سعودية، ما بجي عايد فنوف سعودية.

عندك عادي يا استاذ زبيدي كان عنده استعداد يطبع معاه قال يشتوي يطبعوا يطبع ما سعودي ما رضيتش عنه ده الحين ريانه حول ولا قوة الا بالله. قالوا مختلفين الامارات والسعوديه شو قدم مختلفين شو قدم ستين شو اما عاجين اختلفوا لصالحنا وانستوا هنيات له منو احمد علي يجي ما يضحكنا يضحكنا كلنا يقول لك امريكا تعيد توحيد حلفائها في الشرق الاوسط او يعني يسطوا بين الامارات والسعوديه ناها المزغانه قبل ان نغادركم السعودية ترفع وتيرة قصفها لليمن مع تصاعد المخاوف من خسارة آخر معاقلها. أين آخر معاقل السعودية؟ مارب؟ ما أدري أنا. تعز أنا داري عبد الله. آخر معاقل السعودية تل أبيب. يجي لك أنت. اختراق للبنتاغون يعرض بيانات حساسة لنحو 3 ملايين شخص للانكشاف. فضايحة. لأول مرة منذ سقوط الانتقالي حاضر رفع العلم الجنوبي وترديد نشيده بعدن. فرضت السعودية إجراءات جديدة ضد المجلس الانتقالي الموالي للإمارات جنوبي اليمن. يقول لك أن اللجنة الخاصة أصدرت توجيهات عبر حكومتها المرتزقة في عدن تتضمن إجراءات حظر على نشاط المجلس. بقى حضروا عليهم يوم هذا وبعدها زقموا أخي يسرجوا عدن يصطدي ما بيقع فيه. أنا أقترح هذا الاقتراح. من يصوت معي كل المسامعين صوتوا يسرجوا عدن مدرى ما هو كيف لمن بس الحرس الثوري الإيراني يدعو الشعب الأمريكي للانفصال عن إسرائيل. نتنياهو يؤكد طلب السعودية وساطته مع الإمارات إن جاي إصلاح على من يا معرصين بلا بيخططوا في وكر الحرب في الإمارات بيخططوا على إيران علينا على محور الجهاد والمقاومة والسلام. استنفار إسرائيلي بالخليج. وأنا بنقول من جت حكاية الطائرة هذا والطيار المساعدة طاعنوا علامة أنا داري. مخاوف أمريكية متصاعدة من إسقاط حرف الحاء. يقول لك لأفريقيا ناقد وصلوا أنا لا قوة الهدي ما شاء الله عيني قلبي منن عليكم يا أنصار الله. موقع أمريكي. السعودية تعيد تنشيط شبكة لتجنيد مرتزقة بلاك ووتر من أمريكا الجنوبية للقتال في اليمن. وعليها الذي ما نفعه في شعب الجن ما باين فعه في الحد الجنوبي والله ما ينفعه بالرجال تاكل الحجار. يقول لك قصف جوي يستهدف الوياء من العمالقة ودرع الوطن وما ضمضان. تعرضت عدة الوياء جنوبية لقصف جوي يتزامن ذلك مع تقارير عن انشقاقات وتمرد على السعودية. يتمردوا
عندهم حجاب يقول لك لما خلوا دارك بزرنا فرد استقبلوا في السعودية بهذاك الهان وهذاك الموقف يحرجوهم وصدق ما يسبرش. كان أقل حاجة تولي جاكت من المضر من الدخان قال لك المضر ما عاد معانا يا ولد. تسريبات ماذا تسريبات ضروري ما انتهى بالتفاصيل. هنا جدة جدة غير هم بيقولوا هكذا ولا تخلي إلا بيقولوا هكذا. انفجار التكدس بميناء جدة الشلل اللوجستي يبلغ ذروته. وده معهم كأس الخليج في جدة بيغطى تحول ميناء جدة وميناء الملك عبد الله إلى ساحة اختناق لوجستي غير مسبوق إثر تراكم تداعيات الحصار الملاحي واضطراب مسارات السفن في البحر الأحمر، ما أسفر عن تكدس مئات السفن والحاويات في البحر وعلى الأرصفة المكتظة. ووصلت مدة ما قالوا الطائر الطيار حق الطائرة فلاي الإماراتية الذي على متن صحائنا مضعون والله مو مضعون والله من كنت بين التياب حق الضحكة أتصدقوا بالله لا وين مضعون قالوا حالته مستقر هكذا قالوا يقولوا على التنبع حالته مستقر وبعدها فجأة تفنوا يلا وضموا الناس. وصلت مدة انتظار السفن في غاطس الميناء ميناء جدة قبل التفريغ إلى مستويات قياسية امتدت لأيام طويلة، الأمر الذي دفع خطوط الشحن العالمية إلى تجميد مواعيد التسليم وتعديل مساراتها، محولة الممر الغربي الشرياني للسعودية إلى نقطة استنزاف يومية. تسبب هذا الشلل العملياتي كتشلوا ميناء إيلات خلف ما ميناء جدة في فخ مالي حاد مع استنفاد مهلة التخزين المجاني للحاويات داخل الميناء قبل التمكن من سحبها، ومع الشلل اللوجستي وبطء منظومات التقليص وإعادة الجدولة بدأت غرامات التأخير والأرضيات بالتضاعف التلقائي وبشكل يومي على التجار والمستوردين، مما التهم الهوامش الربحية للقطاعات التجارية وأحدث إرباكا حادا في التدفقات النقدية وسلاسل الإمداد للسلع الأساسية والمواد الخام. تجاوزت ارتدادات هذه الأزمة البعد الملاحي لتضرب عمق شبكة النقل الداخلي في السعودية، حيث أدى تكدس البضائع في الموانئ الغربية وضغط التحويل نحو الطرق البرية إلى شحن حاد في أسطول الشاحنات المتاحة ونشوء مضاربات على أجور النقل. يعو يعو الحال في السعودية. هذا الارتفاع المتصاعد في كلفة الشحن البري نحو العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية والجنوب أثبت أن كلفة التفاف الرياض على العملية البحرية تحولت إلى نزيف اقتصادي مركب يضاعف معدلات التضخم التشغيلي ويكشف هشاشة البدائل اللوجستية أمام معادلة الحصار المتواصلة. قبل أن نغادركم طهران تحذر من أي مغامرة وتلوح بالضربات الاستباقية وشل صادرات النفط في المنطقة. يقولون يلتزموا إيران فعلت لهم طريق في مضيق هرمز يخطوا منه الطريق الذي يقول لك ما الأمريكي تخطوا منه ما ينفعكمش عمش حمامنا وضوح وشفافي والصراحة. مع دخوله شهره الثالث الحظر البحري اليمني رهانات السعودية تتساقط تباعا أمام ضغوط الحصار البحري اليمني، وتراكمت تأثيرات التصاعدية الحظر الملاحي إلى مستوى حرج جدا بالنسبة لصادرات المملكة النفطية. وبالرغم أن تعطل خط الأنابيب السعودي الرابط بين الشرق والغرب قد جذب معظم الأضواء فإن البيانات تشير بوضوح إلى أن الحصار اليمني قد جعل التأثيرات هذه
الضرب الأسوأ، وحرم الرياض من السيطرة على نفطها. حكمتك يا رب الذي حاصرك رجعت حاصرة. ما نزيد الا حمد وشكر، فضل من الله.

وحشية وانتقام من المدنيين. مجلة ذا كرادل تفكك خلفيات الغارات السعودية على اليمن، إذ كشفت في تقاريرها الاستقصائية الأخيرة عن النمط المتوحش والأشد عدوانية الذي ينتهجه الطيران الحربي السعودي ضد المدنيين في اليمن، موثقة كيف تحول السلوك العسكري للرياض إلى حالة من الانتقام الجماعي المباشر. موجوعين نعم على يجيك صفاك يكتبك. قبل أن نغادركم تسريبات الإصلاح ينسحب. يا ماو هذا قدو مرض بيقلدوا دارق عفاش باعتبارها القائد الفاتح فاتح لما أنا داري فاتح لأبو عسكري يفتح حالك إنه ما تضر للسقف. الإصلاح ينسحب ما مش إصلاح ينسحب على حدود يا ورد يا كادي يا عنبرود الله يسمعنا خير.

شوف صاحب إذا انسحب ينسحب له تركيا لا عند أرضه ومهند ونور يقول لك اللي انسحبنا انسحبنا أبلا دار ينسحب له لا عند من الفلسطيني محمد بن سلمان شغله نظيف. أول خبر ذي يلا ما علينا وإحنا الله يحق الحق. يقول لك الخارجية الأمريكية تكشف ترتيبات سعودية لتعديلات بحكومة عدن حق المرتزقة يعطلوها فعلوها جيوب وسعوها شوية من هذا القبيل. يقول لك تضمن تمكين الانتقالي من تصنيف الإصلاح إرهابيا إلا والانتقالي يشهد. صدق أو لا تصدق اعتراض تركي باكستاني على عودة الإمارات لليمن اعترضوا عيال الذين ما عليهم. يقول لك أبدى الحلفاء الجدد للسعودية الأربعاء أخبار بانتهاء لكم طازجة امتعاضا من المساعي لإعادة الإمارات إلى اليمن في خطوة قد تعقد محاولات التقارب بين الدولتين الخليجيتين. وسارعت تركيا لإعلان دعمها لحزب الإصلاح. أحلى حاجة دعموهم أيوة. جناح الإخوان المسلمين في اليمن ونقلت وسائل إعلام تركية أيوة أيوة التسريبات يا أخي بعض التسريبات حالي تضحك ضحكنا كلنا. وسارعت تركيا لإعلان دعمها لحزب الإصلاح جناح الإخوان المسلمين ونقلت وسائل إعلام تركية أبرزها قناة تودي بريس تي في عن مصادر رسمية حديثة عن إرسال مدرعات وخبراء لتدريب فصائل الحزب بمأرب بيدربوهم بيدربوهم في مأرب المفروض يشلوهم ساحة الحمراء هو بساحة الحمراء في تركيا. أخي ما دراني أنا صاحبهم مخبر بحمراء وزرقاء وشقري

انظار ناقع سيوة انظار لحزب الازراع قالوا ما دراني انا ونزحوا لها تركيا. شوف على فعلة تسريبات. تقرير استخباري فرنسي: إسرائيل منخرطة فعليا في الحرب على اليمن، والرياض تستنجد بالمرتزقة والدعم الغربي. تكشف التطورات العسكرية الأخيرة اتساع دائرة الأطراف المنخرطة في الحرب على اليمن. أخي والله العظيم من واحد أنه يتشرف أنه يكون من أنصار الله كذا من بالعلامة بيجي في تقارير، أرجع أقول ريت والله أنا من أنصار الله. إنه لا كلهم ضد أنصار الله ولا قدروا لهم، دام بيقولوا ميليشيات وربع أنفار ما اليوم قدي أم صدقش. يعني السعودي التركي الباكستاني الإيطالي البريطاني من عدبة اليوناني الأمريكي حلف إسبيل، يا أخي والله قد جمعوا العالم كلهم ما قدروا يجبوا هؤلاء أنصار الله. معلوم هؤلاء من هم أنا داري يا الله من الدنيا. الحق هو حق والباطل زاهق هكذا سنة إلهية. مع استمرار غارات تكشفت تطورات اتساع دائرة الأطراف المنخرطة في الحرب على اليمن. مع استمرار الغارة السعودية على البنى التحتية والمنشآت المدنية بالتوازي مع دعم استخباراتي ولوجستي غربي وإسرائيلي للرياض، ومحاولات سعودية لإعادة تجنيد مرتزقة أجانب وتعزيز الفصائل التابعة لها بعد الخسائر التي تعرضت لها في الساحل الغربي والجبهات الحدودية. ما قد أحد فضح السعودية إلا دار عفاش، مش إلا السعودية والإمارات لأنهم دعموها الاثنين، وبعدها ثلاثة أيام أما ثمانية أتعب حالي هم دنيا وفيها العجائب ما عاد به. وكشف تقرير لمنصة انتليجنس أونلاين الفرنسية المتخصصة بشؤون الاستخباراتية أن السعودية تجري تحركات دفاعية ودبلوماسية عاجلة لمواجهة التطورات الميدانية، وأنها طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وباكستان وتركيا أنظمة دفاع جوي ومنظومات لمواجهة الطائرات المسيرة ودعما جويا إضافيا. تذكروا يوم الاثنين لما قلت لكم، مش أنا الذي قلت لكم، وزارة الدفاع قالت أتستهدف يعني ما هو مصادر القرار السيادي في السعودية. وذلك ما فعل محمد بن سلمان منظومة الدفاع الجوي كلهن خلان عند القصور وأرمكو خلاها للواحد القهار خلاها المصيرها، ورجال ربي ما قصروا جلسط. التقرير الفرنسي الأبرز: أبرز تأكيده أن إسرائيل منخرطة فعليا في تقديم معلومات استخباراتية للسعودية عبر مركز عمليات مشترك تشرف عليه القيادة المركزية الأمريكية وتشارك فيه القوات السعودية، بما يكشف انتقال الدعم الإسرائيلي من التنسيق السياسي غير المعلن إلى مساهمة استخباراتية مرتبطة مباشرة بالمواجهة مع اليمن. ويأتي ذلك بالتزامن مع رصد نشاط عسكري غربي مكثف في البحر الأحمر والمنطقة، شمل تحركات لطائرات بريطانية وأمريكية وسعودية للإنذار المبكر والاستطلاع والتزود بالوقود، إضافة إلى هبوط طائرات نقل عسكرية بريطانية في قواعد سعودية في مشهد يعكس شبكة إسناد لوجستي واستخباراتي متعدد الأطراف تقف خلف العمليات السعودية في الميدان. واصل طيران العدو السعودي استهداف عدد من المحافظات مركزا غاراته على شبكات الاتصالات ما بيستهدفه والمدارس والمنشآت المدنية في صعدة والحديدة وعمران وحجة وتعز.

ايه صعمن التسريبات ما انا والله لو اقراهن قد اربع واربع دقائق كسان بلن قد باينا مدوخ قد باينا اعترت يا اخي الذي شم التخان الاتي من السعودية يا اخي استرى انا زي معك حبة امور امول ما بش اروح فين امول فين نعاد معانا الداري ما معانا يقول لك قفزة بالرسوم الجمركية في عدن تربك التجار. الرسوم تقفز من 12 الى 35 مليون ريال ودعوات لتحويل الشحنات الى ميناء المخا. ابش احلام لا يشتغلوا تخفيضات 50% ما عاد يشتغل اشتوى التجار الاحد يبصر الذي خارجه كيف انا

كشف انسحاب أسباب انسحاب المحرمي وطارق عفاش من الرئاسة عشية كشف اتفاق إماراتي سعودي بشأن وضع رئيسه. إن من أفعله بدل العليمي؟ انتبهوا انتبهوا، بتروحوا من هوراك الذي بيجي لا هو رجال ولا هو مرأة، انتبهوا. يقول لك حكومة عدن كشفت كواليس مقاطعة طارق عفاش بمعية رجل الإمارات الآخر جنوبا أبو زرعة المحرمي لاجتماع المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي. هم شو مقاطعي طارق عفاش مشغول، قالوا سريع تمر بدعي لعمها الذي ولده. كان العدو الإسرائيلي يكشف تفاصيل ما دار داخل الطائرة الإماراتية المتجهة لتل أبيب وهوية الطيار ومساعديه ومصيرهما. كشف الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء كواليس ما دار داخل طائرة إماراتية تقل نحو 174 مستوطن يهودي كانت في رحلة من دبي إلى تل أبيب. ونشرت وسائل إعلام صهيونية مقاطع فيديو من داخل الطائرة وذلك عقب السيطرة عليها. وفقا للرواية العبرية أن خلافات بين طيار الطائرة الإماراتي ومساعده العماني تطورت إلى عمليات طعن للطيار مع محاولة الانتحار بإسقاط الطائرة لعلو 4000 قدم. ما أولا كان أي وهدرهم وهدارة

الرواسه هني ما قالت، قالت الطير ومساعدي طعنوا، وبعدها واحد من الركاب اكتشفوا انه يقدر يطير دايره، يطير دايره ويسوقها. اه اه اه يا اخي يا ولد الياود، في حكم الحركات ها ما بصع معهم. يجي لكم كانوا يشتوا قد لهم من بداية الأسبوع هذا الأسبوع الذي احنا فيه، وهم بيقولوا أو حتى قبله قالوا ما التبعات الجوية حقنا بتشكل خطر على الطائرات المدنية اللي بتمر من فوق اليمن. مدري ما كانوا يشتوا السلام. أما مسألة اللي كان واحد من الركاب اتضح أنه يقدر يسوق دائرة، هذا مشي دائرة إماراتية، هذا هيلوكس غمارتين.

يجي في المكان ويشتغل خط دوج يقولوا هو كان المساعد العماني كان الشيء يتخلص من ذي الطيارة الهندي ومدري ما هو ويختطفها ويشلها إيران. ربما ما وقع من العدو الصهيوني أي سردية ولا قصة يعيك ولا المهم من هذا القبيل. فما شن مصدقين شن مصدق بعد قال لك طاعنوا كل واحد في جيبه خنجر وبيقصقصوا شيبس فوق الطيارة. عجبتني الصدق بيقطعوا شيبس. أنا عجبتني قوي

0: ترامب اتصل بنتنياهو وقال ما هو فوق الطيارة حقك ما هذا شغلتونا ما هو كذا كل ما بلا واحد من الطيار أو مساعده هذا كان واحد إرهابي وبعد واحد من الركاب اليهود من اليهود كذا أنقذ الناس وهذا العمل الإرهابي والحدث الأمني عندما كتب ترامب قال تواصل به نتنياهو سألنا ما هو قاعد قال لكني لا أصدقه كذب ما بيصدقش أكذب منه شوي كذاب عيال كلب أنا مش سوي شغلونا ويغطوا على حاجة ما هذا حاجة المستمع لبيب منتخبنا الوطني يفوز على البحرين بخماسية 5 أهداف ما قد حدثت 5-2 على البحرين وخرجنا عجبني وخرجنا ما خرجنا من البطولة ما أنا كنت 5 أهداف خروج القوات الأمريكية من العراق ويخرجون من المنطقة بإذن الله قريب أبلاين تبوا العراقيين لأنه أمريكا تحتل البلد ولما تخرج تعمل فوضى تعمل فوضى أبلاين تبوا تلميح سعودي لدور لقاءات أبو ظبي بحادثة الطائرة الإسرائيلية ورئيس استخبارات الإمارات يصل مسقط يلا كملنا كملنا أمريكا تعيد التموضع برا وبحرا بعيدا عن إيران ما بعد إيران الألعابية ما عذبه حرض مؤسساته على رفض أي تغييرات واستعان بالإخوان العليمي يقود تمردا جديدا على السعودية هذا آخر نكتة هذا نخلي آخر خبر ما رأيكم نوقف هنا ونلتقيهم السبت بإذن الله طبعا يوم خميس نلتقي في وجه معشورون في إذاعة سام اف ام ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199 وما بدأ عليها العميد حياة سريع بدلنا عليه مع الله يا مؤمنين مع الله
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة لا زال حديثنا مستمر عما يصنعه الكفر من قسوة في القلوب وما يصنعه الإسلام من شفقة ورحمة ورقة في القلوب يعني نريد أن نتحدث عن الإسلام كنعمة والهداية كنعمة من نعم الله البعض لا يدرك أن الإسلام نعمة لكن لو قارن بين آثار الإسلام وآثار الكفر لوجد أن الإسلام نعمة من الله سبحانه وتعالى في ذاته وفيما يتركه من آثار لدى الإنسان الذي يعتنقه الإنسان المؤمن الإنسان الغير منحرف تحدثنا في الحلقة الماضية عما فعله الأوروبيون بالهنود الحمر ما فعلوه أيضا قبل ذلك بالمسلمين في الأندلس وما فعلوه أيضا بالأفارقة السود حينما اختطفوهم بالملايين لاستخدامهم في الأعمال الشاقة الزراعية في أمريكا نواصل الحديث عن شواهد من جرائم النصارى واليهود والكافرون بشكل عام بسبب حالة القسوة والتوحش التي فيهم نتيجة لكفرهم وابتعادهم عن منهج الإسلام من الشواهد على ما يصنعه الكفر من وحشية ما يصنعه الكافرين من غير اليهود والنصارى أيضا مثل البوذيون في ميانمار كيف يعملون بالمسلمين هناك؟ بأبشع الطرق، اغتصابات، قتل الأطفال، أيضا مثل ما قلنا كان يحدث في الأندلس أن يطحن الإنسان المسلم من قدميه وهو حي، يطحن بآلات كبيرة جدا، حالة من التوحش والقسوة. البوذيون في ميانمار أيضا بنفس الطريقة، مثلا يعلقون المسلمين في الأشجار وهم أحياء، حتى نساء وأطفال، ثم يجمعون الحطب ويحرقونهم وهم أحياء حتى يموتوا ويشتووا. هكذا يصنع الكفر، يصنع نفسية خبيثة، نفسية إجرامية. من يتذكر ويقرأ عما كان يصنعه المستعمرون الأوروبيون بالبلدان الإسلامية، مثلا ما صنعوا في كل البلدان التي احتلوها، وطبعا كل الوطن العربي احتل عدا شمال اليمن من قبل الأوروبيين. يكفي أن يقرأ الإنسان فقط عن الجزائر وما فعل الفرنسيون بالجزائريين، لأن الجزائر هو أكثر دولة عربية إسلامية احتلت لأكثر من 132 عام. ماذا فعل الأوروبيون بالجزائريين هناك؟ قتلوا الملايين. الجزائر يطلق عليها بلد المليون شهيد، ولكن هذه تعتبر مجازا وليست حقيقة، لأن من قتل من الجزائريين خلال سنوات الاحتلال الفرنسي أكثر من 10 مليون شهيد، ليس مليون، استشهد كما يقول المؤرخون خلال أيام الثورة، خلال 5 تقريبا أو 6 سنوات أكثر من 1,500,000 شهيد. يحتفظ الفرنسيون حتى الآن بآلاف الجماجم في متحف باريس من أولئك الجزائريون، كانوا يسجنون قرى ومدن بأكملها، كانوا يجوعون الجزائريين في السجون حتى الموت، كانوا مثلا يقيدونهم ثم يلقونهم من الطائرات، حتى النساء بهذه الطريقة كانوا يقتلونهم في الجزائر. في يوم واحد قتل الفرنسيون عندما خرج الجزائريون يحتفلون بنهاية الحرب العالمية الثانية ويطالبون الفرنسيين بالخروج من الجزائر حسب تعهدات فرنسا، أن الجزائريين وقفوا مع فرنسا في الحرب العالمية على أساس أن تخرج عندما تنتصر، فكانت الجزاء أن يقتل منهم 45,000 يوم واحد من قبل الفرنسيين. فقط مشكلتنا نحن كمسلمين أننا ننسى أو لا نقرأ التاريخ أو لا نأخذ عظات وعبر من التاريخ. من يلاحظ مثلا ما فعل البريطانيون في البلدان التي احتلوها، بلاد الشام، احتلوا فلسطين وسوريا، واحتلوا أيضا مصر، احتلها الفرنسيون واحتلها البريطانيون، واحتل البريطانيون أيضا جنوب اليمن. جرائم بشعة، جرائم تدل على ما يصنعه الكفر من نفسية خبيثة مجرمة. مثلا حينما يتأمل إنسان ما صنع الأمريكيون في بقاع الأرض، ما صنعوا بمسلمين وبغير مسلمين، ولكن جرائمهم الأكثر بشاعة واستهدافية للمسلمين، ما فعلوا في سجن أبو غريب في العراق، كم قتلوا وبأي طريقة، بأبشع الطرق، حالات تعذيب رهيبة، حالات امتهان، لأنهم قساة قلوب. الأوروبيون النصارى عرفوا بقسوة القلوب، وهكذا الكفر، الكفر هكذا يصنع نفسية مجرمة، نفسية خبيثة، نفسية عمياء، نفسية متخبطة، نفسية. وهذا لماذا يحذر الله سبحانه وتعالى من الكفر؟ الله لا يخشى الكفر ولا يخشى الكافرين ولا يخشى من الأصنام، لكن لأن الكفر هكذا يمسخ النفوس ويطمس عليها ويبعدها عن كل معاني الإنسانية. الأمريكيون ماذا فعلوا في أفغانستان؟ ماذا فعلوا في العراق؟ كم قتلوا من الناس في العراق؟ كم اغتصبت من النساء؟ تقارير تقول 10,000 من النساء. كم قتلوا من أطفال؟ كم قتلوا حتى من العلماء في العراق؟ أيضا بالآلاف، إحصية بالآلاف. ما صنعوا أيضا في فلسطين بالسلاح الأمريكي، ما فعله الصهاينة بالسلاح الأمريكي، والأمريكيون يتخذون حق النقض الفيتو ويدافعون عن أولئك المجرمين، بل يصل الحال بأن الأمريكيين يقولون أنهم لم تصلهم أي أخبار أنه في فلسطين تحدث مجازر أو أن هناك مدنيون يقتلون في فلسطين. نفوس خبيثة مجرمة، مجرمة. من أكبر الشواهد على ما يصنعه الكفر من قسوة وبشاعة ونفوس خبيثة ما ظهر في جزيرة الشيطان، ويعبر عن جزء بسيط جدا، ما ظهر في وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري أبستين. ماذا كانوا يصنعون هناك من جرائم؟ وهي كما قلنا جزء يخبرك عن ما هو منهجهم وماذا يفعلون. هذه منهجية لديهم، الإجرام وارتكاب المجازر والتعذيب بأبشع الطرق، منهجية موجودة لدى اليهود والنصارى. حينما ترى أنهم يغتصبون حتى الأطفال أو البنات الصغيرات في السن حتى الموت. أيضا حينما يقتلونهم لا يقتلونهم هكذا بطريقة بسيطة بل بإرعاب بعد أن يكون هناك حالة من التخويف والرعب، ليقولوا يفرز الأدرينالين ويمتصون الدماء في تلك اللحظة ويقتلونهم بعد الإرعاب والتخويف. مجرمون أنهم قساة قلوب، ما يصلون به إلى أكل لحوم الأطفال. لماذا هذا؟ هل مثلا ليس لديهم أغنام وليس لديهم لحوم من الحيوانات؟ لا، لكن هم يتعمدون أن تصل النفس إلى أسوأ حالة من الخبث، أن تصل النفس إلى قمة الإجرام بحيث لا يبقى أمامها أي محظور، لا تبقى لدى تلك النفس أي حرمة. عندما يصل بالإنسان أن يأكل لحوم الأطفال معناها أنه مستعد أن يرتكب أي جريمة، أي جريمة، لأنه قد وصل إلى ما لا يمكن أن يتخيله الإنسان، ليس فقط أن يفعله حتى الخيال. لم يكن هناك أحد يتخيل أنهم يصلون بالإنسان إلى هذه الدرجة، إلى هذا المستوى من الخبث والإجرام. وتلك عبارة عن شواهد لنعرف من هم الذين يحاربوننا، من هم الذين يقاتلوننا، حتى المسلمين الذين يقفون في صف أمريكا وإسرائيل، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا نظن أنه زعماء المسلمين الذين يتولون اليهود والنصارى أنهم طاهرون من هذه الجرائم، لا، لو كانوا طاهرين لكانت مواقفهم قوية أمام أولئك، لكن مواقفهم ضعيفة، لأن لدى أولئك أوراق ضغط عليهم، هم قد ورطوهم في كل شيء وخبثت نفسياتهم إلى تلك الدرجة وذلك المستوى المنحط تماما الذي وصل فيه الإنسان أن يتفوق حتى على الحيوان. لو جئنا لنراجع تاريخ الأمريكيين وجئنا لنراجع تاريخ المجرمين عبر التاريخ في القرآن وفي التاريخ، لوجدنا أنه لم تبقى جريمة لكل أمة من الأمم إلا وقد فعلها الأمريكيون وأذنابهم والصهاينة وأذنابهم. جرائم قوم عاد، جرائم قوم لوط بل تفوقوا، جرائم فرعون تفوقوا. إذا كان فرعون فقط كان يقتل أطفال أمهم فيقتلونهم ويقتصبونهم ويشربون دماءهم ويأكلون لحومهم، ألم يتفوقوا على حتى على فرعون؟ على قوم لوط تفوقوا. إذا كان أولئك كانوا يرتكبون الجريمة دون عقد، أما هؤلاء فيرتكبون الجريمة ويريدون أن يكون هناك الأمر شرعي بعقد الزواج، وكأن القضية عادية وكأن الأمور مبررة وفق الدين والشرع، وأيضا بعد ذلك ما يسمونه النظام والقانون. إذن نحن نواجه مجرمين وصلوا إلى قمة الإجرام وخبث النفسيات. إذن ما نريد أن نصل إليه أن الكفر يصنع حالة من القسوة والتوحش، ولذلك فالإسلام نعمة لأنه يخلق حالة من الرقة في المشاعر وطيبة القلوب واللين والشفقة والمعاني الإنسانية. يبقى الإنسان إنسان بهدى الله سبحانه وتعالى، أما إذا تعرض للثقافات والانحراف، الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة، وانحرف عن منهج الله فيصبح حاله كهؤلاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود واعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن فننصت وإياكم لآية بينات من الذكر الحكيم.

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون

الفردوس هم فيها

الدبة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون

كثيرة، ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن، تنبت بالدهن.

كثيرة. ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد

هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين.

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول

في الدنيا

فلئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

هيهيت هيهيت لما توعدون.

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون

عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم

لهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.

الآخرة.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي

لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا نحن وآباؤنا

لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم

تجعلني

ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل

0: كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
1: صدق الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله، الدرس 8، وهي محاضرة من ضمن سلسلة معرفة الله، ومعرفة الله 15 درسا، وهذا هو الدرس 8 منها. قبل أن ندخل في القسم 5 من هذا الدرس نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. وبالأمس كان الحديث في المقطع الذي قرأناه في إطار الرد من خلال القرآن الكريم على من يقولون أن الله خلق الأفعال وأنه الذي خلق المعاصي، وعلى من يقولون بأن الله يمكن أن يرى، وحاشا لله. أولا قال: أنت عندما ترى ما في كتبهم من عقائد باطلة وتراهم يتعبدون ستحكم بأنهم يتعبدون لغير الله. وأنهم يتعبدون لمن؟ كيف تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتثني على من تعتقد أنه وراء كل فاحشة وقبيح؟ هذا تناقض، وهم يعتقدون أن الله وراء كل فاحشة، هكذا يقولون. ثانيا: لو انطلقت من لسانك كلمة كفر تكره عليها وقلبك مطمئن بالإيمان لا يضر، لكن أن يكون قلبك مطمئنا بالكفر وتنطلق من لسانك كلمة إيمان لا تنفع ولا قيمة لها. وهذا هو حال من يعتقدون أن الله من خلق الأفعال وأن الله يمكن أن يرى، يعتقدون عقائد باطلة وتنطلق من أفواههم كلمات إيمان لا تنفع ولا قيمة لها. ثالثا قال: لا ينفع أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكن فيما إذا كان الواقع على هذا النحو أن قلوبهم تعتقد عقائد باطلة وفقط ألسنتهم تقول بهذا، يعني ينزهون الله فقط بألسنتهم في الوقت الذي يعتقدون العقائد الباطلة، فما يصدر من ألسنتهم إنما هو شهادة على قبح اعتقادهم. رابعا: أن كلمة وخلق كل شيء جاءت في مقام الثناء على الله، وهو يعلم أننا نفهم وأننا بفطرنا لا يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا أن هناك ما نعمله من معاصي هو أيضا داخل تحت كلمة وخلق كل شيء. الناس عرب ويفهمون في تخاطبهم ماذا تعني العبارات المطلقة، أنها مقيدة بالقرائن الحالية والمقالية بما يحيط بالكلام من ملابسات وقرائن، بل لا يتبادر إلى الذهن شيء من هذا. يتبادر إلى الذهن عندما تقرأ قوله وخلق كل شيء أن الله من خلق الجبال الشمس القمر هو الذي أنعم علينا بنعم، خصوصا والسياق في مقام الثناء على الله، فلا يتبادر إلى الذهن أنه من خلق الأفعال وننسب إليه أنه من خلق المعاصي. خامسا أكد أن آية تنزيهه عن الرؤية، عن أن تدركه الأبصار، جاءت أيضا في مقام تنزيه ذاته سبحانه وتعالى، تنزيهه عما لا يليق بأن ينسب إليه، تنزيه لذاته لا يمكن أن تدركه الأبصار كيفما كانت هذه الأبصار. وكل ما هو تنزيه لذاته فهو تنزيه لذاته في الدنيا والآخرة، والدنيا والآخرة بالنسبة لله ليستا عالمين متغيرين، لا يحدث التغير في الكون أي تغير بالنسبة لله، لا يتغير بتغيرها. هذا التغير الذي يحصل، الأهوال، القيامة، اندثار الأرض وتهدمها، لا يمكن أن يحدث أي تغير في الله سبحانه وتعالى. الله هو المقدس المنزه في الدنيا وفي الآخرة، لا يتغير، لا يتبدل، لا يختلف. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله سبحانه ويقول سبحانه وتعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور إلى قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحمد لله معناه الثناء على الله، الذي يستحق الثناء كل الثناء هو الله سبحانه وتعالى، هو من له ما في السماوات وما في الأرض. وتأتي العبارة أحيانا بلفظ ملك السماوات والأرض، وأحيانا له ما في السماوات وما في الأرض، وكلها تفيد أنه هو مالك ما في السماوات وما في الأرض، وله الملك في السماوات وفي الأرض، وله الحمد في الآخرة كما له الحمد هنا في الدنيا، وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. كل شيء يلج في الأرض أي يدخل فيها، أنت عندما تغرس شجرة ألست تدخل جذورها في الأرض؟ عندما تبذر البذور ألست تدخل البذور في الأرض؟ كل شيء يدخل في هذه الأرض وكل شيء يخرج منها الله سبحانه وتعالى يعلمه، لا يعزب عنه أبدا مثقال ذرة، بمعنى لا يغيب عنه. يعلم أيضا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يدل هذا على أنه من يملك السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض، لكنه ملك متميز بخلاف من يملكون في هذه الدنيا. هل الرئيس يعلم بما يلج في اليمن وما يخرج منه لا يعزب عنه مثقال ذرة؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا من الشيء الذي يبهر الإنسان أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، قدرته، علمه الواسع. تجد كم في هذه الدنيا من آلاف المخلوقات، والصنف الواحد كم آلاف من أفراده. عندما تطلع على بلد وقت الزراعة، وقت زراعة ذرة أو زراعة بر أو أي شيء من أنواع الحبوب، كم يمكن أن يكون في هذه المنطقة من حبوب؟ كم في المزرعة الواحدة من زرع؟ كم في الثمرة الواحدة من حب؟ المطوي الواحد يعني سنبلة الذرة، وفي رأس كل حبة يكون فيها هناك زهرة صغيرة يسمونها حبوب لقاح أو نحوه. كل هذه معلومة لله سبحانه وتعالى. مليارات مليارات من حبات القمح في هذه الدنيا معلومة لله سبحانه وتعالى، هو الذي فلقها وبرأها، هو الذي أنبتها، هو الذي خلق الثمرة التي فيها، هو يعلم كل حبة فيها. لو تأتي إلى صنف واحد من مخلوقاته لبهرك سعة علمه سبحانه وتعالى به. كم في استراليا من مليارات حبات القمح وقت الزراعة؟ كم؟ من الذي يستطيع أن يحصيها؟ ثم تجد هذا صنفا واحدا من مخلوقاته، هناك البشر، هناك الحيوانات بأصنافها، هناك الأشجار الأخرى بأصنافها، هناك الدواب الصغيرة والحشرات بأصنافها، المخلوقات في البحار أيضا التي هي أكثر مما في البر، أصناف الحيوانات بأعدادها الهائلة في البحر، هو أيضا من يعلمها ومن يرعاها. لا يشغله وهو يرعى حبة قمح يفلقها في اليمن عن أن يرعى ملايين الأسماك في البحار، عن أن يعزب عنه ذرة من سمكة واحدة. قدرة عجيبة، علم واسع، يدعوه الناس بمختلف لهجاتهم وبمختلف حاجاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وبقاعهم، فيعلمهم جميعا ويجيب من يجيب ويترك من لا يستحق أن يجيبه. كلهم يتحركون في هذه الدنيا فيحصي على كل واحد منهم أنفاسه، يعلم بذات صدره، هو عليم بذات الصدور. أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعداد الهائل لأصناف مخلوقاته، تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى. وهو هكذا، وليس فقط مرة واحدة أو سنة واحدة ثم ترى بأن هذا عمل مضن ومجهد قد تتركه وتتخلى عنه. كم أجلس أراقب مليارات الأسماك في البحار، ومليارات من حبات القمح، ومليارات الأزهار، ومليارات البشر، ومليارات الدواب. تعب تعب، لا يمكن هذا على الله. هو حي قيوم، هو كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يتعبه هذا، لا يشغله، لا يرهقه، لا ينسيه شيء عن شيء، لا يشغله شيء عن شيء آخر، عن الشيء الواحد أو اثنين أو ثلاثة أو صنف أعداده محدودة. سبحان الله، إذا تأمل الإنسان في مظاهر قدرته ومظاهر علمه وسعة علمه، كيف سيجد نفسه مبهورا؟ تراه يرعى الأشياء الكبيرة الكبيرة، وقد تنتهي الأحجام بالنسبة للحيوانات إلى الفيل، ثم تتجه أيضا لتبحث عن الحشرات الصغيرة فترى حشرات صغيرة جدا جدا، بعضها قد تكون النقطة التي تحت حرف الباء أكبر منها، وتراها فوق صفحة من صفحات كتابك تتحرك. وكم تجلس حتى تقطع السطر من طرفه إلى طرف الصفحة، مسافة، وأنت تراها بجسمها الكامل والمتكامل، ولها إدراكاتها، ولها إحساسها، ولها حياتها الخاصة، ولها الأنواع التي تعيش عليها، ولها مشاعرها، وهي تبيض، وهي تربي صغارها. ثم تتجه إلى هناك بعدما اكتشف في هذا العصر الآليات للبحث عن الأشياء الصغيرة، إلى أن تنتهي بالفيروسات والجراثيم، مخلوقات صغيرة جدا جدا. ينتهي إدراكك عند الإحساس بصغرها، ينتهي إدراكك، ينتهي أن تتصور صغر صغر صغر حتى لم يعد هناك شيء، ينتهي، ما عدت تستطيع أن تواصل بمسيرة ذهنك وأنت تتابع تصور الصغر الصغر إلى ما لا نهاية. فالله يرعى الحيوانات الكبيرة والكبيرة والكبيرة، وحتى تلك الحيوانات الصغيرة والصغيرة والصغيرة يعلمها، يدبر شأنها، يعلم بأحوالها، هو من خلقها. ثم يأتي الإنسان كما قال الله عنه: إنه لظلوم كفار. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يلفت نظرك إلى أن أصلك من نطفة، ويكشف هذا العلم الحديث بأنك كنت حيوانا صغيرا جدا يسمونه الحيوان المنوي. ربما آلاف من هذا الحيوان قد تجتمع على رأس دبوس صغير، دبوس صغير على رأسه، قد تجتمع آلاف من هذه الحيوانات التي كنت واحدا منها. ثم تمشي وأنت تبحث عن البويضة وتتجه إليها فتشتبك معها، ثم تتخصب، ثم تصير جنينا ضعيفا فتنفخ فيك الروح، ثم عندما تخرج من بطن أمك وأنت لا تعلم شيئا يهديك إلى أن ترضع من ثدي أمك، ويصنع لك غذاءك، يجعل غذاءك قريبا من فمك وفي مكان تحظى فيه بالحنان والدفء والعطف والرحمة والغذاء، وبعد أن يشتد عودك تتحول إلى خصيم لله، وبعد أن يرعاك هذه الرعاية لم تعد تركا إليه، لم تعد تركا إليه وتثق به، فقد أصبحت رجلا مفكرا. أليس هذا الذي يحصل عند الناس؟ لم نعد نركا إليه فيما بعد، ولم نعد نثق بكلامه، ننسى مسيرة حياتنا من يوم تخرج من صلب أبيك وتتقلب في رحم أمك حتى تخرج من بطنها ثم تشب. ناهيك عن الأشياء الأخرى في العالم التي يتبين لك من خلالها سعة قدرة الله وعظمته وعلمه، فتصبح خصيما مبينا معاندا متمردا مجازفا، ثم تصبح أنت ترى أن ذكاءك هو ذلك الذي يجعلك لا تثق بالله، وتقرأ القرآن ولا تثق بوعوده، وكأنه لا يستطيع أن يقدم ولا أو يؤخر، ولا يستطيع أن يعمل شيئا. جحود بالله سبحانه وتعالى. أنت من أنت؟ انظر إلى ماذا كنت، عبارة عن حيوان منوي صغير تقلبت في رحم أمك حتى صرت جنينا، ثم بعد أن ولدتك أمك لم تكن تفقه شيئا ولا تعلم شيئا، هداك وأوجد لك غذاءك وعلمك حتى صرت رجلا، وأصبحت تعتقد أنك ذكيا فاهما، لم تعد بحاجة إلى كتاب الله ولم تعد بحاجة إلى هدى الله. أنت ستفكر وأنت ستخطط وأنت ستعمل الأعمال التي تكسب من خلالها وترزق نفسك بنفسك، تجعل من نفسك خصيما معاندا متمردا على الله سبحانه وتعالى الذي خلقك من لا شيء، أوجدك من نطفة لم تكن قبلها شيئا. عجيب. نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله أن يجعلنا ممن يتعظ ويعتبر، يعرف قدره فيستحي من ربه، فينطلق في الميدان الذي دعاه إليه مستجيبا لأمره مستحيا منه خجلا منه. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى أهله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، آمين. وبعد، السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 20 إلى 29 من سورة ياسين، وهي سورة مكية. والسورة كما هو معروف تبدأ بالقسم على أن محمدا من المرسلين على صراط المستقيم، وإذا فلا يحزنه عجاج من لم يؤمن، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ذلك لأن أغلال حب الدنيا في أعناقهم تجرهم إلى الوراء، والشهوات والهوى سد يحول بينهم وبين الهدى فهم لا يبصرون، فدعهم لغيهم، فإنا نكتب ما قدموا وآثارهم، وعليه سنجازيهم الجزاء الأوفى. ثم يضرب الله مثلا بأصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قالوا إنا إليكم مرسلون. ورغم التأكيد الشديد وتكرار التأكيد، أصر القوم على التكذيب العنيد، وأعلنوا تشاؤمهم وتطيرهم من المرسلين الداعين إلى الهدى وإلى صراط المستقيم، وهددوهم بالعذاب الأليم. وهكذا هو شأن المسرفين المترفين المفسدين المستكبرين، يضيقون بالحق ويواجهون التذكير بالاستكبار، ويقطعون الحوار بالتهديد والوعيد. وفي ظلمات هذا الغي وعلى هذا العمى يستمرون سائرين، إنما في هذا الظلام وفي هذا الصلف والطغوة يشع بصيص سرور يتلألأ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إنه من أطراف المدينة، ليس من القوم المترفين المسرفين الذين يحتلون عيون المدينة وأحياءها الحصينة. جاء هذا الرجل يسعى يحمل مشعل الهدى، ويعلن على القوم قوله الحق بلا استحياء، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إن كونهم مرسلين من الله يكفي لكي يتبعوا. ثم يوالي حججه كالشمس ساطعة مسلسلة كالنهر منبسطة كالبحر، يضيف إلى صفة كونهم مرسلين قوله ثانيا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كأنه يقول: إن عادتكم أن تتبعوا الطغاة المسرفين وتخضعوا للمترفين، وهم يمتصون جهودكم وأموالكم ويستغلون قواكم لصالحهم، وكلما زادوا ظلما واستغلالا زدتم اتباعا وانقيادا، ومع ذلك فإنهم يقودونكم إلى الضلال. أما هؤلاء فما أجدر الناس أن يتبعوهم، ما أجدركم أن تتبعوا هؤلاء المرسلين، فهم لا يسألون الناس أجرا ولا يريدون علوا واستكبارا، ومع ذلك فهم مهتدون يهدون للحق، كيف لا وهم يدعون الناس إلى الله، إلى عبادة الله لا شريك له، فلا خضوع إلا له، ولا حاجة إلا إليه. أليس هذا هو الطريق السوي الذي لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يتخذ فيه الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ أليس هذا هو الحق والإنصاف؟ أليس هذا هو التحرر من الذل والاستضعاف؟ بلى بلى، إذن فإنه المعبود الحق وله دعوة الحق. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، الذي فطر الناس واحد وإليه الناس ترجع وتحشد، وهو الذي يدعى ويعبد ويرجى ويحمد. ولكي يزيد الحجة سطوعا لم يقل إليه أرجع بل إليه ترجعون، فهو تهديد لهم ملفوف يؤكد فيه أنهم بتكذيبهم ليسوا بمعجزين، بل إلى الله يرجعون ليجازيهم بما يفعلون. وبعد أن يعلن أن معبوده الله الذي فطره، يوضح الفرق بين معبوده ومعبوداتهم،
1: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فأنا أعبد إلها قادرا يجيب ويسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، وإذا أراد بعبد ضرا فلا أحد ينقذه ولا يشفع. أما أنتم فتتخذون لأنفسكم آلهة عاجزة لا تغني ولا تنقذ عبادها ولا حتى تنصر نفسها، هذا هو الضلال فهل تعقلون. إن أبيتم إلا الإصرار فإني أعلن القرار، إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني أعلنه جهارا وأصر عليه إصرارا ولا أخشى طاغية ولا مكرا ولا استكبارا، وكيف أخشى ومعي الله الواحد القهار العزيز الجبار العفو الغفار. ومن جميل بيانه عن إيمانه أنه قال آمنت بربكم ولم يقل بربي، يذكرهم أن ربه الذي آمن به هو ربهم الذي خلقهم وسوى ورزقهم وأعطى، وهو الذي يجب أن يعبد وأن يتبع رسله، فليس في ذلك إلا الفلاح. وبعد أيها الإخوة، فإن ما قبسناه من هذا المثل المضروب ليس إلا القليل من نور ينهمر، ولو حاولنا الاستزادة لما استطعنا الإحاطة، لكننا سنقبس ما يسره الله واتسع له المقام. فنقول أولا نلاحظ أن هذه القرية قد جاءها ثلاثة مرسلون، من؟ من رب العالمين. ورغم جلالة قدر مرسلهم وأحقية رسالتهم، كانت حصيلة دعوتهم مؤمنا واحدا فقط من أقصى المدينة، ولكنه كفى وأغنى عن كل أعيان أهل المدينة، بل أصبح بإيمانه من أعيان الإنسانية. إنه ليس المهم لمن دعا إلى الله أن يحرص على كثرة الأتباع، بل على كيفية الانتفاع. أذكر إن نفعت الذكرى، فإذا اهتدى رجل واحد فهو خير من الدنيا، فعلى الداعي أن يؤدي الواجب وليس عليه من استجاب أو لم يستجب. ثانيا، إن على المؤمن حين يتبع الرسل ويؤمن بما آمنوا أن يدعو إلى ما آمن به ويحمل مش على رسالتهم مخلصا، لا ينقلب على عقبه بل يدافع عنه كما يدافع عن ذاته وكيانه، بل يتخلى عن الحياة ولكنه لا يتخلى عن الإيمان بالله. فماذا تعني الحياة بلا إيمان؟ لا تعني إلا الموت، لكن الموت بإيمان حياة. ولهذا نلاحظ أنه عند ظهور هذا الرجل المؤمن في المدينة يختفي دور الرسل الثلاثة في سياق الآيات، ويصبح دوره هو الأقوى والأوضح، وكأن الله يريد أن يقول للناس هكذا احملوا رسالة الأنبياء، هكذا تحملوا بصدق وحماس، دافعوا عن دينكم بإخلاص في سبيل الله ولا تنقلبوا على أعقابكم. ثالثا، أن الطغاة المسرفين الذين يتخذون زينة الحياة الدنيا ربهم الأعلى يضيقون بالحق ويقتلون دعاته. رابعا، أن المؤمن حين يعادي الكفار لا يعاديهم لأشخاصهم ولكن لكفرهم حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا فهم إخوانه، كما قال إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمن. خامسا، أن المؤمن الواعي لا يحقد على من كذبه وآذاه بل يجادلهم بالحكمة، وها هو الرجل المؤمن رغم ما ناله من قومه من الأذى ورغم أنهم قتلوه، إلا أنه يرجو لهم أن يهتدوا وقد أصبح في الجنة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، إنه أكرم عند الله من أمة بكاملها لأنه آمن بالله وبرسالاته. سادسا، أن الله يوضح لنا في هذا المثل أن الطيب قليل والخبيث كثير، وعلى المؤمنين أن يصمدوا على قلتهم ولا يغرهم تقلب الفاسدين في إسرافهم، فهو متاع قليل لا يغنيهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقول في هذه السورة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأخيرا يقول الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الطيبين المتقين المفلحين، آمين.
0: والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

عني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني

المغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كل صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي،

سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 16.
2: سوف نشتاق إليك يا شاعرنا العزيز، كانت رغبة الجميع أن تبقى عندنا.
3: بودي ويعلم الله، ولكن أنت تعرف أن الإنسان يحب مكان إقامته، فما بالك إن كان شاعرا.
2: خيرا إن شاء الله ما دامت هذه رغبتك، ولكن عاود زيارتنا قريبا، الإمام ونحن نسر بها كثيراً.

0: إن مولاي المتوكل يحبك كثيرا، وإلا لما طلب مني مرافقتك حتى صنعاء.
1: خذوا بيدي في الحشر يا آل أحمد، فإني لكم ما طال عمري خادم، وعندي لسان مرهف إن سللته غدت تتحاماه السيوف الصوارم. تقلدت منه مرهف الحد صارما، أذب به عن مجدكم وأصارم.
0: جميل جميل، هل سمعت عن الشاعر إبراهيم الهندي؟
1: نعم، جرت بيني وبينه يوما ما مساجلة شعرية، لا تهتم.
0: وهل يعجبك شعره؟
1: لا بأس به. قل لي، كم بقيت لنا من مسافة حتى نصل إلى صنعاء؟
0: أتشتاق إليها أم إلى بعض ساكنيها؟
1: إلى صنعاء طبعا، ففيها ولدت وفي أنحائها نشأت.
0: وطالما قد صارت المسافة قريبة من هنا فأستأذنك بالعودة.
1: شكرا لك على مرافقتي، بالسلامة إن شاء الله. في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: أهلا وسهلا بك يا حسن.
1: حمدا لله على السلامة يا صديقي العزيز.
2: من؟ شيخي وصديقي؟ ولكن كيف علمتما بمجيئي اليوم وفي هذه الساعة تحديدا؟
1: شوقنا لك جعلنا نتقصى أخبارك.
0: أهلا أهلا بالشاعر العظيم.
2: لا عظمة لي بدونك يا سيدي، فأنت شيخي ومعلمي.
1: أهلا بك يا صديقي العزيز، لقد طال غيابك عنا في شهارة.
2: أهلا بك يا صديقي أحمد، لقد اشتقت إليك كثيرا. بصراحة لقد فاجأني استكباركم لي، فشكرا لكما، أنا لا أستحق كل هذا.
0: لقد وصلتنا أخبار عيدكم والعرض العسكري الكبير.
2: الحمد لله، قد سبقت أخبارنا أجسامنا.
0: بل إن قصائدك في أمير المؤمنين علي أصبحت حديث الناس، وباتوا يرددونها في مجالسهم ومناسباتهم.
2: ولكن أيها تقصدون، لي قصائد كثيرة في الإمام علي عليه السلام.
0: تفضل الآن وسنحدثك لاحقا. ولكن أريد أن أذكرك بآية كريمة.
2: وما هي يا سيدي؟
0: قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. لقد جاء خالك يشكو قطعك رحمه.
2: يشكو مني أنا؟
0: نعم يشكوك، إن لأهلك عليك حق، ولم يعد لديك من أقارب إلا بعض أعمامك وبني عمك وأخوالك، فلا تبتعد عنهم.
2: أنت تعرف يا شيخي أن خالي.
0: أنا أعرف، ولكنه في كل الأحوال خالك.
2: خيرا يا شيخي، سأزور أخوالي ثم أزور قبيلتي إن شاء الله، فلهم علي حق أيضا كما ذكرتم.

0: اهلا بابن عمنا الحسن ابن علي الهبل.
1: اهلا بعمي الاكبر القاضي ابي علي الهبل.
2: اهلا بشاعر آل البيت. اهلا برافع رؤوس قبيلة صنعاء، قبيلة خولان الطيال وصنعاء اجمع.
3: اهلا بابن عمنا الحسن ابن علي الهبل.
1: حياكم الله جميعا وشكرا لكم يا ابناء قبيلتي، شكرا لكم، تفضلوا تفضلوا بالجلوس.
3: لقد سمعنا عن زيارتك للإمام المتوكل وكل قصائدك تصلنا تباعا.
1: الحمد لله الحمد لله يا أبا أحمد، إن هذا من فضل الله ومن فضل تشجيعكم لي أيضا ودعواتكم لي.
0: أنا أدعو لك ليلا ونهارا، حفظك الله يا بني.
3: والآن أيها الناس فلننصت جميعا لشاعرنا الهبل.
0: هيا بني أسمعنا.
1: نعم حسنا سأسمعكم، لدي قصيدة في الإمام علي عليه السلام أيضا. حدثاني عن علي حدثاني، ودعاني عن فلان وفلاني، وانظر هل تريا ما عشتما غيره للمصطفى المختار ثاني. قسما قسما لو لم يكن لي مفخر غير حبي لعلي لكفاني. أهل بيت المصطفى ودي لكم دون أهل الأرض من قاص وداني. لامني قوم على مدحي لكم، لامني قوم على حبي لكم، وبه أحوي فراديس الجنان. إن يكن مدح علي منكرا فمن الأولى بأبكار المعاني. سوف أرعى ما استطال العمر من حبه ما أبواي استودعاني. سأوالي مدحي فيه وفي آله ما ملك النطق لساني، ما ملك النطق لساني.
2: لله درك يا شاعر آل البيت.
4: لله درك يا حسن
2: يا حسن
4: يا حسن
2: يا حسن.
4: الله
2: تدل حسن
4: الهبل
2: الأحسن.
4: لله درك يا كويت العاصم
2: أحسن.
4: لله درك
2: لله درك
4: لله درك
2: الله
4: الهبل.

لم يقتصر اهتمام المتوكل على الله بالجانب الديني فحسب، بل تعداه إلى جوانب أخرى اشتملت على الأدب، حيث اهتم الإمام المتوكل على الله بالجانب الأدبي، فكان محل اهتمام خاص لديه، الأمر الذي يفسر تصدر الشعر والشعراء في العديد من المناسبات.

0: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: تقبل الله ما دعوتم، وأعتذر عن قطعي لعبادتكم يا صديقي.
0: أهلا بك يا صديقي العزيز.
2: كيف كانت زيارتك للإمام؟
0: على أحسن حال والحمد لله.
1: وماذا عملت في زيارتك للمتوكل؟
0: سأخبرك بتفاصيل زيارتي لاحقا يا صديقي، ولكن الذي يشغل بالي الآن هو ما جرى بيننا عند الإمام من حديث عن الدولة العثمانية وما يحدث خارج اليمن.
1: وماذا لديك؟
0: بالنسبة لإسطنبول فقد نجح الانكشاريون في خلع السلطان إبراهيم خان.
1: لماذا برأيك؟
0: يقال أنه كان عصبيا ومضطربا، لا يستقر على شيء، ولم يكمل أيضا تحصيله العلمي، ولم تتوافر له المهارة العسكرية، فاضطربت أمور الدولة عليه.
3: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، في صفحات التاريخ رجال لا تقاس أعمارهم بعدد السنين بل بما تركوه من أثر، ولا تقاس حياتهم بما عاشوا لأنفسهم بل بما بذلوه في سبيل ما آمنوا به. هنا تبدأ حكاية الشهادة، الحكاية التي لا تنتهي عند لحظة الرحيل بل تبدأ منها ذكرى أخرى، ذاكرة تكتب بالدم وتروى للأجيال وتبقى شاهدة على أصحابها. الجهاد في معناه الحقيقي ليس مجرد مواجهة في ساحات القتال بل مسؤولية وصبر وثبات وبذل للنفس والوقت والجهد والروح في سبيل قضية يؤمن بها صاحبها. وفي قلب هذه الحكاية يبرز اسم ارتبط لعقود بتاريخ المقاومة في لبنان وفي المنطقة وفي محور المقاومة، إنه السيد حسن نصر الله.

السيد حسن نصر الله رجل قاد حزب الله في مراحل شديدة التعقيد، وخاطب أنصاره وخصومه بلغة صنعت حضورا سياسيا وعسكريا وإعلاميا واسعة، حتى أصبح اسمه جزءا من تاريخ ما زالت أحداثه وآثاره موضع نقاش واسع. لكن خلف العناوين الكبرى، ماذا تعني الشهادة لمن اختارها طريقا؟ وماذا يبقى من الإنسان حين يغادر جسده ويبقى أسره؟ وهل يستطيع الموت أن يطوي سيرة رجل تحولت حياته إلى رمز لدى مؤيديه وإلى شخصية شديدة الجدل لدى خصومه؟ نعم، إن حكاية السيد حسن نصر الله

في هذه الكلمات التي تزهر نورا من صفحات الشهادة والجهاد، نستعيد محطات من سيرة السيد حسن نصر الله، ونقرأ المشهد من زاوية التاريخ والإنسان والأثر.

حسن نصر الله، حكاية رجل رحل وبقي اسمه حاضرا في ذاكرة زمن كامل. حين نتحدث عن الشهادة فإننا لا نتحدث عن الموت بوصفه نهاية، بل عن معنى تركه الإنسان خلفه، وعن الأثر الذي يبقى بعد غياب صاحبه. وفي تاريخ هذه المنطقة ارتبط اسم السيد حسن نصر الله بمحطات مفصلية في مسيرة حزب الله والصراع العربي الإسرائيلي منذ توليه قيادة الحزب عام 1992 وحتى استشهاده في عام 2024. كان ظهوره على المنابر حدثا يتابعه مؤيدوه وخصومه على حد سواء، يتحدث عن المقاومة وعن الصراع عن لبنان والمنطقة، ما كان خطابه جزءا من مشهد سياسي وعسكري بالغ التعقيد. لكن الشهادة في الوعي الإنساني ليست مجرد لحظة أخيرة، إنها سؤال أكبر: ماذا يترك الإنسان حين يرحل؟ ماذا تبقى من كلماته، من مواقفه، من السنوات التي عاشها في مواجهة الأحداث الكبرى؟ وهنا تتقاطع سيرة السيد حسن نصر الله مع تاريخ طويل من التحولات التي شهدها لبنان وشهدتها المنطقة. سنوات من الحرب والصراع والانتصارات والهزائم والدموع والانتظار، سنوات صنعت ذاكرة لا يمكن اختصارها في شخص واحد ولا في حدث واحد.

سيد الجهاد، ومعنى الجهاد في معناه الدين الأخلاقي، يحمل مفاهيم متعددة من مجاهدة النفس والصبر على الشدائد إلى الدفاع عن الأوطان وعن القضايا المهمة والأخلاق النبيلة والقيم الكريمة. ولهذا ظل مفهوم الجهاد والشهادة حاضرا بقوة في الذاكرة الإسلامية والعربية، تتعدد قراءته، لكن الجميع يجتمعون على أنه الفداء بالروح من أجل الوطن وفي سبيل الله.

رحل السيد حسن نصر الله، لكن الرحيل القائد لا يعني انتهاء الأسئلة التي أثارتها مسيرته. ماذا صنعت سنوات قيادته؟ كيف تغيرت المقاومة في عهده؟ كيف أثرت قراراته في لبنان والمنطقة؟ وكيف ستقرأ الأجيال القادمة تجربة هذا الرجل العظيم، سيد العشق، السيد حسن نصر الله؟

وفي ذكرى رجل أصبح اسمه مرتبطا بمرحلة كاملة من تاريخ المنطقة. تبقى الشهادة قبل كل شيء بابا للتأمل في قيمة الإنسان وفي معنى التضحية وفي ثقل القرار حين تكون وراءه أرواح وبيوت وأوطان. فالذين رحلوا لا نستطيع أن نعيدهم، لكن نستطيع أن نتعلم من التاريخ، نستطيع أن نتذكر الضحايا وأن نحفظ الحكايات وأن نسأل دائما هل كان الثمن يستحق؟ نعم إنه يستحق. وهكذا تغلق صفحات هذه الرحلة، لكن الكتاب لا يغلق. تبقى الشهادة سؤالا مفتوحا، ويبقى الجهاد مفهوما يحتاج إلى وعي ومسؤولية، وتبقى سيرة السيد حسن نصر الله واحدة من السير التي ستظل حاضرة في نقاشات التاريخ والسياسة والذاكرة في المنطقة.

رحل الرجل وبقيت سيرته وبقيت كلماته في ذاكرة المحبين، وبقى أثره مواضع قراءة وإعجاب للجميع. وهنا نتوقف الهوينة لنقول له: نم قرير العين يا سيد العشق، يا سيد المقاومة، سلام الله عليك وعلى روحك الطاهرة، السيد حسن نصر الله.

عدد الشهداء الشهادة. نالها دفاعا عن غزة، نالها دفاعا عن فلسطين، نالها دفاعا عن القضية، نالها دفاعا عن بوصلتنا الأولى والأخيرة، نالها سيد الشهداء. التبريكات للتعازي، التبريكات للتعازي لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

يتجدد العهد مع الرجل الذي كان صوته مرعبا للعدو وبلسما للمستضعفين وراية عالية في سماء المقاومة. كان صادق الكلمة، ثابت الموقف، لم ينحني أمام التهديدات ولم يساوم على المبادئ. عاش كبيرا ورحل شهيدا عظيما، تاركا إرثا من القوة والإيمان وإشعالا لروح المقاومة في قلب كل حر، وهم يصرخون يا وعد الله يا نصر.

سيبقى أيقونة النصر ورمز العزة في كل زمان ومكان. نقف أمام قامة تاريخية صنعت للأمة ملامح عزتها وكرامتها، لم يكن مجرد قائد بل كان روح المقاومة وصوت المستضعفين وميزان الشرف في زمن كثرت فيه المساومات وتهاوت فيه الموانئ.

0: وتمادى الموت.
1: لم يكن القائد التاريخي لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله أسير منطقة أو بلد، إنما جسد شخصية عابرة للطوائف والأديان، تجاوزت حدود لبنان ليصبح رمزا للمقاومة في المنطقة بأسرها.
2: اليوم من أعظم المسؤوليات على المسلمين
3: وبالتواجد سيبقى رمزا لوحدة الوطن في لبنان، لوحدة المسلمين في العالم، لوحدة الشرفاء في العالم الثالث. والرؤية أوضح فأوضح، خاصة على ضوء الاستكبار الأمريكي والصهيوني الذي لا يعتبر والذي لا يقيم وزنا لأي قانون أو لأي جهة أو لأي حليف بين مزدوجين أو لأي جهة أخرى.

لقد عاش سيد المقاومة فارسا لا يهب الموت، ورحل شهيدا كما تليق العظمة بأصحابها، بعدما خط بدمه الطاهر آية خالدة تقول: إن الحق لا يؤخذ إلا بالقوة، وإن الكرامة لا تصان إلا بالتضحية.

0: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الشهيد السيد حسن نصر الله كما هو معروف للجميع من أعظم قادة المسلمين في العصر الحديث، ملأ قلوبنا وعقولنا ووعينا وفضاءنا الإعلامي بخطاباته بكلماته بمواقفه. سيتخلق من هذه الذكرى ومن هذا التاريخ ومن هذه المسيرة آلاف القيادات الذين يمضون على نفس الطريق وعلى نفس الاتجاه، وبهم بإذن الله سبحانه وتعالى يتحقق النصر الكامل والموعود بإذن الله.

0: فإن هذه الفكرة، هذه المقاومة، هذه الشعوب، هذه المسيرات بالتأكيد تتحول إلى مدرسة للآخرين. لاحظ الإمام حسين عليه السلام استشهد في معركة غير متكافئة عندما قتل في تلة قليلة من أهل بيته وأصحابه. ما الذي تركه وراءه؟ ألم يترك في الواقع المادي، ترك فراغا كبير لا يملأ إلا بالتاريخ، لا يمكن أن يملأ هذا الفراغ إلا التاريخ. ولهذا لا يزال الإمام حسين حاضرا في قلبي كل مسلم وفي قلبي كل حر، بل وفي قلبي كل إنسان حر. حتى الأحرار من غير المسلمين يرون في الإمام حسين قدوة له ومثلا. دماءهم هي التي تروي وتعمد وتزكي وتختم على عدالة هذه القضية، لأنه قد يطرح هذا الزعيم أو هذا القائد أو هذا الرائد شيئا ما أو فكرة ما، لكنه سيكون أصدق ما يكون حينما يمضي في هذا الاتجاه ويتحرك في هذا الاتجاه ويحمل روحه في هذا الاتجاه، ثم ينتهي به المطاف شهيدا في سبيل الله من أجل هذا المسير وفي هذا الاتجاه. هذا سيجعل هذه القضية أكثر ثباتا وأكثر تجذرا وأكثر تعملقا، وبالتالي سيورث من يأتي من بعده ليحملوا هذه الراية بكل عنفوان.
1: نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله.
2: عهدنا يا نصر الله وطلائع حزب الله.
3: مستمعينا الكرام، ويبدأ الحديث الأستاذ علي عبادي نائب رئيس جامعة الحديدة عضو رابطة علماء اليمن عن الشهيد حسن نصر الله ومفهوم الشهادة والجهاد.
4: منهاجك يا أبو هادي قوة عزة وجهاد، كون جيش استشهادي مطلق أنف الموساد.
5: أولا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. الحقيقة لا بد من التضحية لحياة هذه الأمة. سخر الله سبحانه وتعالى رجالا لتحيا بهم الأمة وهم الشهداء، لا سيما عندما يكون الشهداء هم من قادة الأمة. الله سبحانه وتعالى يثني على الشهداء ويصفهم بأنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، فيقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء شهداء أحياء الذين قدموا لأجل الله ولأجل دين الله سبحانه وتعالى، قدموا أنفسهم وقدموا أموالهم وقدموا أبناءهم. نحن نعرف ونعلم أنه عندما استهدف السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، يعني استهدفت إسرائيل يعني مربعا كاملا بما فيه من بشر وحجر وبأبشع يعني الأنواع القتل، وهدت المربع كله من أجل أن يسقط السيد حسن نصر الله سلام الله عليه شهيدا. فهذه التضحية الكبيرة العظيمة التي يقدم فيها الإنسان كل ما يملك أو الغالي والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى، في مقابل ذلك كما يقال الشهادة عطاء قابله الله بعطاء، فهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وكأنهم معنا أحياء بأرواحهم، دماؤهم الطاهرة التي سقطت في سبيل الله سبحانه وتعالى هي التي أحيت الأمم. نحن لا الآن في زمن الانتصارات كما يقول، ونحن في زمن الانتصارات ولا زمن الهزائم. هذه انتصارات، وما فعلته إسرائيل ومن ورائها ومن خلفها أمريكا في غزة وفي لبنان، هذا علامة على الهزيمة، هذا من أكبر علامات الهزائم عندما يباد البشر والحجر وتستخدم آلاف الأطنان من المتفجرات. معنى ذلك أنه لا يستطيع الانتصار إلا بهذه القوة المفرطة، لأنه لا يستطيع، هو مهزوم أصلا، لا يستطيع أن يقاتل، لا يستطيع أن يقاتل. لو كان لديه مظلومية أو لديه مشروع كما يقول فسيقاتل بنفسه، هو مستعد أن يقدم نفسه في سبيل مظلوميته أو مشروعه، مشروعه الذي يدعي، لكنه ليس لديه مشروع. فلذلك تجده يستخدم الأسلحة التي يتحصن بها من القتل، هو يريد أن يقتل ولا يريد أن يقاتل. نعم،
3: ويواصل الأستاذ علي عبادي نائب رئيس جامعة الحديدة عضو رابطة علماء اليمن الحديثة عن السيد حسن نصر الله ومفهوم الشهادة.
5: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصف أهل اليمن بأنهم أهل الإيمان، الإيمان يمان، الحكمة يمانية. لذلك تجد أهل اليمن يفرحون بأصحاب هذه المواقف الذين يقدمون أنفسهم من أجل الإيمان، من أجل الإسلام، من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحبونهم ويفرحون بهم ويجدون في نفوسهم مكانة لهؤلاء الأشخاص الذين قدموا الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، الذين قدموا الإيمان على المصالح الشخصية، الذين قدموا الإسلام على الرغبات والشهوات، يعني قدموا الله تعالى على أنفسهم وضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في إطار أو في سياق هذه الآيات التي بشر فيها أو أخبرنا بأن الشهداء هم أحياء، يقول يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالإيمان هو الرابط الحقيقي. لذلك نحن في اليمن كشعب مؤمن مسلم موحد يحب المقدسات لأنها رموز الإسلام، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

مدرسة الشهادة، هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء النظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرأة والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: معها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
1: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
2: هنا صنعاء،
3: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
4: سلام وأمن وبركة،
5: ساقه الله هدية مرضية
4: نشيعها بين الجميع أمنية.
5: تلكم تحية الإسلام. السلام،
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: طابت أوقاتكم أيها الإخوة المستمعون، وكل الخير نرجوه لكم، ونحن نقرع بوابة اللقاء. أهلا بكم.
3: من ذاكرة الإذاعة وإرشيفها الصوتي نسترجع معكم أجمل الذكريات والبرامج التي قدمتها إذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم، بحلة جديدة وإشراقة متجددة تواكب روح العصر وتحتفي بسيرة رواد وأعلام تركوا بصمتهم وأصواتهم شاهدة على عظمة الإنجاز والعطاء الذي جعل من إذاعة صنعاء الصوت الأول والصوت المتفرد في قلوب الملايين من المستمعين.
7: ولنبدأ الأنسة والبهجة بهذه الشمعة.
8: أخي في الحقل والمشتل، وفي المصنع وفي المعمل، تقدم واحمل المشعل وشق الدرب للماشين. فمن رام العلا يعمل بمجهوده ولا يكسل، يكون الفائز الأول وأعماله لها تثمين. عمل يا شعبنا الزارع، عمل في حقلك الواسع، فقمحك يشبع الجايع ويطعم حقلك المسكين.
7: وإذا كان للأرض هذا الحب والأمر الجميل، وفي نفوسك لأبناء الأرض، فإنها تستحق ذلك، فمنها نشأنا ومنها نتغذى وفيها نعود.
8: يقول الله تعالى عنها وعنا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
7: ومن العجيب بل من الآيات الباهرة أن هذا التراب الميت يتحول إلى بشر حي ينتشر ويعمل ويعي ويعقل،
8: وأن يتحول هذا التراب الجامد إلى حيوانات تتحرك وترعى ولنا فيها غذاء ودفء ومنافع أخرى،
7: وأن يتحول هذا التراب الأغبر إلى شجيرات خضراء لنا فيها فاكهة وغذاء ورعي.
8: إن الأرض عجيبة من عجائب خلق الله، وكيف لا وهو قد خلق السماوات والأرض في 6 أيام، منها 4 أيام خاصة بالأرض.
7: تأملوا لو شئتم هذه الآيات من سورة فصلت. يقول الله سبحانه وتعالى:
8: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في 2، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم.
7: ألا ترون أن الأرض قد استغرق خلقها 4 أيام من 6 أيام، فيومان لخلقها ويومان لتقدير أقواتها ونسب جبالها ورواسيها، وهذا دليل على امتيازها عن سواها.
8: ثم هي مع ذلك مزينة بمصابيح السماء الدنيا محفوظة بها، وهذا ما يؤكد أن كل النجوم التي نراها أو يكتشفها العلماء بالمراصد إنما هي مسخرة للأرض ولأهل الأرض، تجميل وتزيين لها، ومؤثرة في حفظها وإصلاحها واستمرار توازنها واستمرار خيرها ونمو خصبها، وفي تكثير معادنها وتجديد طاقاتها، وفي اختلاف ليلها ونهارها وحرها وبردها.
7: وبهذا فإنما سخره الله لنا ليس فقط هذا الثرى الذي نعيش عليه، بل يشمل كل ما حولنا من غلاف جوي للأرض

0: فهو جزء منها ويشمل كل ما يتبعها ويؤثر فيها من نجوم وأقمار من حولها، ذلك تقدير العزيز العليم.
1: فسبحان الله وله الحمد الذي خلق لنا هذه الأرض واستخلفنا فيها وسخر لنا ما عليها من بحار وطاقات وأغذية وحيوانات وما حولها من نجوم ومجالات، فهل نحن فعلا على هذا المستوى من الإكرام والاحترام من الله؟
0: إن من الواجب إن أردنا الارتفاع إلى مستوى المكرمين أن نعبده وحده ونؤمن به وحده وألا نجعل له أندالا، لنرتقي إلى منزلة المكرمين الأكرمين عند الله رب العالمين.
2: من الإرشيد.
3: عزيزنا المستمع، الابتسامة لا تكلف شيئا، لكنها تنطوي على طاقة خلق عظيمة، وهي تغني أولئك الذين يتلقونها دون أن تفقر الذين يعطونها.
4: وعلى الرغم من أنها تحدث في لحظة، إلا أن ذكرها تدوم طويلا،
3: ولا أحد من الغنى بحيث يستغني عنها. تلك التي يمكن أن نسميها غنى الفقير والغني على السواء، إنها تخلق السعادة في البيت والإرادة الصالحة بين البشر، وهي العلامة التي يعرف بها الأصدقاء.

0: ملايين من البشر يزعجهم عدو غامض يفتك فتكا ذريعا أين منه فتك الأوبئة.
1: إنه يدعى القلق، ويؤكد الأطباء أن القلق يمكن أن يسبب أي مرض عضوي، وحتى إذا لم يسبب مثل هذا المرض فإنه بنهكه قوانا والتهامه نشاطنا بطرق غير مجدية يسيء إلى صحتنا ويجعل حياتنا لا تطاق بعد أن يقصر من أمدها سنوات وسنوات.
0: سوى أن هذا القلق الذي لا ينفع معه أي عطار من العقاقير العجيبة السحرية المفعول مضمون الشفاء على يد الشخص نفسه الذي يعاني منه، فهو موجود في نفوسنا، وهو غالبا ما يكون من صنع خيالنا ومخيلتنا. فإذا أمكننا معرفة كيف نراقب طرق تفكيرنا أمكننا وضع القلق في موضعه وجعل العالم الذي نعيش فيه بهيجا بدلا من جعله كئيبا.
1: هناك وسائل كثيرة يمكننا بواسطتها أن نعاين مصاعبنا ومشاكلنا ونزنها بالميزان الصحيح. فأندري جيد كان يعزف على البيانو فيجد أن قلقه قد أصبح تافها بالنسبة إلى عظمة الموسيقى التي تنبعث من تحت أصابعه. وكان ليو تولستوي وهو يتأمل غروب الشمس وراء السهول والغابات يخجل في حصر تفكيره بأوهامه، في حين أن العالم زاخر بمثل هذا الجمال الطبيعي. والسير وينستون تشرشل الذي كان يحمل على كتفيه خلال الحرب العالمية الثانية هموم الدنيا كان ينفلت في أكثر الأحيان من مشاكل الحرب والسياسة ليرسم لوحة زيتية.
0: إن أفضل علاج للقلق هو العمل. فلورنس ملك العرب غير المتوج يعتبر طبيعة الرجال النشطين العاملين الذين أنجبهم هذا القرن.
1: لقد وصفت والدته كيف كان لورنس بعد فشله في مؤتمر الصلح في تحقيق وعوده للعرب يجلس النهارات بطولها ساهما لا يأتي بحركة ولا يقوم بأي عمل، فلقد حوله القلق والتفكير في فشله إلى إنسان يفترسه الأسى وإلى شبح لا حياة فيه، إلا أنه سرعان ما داوى نفسه بنفسه عندما فكر في الإفادة من قوته الضائعة في عمل منتج، فانصرف بكليته إلى وضع كتابه الشهير أعمدة الحكمة السبعة.
2: من الإرشيف:
3: هل فكرتم في الشهرة يوما ما أيها الأصدقاء؟ وهل راودتكم أضواؤها البراقة؟
4: كثيرون منا يحبون الشهرة وتسليط الأضواء، وكثيرون منا يكرهونها ويفضلون العيش في الظل بعيدا عنها، وكثيرون أيضا لا يعرفونها ولا يفكرون فيها.
3: الشهرة حلم جميل يختبئ تحت الأجفان، يستيقظ كلما راودته نشوة الماديات وتسليط الأضواء الباهرة البراقة.
4: بعضنا يتوهمها انتشار معرفة الاسم والصورة بين الجمهور ورداء واسعا ينتفخ فيه بأي شكل وتحت أي مبدأ وبأية وسيلة.
3: بعضنا يطلبها إجلالا لشخصه وغرورا بالنفس، يطلبها بالمال ويخطب ودها بالقوة، يريد أن يكبر في عيون الناس ليصغرهم في عيونه.
4: إن الشهرة الحق هي سلطان الذهن على الذهن وإجلال الروح للروح وسعي لتقديس الجمال والمحبة والمثل العليا من الأخلاق، وهي كنز يوهبه الناس لك ولا تشتريه بمالك.
3: هذه الشهرة هي الروح العظيمة التي وجدت لتبدع في الحياة وتستمر في حياتها بعد الموت، لا تصاد ولا تخطف ولا تستوهب.
4: دمع.
3: قد لا يصح لنا الحديث عن الدموع الآن، لكن سؤالا استفزازيا في بعض القصاصات أصدقائنا هو الذي طرح الاستفسار: هل هناك عيون لا تدمع؟
4: في الحقيقة سنكذب على أنفسنا لو قلنا نعم، إذ لا توجد في العالم عيون لا تتساقط منها الدموع ولا تغتسل بها من ضائقات الأحزان.
3: إن الدموع هي مطافي الحزن، كلما أسرع لهيبه أسرعت بوادرها، وكلما عاد عادت، وليس هناك من يستطيع دائما إيقافها.
4: قيل إن أحد الحكماء بكى على قبر ولده، فقيل له:
3: كيف تبكي وأنت تعلم أن الحزن لا يفيد؟
4: فقال:
3: إن ذلك هو الذي يبكيني، عدم فائدة الحزن.
4: إن الحزن العديم الدموع كالصحراء العديمة الماء، وأفضل الحزن ما فتح أقفال الدموع للاغتسال في جريانها. يقول أحدهم:
3: إني لأجد في كبدي جمرة لا تطفئها إلا العبرة، وإن أشجاني لتغتسل بها كاغتسال الجدب بالسحاب، وتذيب أملاح الهم وتذهب مرارة الأسى.
4: والدمع كما نعلم ليس قاصرا على الأسى والأحزان، فقد يكون من الرقة أو الرحمة أو الحنان، وقد يكون من الشكر أو الرجاء، وقد تأتي من الطرب ومن الفرح ومن السعادة.
3: إن الدموع غالية بالفعل في تقدير الناس، لكنها لا بد وأن تنسكب من العين في لحظة من اللحظات.
2: سنة الله في الكون، الجمال في كل شيء، وفي مقدمة ذلك أخلاق البشر حكاما ومحكومين. إلا أنه وفي كل ما عرفنا ورأينا وعلمنا قد تشوه صور الجمال بمحدثات من صنعنا أو تخيلنا أو عجزنا، ونحن نصرف شؤون حياتنا. وتبقى المهمة الأساس لكل عاقل هي البحث عن الجمال في كل شيء، وفقا لقاعدة الأنفع نبحث عن الأجمل.
5: العلاقة بين الحاكم والمحكوم معرضة على الدوام لسيل جارف من التشوهات، والمصدر هنا في الغالب من فقدوا القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فيأتون بأمور لا يرون فيها إلا ما يخدم مصالحهم.
2: تحدث حتى أعرف من أنت.
5: أنا؟
2: هكذا يخاطب بعضنا بعضا،
5: ولكن أحيانا يكون الصمت أحلى،
2: وأحيانا يصبح العكس، حيث يتراءى للناس أن الإنسان الصامت ساذج غير اجتماعي، فيقطعون حبائل الاتصال به ويسمونه بالعزلة والانغلاق وعدم القدرة على المعايشة ومجارة العصر.
5: والأجدى؟
2: قل خيرا أو فاصمت.
5: وإن صمت اتهمت بالانعزال والتكبر.
2: اصمت إلا في دعوة الخير وقولة الحق، فكن طلق اللسان قوي الحجة والبيان، وإلا فاصمت.
5: وإن
2: لحظة نصمت وللحجة نمصت.
6: في الصمت 7000 خير.
5: 7000؟
2: اصمت.
6: نعم، 7000 خير، فقد اجتمع ذلك في 7 كلمات في كل منها 1000.
5: 1000؟
2: اصمت وتامع.
6: الصمت عبادة من غير عناء، وزينة من غير حلي، وهيبة من غير سلطان، وحصن من غير حائط، والاستغناء عن الاعتذار لأحد، والراحة وستر العيوب.
2: ما بك؟ تحدث.
5: أصمت، فالصمت هنا أجدى، فكما قيل لقد خلق الله لنا أذنين ولسانا واحدا لنسمع ضعف ما نتكلم.
2: نحن الآن في الأجدى، وفيه الكلام عن الصمت أجدى، أطلق لسانك، فهنا الفائدة هي القصد والمسعى.
5: الصمت له فضائل عديدة كما يؤكد العارفون المختصون، منها تنشيط الفكر والذاكرة.
2: الصمت تقنية عالية في الفن الرفيع، فأي عمل فني مثلا يكتنز بقيمته الحقيقية من الأشياء المسكوت عنها أكثر من الأشياء المصرح بها.
5: وفي العلاقات الاجتماعية الصمت أجدى، إنه فضيلة لحفظ السر، كل سر جاوز الاثنين شاع، والاثنان هنا هما الشفتان دون أدنى نقاش، وفي مجافاته هدم للقيم الاجتماعية.
2: وأين أو متى يكون الصمت مرا وخطرا؟
6: الساكت عن الحق شيطان أخرس.
5: إجابة تكفي وتشفي في مكمن الحق وموضعه.
2: قل خيرا أو فاصمت.
5: حقك خير، حق الآخرين خير، الصراحة خير، المواجهة خير، التوجيه النبيل خير.
2: أطلق لسانك شل العسل في محبة الآخرين،
5: وسيفا بتارا في كلمة الحق،
2: وعطرا فواحا في الخير والحب،
5: وتعلم فنون القول وفنون الصمت.
7: كلام يغسل القلب.
5: لتحلو الحياة.
2: لتحلو الحياة.
8: من الإرشيف.
4: حكاية إذاعة صنعاء لم تنتهي بعد، فما يزال في إرشيفها الكثير والكثير من البرامج والدرر النادرة التي ما تزال شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع والتميز.
8: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
9: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
8: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: من الأرض تبدأ الحكاية، وفي عالم تتسارع فيه التحديات البيئية والاقتصادية، حيث يتكامل الإنسان مع الطبيعة في دورة حياة متجددة أساسها العمل والصبر وثمرتها الخير الوفير. ابقوا معنا لنستفيد معا، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: سمعين الكرام، سوف نستعرض اليوم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي شكلت عماد الأمن الغذائي في مناطقنا على مر العقود. إنه محصول الدخل، وسينقسم حديثنا اليوم إلى ثلاثة محاور أساسية، تبدأ من اختيار البذرة مرورا بالخدمة الزراعية لهذا المحصول القيم، وصولا إلى وقاية المحصول لضمان أعلى جودة وإنتاجية. وسوف نتوجه إلى المختصين في الإرشاد الزراعي والبحوث لمعرفة أسرار جودة هذا المحصول والإنتاج الوفير في محصول الدخل، من حيث زيادة الإنتاجية التي ترفع حجم المحصول وتزيد من وزن وحجم السنابل مقارنة بالبذور التقليدية المجهولة المصدر، وتضمن نموا متكافئا للنباتات ونضجا في وقت واحد، مما يسهل عملية الحصاد ويقلل الفقد. كل هذه المعلومات ستكون في حلقة اليوم، ابقوا معنا لأنقل لكم أنا رشا محمد سعيد إعدادا وتقديما هذه الحلقة، وبسم الله نفتتح الحلقة. مستمعين الكرام، مزارعي الدخن، في قانون الزراعة البداية دائما من الأساس، ولا أساس في الزراعة أقوى من البذرة. تعد البذور النواة الأولى لنقل زراعة الدخن من مجرد نشاط تقليدي إلى إنتاج اقتصادي ذي عائد مجد. فكيف نختار بذور الدخن ونعرف أهم المعلومات حول الأصناف والمناطق الزراعية المخصصة لزراعة الدخن؟ هيا معا نستمع للمهندس المتخصص والباحث حول هذا الموضوع.
1: اختيار الصنف المناسب للمنطقة ومناسب الظروف المناخية هو يعتبر من أهم الأشياء أو من أهم الأمور أو القرارات التي تحدد نجاح زراعة الدخن وإنتاجيته. طبعا معروف قلنا مثل ما ذكرنا أن الدخن بيتحمل الجفاف والحرارة بدرجة جيدة، لكن بيختلف من صنف إلى صنف آخر أو الأصناف الأخرى، يعني من صنف إلى صنف آخر. ولذلك تكمن هنا أهمية اختيار الصنف بحسب المنطقة، يعني معنى آخر أنه الدخن طبعا بيتم زراعته في اعتماده الرئيسي على موسم الأمطار. قد تكون فترة الأمطار أو فترة موسم الأمطار بتكون قصيرة، ولذلك هنا أنا أختار الصنف في إذا كانت المنطقة عندي قلية الأمطار يتم اختيار الصنف اللي على أساس أنه أتمكن من استفادة قصوى من مياه الأمطار في المناطق المطرية اللي تكون فيها الأمطار يعني قليلة مثلا أو غير منتظمة. هنا يفضل أن نختار أصناف مبكرة أو متوسط النضج. كيف يعني؟ بحيث تستطيع أنه تكمل دورة حياتها وتكوين الحبوب قبل أن يحدث الجفاف أو قبل أن يحدث انتهاء مثلا للرطوبة في التربة. ولذلك هنا سرعة التبكير في النضج هذا يعتبر والإزهار والنضج يعني يعتبر من الصفات المهمة على أساس أنه ما يصبحش عامل الجفاف عامل يؤدي إلى فشل زراعة المحصول. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا أختار الصنف حسب تحمل الحرارة والجفاف. بعض الأصناف عندها قدرة يعني على أن يتحمل الإجهاد المائي الحرارة العالية، لذلك اختيار الصنف هذا طبعا يجب أن يكون متحمل للجفاف في البيئات الجافة وشبه الجافة. هذا يساعد أيضا على تقليل انخفاض المحصول عند تأخر الأمطار أو انقطاعها. من ناحية أخرى الصنف كل ما اخترته يكون ملائم يعني لمدة الموسم الزراعي، يعني مثلا لا ينصح بزراعة الصنف وهو طويل المدة في منطقة ينتهي فيها موسم الأمطار مبكرا، هنا أكيد سوف يحدث عملية فشل للإنتاج. في البداية ممكن تنمو النبات بشكل جيد، لكن إيش اللي يحصل فيما بعد؟ أنه تتعرض للجفاف أثناء مراحل نمو النبات المختلفة، يعني مثلا أثناء التزهير امتلاء الحبوب، لكن الأصناف اللي هي الأطول مدة ممكن أن تحقق إنتاجا عاليا في المناطق اللي هي بتكون الموسم حقها الموسم المطري الأطول ويتوفر للمحصول رطوبة عالية. لذلك من المهم جدا أن يتم اختيار الأصناف المناسبة حسب المنطقة التي سيتم زراعة فيها المحصول وحسب الظروف المناخية السائدة.
0: كل مزارع يبحث عن زيادة الإنتاجية التي ترفع حجم المحصول وتزيد من وزن وحجم السنابل، ويبحث عن بذور تضمن له التجانس والنضج الموحد ونمو متكافئ للنباتات ونضج في وقت واحد، مما يسهل عملية الحصاد ويقلل الفقد. لذلك البعض يريد بذور تتمتع بحصانة ذاتية أكبر ضد العديد من الأمراض الفطرية والآفات الشائعة. هذا يجعل اختيار البذرة المعتمدة ينعكس مباشرة على جودة الحبوب ومحتواها الغذائي، ويعزز القيمة السوقية للمحصول عند البيع. لذلك تعالوا نستمع أهمية استخدام البذور المحسنة التي تمنح المنتج الزراعي مقاومة للظروف القاسية، حيث تتكيف السلالات المحسنة بشكل أفضل مع الجفاف وشح المياه والتقلبات المناخية. فهيا نستمع لنصيحة المهندس.
1: من المتعارف أو المعروف بأن البذور المحسنة لها دور كبير جدا، بل مهم يعني في أن تؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول الدهر. وعلى فكرة مش بس محصول الدهر، كل المحاصيل، كل ما كانت أصناف البذور المحسنة بيتم اختيارها، بذور نظيفة، بذور جيدة، بذور خالية من الشوائب، خالية من الأمراض، هذا أكيد أنه بينعكس إيجابا على أنه نحصل على إنتاجية عالية جدا طبعا. والأصناف بالنسبة للدخل بشرط أنه طبعا تكون مناسبة للبيئة أو المنطقة التي يتم زراعتها. لما أستخدم بذور محسنة في بيؤدي إلى يعني رفع الإنتاجية، يعني رفع الإنتاجية قياسا على وحدة المساحة، يعني اختيار صنف عالي الإنتاج يمكن أن يرفع كمية الحبوب من نفس مساحة الأرض، وبالتالي كل ما زادت الإنتاجية بينعكس إيجابا على المزارع ويؤدي إلى زيادة دخل المزارع، وأيضا بيكون له حافز كبير في أنه أو عامل تشجيع في أنه يستمر في زراعة الدخل. لما أجي أختار البذور تكون البذور قلنا نظيفة، بذور نقية، بذور متجانسة، خالية من بذور الحشائش الأخرى، مغربلة، تمام. هذا يؤدي إلى أنه يحصل على إنتاجية عالية وبشكل كبير جدا.
0: إذا مستمعينا، البذور المحسنة هي السر الأكبر لجودة محصول الدخل، لكن لكي تعطي البذرة المحسنة أفضل ما لديها يجب أن نتقن خطوات الخدمة الزراعية طوال فترة النمو لمحصول الدخل. لذلك لابد أن نستمع لهذه الإرشادات التي تلخص لنا أبرز العمليات الزراعية الكفيلة بتحقيق أفضل إنتاجية للبذور المحسنة من محصول الدخل.
1: فأهم الإجراءات مثل ما ذكرنا، أولا اختيار البذور طبعا، كل ما استخدمنا بذور سليمة نظيفة خالية من الحبوب المصابة بالفطريات، أجسام مختلفة أخرى، فهنا قد يؤدي ذلك طبعا إلى أن المحصول يكون غير متجانس وانتشار الأمراض فيه. وبالتالي من الإجراءات الوقائية أني أستخدم أصناف متحملة مقاومة للأمراض مصابها محليا، يعني من الإجراءات الوقائية اللي يحرص عليها المزارع موعد الزراعة، متى الموعد المناسب مع بداية الأمطار، هذا بيساعد على تجنب بعض الظروف يعني اللي هي مساعدة للآفات والأمراض. أيضا من ناحية ثانية في المقابل، تجنب الزراعة المتأخرة التي تجعل مثلا التزهير يكون متأخر أو متزامن مع ظروف مناسبة لبعض الأمراض المختلفة، فهنا يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. أيضا المزارع يجب أن يعمل على الدورة الزراعية، ومن المعروف أن الدورة الزراعية مهمة جدا، ليست المحصول الدخن فقط ولكن لجميع المحاصيل الزراعية، لأنه حينما تجهد الأرض بنفس المحصول يحدث استهلاك للعناصر الغذائية، وبالتالي أهمية الدورة الزراعية تكمن عند زراعة محصول الدخن يعني مثلا في نفس الأرض، يجب أن يتناوب مع بعض المحاصيل البقولية مثلا على أساس تؤدي إلى رفع زيادة خصوبة التربة. قبل الزراعة أيضا يجب أن يقوم المزارع بعملية تنظيف الحقل من اللي موجود فيها بعض الأمراض، أزيلها من الحقل، سنابل مصابة، التخلص من بقايا المحصول السابق، عملية الحراثة هذه مهمة جدا، حراثة بقايا المحصول بعد الحصاد، هذه أيضا من العمليات التي تساعد في تقليل أو حدوث عدوى أو انتشار بعض الأمراض. كم المهندس عزيز غالب عمران، مدير إدارة البرامج والأنشطة الإرشادية بمكتب الزراعة دمار.
0: كما سمعنا مزارعين الأفاضل، إعداد المهد السليم للبذور عبر الحراثة الجيدة للتخلص من الأعشاب الضارة، وتنعيم التربة وتسطيحها لضمان توزيع منظم للمياه، والالتزام بالمواعيد المناسبة وفق التوزيع المطري لكل منطقة. ويجب علينا الحفاظ على مسافات منتظمة بين الخطوط والنباتات لتوفير التهوية والإضاءة الكافية للمحصول. ولا ننسى إجراء عملية الخف بعد 2 إلى 3 أسابيع من الإنبات. لماذا؟ لترك القوى من الشتلات وتجنب التزاحم، وترقيع الجور الغائبة مبكرا، وإزالة الأعشاب الضارة في مرحلة النمو الأولى. لماذا؟ لمنع منافستها للمحصول على الغذاء والماء. ولا تنسى أخي المزارع، بالذات مزارع الدخر، إضافة السماد العضوي أو التسميد المتوازن في الأوقات المحددة لتعزيز النمو الخضري وتكوين السنابل. فعلى الرغم من قدرة الدخن العالي على تحمل الجفاف، إلا أن الري المنتظم خلال مرحلتي التزهير وامتلاء الحبوب يعد حاسما لضمان جودة المحصول وعدم ضمور الحبوب. كل تلك النصائح مهمة لمحصول الدخن.

0: من لا يملك غذاءه لا يملك قراره. هذه ليست مجرد كلمة تقال، بل درس نتعلمه من كل سنبلة ومن كل حبة تنبت في هذه الأرض الطيبة. عندما نزرع بأنفسنا ونصنع بأنفسنا نصبح أقوى وأكثر استقلالاً. وفي البلدة الطيبة ومع التوسع الزراعي نحتاج لأن نكون أسرة تنموية، نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع.
1: ما بتسوي أختي؟ إلا ريحة الحوائج حق رضيع طالعة تجنن، تأخذ العقل والروح. ما بتسوي؟
2: بين سبر عريكة الدخن بالسمن البلدي والعسل. هذا الدخن مش مجرد حبوب، هذا مسامير الركب. أجدادنا ما كانوا يعرفوا مرض السكر ولا هشاشة العظام إلا يوم تركوا الدخن وقاموا يلحقوا بعد الدقيق الأبيض.
1: ها كلامك صدق يا اختي، لكن يا اختي عريكة بالدخن من صباح الصبح. طب يلا خفي على معدتي شوية.
2: قدهم يقولوا الدخن ثقيل وما بينهضم بسرعة، ولهذا أفضل وجبة بالصبح الباكر هو العريكة.
1: ما هذا كلام الصدق، إنه يكون فطور أفضل مما يكون عشاء، ويقولوا إنه ثقيل على القولون ويجيب الواحد سوء الهضم في الليل.
2: اسمعي يا العل واسمعي مني واتركي القيل والقال، الدخن أسهل شيء على المعدة لأنه خالي من الجلوتين، ويعني لا يسبب لا انتفاخ ولا مغص، وفوق هذا مليان ألياف تدعم الهضم وتخلي الواحد شابع طول اليوم. أصحاب السكر لو يأكلوا ما بيرتفع عندهم السكر فجأة.
1: ما شاء الله إنك تختي رضية مثقفة، تكلمي صادق أو مع شوية دخن بتسوقي لهنيا يا شيطنة.
2: بين أقول لش هذا مشو كلامي، هذا كلام الباحث بيقول مليان حديد ومغنيسيوم وكالسيوم، وهذا الفيتامينات بتنفع العظام وتقوي القلب ويرفع الدم للناس الذي فيهم فقر الدم. والجاهلة حق الشهادة الصغيرة لو تسوي لها عصيدة دخن بالحليب والسمن البلدي عظامها عتقوى وتطلع عودها مبرو، بدل العصائر المصنعة والحلويات اللي ما لهاش فايدة.
1: ناهي ناهي يا رضية، الحبوب كلها لها فوائد مليانة السوق، ليه ما بتركزي لي على الدخن البلدي بالذات؟
2: احنا يا اختي بنستغل فرصة وفرة الدخن بالسوق. الدخن البلدي خصوصا الذي يطلع من تهامة وريمة والمناطق الزراعية في بلادنا بيرتوي من ماء المطر وشمس اليمن، طعمه فيه حلاوة ورايحة ومليان مضادات أكسدة.
1: إذا كان مليان مضادات أكسدة فهو مفيد للنساء والكل، لأنه بيصفي البشرة. شي صدق كلامش يدخل العقل يا أختي، لكن اديني طريقة أفعل بها الدخن غير العريكة، لأنه يومية عريكة أنضح.
2: أوه يا قلبي، بين أقول لش الدخن هذا هو الجوكر حق المطبخ الصنعاني واليمن بشكل عام.
1: رضية كان بش من هدرة تصلحي تكوني مسوقة في السوق الزراعي، اتحاكي ما نطبخ منه عتدي لي ثقافات وثقافات بتسمعها من الرادية.
2: يعو كان بش من ليقنا، هيا أقول لش معيش خبز الدخن بتعجني سعى ما بتعجني الخبز العادي على شوي ما دافي وخميرة، وتسوي في التنو سعى ما حنتم لجي يطلع أمان الشاحت ويجنن، وزدف علي عصيدة الدخن تسويها مع الملحامي كتشخبرك بتفعلي العصيد أو أزدع اللمش، وتسكبي فوقها السمن البلدي والعسل ولا المرق عاد مشروب الزحيق تحمصي الحبوب وتطحنيها مع حوايج القش. بتفهمي تسمعيني ما بين قال مع حوايج القش، وتصبي عليها ماء دافي تدفي وعافي على قلبش وعلى صدرش.
1: ما هذه القهوة؟ والله انها حال يا تبعد الحشرة قل ذي في حلقي وصوتي. لكن يا اختي شي صاد الشيبات والاولي ما كان يأكلوا من عبث ما دموا هذه الفوائد كلها مجتمعة في الدخن البلدي.
2: ان الكبار الاولين مثل اجدادنا كانوا يقولوا من اكل الدخن سالت عروق الصحة. هيا هيا جاي وذوقي هذا اللقمة وشوفي كيف العافية عاد تسري في دمش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله والطعم يا اختي حتى دافية. خلاص من اليوم الدخن البلدي هو اساس المائدة صبح وغدا وعشاء.
2: صحتين وعافية على قلبش. اسمعي مني وعودي عيالش بأكل الأرض، والأرض ما تعطي إلا الخير والعافية.
1: ليت والله وهم يرضوا يأكلوا من حقش العريكة هذه، كلها فيتامينات وعسل وتمر وزيت دخن فوقها.
2: فين أقولش مسامير الركاب؟ خاطرش أصير أجهز جهالي الأكل حقهم الذي فيها عريكة الدخن والعسل البلدي.
1: صحة وعافية وقوة ومسامير من الصغر حتى الكبر، مع الدخن ركبك ما عاد تتكسر، تزيد تتقوى أكثر وأكثر.
3: قال الله تعالى: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. صدق الله العلي العظيم. أخي المزارع، اختيارك وانتخابك للبذور ذات الكفاءة العالية يضمن لك بإذن الله محصولا زراعيا ذا نمو سليم، أكثر إنتاجية وقيمة غذائية عالية.
1: لازلنا معكم مستمعين الكرام ومزارعين الأعزاء، تواصلكم معنا عبر رقم البرنامج 3748111115. أكرر أن التواصل عبر الرسائل، سواء عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس. للأسف أحيانا بسبب زحمة الاتصالات لا يكون باستطاعتنا استقبال كافة الاستفسارات بالاتصال، وإنما بالرسائل. وطبعا رسالتك وصلت هي أهم فقرة في البرنامج، لذلك كل رسالة منكم لها قيمة عالية في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية. اليوم الرسائل أخذناها من وسائل التواصل الاجتماعي، فهيا إلى البريد الوارد.
4: الاسم إبراهيم حسن هياري إلاك، رئيس لجنة الرقابة بالجمعية الزراعية مديرة كفر شمر وتعدد الأغراض. قمنا بعد اليوم بزراعة محاصيل الدخن، وكان المحصول وفير جدا حسب الصور المرسلة، وشفنا وجدنا بعض المشاكل والمواقف لدى بعض المزارعين، وخاصة في بداية السنة إيجاد البذور. المزارعين العام الماضي لم يحصلوا بذور دخن أو الدخن عندهم لم يصلح، وهذا كان عندهم عدم الدخن البذور بسبب الشحات الأمطار في العام الماضي ولم يذرون في وقته حاسب، ولكن هذه السنة حصلوا بذور من بعض المزارعين ومن بين أنفسهم وتمكنوا من ذري هذا، والمحصول كان وفير جدا، ولكن لديهم مشكلة كانت تأكلها الطيور أو بعض الطيور، وتمكنوا من حماية حقهم المحاصيل، وإن شاء الله يكون المحصول وفير جدا في هذه السنة بما يزيد في وادي الحلم، منطقة وادي الحلو، منطقة المخلاف، أزلة المخلاف، وإن شاء الله يكون المحصول وفير جدا بما يزيد عن 4 طن أو 5 طن.
1: سليمان هلال من محافظة ذمار يقول: أتمنى توصلوا رسالتي إلى المستمعين والمزارعين والمواطنين. خير الله وفير في الأسواق من خضروات وفواكه، وللأسف متكدسة، ولأجل دوم لنا هذا الخير أنصح أولياء الأمور ممن لديه سعة في المال أن يشتري سلال من هذه الفواكه والخضروات ويوزعها الأطفال المدارس، ولو حتى حبة رمان أو عنقود عنب أو حتى حبة تفاح، لكل طالب حبة من هذه الثمار بدل ما جالسين يوزعوا لهم جبن وعصير مصنع. أتمنى أنكم توصلوا هذه الرسالة، يمكن أن تلقى آذانا صاغية وأشخاص عندهم همة عالية في توفير هذه المنتجات، سواء لطلبة المدارس أو حتى لطلبة الجامعات. شكرا لك سليمان، صراحة رسالتك ونصيحتك قيمة، وإحنا أوصلناها كما تحدثت بها، وفعلا تعاونوا على البر والتقوى، وإذا أخذنا من هذه المنتجات ووزعناها على طلاب المدارس فسنجد أن هناك أطفال يفرحوا بها جدا. لا ضير من أخذ سلة رمان وتوزيعها أو حتى سلة عنب، فهذه الثمرة التي تعطيها لهم أنت لا تعطيها بس من خيرات هذه الأرض، وإنما تساعد في بيع هذه المنتجات واستفادة وأكل الجميع منها. شكرا لك سليمان، صراحة رسالة قيمة. فيما سمير عدنان من محافظة تعز يقول الحفاظ على محصول الدخ لا يقل أهمية عن زراعته، ويتعرض الدخ لعدد من الآفات والأمراض التي قد تلتهم مجهود الموسم إذا لم تعالج بالحكمة والإدارة المكملة. لذلك أنصح المزارعين الاعتماد على الدورة الزراعية، خصوصا الدخن. الدخن بالذات يحتاج الدورة الزراعية بشكل كبير جدا، ونظافة الحق من بقايا المحاصيل السابقة للحد من بيض اليرقات والجراثيم، والفحص الدوري للأوراق والساق للتدخل المبكر باستخدام المكافحة الحيوية أو الكيميائية، لكن الموصى بها عند تجاوز العتبة الاقتصادية للضرر. يعني وكأنه يقول إذا قمت بمراقبة حقلك وإذا قمت بالعمليات الوقائية فستقي هذا المحصول من الأمراض مثل البياض الزغبي والتفحم، وتتم الوقاية منها أساسا بمعاملة البذور بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة، والتخلص من النباتات المصابة وحرقها فور ظهورها. يا إخواني أنا ما أنصحكم إلا من نصيحة مقرب، وهذا ما فعلناه في حقلنا، والحمد لله الدخن أصبح مطلوب الآن في كافة المخابز سواء في المدن أو في الأرياف، لأن الناس بدأوا يتوجهوا نحو هذا المحصول وهذا الغذاء القيم. فعلا كلامك صحيح أخ سمير عدنان من تعز، ورسالتك وصلت وإحنا وصلنا.
5: أخي المزارع، التزم بطرق القطف السليمة، مستخدما يدك للجني بلطف أو إلى كيس التجميع، وتجنب إحداث خدوش أو رضوض في الثمرة، لأن ذلك يرفع نسبة الفاقد بعد الحصاد، ويقلل من العمر الافتراضي للمحصول أثناء التسويق.
1: مستمعينا الكرام، مزارعينا الأفاضل، أخواتي المزارعات، تشكل الطيور خطرا كبيرا في مرحلة النضج اللبني للدخن، وتعد المتابعة الميدانية أو استخدام وسائل الإخافة والتغذية في المساحات الصغيرة حلولا عملية للحد من هذه الظاهرة. ولا تنسى تجفيف السنابل جيدا تحت الشمس بعد الحصاد للوصول برطوبة الحبوب إلى النسبة الآمنة، والتخزين في مخازن جيدة التهوية ونظيفة لمنع سوس المخازن والرطوبة. ومثل ما قال المثل، لو همينا العصافير ما زرعنا الدخ، بالعكس احنا بنزرع الدخ، لأن الآن الدخ مطلوب في الأسواق، والتوجه الغذائي نحو هذه الوجبة التقليدية أصبحت تتكاثر. سمعين الكرام، الذهب الأصفر خير أرضنا، وبالعناية والعمل المنظم نسير نحو تحقيق أمننا الغذائي واستدامة مواردنا. شكرا لحسن استماعكم، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، على ثقة أن الله سيكتب أجرنا جميعا عندما نوصل هذه المعلومات الواردة في الحلقة إلى مزارعين آخرين ونشرها في محوطكم ومجتمعكم الزراعي. لا تنسوا التواصل الدائم معنا عبر رقم البرنامج 3748111. دمتم ودامت أراضيكم معطاءة بكل خير، ودامت أرض اليمن فيها المنتجات الزراعية وافرة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبره وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في هذه الأجواء الخريفية نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ عبد القادر السهلي. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم فاضلة أماني عامر، أحييكي
0: كل
1: المسلمين وكل الزملاء القائمين معكم،
0: كل التحية
1: من هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا لك. ماذا في جديد أحوال الطقس؟
1: بكل سرور طبعا، في البداية أحب أن أشيد الطقس الحالي على معظم المحافظات، تقريبا أجواء مستقرة صحوة عدا السواحل الجنوبية الشرقية، تشهد السحب منخفضة كثيفة قد تهطل منها أمطار خفيفة متفرقة. الآن في محافظة صنعاء أجواء صحوة، درجة الحرارة في هذه اللحظة 15 درجة مئوية، فيما سجلت أدنى درجة حرارة صباح هذا اليوم 19.5 درجة مئوية. أدنى درجة حرارة طبعا صباح هذا اليوم كانت في محافظة إب 7.5. طبعا قد لاحظ المواطن هذه الأيام انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي بحكم أننا يعني دخلنا في فصل الخريف، وبالتالي تدريجيا سوف تنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى. طبعا بالأمس حصلت أمطار متفرقة كانت خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من المحافظات الجبلية خاصة محافظة حق عمران صعدة وكذا أبو وسعد، جعل الله أمطار خير وسقيا بركة. طبعا أيضا في مثل هذه الأجواء تراجع نسبيا هذه الأيام الهطول بالنسبة للمرتفعات الجبلية وكذا الهضاب الداخلية، لكن يبقى الأجواء خاصة في فترة ما بعد الظهر غير مستقرة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية حتى محافظة تقريبا الضالع، قد تهطل أمطار رعدية خلال فترة ما بعد الظهر. وينصح الأخوة المواطنين القاطنين في هذه المناطق بضرورة عدم عبور الجسور الأرضية وكذا عدم التواجد في مجاري السيول، أيضا سائق المركبات على الطرقات الجبلية من انخفاض في مدى الروية الأفقية بسبب الضباب وكذا هطول الأمطار. الحرارة طبعا على الصحراء وأسهل التهامة بدأت بالتراجع الحزبية حتى انخفضت عن درجة 40 درجة مئوية، فيما كانت سجلت سابقا تصل إلى 45 درجة مئوية. الرياح أيضا خفت على خبيل سقطرة وكذا خليج عدن، وبالتالي خف ارتفاع الموج واضطراب البحر. درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم أختي الفاضلة والصغرى اليوم غدا صنعاء 29 العظمى والصغرى 12، في عدن 36-28، تعد 33-15، في المكلا 30-25، الحديدة 37-30، سيون العظمى 38 والصغرى 20، في سقطرة 35-27، دمار 27-8 درجات، في 29 عظمى الصغرى 8 درجات، الغيضة 32-24، ميزنقبار أبيان 37-28، الضالع 32-16، في الحوطة لحق 38-27، عتق 36-23، في مارب 37-23، قعدة 31-14، في المحبيت العظمى 28 الصغرى 15، عمران 30-10 درجات، في المقال 37-29، في حزم الجوف 37 العظمى الصغرى 21، حقة 30-18، في البيضاء 29 العظمى الصغرى 12، وفي الجبيل ريمة 26-15. هذا كان أختي الفاضلة كل ما لدينا حتى الساعة. نهاركم سعيد، شاكرين تواصلكم.
0: شكرا جزيلا لك الأخ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، كل التحية.

تدعو المغرر بهم للاستفادة من العفو العام. العلامة محمد مفتاح يفتتح المؤتمر الوطني حول مخاطر البلاستيك بصنعاء، ويؤكد قدرة الشعب اليمني على كسر الحصار وردع التصعيد الصهيوني والسعودي. طيران العدوان السعودي يشن 51 غارة جوية وصاروخية على محافظات عدة، ومجاهدو المقاومة اللبنانية يجددون العهد للشهيد نصر الله والشيخ قاسم. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا موسعا برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، باركت فيه انتصارات القوات المسلحة والأمن، وأكدت على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني والجهوزية لمواجهة التصعيد وفق معادلة الحصار بالحصار. وأشار المجلس إلى أن قرار العفو العام يصدره الثابت على الأرض، داعيا المغرر بهم للاستفادة منه. كما استعجن الصمت الدولي تجاه الجرائم السعودية طوال 12 عاما والتنديد بدفاع اليمن عن نفسه، مجددا الرفض للبيان الصادر بإعاز سعودي عما يسمى برلمان سيئون المنعقد من الشات، ومؤكدا أن حل قضايا اليمن لن يكون إلا بأيدي أبنائها. شارك القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في المؤتمر الوطني حول مخاطر البلاستيك الذي نظم بصنعاء ونظمه صندوق مكافحة السرطان وهيئة البيئة، محذرا من الخطورة البالغة للملوثات البلاستيكية على الصحة والمجتمع والبيئة، وموجها بالتحضير لمؤتمر علمي موسع لإيجاد بدائل كالمنتجات الورقية وضبط معايير التصنيع. وفي السياق السياسي والعسكري، أكد العلامة مفتاح قدرة الشعب اليمني على كسر الحصار وردع العدو السعودي والصهيوني في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد، مشددا على أن محاولات تركيع اليمن ستفشل، وأن البلاد قادمة على انتصار كبير وانتزاع كامل للقرار السياسي. وفي سياق آخر، أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح على ضرورة توجيه الجامعات والمراكز البحثية لبحوثها العلمية نحو القضايا الوطنية ذات الأولوية واحتياجات الواقع. جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامته جامعة صنعاء لنخبة من أساتذتها وباحثيها المتميزين للفترة 2020 وحتى 2025، حيث عبر العلامة مفتاح عن تقديره لرئاسة الجامعة على هذه المبادرة التي تعزز دور البحث العلمي في بناء اقتصاد المعرفة والابتكار، داعيا إلى استمرار الرعاية والاهتمام بالبحوث المتميزة ذات الأثر التطبيقي المباشر. أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 الساعة الماضية 51 غارة جوية وصاروخا استهدفت شبكات اتصالات وأعيان مدنية في محافظات مارب وصعدة والحديدة وتعز وعمران عبر طائرات F-15 وقصف صاروخي من نجران وجيزان، ليرتفع إجمالي اعتداءات العدو منذ بدء التصعيد إلى 1209 غارات وصواريخ. وفي التفاصيل، طالت الغارات مديريات كتاف والبقع وبني بحر ومروان بمحافظة صعدة، ما أدى لإصابة فتى بانفجار جسم من مخلفات العدوان بالطلح. كما استهدفت غارة مزارع المواطنين بالدريهم في الحديدة، وسلسلة غارات أخرى شبكات الاتصالات في جبل ضين وجبل قرن الأعجم بريدة وجبل ذروة بذيبين وحرف سفيان بمحافظة عمران، ما أسفر عن إصابة حارس منشأة الاتصالات. نفت الهيئة العامة للزكاة الأنباء الشائعة والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي زعمت مطالبة الهيئة لأصحاب المحلات التجارية والأنشطة الاقتصادية بدفع الزكاة بأثر رجعي عن سنوات ماضية في مديرية المخا والمديريات المحررة. وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة وتهدف لتضليل الرأي العام، مشيرة إلى استمرار مشاريع الإنسانية وتوزيع السلال الغذائية والمساعدات في المناطق المحررة بتكلفة تتجاوز مليار ريال، وشددت على أنها تعمل وفق أطر شرعية وقانونية منزهة عن هذه الشائعات، محذرة من أنها

تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب. أصدرت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة برئاسة القاضي جابر مغلس وحضور وكيل النيابة القاضي عصام الماوري حكما بإدانة 38 متهما في قضية شركة تهامة فلافور بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال بحق أكثر من 13,000 مواطن. قضى الحكم بسجن المتهمين الرئيسيين فتحي المحويتي وإخوانها 10 سنوات، 7 سنوات لمتهمين آخرين مع إلزامهم بالتضامن والانفراد برد 23 مليار و461 مليون ريال و1,199,000 ريال سعودي و742,000 دولار أمريكي، إضافة للحبس لمتهمين آخرين ومدد مختلفة. وأقرت المحكمة بيع الممتلكات المحجوزة لصالح الضحايا وإلزام وزارة الاقتصاد بحماية المواطنين من جرائم الاحتيال. أنهى المنتخب الوطني الأول مشواره في بطولة خليجي 27 بفوز عريض على المنتخب البحريني ب5 أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الأخيرة. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن التصعيد الصهيوني المستمر والمجازر بحق المدنيين في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين في حي تل الهوى وجنوب خان يونس يمثلان استكمالا لحرب الإبادة وتنصلا صريحا من اتفاق وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء والضامنين لإلزام الاحتلال بوقف الخروقات. وفي الضفة الغربية واصلت قوات العدو اقتحاماتها في الخليل وطول كرم وبيت لحمة ما أدى لإصابة مواطنين بالاختناق وتخريب ممتلكات وصور الشهداء والأسرى واستيلاء المواطنين على معدات طاقة شمسية بيضاء. وعلى صعيد المقدسات استنكرت هيئة علماء فلسطين الصمت العربي والإسلامي تجاه اقتحام 2468 مستوطنا للمسجد الأقصى في 5 أيام عيد العرش اليهودي، محذرة من أن القبول بهذا الواقع يغري العدو ويمهد لاستكمال مخططات التهويد. أكد مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان خلال رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية 2 لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين تجديد العهد والوفاء لنهجهما وللأمين العام الشيخ نعيم قاسم، معلنين الجاهزية التامة في كل الساحات وحفظ السلاح لحماية الوطن والأهالي. وعلى الصعيد الميداني واصل العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار برفضه الالتزام بالتفاهمات، حيث أفادت مديرية الدفاع المدني اللبناني بإصابة 5 مدنيين جراء غارة صهيونية استهدفت منطقة النبطية الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة الخيام ودوي تفجير في بلدة حولة جنوب لبنان. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عدم التزامها بأي توقيتات أو اتفاقات تعلن عنها الجهات الحكومية أو السياسية بشأن الوجود العسكري الأجنبي، وذلك جراء عدم تلقيها ردا حكوميا على ورقة الاتفاق الموقعة مع اللجنة الرباعية التي تنص على تنظيم سلاح المقاومة مقابل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية والناتو مع احتفاظ المقاومة بحق الرد على أي خرق سيادي، مؤكدة تمسكها بسلاحها لمواجهة أي تهديد خارجي مع انفتاحها على أي حوار يضمن سيادة العراق. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن الأمن المستدام للخليج المائي وممراته البحرية مرهون بتعاون دول المنطقة وتحملها لمسؤولياتها، مشددا في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية على المكانة الاستراتيجية لمضيق هرمز في أمن واقتصاد العالم وضرورة صون استقرار المنطقة ومصالحها.
وفي السياق، كشف المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أن القوات الأمريكية تعرضت لاستنزاف شديد وانخفاض عدد قواعدها إلى النصف مع تراجع قدراتها الهجومية تحت السيطرة النارية الإيرانية، مؤكدا استمرار منع السفن المخالفة من عبور مضيق هرمز. من جهته، نفى مصدر عسكري إيراني مزاعم الإعلام الصهيوني بشأن إطلاق صواريخ من مدينة شيراز باتجاه قاعدة عسكرية في الأردن، مؤكدا أن القوات المسلحة تعلن عن عملياتها بشكل رسمي وشفاف. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكر بأبرز ما جاء في عناوينها. هيئة رئاسة مجلس النواب تبارك انتصارات القوات المسلحة وتؤكد أن حل قضايا اليمن لن يتم إلا بأيدي اليمنيين، وتدعو المغرر بهم للاستفادة من العفو العام. العلامة محمد مفتاح يفتتح المؤتمر الوطني حول مخاطر البلاستيك بصنعاء، ويؤكد قدرة الشعب اليمني على كسر الحصار وردع التصعيد الصهيوني. وطيران العدوان السعودي يشن 51 غارة جوية وصاروخية على محافظات عدة. مجاهدو المقاومة اللبنانية يجددون العهد للشهيد نصر الله والشيخ قاسم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار.

0: صوت الله.
1: صنعاء تقدم. وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. كم مرة سمعنا عبارة لا تخرج في الجو البارد حتى لا تصاب بالزكام، أو تغير الطقس هو سبب نزلة البرد التي أصابتني؟ لكن ماذا يقول العلم؟ الحقيقة أن نزلات البرد لا تنتج من الهواء البارد بحد ذاته، وإنما تسببها فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. ويعد الفيروس الأنفي المعروف باسم الراينوفيروس من أكثر مسبباتها شيوعاً، ومع ذلك فإن تغيرات الطقس المفاجئة والانتقال السريع بين الأجواء الحارة والباردة قد تزيد فرصة الإصابة بالعدوى أو ظهور الأعراض لدى بعض الأشخاص. فكيف يحدث ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم.

مستمعينا الأعزاء، الجهاز التنفسي يمتلك منظومة دفاعية متطورة لحماية الجسم من الجراثيم والفيروسات، فالأنف والمجاري التنفسية تحتوي على أغشية مخاطية وأهداب دقيقة تعمل باستمرار على التقاط الميكروبات وطردها خارج الجسم. لكن عند التعرض المفاجئ للهواء البارد أو التغيرات الحادة في درجات الحرارة، قد تتأثر هذه الوظائف الدفاعية مؤقتا، مما يسهل على الفيروسات فرصة التكاثر وإحداث المرض. كما أن الناس خلال فترات تغير الطقس يميلون إلى البقاء في أماكن مغلقة ومزدحمة، وهو ما يزيد من انتقال الفيروسات بين الأشخاص. ولهذا فإن المشكلة ليست في البرد نفسه، بل في العدوى الفيروسية التي تستغل هذه الظروف.

كيف تبدأ نزلة البرد؟ غالباً تبدأ الأعراض بشكل تدريجي خلال يوم أو يومين من الإصابة بالفيروس، ومن أشهر الأعراض انسداد أو سيلان الأنف، العطاس المتكرر، التهاب الحلق، السعال، الصداع الخفيف، الشعور بالتعب والإرهاق، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أحياناً، وفي أغلب الحالات تتحسن الأعراض تلقائياً خلال أسبوع إلى 10 أيام. لكن هنا سؤال مهم، كيف نفرق بين نزلة البرد العادية والإنفلونزا؟ نزلة البرد غالباً تكون أخف، أما الإنفلونزا فتتميز عادة بعدة أمور، منها ارتفاع واضح في درجة الحرارة، آلام شديدة في العضلات، إرهاق شديد ومفاجئ، صداع قوي، وسعال أكثر شدة. ومعرفة الفرق تساعد على تقييم الحالة بشكل أفضل. ومن هم الأكثر عرضة للإصابة؟ هناك فئات تتأثر أكثر من غيرها، منها الأطفال، كبار السن، مرضى الأمراض المزمنة، الأشخاص ضعيفو المناعة، ولهذا فإن الوقاية لديهم أكثر أهمية.

مستمعين الكرام، كثير من الناس يلجؤون مباشرة إلى المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلة البرد، وهنا يجب أن نتوقف عند حقيقة مهمة جدا. نزلات البرد سببها فيروس، والمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، واستخدامها دون وصفة طبية لا يفيد المريض، بل قد يساهم في مشكلة عالمية خطيرة تعرف بمقاومة المضادات الحيوية. لذلك لا ينبغي تناول أي مضاد حيوي إلا بعد تقييم طبي يحدد الحاجة الفعلية إليه. وماذا عن العلاج؟ حتى الآن لا يوجد علاج يقضي مباشرة على معظم الفيروسات المسببة لنزلة البرد، لكن يمكن تخفيف الأعراض من خلال الراحة الكافية، شرب السوائل بانتظام، الحفاظ على التغذية الجيدة، استخدام الأدوية الموصوفة لتخفيف الأعراض عند الحاجة، كما أن غسل اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطاس يساعدان على منع انتقال العدوى للآخرين. أما الوقاية فهي تبدأ قبل المرض. ومن أهم وسائل الوقاية غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، تجنب ملامسة الوجه بالأيدي غير النظيفة، تهوية الأماكن المغلقة، تجنب الاختلاط القريب بالمصابين، الحفاظ على النوم الجيد والتغذية المتوازنة، ارتداء الملابس المناسبة للطقس المتغير. فالملابس لا تمنع الفيروسات، لكنها تساعد الجسم على التكيف مع تغيرات الجو وتقلل الإجهاد الناتج عنها.

رسالة مهمة لكل أسرة. ليس كل سعال أو عطاس يعني الحاجة إلى مضاد حيوي، وليس كل ارتفاع بسيط في الحرارة يعني مرضا خطيرا، لكن استمرار الأعراض لفترة طويلة أو حدوث صعوبة في التنفس أو ارتفاع الحرارة بشكل كبير أو تدهور الحالة العامة يستدعي مراجعة الطبيب.

رسالة الحلقة. نزلات البرد مرض فيروسي شائع، لكن الوعي الصحيح يحمي من المضاعفات ومن الاستخدام الخاطئ للأدوية. تذكروا دائما، البرد لا يسبب الزكام مباشرة، الفيروسات هي السبب، أما الوقاية فتبقى خط الدفاع الأول.

0: مستمعين الكرام، في مواسم تقلبات الطقس حافظوا على نظافة أيديكم واهتموا بصحتكم وتجنبوا استخدام الأدوية دون استشارة مختص، فالمعرفة الصحيحة هي أول خطوة نحو الوقاية.
1: وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء، وأسعد الله صباحكم بكل خير، ولكم التحية من طاقم الفترة إعدادا وتقديما سماح لكم وأماني عامرة. من الإشراف طاهر الحرازي، إشراف عام عبد الرحمن الحمراني. من إدارة الأخبار يونس جغمان وميسون الرديني. نظم ومعلومات محمد المتوكل. صيانة مأمون الدرواني. ومن المكتبات محمد سنهوب. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم.

يقول الله سبحانه وتعالى: فإني قريب. قد يتخلى عنك الجميع إلا الله، فهو معك في كل وقت وأقرب من حبل الوريد، يعلم ما في صدرك وما تريد قبل أن تتفوه بكلمة واحدة، يعلم أمنياتك وأحلامك وما عجز لسانك عن نطقه، يعلم سرك وعلانيتك ونواياك وجميع أفكارك. فن الصمت وفن الحديث الأعظم منهم فن التوقيت المناسب، فالصمت بغير وقته خذلان، والحديث بغير وقته حماقة، ولا يتعافى المرء إلا بالله تعالى، بالله فقط، فلا تبحث عن غيره.

إن الراحة الحقيقية خيار، وخيار التخلي عن زمام الأمر وتسليمه إلى اليد التي لا تنام، والعين التي لا تغفل، والحكمة التي لا تخطئ، وتفويض الأمر إلى الله تعالى ليس استسلام ضعف، بل هو إقرار بالقوة، قوة من أدرك أن عقله قاصر وعلمه محدود، وأن الله واسع العلم والحكمة. واستشعار معية الله تعالى ليس مجرد كلمات، بل أن تنام وقلبك هادئ، لأنك تعلم أنك تحت رعاية من لا تنام عينه، وأن تمشي مطمئنا لأن الذي تكفل بك كافيك. فأرح عقلك من ثقل الأسئلة كيف ومتى ولماذا، وأرح قلبك من الخوف ماذا لو، وتأكد أن الله تعالى كافيك، كافيك همك، وكافيك نقصك، وكافيك قلقك. فأبشر، فما دام الأمر بيد الله فالعاقبة خير، والنهاية أمانة، والطريق محفوظ. سلمها لله تعالى وسترى كيف يدبرها لك.

وقل رب زدني علما. كل صباح هو فرصة جديدة لتتعلم شيئا جديدا وتتقدم خطوة وتصبح أفضل مما كنت بالأمس. لا تنتظر أن تصبح الظروف مثالية حتى تبدأ. التغيير الكبير غالبا يبدأ من عادة صغيرة تتكرر كل يوم. اقرأ، تعلم، جرب، لا تخف من الخطأ. الذي يتوقف عن التعلم يتوقف عن النمو. واجعل هذا اليوم إضافة جديدة إلى قصتك، ولو كانت هذه الإضافة صغيرة جداً.

نتأكد دائما أنه ليس كل تأخير خسارة. نحن نعيش في زمن يريد فيه الجميع نتائج بسرعة وخيالية. إذا لم يتحقق الهدف اليوم نشعر أننا تأخرنا، وإذا لم تأتي الفرصة سريعا نظن أنها ضاعت، وإذا لم نرى نتائج جهودنا نسأل ماذا أفعل بشكل خاطئ. لكن الحقيقة أن بعض الأشياء تحتاج إلى وقت حتى تنضج. البذرة لا تصبح شجرة في يوم واحد، والتعلم لا يتحول إلى إتقان من أول محاولة. الثقة لا تبنى بموقف واحد، وأحيانا يكون التأخير الذي يزعجك اليوم هو المساحة التي تحتاجها لتصبح مستعدا لما تريده غدا. قد تتأخر فرصة لأنك تحتاج إلى مهارة لم تكتسبها بعد، وقد يتأخر نجاح لأنك ما زلت تبني الأساس.

0: دائما ما نتحدث عن التوكل، لكن الكلام لا يعني شيئا دون تطبيقه، وأكثر من يطبق هذا الأمر هو مجاهدين الأبطال سلام الله عليهم. فالتوكل ليس مجرد كلمة تقال في أوقات الشدة، ولا هو انتظار للنتائج من دون عمل، بل هو حالة إيمانية عميقة مترسخة تجعل الإنسان يبذل وسعه ويأخذ بالأسباب، ثم يعلق قلبه بالله وحده مطمئنا إلى أن ما عند الله خير، وأن الإنسان لا يملك من أمر النتائج إلا السعي والاجتهاد. وقد جعل الله تعالى وجعل القرآن التوكل من صفات المؤمنين، فقال تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان الحقيقي لا ينفصل عن الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه، خاصة في الميادين التي يخوض فيها مجاهدين الأبطال الكثير من المعارك. هنا يبرز قيمة التوكل، ويكون التوكل الحقيقي في هذه الميادين حينما سعوا وعملوا وجهزوا وأعدوا عدتهم وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فكانت النتائج نصر من الله تعالى.
1: وحدك الغالب على أمر العباد، والمهيمن من عليك.

يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية تجمع بين أمرين مهمين. الأمر الأول هو العزم والأخذ بالقرار من جهة، والأمر الآخر هو التوكل على الله من جهة أخرى، بما يؤكد لنا أن التوكل لا يعني ترك التخطيط والعمل، وإنما يأتي بعد بذل الجهد واتخاذ الأسباب. ومن هنا يمكن فهم أثر التوكل في نفوس مجاهدين الأبطال سلام الله عليهم. الإيمان بأن الله تعالى هو مصدر القوة يمنح الإنسان قدرة أكبر على مواجهة الخوف والقلق، ويجعله أكثر ثباتا أمام الظروف. كما أن الإيمان الراسخ والتوكل على الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل الانتصار مضاعفا مهما كانت الأسباب التي يبذلها. فيعني عندما نتساءل الطرف الآخر يمتلك من أسباب الانتصار ما لا يمتلكه مجاهدين الأبطال، الأسباب المادية، يعني مثلا الأسلحة، الدبابات، وشاهدنا يعني الكثير من المشاهد عندما دخل مجاهدين إلى مواقعهم كم كانت الأسلحة التي تركوها. لكن ما هو السلاح الحقيقي الذي يستطيع أن يجعل الإنسان بفضل من الله سبحانه وتعالى ثابت في هذا الميدان حتى يتحقق الانتصار؟ هو ذلك التوكل، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والثقة بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذل مجاهديه ومن يجاهد في سبيله.

في ميادين الجهاد والقتال لا تقاس قوة الرجال بما يحملون في أيديهم من سلاح ولا بما تمتلكه الجيوش من عتاد وإمكانات، فهناك قوة أكثر عمقا، قوة لا ترى في الخرائط ولا تقاس بالأرقام، هي قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى المعارك التي يخوضها مجاهدين الأبطال وهذه الانتصارات التي تتحقق هي كلها بفضل الله تعالى ومنه. مجاهدين بذلوا الأسباب، جهزوا عدتهم وانطلقوا في هذه الميادين، وكان الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم وهو معينهم وهو الذي أيدهم بنصره.

إذن مستمعينا الأعزاء، أهم ما يجب علينا خلال هذه الفترة ومع مشاهدتنا للكثير من الانتصارات التي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي مجاهدين الأبطال، أن نكثر من الحمد لله سبحانه وتعالى والاستغفار والتسبيح، وألا نغتر بهذه الانتصارات مهما كانت، فالله سبحانه وتعالى له الفضل الأول في صناعتها. علينا أن ندرك بأن الله سبحانه وتعالى هو ناصر، وأن لا يتحول هذا النصر إلى غرور، ولا تتحول كل هذه الأحداث إلى أن نغتر بمعدات أو إمكانات أو سيطرة على موقع معين أو مكان معين. الأساس في هذه المسيرة أن يعاد الفضل لله سبحانه وتعالى في كل شيء، وهذا هو الفرق بيننا وبين الطرف الآخر. يعني عندما نشاهد الطرف الآخر يركن إلى معدات مادية وإلى جيش وإلى عتاد وإلى تسليح وإلى عدد كبير وهائل من الأشخاص، بينما مجاهدين نصرهم الله سبحانه وتعالى بتوكلهم عليه، بإيمانهم عليه، ولو كانوا قلة قليلة، يعني 7 إلى 10 أشخاص يستطيعون أن يفتحوا موقع، ليس لأنهم أقوياء أو لأنهم أشداء، بل لأن هناك رابط إيماني بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الله سبحانه وتعالى هو من هيأ لهم هذه الانتصارات. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لهم ولنا على هذا الطريق وعلى هذا النهج، وأن تتكلل هذه الانتصارات بالمزيد منها.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. شارك القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في المؤتمر الوطني حول مخاطر البلاستيك بصنعاء، محذرا من أضرارها البيئية والصحية وموجها ببدائل ورقية. كما أكد قدرة الشعب اليمني على كسر الحصار وردع التصعيد السعودي الصهيوني وانتزاع القرار السيادي. أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 51 غارة جوية وصاروخا استهدفت شبكات الاتصالات والأعيان المدنية في محافظة مارب وصعدة والحديدة وتعز وعمران، ليرتفع إجمالي الاعتداءات منذ بدء التصعيد إلى 1209 غارات وصواريخ، وأسفرت عن إصابة فتى بصعدة وحارس منشأة اتصالات بعمران. نفت الهيئة العامة

0: إسلامية إلى إعلان يوم غد الجمعة يوما للتفاعل الشعبي والنصرة الشاملة للمسجد الأقصى المبارك وتنظيم الفجر العظيم والمسيرات، ردا على تصاعد الاقتحامات الصهيونية ومحاولات فرض واقع جديد فيه. جدد مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان الجاهزية والوفاء لنهج الشهيدين السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين والشيخ نعيم قاسم فيما واصل العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وشن العدو غارة على النبطية الفوق أدت لإصابة 5 مدنيين، رافقها قصف مدفعي وتفجيرات في حولة والخيام وزوطرة الشرقية ووادي السلوقي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان إلى أن أمن الخليج وممراته المائية مرهون بتعاون دول المنطقة، فيما أعلن الحرس الثوري انخفاض القواعد الأمريكية بالمنطقة إلى النصف واستمرار منع السفن المخالفة بمضيق هرمز، ونفى مصدر عسكري إيراني مزاعم الإعلام الصهيوني حول إطلاق صواريخ باتجاه الأردن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة

فترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

كل إنسان على هذه الأرض يستنكر الظلم والإجرام بكل أشكاله من خلال فطرته التي قد تجلب الشقاء والسقوط والضياع، خاصة ونحن في عالم لم يعد فيه أي شيء مخفي، حيث طغت فيه أساليب الشر والضلال والإضلال عبر شبكات جعلت العالم قرية صغيرة، فاستطاع الأعداء أن ينتهجوا من خلالها الحروب الناعمة والشيطانية، تلك التي تستهدف الفطرة والوعي في المجتمعات. فالعدو اليوم لا يحتاج إلى دبابات كي يغزو العقول، يكفيه زرع الشك أو تزييف الحقائق أو تغيير كثير من المفاهيم. لذا كان من رحمة الله للبشرية التي تتمثل في مصادر الهداية الإلهية والنور الذي يستضيء به الإنسان في مسيرة حياته، أن دعاهم للتمسك بالقرآن الكريم كي يتبصروا الحقائق وكي يسيروا وفق هدى الله الذي يكسب الأمة البصيرة والحكمة والرؤية الصحيحة في المواقف وفي الأعمال، فهو الحصن المنيع من الضلال ومن الانحراف عن خط الله سبحانه وتعالى. فسلاح الوعي بات اليوم ضرورة ملحة في المواجهة العسكرية والإعلامية وفي كل المجالات، فالعدو يستغل نقاط الضعف التي منيت بها الأمة عندما ابتعدت عن منهج الله تعالى وتجهيلها واستغلالها والسيطرة على مقدراتها. فالأعداء لا يستخدمون القوة فقط، بل يزرعون أيضا الأفكار الهدامة وينشرون الفساد في المجتمعات كي تقبل بالخضوع دون أي مقاومة. فلا نجاة للأمة إذن إلا عندما تتمسك بالقرآن، وعندما تنهل منه الحكمة والوعي، وعندما تقف في مواجهة كل التحديات. قال الله تعالى:

0: وأيضا في هدى الله سبحانه وتعالى ما يزودنا الوعي والبصيرة والمعرفة والفهم الصحيح من جانب، فلا نتأثر بأي دعايات ولا بأي حملات تضليلية ولا بأي شبهات. وفيه ما له الأثر النفسي التربوي، وفيه ما فيه البصيرة في العمل، فله أهميته كعامل رئيسي من العوامل الأساسية في الثبات على الحق، حتى في العشق للحق، في القناعة بالحق، في الإطمئنان إلى الحق الذي أنت عليه، وبالتالي في قوة الموقف وقوة الثبات. ومع الأخذ بأسباب الهداية الله يزيد من هدايته، والذين اهتدوا زادهم هدى.
1: الإعلام قد يبني أمة وقد يهدم حضارة، والمسألة بيد من يوجهه وبيد من يتلقاه. فوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هي إما أن تكون أدوات بناء أو معاول هدم. وفي الفضاء الرقمي لم يعد الوعي خيارا بل ضرورة، لأنه يعاد تشكيله. فالبيانات اليوم لم تعد أرقاما فحسب، لأن القوة الناعمة أصبحت تشكل وعيا للشعوب، وتوجه اختياراته، وتعيد برمجة انتماءاته. فالعدو لا يريدك أن تعرف، بل أن تعتقد ما يريد لك أن تعتقده وأن تعرفه. فإما أن يمتلك الإنسان الوعي أو يمتلكونه هم. فالوعي سلاح، إن لم تحسن استخدامه تصبح أنت الهدف. فكل فرد في هذه الأمة يحتاج إلى أن يتسلح بالوعي، ما لم فسوف يكون حتما ضحية لذلك المستوى الهائل من التضليل، ولذلك المستوى الكبير جدا من النشاط غير المسبوق للاستقطاب. قال الله تعالى:

0: أبيل.
1: ولذلك يجب أن يكون الإنسان المؤمن الذي يعتبر نفسه بطريق الإيمان في موقع التصدي، يحمل الروحية الجهادية تجاه مؤامرات الأعداء، ويحمل الوعي، لأن جانبا أساسيا من المعركة مع العدو هو معركة الوعي، وأن نتسلح بالوعي هو من أهم السلاح الذي يجب أن نتسلح به وأن نحمله في مواجهة العدو لكي ننازله في الميدان في كل مجال.
2: الوعي في القرآن الكريم يمثل درجة متقدمة من العلم، فهو يتجاوز مفهوم إدراك المعلومات ليشمل التأمل والتدبر والاستيعاب والفهم العميق لكل القضايا ولكل ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من قصص الأنبياء عليهم السلام وما وصلوا إليه من مستوى وعي كبير من خلال قربهم من الله تعالى ومن خلال تعاملهم الدعوي بكل حكمة ورشد مع أقوامهم، فهم يمثلون خط الهداية الإلهية للتوعية، توعية الناس وتبصيرهم وإصلاح واقعهم.
1: في القصص القرآني عن أنبياء الله ورسله يأتي الحديث عنهم في إطار مهامهم الرسالية وسعيهم لهداية المجتمع البشري وشده إلى الله سبحانه وتعالى والعودة به إلى الصراط المستقيم، ويأتي الحديث عنهم أيضا في مقام الاهتداء بهم والتأسي والاقتداء بما هم عليه من كمال إيماني عظيم، وكذلك ما يتعلق بالهداية في الواقع العملي سواء في أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في التصدي لمشاكل الحياة والتعامل مع ظروفها وأوضاعها المختلفة، فلهم هذا المقام العظيم في الواقع البشري. هم القدوة، هم الأسوة، هم القادة، هم الهداة، هم الرموز الذين يجب أن يلتف حولهم المجتمع البشري.
2: اليوم في زمن كثر فيه التزييف ما زالت هناك ثقافة تمجد التعايش مع قوى الكفر وتضفي شرعية على هيمنة الظالمين الذين يشنون حملات تضليل وتدجين على كل المستويات السياسية والفكرية والإعلامية. وأمام هذه الهجمة لابد من التسلح بالوعي في ظل توجه الأعداء، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى التي كشفت كثيرا من الأقنعة، تلك التي أيقظت الشعوب من سباتها، حيث استطاعت عملية طوفان الأقصى أن تفرق بين العدو والصديق، بين الخطر والحيلة. فالأمة إذن بحاجة إلى الوعي أكثر من أي وقت مضى، وإلى توجيه طاقاتها واهتماماتها لتعزيز الإيمان وروح الجهاد وتسخير مواهبها وإبداعاتها وإمكانياتها في سبيل تحقيق الخير والنصرة والعزة.
3: كان زيد عليه السلام يقول البصيرة البصيرة، تقول في ذلك القرن في مطع القرن الثاني، البصيرة البصيرة، يدعو أصحابه إلى أن يتحلوا بالوعي. ألم ينهزم الكثير ممن خرجوا معه؟ ألم يتفرقوا عنه؟ لأنهم كانوا ضعاف البصيرة، كانوا ضعاف الإيمان، كانوا قليل الوعي، أدى إلى أن يستشهد قائدهم العظيم، أدى إلى أن تستحكم دولة بني أمية من جديد. رأينا ماذا عملوا؟ جنوا على الأمة من جديد، فتحملوا أوزار من بعدهم، وهكذا الهزيمة في مجال العمل لله، ضعف البصيرة في مجال العمل لله، ضعف الإيمان في مجال العمل لله قد يجعلك تترك أثرا سيئا تتحمل فيه أوزار الأمة وأوزار الأجيال من بعدك. ليس قضية سهلة، خطورة بالغة، خطورة بالغة، هي أخطر بكثير من تخاذل الطرف الآخر عن بعضهم بعض. لهذا رأينا كيف ماذا حصل في أحد، وهو درس مهم، عندما تخاذل أصحاب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عندما بدأوا يتنازعوا بدأ الفشل، بدأ العصيان وهم تحت قيادة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ماذا حصل؟ هيئ لهم أن يضربوا بالكافرين فعلا. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله.
2: لو لم يكن للأمة إلا الإسلام لكفى، فالإسلام هو صلتنا بالله تعالى، هو سلاحنا في وجه الجاهلية الجديدة. فما يمتلكه من قيم وأخلاق ومن نظام اجتماعي ومن هداية ومن رشد، من شأنه أن يعلي راية الأمة وأن يجعلها تقود، ليس فقط لتحمي نفسها. وهنا يأتي دور الجبهة الثقافية، فهي رأس الحربة في معركة الوحي، حيث تفضح الزيف وتحمي الهوية الإيمانية وتعيد توجيه البوصلة. فهي إذن بمثابة الحارس الأمين لعقولنا ولعقول أجيالنا وأمتنا من التضليل. فالمسؤولية اليوم تقع على عاتق العلماء والإعلاميين وعاتق المعلمين والخطباء والمثقفين في التوجيه وفي التوعية وفي صناعة الوعي المقاوم وفي صناعة الوعي الجهادي الذي يحرك الأمة كي تصمد وكي تواجه كل أشكال الحروب، مستندة إلى ما لديها من رصيد إيماني وثقافة قرآنية. فمن لا يحمل هم الكلمة والتوعية في زمن التزييف فهو إذن شريك في الخذلان الحاصل لإخواننا في غزة. إن أمتنا اليوم لا تفتقر للقوة، بل تفتقد لسلاح الوعي وكيفية استخدامه في ظل مؤامرات الأعداء. فكل كلمة حق هي رصاصة تبرز أمام كل إشاعات الأعداء ودعاياتهم، وكل عقل يستنير هو انتصار جديد. واليوم في اليمن، ومع تنامي الوعي في أوساط الشعب المؤمن الذي يدرك خطورة ومكائد الأعداء، صار اليمن قيادة وشعبا متوكلين على الله من خلال وحدتهم ووعيهم وتمسكهم بالقرآن وتحركهم في ميادين المواجهات وفي ساحات الجهاد في سبيل الله في ظل قيادة ربانية تاريخية. فكلما حاول الأعداء النيل من حالة الوعي والثقة بين القيادة والجماهير، يحصلون المزيد من الارتكاس والفشل أمام هذا الشعب العظيم وما يقدمه من مواقف في نصرة المظلومين وإحقاق الحق وإزهاق الباطل.
0: هل يا من أرض الأبصار؟
4: هل يا من أرض الأبصار؟
0: وفلسطين أرض الأحرار؟
4: وفلسطين أرض الأحرار؟
0: لستم وحداكم؟
4: لستم وحداكم؟
0: ولستم وحداكم؟
4: لستم وحداكم؟
0: معكم حتى النص؟
4: معكم حتى النص؟
0: معكم حتى الناس.
2: إنما يجري اليوم في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل جرائم إبادة فضحت نفاق الغرب وعلى رأسه أمريكا، في ظل عالم يتحدث عن حقوق الإنسان ثم يمول المجازر. يبرر كل ذلك وبكل سخافة واستهانة بالإنسانية تحت حجة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وذلك في أبشع صور للتواطؤ السياسي والإنساني وأنظمة عميلة تشارك في خيانة الأمة تواطؤا وصمتا وتطبيعا، وتفتح موانئها لإمداد العدو، بينما يحاصر أهل غزة حتى من الغذاء والدواء. إنها لخيانة صريحة تبين مدى السقوط الأخلاقي والتفريط في القضية المركزية للأمة الإسلامية. فنحن في عصر يحتاج إلى الإيمان الواعي، حيث تعاد فيه برمجة الرغبات والمواقف لكثير من المجتمعات. فالوعي هو الجهاد الحقيقي، ومن يثق بالله ويتوكل في كل مواقفه من خلال التوعية والكلمة الصادقة هو الذي يمتلك سلاح الوعي، وهذا ما يخشى منه الأعداء.
1: ونحن في هذه المرحلة أهم ما نحتاج إلى أن نتسلح بسلاح الوعي، وأن نتحصن بالوعي تجاه كل ما يمتلكه الأعداء من وسائل للتأثير الفكري والثقافي ولصناعة الرأي العام وللتأثير على البشرية في أفكارها وتوجهاتها. فمن أهم الآثار العظيمة لهدى الله وللعلم النافع الوعي، الوعي بالعدو، الوعي بالناس، الوعي بالحياة، الوعي بالواقع، الوعي بالأحداث. مفاهيم صحيحة هي تمثل النور تستضيء بها وبصائر تبصر بها الواقع كما هو، الحقائق كما هي، الأحداث بخلفياتها الحقيقية بحيثياتها الواقعية.

0: جل.
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة، ومن في الحق قوتنا الإضافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة، واتصدرت المراكين اليمانية.

0: رب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بان ساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.
1: ضحنا في تحالف معتدي الرجاء وحده على هالاعتماد واثق بوعده للسماء رافع يديه النصر والتوفيق منه والسلام.
2: ونحن يا الله منك كل شيء ونستمد العون والرضا من الله والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة فأنا أخذ إحداها ما تبكى يا الرجال الحداد.

لوهن لا ضعف دام الله معنا في الظروف اليسيرة ولا في العسيرة. جل سبحانه على الباقي نصرنا والثقة به في علنا والسريرة.

بإذن الله سبحانه وتعالى سننجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله عادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

0: تحية لمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا الأعزاء. ثقافة التصدي في الرؤية القرآنية وإعادة بناء الفاعلية الحضارية ورفض الهيمنة، كيف استطاعت المسيرة القرآنية والثقافة القرآنية أن تحرر العقول قبل أن تحرر الأرض؟ سنتعرف على التفاصيل، يعني بداية من كيف سيطرت العالمية على جعل هذه العقول تابعة لها ورضخت للكثير من الأمور التي لم تكن مقبولة فيما قبل، وكيف أعادت هذه المسيرة الرؤية الثقافية والإيمانية والتحرر من الهيمنة الاستعمارية. معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد داود رئيس صحيفة المسيرة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
1: أهلا أهلا ومرحبا بكم.
0: كل التحية لك. بداية أستاذ أحمد، كيف تمارس اليوم الهيمنة على العقول قبل أن تمارس على الأرض؟ يعني هناك الكثير من الشعوب اليوم تابعة وراضخة للعدو الأمريكي والإسرائيلي دون أي مقاومة ودون حتى أن توجد لديها رغبة للمقاومة فيما بعد.
1: أولا تحية لكم وللسادة المستمعين، وشكرا على فتح هذا الموضوع المهم والمهم جدا في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها أمتنا. وحقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الصهيونية العالمية بشكل عام هي استطاعت خلال عقود وعلى سنوات كثيرة متعاقبة أن تسيطر وأن تتحكم بالمشهد الإعلامي العالمي، فهي تسيطر على كل الوكالات العالمية، واستطاعت من خلال الوكالات العالمية أن ترسل الكثير من المعلومات المضللة والمغلوطة على الكثير من شعوب العالم، ولذلك هي تتحكم بالمشهد الإعلامي العالمي. إضافة إلى ذلك أن الشعوب العربية والإسلامية للأسف الشديد هي ابتليت بحكام من بطحيك. هؤلاء الحكام هم أصبحوا يخدمون الأجندة الأمريكية والإسرائيلية والصهيونية، ولذلك اجتمعت كل هذه الأدوات الخائنة للأمة العربية والإسلامية، وأصبحت كل وسائل الإعلام ووسائل الثقافة ووسائل التوعية التي هي أساسا يجب أن تصب في مصلحة الأمة العربية والإسلامية لتوعيتها، أصبحت تستهدف الإنسان العربي، الإنسان المسلم، تستهدفه في سلوكه، تستهدفه في وعيه، تستهدفه في ممارساته المتعددة. لذلك هذا هي الجو، هذا هو المشهد العام أو المشهد الكبير أو الخلاصة الكبيرة لما يحدث في مسألة الوعي وفي مسألة الاستعداد. الأمة العربية والإسلامية ابتليت بهؤلاء السلاطين وهؤلاء الحكام الذين حاولوا دجنوا هذه الأمة بالكثير من المفاسد والمهالك. على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية تتصدر الوهابية المشهد التي حاولت أن تحرف الدين وتشوه معالم الدين. إضافة إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية تهيمن على وسائل الإعلام المتعددة، وهي تكثف من برامجها وأنشطتها الإعلامية الكاذبة والمزيفة للوعي، وعلى رأس هذه القنوات العربية والحدث، وتتماهى مع ذلك قنوات أخرى قطرية وإماراتية، وكل هؤلاء هم يستهدفون في المقام الأول الإنسان العربي والإنسان الإسلامي. لذلك منابر التوعية أصبحت محدودة، سواء كانت منابر إعلامية أو منابر ثقافية، وكل دولة تحاول أن تنهض بمواطنيها وبمثقفيها هي تتحرض لهذا الاستهداف الكبير الممنهج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الدول العربية أو الدول المتواطئة والحليفة للولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيل.
0: نعم أستاذ أحمد، يعني اليوم لجأت هذه الدول أمريكا والعدو الإسرائيلي إلى السيطرة على الشعوب العربية والإسلامية بعدة طرق، أهمها هي أن أقنعت الشعوب العربية والإسلامية بأن مقاومة العدو الأمريكي والإسرائيلي مستحيلة، وبذلك تكون حققت انتصارا كبيرا قبل أن تستخدم القوى العسكرية. كيف واجه المشروع القرآني هذه الحقيقة، يعني بأنها دول لا تقهر ولا يمكن للشعوب العربية والإسلامية عمل أي شيء أمام هاتين الدولتين؟
1: نعم، هو كانت هذه القناعة تتعزز لدى القيادات العربية أو الرؤساء العرب. يعني تخيلي كنا نسمع رئيسا عربيا يحكم مثلا جمهورية مصر العربية ويقول بملء الفم نحن لا نستطيع أن نواجه أمريكا لأن هذه هي أمريكا، ولا نستطيع أن نواجه إسرائيل لأنها الجيش الذي لا يقهر. وإذا كان هذا هو القائد وهذا هو الرئيس الذي يتحدث بهذه اللهجة وبهذا المنطق، فما بالك بالشعوب العربية أو بقية الأنظمة. لذلك الخلل هو يأتي أولا من القيادة. عندما يكون القائد هو بهذه النفسية فإن وزير دفاعه ورئيسية أركانه وهم يبنون أنظمتهم العسكرية ومخططهم العسكري على هذا الأساس. المشروع القرآني جاء في بدايته من جبال مران في عام 2000 أو في 2002 وما قبل 2000 وما قبل 2000 كان يقوده شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، الذي كان يحدث الجميع ويقول لهم أن الخطر القادم عليكم هو من أمريكا ومن الجميع. وكان في ذلك الوقت المجتمع اليمني متأثر بالدعاية التي يقودها النظام والإعلام بأننا سنواجه أمريكا، ولكن الشهيد القائد رضوان عليه هو حاول أن يوصل لديهم مفهوم بأن أمريكا هي قشة وأنها أن الحق عندما يتحرك في مواجهة الباطل فإنه يذهب، فإنه لا, لا, لا, لا يكون للباطل هذا أي قدرة على مواجهة الحق. ولذلك شهيد القرآن هو حاول أن يرسخ قناعه لدى أتباعه من خلال القرآن الكريم ومن خلال النظر في آيات القرآن الكريم، وأن الإنسان إذا ما التزم بالقرآن الكريم وبمنهجية القرآن الكريم فأنه مهما كان الباطل في قوته وفي عنفانه وفي إمكاناته الكبيرة فإنه سيسقط أمام أي مشروع. لذلك المشروع القرآن تحرك وواجه، ولذلك السيد الشهيد القائد كان يقول لأتباعه منذ اليوم الأول إذا لم تستطيعوا أن تواجهوا فعلى الأقل هي صرخة أن تصرخوا في وجه العدا وتقولون الله أكبر الموت لأمريكا. وكان يريد من هذا من هذه التعبئة القرآنية الشاملة لأتباعه أن يقول لهم أن يكسر حاجز الصمت وحاجز الخوف الذي كانت تبثه وسائل الإعلام التابعة للنظام يعني الأنظمة بشكل عام التي تخوف الناس وترهبهم من أمريكا ومن إسرائيل، وكأن أمريكا وإسرائيل هي آلهة في هذه الأرض ولا يستطيع أحد أن يقاومها. الشهيد القائد هو انطلق في مشروعه كما انطلق نبي الله إبراهيم عندما كسر الأصنام في مجتمع كان يخاف من الآلهة، ولكن إبراهيم تحرك فكسر الأصنام لأنه يريد أن يكسر حاجز الخوف وحاجز الخوف بالذات لدى المجتمع. ولذلك كانت المسيرة القرآنية بنيت على هذا الأساس، وبنيت بأنها لا تخاف من الظالم مهما كانت قوته، وأنها تتحرك في سبيل يعني في سبيل الحق وفي الانتصار للمظلومين، مستمدة والعون من الله سبحانه وتعالى ومتوكلة عليه. ولذلك ظهر المشروع القرآني مختلف عن بقية المشاريع، وظهر المشروع القرآني بأنه مقاوم لكل هذه المشاريع وأنه يهزمها مهما كانت هذه المشاريع قوية ومتماسكة فإنها تواجه ضعفا كبيرا جدا من خلال مواجهتها للمسيرة القرآنية ومشروعها القرآني النير.
0: نعم أستاذ أحمد، كان الخطاب الديني يحتل جزءا كبيرا من السيطرة على العقول، وقامت يعني الدول العدوة بإنشاء هيئات تابعة لها تروج للهزيمة النفسية وباسم الدين. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه المسيرة نريد أن نعرف كيف تحول النص القرآني من مادة للتلاوة إلى منهج اليوم لقراءة الواقع السياسي، وكان هو الأساس في هذه المسيرة.
1: نعم، مثل ما تفضلتم أن الخطاب الديني للأسف الشديد كان العالم أو رجل الدين هو من الزاوية في الركن وفي في في جانب الجامع يتحدث عن قضايا هامشية، يتحدث مثلا عن فروض الوضوء وعن فروض الصلاة وعن أهمية إخراج الزكاة دون أن يكون هناك تحرك عملي في الميدان. لكن المشروع القرآني جاء ليرتقي بذلك، هو لم يتحدث عن هذه القضايا وإنما جاء ليستهدف المجتمع بشكل رئيسي، يتحدث عن الجهاد في سبيل الله، يتحدث عن أهمية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعل في ركيزتي الأساسية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولذلك عندما تحرك هذا المشروع بهذا الوعي وبهذا النضج في التفكير، التف حوله ناس مخلصون وكانوا يدركون أنهم سيواجهون الكثير من المخاطر وواجهون الكثير من التحديات، وأنهم يعني سيكونون عرضة للاستهداف، ولذلك هم لم يخشوا أي محاولة لاستهدافهم، ولم يخشوا أي محاولات يعني للقضاء على هذا المشروع، فانطلقوا بكل عزيمة وبكل جهد متوكلين على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت آثار هذا المشروع واضحة وجلية في المجتمع وفي الأتباع، ولذلك الحمد لله نحن نلمس ثمرة هذا المشروع القرآني في التحرك الكبير الذي يتحرك فيه أبطال القوة المسلحة في كل مكان، وهم يواجهون ولا يخشون لومة لائم. يعني تخيلوا عندما الآن يتم الحديث والترويج بشكل كبير وحرب نفسية من قبل الأعداء أنهم سيحشدون لنا أمريكا ويحشدون لنا بريطانيا وفرنسا وتركيا وباكستان وتحالف كبير للقضاء على هذا المشروع القرآني، ولكن نحن نقابل كل هذا الحرب النفسية بكل هدوء وبكل راحة وبكل يعني يتوقع كل هذا التحشيد يقابل بثبات وصبر، لأن الشعب اليمني يستمد عزيمته من الله سبحانه وتعالى ويتوقع عليه ويدرك أنه مهما حشدوا ومهما حاولوا أن يحشدوا في هذه الجبهة اليمنية سيفشلون، وهم قد حشدوا من عام 2015 وفشلوا في هذا الجانب. لذلك هذه هي العقيدة وهذا هي المشروع الكبير، وأهمية هذا المشروع الكبير أنه وجد لديه قائد ووجد لديه شعب، لذلك هناك أركانه الثلاثة مكتملة، ولذلك هو يتحرك وفق هذه الثلاثية المنظمة، والحمد لله يحقق الكثير من النجاحات ومن الانتصارات في الميدان. ونحن أثبتنا بأننا نمشي وفق القرآن الكريم الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فنحن وقواتنا المسلحة والقيادة هي الشديدة على الأعداء، وتجدها رحيمة فيما بيننا وفيما بين اليمنيين بعضهم البعض.
0: نعم أستاذ أحمد، نأتي إلى المفاهيم القرآنية، الفهم القرآني الذي أسسته المسيرة القرآنية. يعني كانت هناك مجموعة من المفاهيم التي تروج في الإعلام بأن ما يحدث مجرد صراع سياسي بين مجموعة من الدول، سواء كانت أمريكا، سوريا، دولة عربية، دولة أجنبية، مجرد صراع سياسي. كيف أضاف الفهم القرآني مجموعة من المفاهيم التي كانت هي أساس في المنطلقات، منها مفهوم الاستكبار والهيمنة وأيضا التبعية والارتهان، بدل أن يبقى القرار السياسي خاضعا للمصالح الأمريكية؟ بالعكس، كان هناك مفهوم بأن هناك استكبار وأن هناك هيمنة وأنه يجب التحرر من هذا الاستكبار والهيمنة.
1: الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي هو منذ بداية تحركه في هذا المشروع القرآني كان يوضح ويبين للناس بأن العدو الحقيقي والأساسي لهم هي الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تمثل رأس الكفر ورأس الهيمنة في هذا الزمن، لأن المعركة هي في الأساس على مدى التاريخ هي تكون بين الحق والباطل وبين الإسلام وبين الكفر وبين يعني الحقيقة وبين الباطل. ولذلك الشهيد القرآن هو كان يقول أن الصراع هو ليس بين اليمنيين فيما بينهم، وأن الخلافات هي ليست طائفية وليست مناطقية، وإنما هو يتحرك الاستكبار العالمي بكل قوته وبكل إمكاناته وجبروته ووسائله الإعلامية وأدواته المتعددة والمتنوعة، يتحرك لمحاولة هزيمة هذا الإسلام ومحاولة سحقه وإنهائه من على الوجود. وكان يقول لأتباعه بأن الإسلام لا يعرف الهزيمة، ولذلك بأنه يجب عليكم أن تتحركوا وفق هذا الإطار. ولذلك جاء الشعار واضحا، شعار المسيرة القرآنية هو شعار البراءة من أعداء الله، وقال الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ولم يقول الموت لليمنيين أو الموت لغيرهم. ولكن للأسف الشديد أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هم يحركون أدوات متعددة لهم في كل مكان وفي كل جبهة. هؤلاء القوانا هم الذين أرادوا أن يكونوا حائز الصد أمام المشروع القرآني في مواجهة الهيمنة الأمريكية والاستكبار العالمي. ولذلك عندما أصبحنا للضرورة أن نقاتل هؤلاء الذين يتصدون لهذا المشروع. المشروع القرآني هو يريد أن يقول أن العدو الحقيقي لهذه الأمة هي الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي من بعد الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا هي التي تهيمن على المنطقة وتسعى للسيطرة على ثرواتها ونهب مقدراتها، ليس في منطقتنا فقط وإنما في العالم أجمع. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي دخلت إلى فيتنام، وهي التي دخلت إلى الأرجنتين، وهي التي دخلت إلى كل بقاع العالم، وفي آخرها فيما يتعلق بمنطقتنا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي سعت واحتلت أفغانستان وهو بلد إسلامي، وسعت واحتلت العراق وهو بلد عربي إسلامي. والولايات المتحدة الأمريكية هي سعت بكل قدراتها وإمكاناتها لاحتلال اليمن والسيطرة عليه ونهب ثرواته. كان المارينز الأمريكي متواجد في فندق شيراتون في العاصمة صنعاء، وكان هناك قواعد عسكرية أمريكية في قاعدة اللحج في العند وفي عدن. ولذلك عندما تتحرك فإنك تشير إلى أن عدوك هو ذلك المجرم الكبير الأمريكي وليس ذلك الفرد أو هؤلاء الأدوات. ولذلك استطاع المشروع القرآني أن يتغلغل في الصفوف وأن يحقق قفزة توعوية كبيرة وشاملة لدى الشعب اليمني الذين هم في الأساس كانوا على وعي كبير وعلى درجة وعالية من المعرفة للأحداث التي تجري في العالم وفي المنطقة. وأسس المشروع القرآني هذه النظرية بأنه دعا أتباعه ودعا اليمنيين وبشكل عام بأن تكون هناك عين على الأحداث وأن تكون هناك عين على القرآن الكريم. فإذا كان هناك أحداث واشتبهت في كيف تتحرك فيها أو كيف تقيسها، عد إلى القرآن الكريم وستجد أن القرآن الكريم وأحداثه هي تتشابه وتتكرر عبر التاريخ. ولذلك هذا هو المشروع القرآني، وحدد بوصلة العداء وقال العدو الحقيقي لهذه الأمة هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك بطبيعة الحال أي دولة وأي جماعة وأي قوة عسكرية هي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وتتخذ الولايات المتحدة الأمريكية عدو، فإننا كمشروع قرآني وكدولة في صنعاء مع نصر الله وبقية الأحرار نقف إلى جانب هذه الدولة. وأي دولة تتوالي اليهود والنصارى وتضع يدها مع أمريكا ومع الكيان الصهيوني فإنه بطبيعة الحال نحن لن نقف معها، بل أننا سنحاربها وسنكون شوكة في حلق كل من يقف مع اليهود والنصارى. نعم. ومع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم أستاذ أحمد، كان العدو يراهن دائما وأبدا على القوة المادية والقوة المعنوية. القوة المادية من ناحية المال والنفوذ وشراء الولاءات، وكان على رأسها النظام السعودي الذي كان يقود هذه العملية خاصة في الدول العربية والإسلامية. أيضا الأمر الآخر كان البنية المعنوية التي كانت تقنع الشعوب بأنها عاجزة عن التغيير لهذا الواقع. أي البنيتين هي الأصعب في مواجهة أو التي يواجهها المشروع القرآني بالأصح؟
1: المشروع القرآني لا يخشى كل هذه المشاريع، ولكن عندما تتحرك هذه القوى بشكل ناعم وتحاول أن تحرف الحقيقة وتحاول أن تكون لديها أقنعة غير القناع الحقيقي، هنا تواجه مشكلة كبيرة وصعوبة كبيرة، لأن البعض يعني تختلف عليها الحقيقة أو لا يستطيع أن يميز ما بين هذا وما بين هذا. الولايات المتحدة الأمريكية أو مشروع الاستكبار العالمي هو تحرك في أطر متعددة وفي أساليب متنوعة، والأصعب منها عندما سخر جماعات أو رجال الدين لمشاريعهم. فهؤلاء يظهرون بمظهر الرجال المتدينين، يظهرون بمظهر الرجال الصالحين، ولذلك هم يقدمون ثقافة مغلوطة لهذا المجتمع ويحاولوا أن يحبطوهم ويحاولوا أن لا يكون لديهم أي تحرك. وقد سمعنا مثل هذه الفتاوى ومن ضمن هذه الفتاوى أنه عندما يتحدث رجل الدين ويقول لأبناء غزة لا تتحركوا وجاهد بالسنن يا أبا عبيدة. هذا الخطاب هو الذي يثير الإحباط ويثير يعني لدى الكثير من المواطنين. لكن بشكل عام الدول الاستكبار العالمية تتحرك في أساليب متعددة ومتنوعة. القوة الصلبة هي تواجه في أماكن متعددة وأحيانا قد تجمع قوة الاستكبار القوة الصلبة والقوة الناعمة كما حدث في اجتياح أو في غزو العراق. استخدمت الحرب العسكرية الشاملة على العراق ويعني صادف أيضا أوراقها هذه الحرب العسكرية حرب ناعمة. لذلك لاحظنا مباشرة بعد احتلال العراق أنه انتشرت الحرب الناعمة في الفضائيات وانتشرت المقاطع الغير لائقة للكثير من أبناء الشعب العراقي. لذلك القوى الاستكبار العالمية تتحرك في هذا في كل الاتجاهات. وهناك حروب تسمى بحروب الجيل الرابع وتطورت إلى أنها تسمى بحروب الجيل الخامس. والحقيقة أننا لا نواجه فقط الحروب العسكرية وإنما نحن نواجه الحروب المتعددة، الحروب الثقافية، الحروب الإعلامية، الحروب الدينية، الحروب على كافة المستويات. وهذه تحتاج إلى مزيد من الوعي، لأن البعض يعتقد أن الحرب هي حرب عسكرية وأن المواجهة هي مواجهة عسكرية، ولكن ينسى أن هناك حروب متعددة دينية ثقافية إعلامية. نعم. ولذلك يجب أن يكون الوعي في هذا الجانب كبيرا.
0: نعم. ومن هنا تظهر مسؤولية كل فرد في هذا الأمر. يعني المسألة ليست مسألة متعلقة بجماعة أو شخص أو فئة معينة أو المجاهدين فقط أو من هم في أماكن السلطة. هنا يظهر الأمر بأن كل شخص معني عن نفسه من ناحية بناء الوعي والثقافة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد داود رئيس صحيفة المسيرة، كل التحايا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن يخلص فلن يخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما خلصنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قالنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة. سننصر دين الله، وإذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود فأمام من ننصره؟

العاشرة صباحا في استديو إذاعة صنعاء، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أكد نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي أن ثورة 21 من سبتمبر أنهت حالة الارتهان والوصاية السعودية واستعادت القرار الوطني، مشيرا إلى أن صمود الشعب والوعي الشعبي أفشل الرهان على الاقتتالات الداخلية والمخططات التآمرية، مشددا على أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد جاءت فرضا وردا عادلا على استمرار التصعيد والحصار السعودي. أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات الماضية 51 غارة جوية وصاروخا استهدفت شبكات الاتصالات والأعيان المدنية في محافظة مأرب، صعدة، الحديدة، تعز وعمران، ليرتفع إجمالي الاعتداءات منذ بدء التصعيد إلى 1209 غارات وصواريخ، وأسفرت عن إصابة فتى بصعدة وحارس منشأة اتصالات بعمران. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خرق هدنة غزة بارتكابها خمسة خروقات جديدة، شملت قصفا مدفعيا وجويا وإطلاق نار بخان يونس ومدينة غزة والمخيمات الوسطى. يشار إلى تسجيل 28 خرقا وارتقاء

0: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان، شن غارة على النبطية الفوقة أدت لإصابة 5 مدنيين، رافقها قصف مدفعي وتفجيرات في حولة والخيام وزوطر الشرقية ووادي سلوقي. ختام موجزنا، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اتهامات رئيس الوزراء البريطاني بشأن حادثة قاعدة بيرفورج الجوية، مؤكدا أن لندن تبحث عن المتسبب في المكان الخطأ، مشيرا إلى أن إفراج السلطات البريطانية عمن وصفتهم بالإرهابيين يعكس تخبط ادعاءاتها العارية عن الصحة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، متابعينا الكرام، نبقى مع هذه في هذه السويعة مع هذه المقابلة التي قامت بها قناة المسيرة مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان حول مستجدات الأحداث في الميدان وما قامت به جارة السوء من عدوان غاشم بربري وتصاعد في هجومها وعدوانها على اليمن. نبقى مع هذه السوية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان. مرحبا بكم سيادة الفريق.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياكم الله. إذن نحن في هذه اللحظة في سياق التطورات الجارية، سنتحدث عن كثير من التفاصيل، لكن اسمح لي بداية أن نسأل عن أين وصلت المواجهة القائمة مع النظام السعودي في هذه المرحلة، ربطا بما حصل من إنجاز مؤخرا في الساحل الغربية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الاستضافة. أولا نتقدم بالتهنئة للقيادة الثورية والقيادة السياسية والجماهير الشعب والقوات المسلحة أولا بالاحتفالات بأعياد ثورة 21 سبتمبر و 26 سبتمبر وأيضا بالانتصارات التي تحققت في الساحل الغربي في جبهات أخرى، هذه بفضل الله أولا، المنة لله سبحانه وتعالى فيها، ثم بصمود هذا الشعب بثباته بقواته المسلحة، الحمد لله أن تحققت هذه الانتصارات. هذه هدف سامي وهدف دائم وهدف مستمر للقيادة والحكومة والقوات المسلحة في صنعاء، أننا ندافع عن أنفسنا، نحرر أرضنا، وهذه جزء من تحرير اليمن المحتل من قبل عدوان خارجي وأدواته في الداخل. فنحن نحمد الله أولا على هذه الانتصارات، ونؤكد على أنها ما تحققت إلا بفضل الله أولا، وبتلاحم جماهير الشعب مع القوات المسلحة مع القيادة في معركة واحدة نتفق عليها جميعا.
1: يعني نحن نتحدث عن استمرار مسألة التحرير كهدف اليوم جوهري بالنسبة لصنعاء.
2: الحقيقة أننا في صنعاء نتحدث عن الدفاع عن أنفسنا أولا. نحن نواجه عدوان وحصار جائر منذ 12 عام، وكل معاركنا هي معارك دفاع عن النفس في الحقيقة، يعني لأنه العدوان السعودي الذي بدأ قبل 12 عام تحت مسمى ما يسمى بالتحالف، الآن هو السعودي لوحده في هذا التحالف الذي أعلنه، وبالتالي نحن ندافع عن أرضنا، ندافع عن ثرواتنا، ندافع عن بلادنا، ندافع عن مقدراتنا، لسنا دعاة حرب بالمعنى العسكري، نحن دعاة سلام، لكن شريطة أن لا يعتدي علينا أحد، وبالتالي هذه المعركة التي نخوضها هي معركة دفاع عن النفس، معركة تحرير الأرض، معركة أن يتركون الآخرين في بلادنا بثرواتنا بقرارنا السيادي المستقل.
1: تحدثتم أنه السعودي بات لوحده اليوم، لكن ما حصل في الساحل الغربي ظهر انزعاج إسرائيلي، هذا نلحظه باستمرار من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية. أنتم كيف تابعتم الانزعاج الإسرائيلي من طرد التحشيدات السعودية في الساحل؟
2: الحقيقة أنه لا يمكن فصل المعركة التي نخوضها مع الجانب السعودي عن المصالح الاستراتيجية التي يراها الغرب أو يراها العدو الصهيوني. العدو الصهيوني يعتبر نفسه مشاطئ على البحر الأحمر، وهذه مشكلة تتعلق بالأمن القومي العربي. يفترض أن الدول المشاطئة

0: على البحر الأحمر تعتبر أن دخول العدو الصهيوني إلى موضوع أمن البحر الأحمر يهدد أمنها القومي جميعها، يهدد أمن القومي المصري، الأمن القومي السعودي، الأمن القومي السوداني، الأمن القومي اليمني. وبالتالي نحن نعتقد أن العدو الصهيوني ربما يرى أنه ضمن مواقف هذه الدول المشاطئة عدا الموقف اليمني الذي يرفض هذا الاستمرار أو التدخل من قبل العدو الصهيوني. ولذلك نرى أن العدو الصهيوني ركز في الآونة الأخيرة على التواجد في الصومال على سبيل المثال، في صوماليلاند، في جمهورية أرض الصومال، يحاول أن يجعل نفسه شريك في هذه المنظومة، منظومة أمن البحر الأحمر. نحن في اليمن نؤكد أن البحر الأحمر بحر عربي خالص، الأمن القومي فيه أمن قومي عربي، وربما أوهام يعيشها العدو الصهيوني بأنه سيسيطر على أمن البحر الأحمر، هذا مستحيل.
1: نعم، هناك يعني كما تحدثتم الكثير من المؤامرات فيما يتعلق بمحاولة فرض هيمنة على البحر الأحمر من قبل العدو الإسرائيلي، لكن ما حصل في الساحل الغربي؟ نحن نلحظ أن هناك انزعاج إسرائيلي تقاطع هذا الانزعاج مع أيضا الرفض القاطع والقلق الذي حصل في النظام السعودي وصولا إلى شن الغارات واستمراره في التصعيد ضد اليمن. يعني ما هو أو السبب في هذا التقاطع بين الانزعاج الإسرائيلي وبين الدور السعودي الذي كان موجود في باب المندب والساحل الغربي اليمن؟
0: الحقيقة أنه يمكن القول أن الدور السعودي في عدوانه على اليمن دور وظيفي، دور وظيفي يخدم الأجندات الغربية والصهيونية بدرجة رئيسية، ولم يكن هناك مهدد للأمن القومي السعودي منذ بداية عدوانه على اليمن، لم يكن هناك مهدد على الأمن القومي السعودي. كلما قيل عن مهددات للأمن القومي السعودي كانت كلها عبارة عن ضرب جندة إعلامية ضخمت خاض هذا العدوان على اليمن، كان حربة على اليمن مهدد رئيسي لأمنها القومي أكثر مما كان يتوهم قبل عدوانه على اليمن. وبالتالي نحن كما أعلن السيد القائد، كما أعلنت القيادة اليمنية، كما أثبتت الوقائع بأن ما كان يسمى بمهددات أمن الملاحة أنها كانت مجرد افتراءات كاذبة.
1: ولكن السعودية لا تزال حتى الآن تصر على أن ما حصل يهدد أمن الملاحة الدولية، ما حصل يعني من إنجاز عسكري مؤخرا في الساحل الغربي.
0: أولا لابد أن نفرق بين الحقيقة والواقع الموجود على الأرض وبين ما تروج له وسائل الإعلام المدفوعة الثمن، سواء في محاولة مغالطة الرأي العام العربي أو الرأي العام الدولي من قبل النظام السعودي بأن سيطرت صنعاء على ساحل البحر الأحمر وباب المندب يهدد الملاحة. أثبتت الوقائع بأن منذ سيطرة القوات المسلحة على باب المندب الحركة الملاحية مستقرة وآمنة وانسيابية، وهناك أرقام عن عدد السفن التي مرت. وموضوعنا الرئيسي هو للنظام السعودي بأن الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وبالتالي صنعاء رغم قدرتها على قطع طريق الملاحة لكنها أعلنت وثبت هذا بالواقع بأنه لا يوجد هناك أي تهديد للملاحة الدولية من قبل صنعاء.
1: طيب، السعودية لا تكتفي حتى بمسألة الدعاية، إنما تسعى باتجاه تشكيل تحالف دولي بمزاعم أن اليمن يهدد الملاحة الدولية. هناك بعض الصدى لكن لم يتضح حتى الآن إذا ما كانت هناك دول ستذهب باتجاه أي المشاركة العسكرية تحت هذا العنوان. أنتم كيف تنظرون إلى ذلك؟
0: يعني طبعا نحن لو استرجعنا بداية تشكيل ما سمي بالتحالف العربي في العدوان على اليمن قبل 12 عام، أعلن عن 18 دولة، ثم انسحبت هذه الدول بطريقة أو بأخرى، أو كانت مرغمة أو مجبرة أو تسعى وراء مصالح لها ودخلت في هذا التحالف، وفي الأخير بقي السعودي لوحده. نحن نعرف ما حاول الأوروبيين، ما حاولوا يعملوا من تحالف مع الأمريكيين، كل الدول مقتنعة بأنه لا يوجد تهديد من اليمن على طرق الملاحة. يحاول السعودي استعطاف كثير من الدول، حتى هذه الدول التي أعلن عن تحالف، ما سمي بتحالف مكة، ما سمي هذه كلها، ربما هناك دول تسعى لمصالح معينة في إطار محاولاتها مع النظام السعودي أو ممالأته فيما يتعلق أو تعاطفا معه فيما يتعلق بهذا الجانب، لكن نحن نؤكد بأن موقفنا في اليمن ثابت. أولا لن تكون 3 أو 4 أو 10 دول، أقل من 18 دولة اعتدت علينا في بداية العدوان، وبالتالي لا يوجد لدينا، لكن نؤكد للأنظمة وللشعوب العربية وللإسلامية وللمجتمع الدولي بأننا إذا خضنا معركة نعلنها مسبقا، ويتحدث عنها السيد القائد بشكل معلن وواضح وصريح. نحن نتحدث عن أن المطلوب من العدو السعودي هو إنهاء العدوان ورفع الحصار، وأننا سنخوض معركة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد في مواجهة أمر مفروض علينا ندافع فيه عن أنفسنا.
1: نعم، أيضا هناك من يذهب سيادة الفريق إلى فكرة أن المجتمع الدولي خاصة الدول الغربية هي لا تلتزم بأي مبادئ ولا قوانين، إنما لديها مصالح أو مطامع. مثلا في باب المندب هو ممر مهم واستراتيجي، فلا يجب أن يبقى هذا الممر تحت سيطرة أبنائه. من هذه الزاوية هل تستطيع السعودية الدفع بالدول باتجاه إعادة السيطرة أو احتلال هذا المضيق؟ يعني اليوم ما الذي يمنع هذه الدول من الذهاب إلى هذا الخيار؟
0: إذا تحدثنا عن مصالح، فاليمن أعلنت أن مصالح جميع الدول فيما يتعلق بالمرور الآمن من البحر الأحمر وباب المندب مكفول ومضمون، عدا السعودي في إطار نحن في مواجهة رفع الحصار بالحصار. إذا كانت القضية قضية مصالح، فمصالح الدول هذه كلها لم تتضرر من سيطرة القوات المسلحة على باب المندب. ربما نتيجة مصالح استراتيجية مرتبطة بين أنظمة غربية والنظام السعودي يجعلوا من هذا الموضوع مجرد ما يسمى بقميص عثمان، مجرد مبرر. لكن الحقيقة والواقع تقول بأنه الدول التي تبحث عن مصالحها في تأمين طرق الملاحة لا يوجد أي تهديد. إذا أرادوا أن يبنوا على عكس هذا فنعتبرهم نحن مشتركين في العدوان.
1: طيب، يعني أيضا كما تحدثت أنت قبل قليل ما سمي التحالف الثلاثي بين السعودية باكستان تركيا، يعني بالتوازي السعودية تشتغل على فكرة تحريض المجتمع الدولي تحت مزاعم الملاحة الدولية، أيضا تحريض العالم الإسلامي تحت مزاعم استهداف مكة المكرمة. كيف تواجه أيضا صنع ذلك؟
0: يعني أنا أعتقد أن الموقف الذي اتخذته اليمن بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، اليمن دخلت في المعركة بدافع ديني وأخلاقي وإنساني، وأعلنت هذا الموقف للعالم كله، وكنا صادقين في هذا الموقف. وربما أطلقت اليمن ما يقرب من 1835 صاروخ وطائرة مسيرة إلى داخل الكيان الصهيوني، إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الموقف كان صادق، هذا الموقف بالتأكيد كان له صدى لدى الرأي العام الإسلامي تحديدا، ولدى الرأي العام العربي، رغم أننا في اليمن لم نكن نهدف من هذا الموقف إلا إرضاء الله والقيام بواجبنا الديني والإنساني والأخلاقي، لم نكن نهدف حتى إلى كسب الرأي العام. لكن كثير من العرب وكثير من المسلمين رأوا
1: بحكم التخاذل الذي كان موجود
0: رأوا أن هذا الموقف صادق وديني وأخلاقي بالدرجة الأولى، ثم ظهروا لنا بكثير من الافتراءات، وافتراءاتهم هي متزامنة منذ بداية العدوان. ظهروا بالافتراء الأخير أننا نستهدف مكة المكرمة بغرض ربما إخماد هذا الرأي العام الإسلامي المؤيد للقيادة والحكومة في اليمن. لن يفلحوا في هذا، لأننا
1: تعتقدون ضرب الصورة التي عززتها أو عززها الإسناد في طوفان الأقصى؟
0: بالتأكيد. نحن نعرف أن كثير حتى من أخواننا في الطرف الآخر الذي كانوا عائشين أو مقيمين في دول كانوا يسألوهم مواطنين من أين أنتم، ويقولوا من صنعاء، اعتزازا بهذا الموقف الذي سجلت صنعاء في نصرة غزة، يستحوا أن يقولوا بأنهم ليس لهم علاقة بصنعاء. وبالتالي هذا الرأي العام الواسع الذي سجل لصنعاء في موقفها من العدوان على غزة يريد الآن عبر ربما آراء من مراكز دراسات وبحوث غربية، أو أنه كيف نزيل هذا الرأي العام المؤيد لصنعاء في موقفها، أننا نقول أنهم يريدوا أن يستهدفوا الأماكن المقدسة. نحن نقاتل، دخلنا نصرة غزة ونصرة المقدسات في فلسطين، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون المقدسات في الجزيرة العربية هدف لقواتنا، لكن كان هدفها الرئيسي إحراق هذا الرأي العام المؤيد لصنعاء، ومع ذلك لن يفلحوا. السيد القائد تحدث بشكل واضح وقال مكة معلم إسلامي، نحن لا نراه معلم سعودي، نحن نراه معلم إسلامي، نعتز بانتماءنا إليه كمسلمين. وبالتالي أنا أتوقع أن هذه الحرب الدعائية والإعلامية احترقت وأنتهت. الكثير من الشعوب الإسلامية تعرف موقف صنعاء من خلال مساندتها لغزة في عملية الطوفان الأقصى، ومن خلال وقوفها هذا رغم الظروف التي كنا فيها. مع التأكيد كما قلت أننا لم نكن نهدف في وقوفنا مع غزة لا إلى استفادة من تفاوض سياسي، ولا كما يقال في السياسة لم نكن برغماتيين في موقفنا مع غزة، كنا صادقين مع الله أولا ومع مظلومية إخواننا في فلسطين.
1: وخير وربما خير شاهد، ونحن نستحضر أنت أحد الجرحى بعد الاستهداف العدوان الإسرائيلي لحكومة التغيير والبناء كجزء من الثمن الذي دفعته صنعاء في هذا الموقف. أيضا سيادة الفريق، ليس فقط استهداف مكة كعنوان في المزامع، هناك الكثير من العناوين التي تحاول السعودية توظيفها. سابقا كانت توظف عنوان الأمن القومي العربي وأن اليمن يشكل تهديدا للأمن القومي العربي، واليوم حتى ما حصل في باب المندب يلحظ أنه هناك تحريض مثلا لمصر ولبعض الدول العربية بأنه هذا تهديد حقيقي لأمنها القومية.
0: طبعا هم هناك آلة إعلامية ودعائية ضخمة متزامنة مع العدوان منذ بدايته، تحاول قدر الإمكان أن تظهر صنعاء. أولا قالوا لنا بأننا نريد القضاء على الجمهورية، والجمهورية باقية وقائمة، وبالعكس الجمهورية هي التي الآن تواجه العدوان، القائمة هي التي تواجه العدوان هذا الخارجي على بلادنا. ثم قالوا بأن صنعاء عبارة عن مجموعة ميليشيات ومجموعات ومسميات أخرى، بينما الشعب اليمني هو الذي يخرج أسبوعيا يؤيد قرارات القيادة، الشعب اليمني هو الذي يقاتل في الجبهات. يعني بمعنى لو كنا مجموعة أو ميليشيات كان انتهت. بعدها روجوا إلى أن العدوان على اليمن تم بطلب من الرئيس الرائح الهادي، ثم اعترف الرئيس نفسه بأنه لم يعلم بالعدوان على اليمن إلا وهو في الرياض، ثم روجوا كثير من الترويجات، ثم قالوا يقولون الآن بأن الطيران يمني وبقوات يمنية، والصور الأخيرة الطيران الذي يقصف اليمن، ثم أسقط الطائرة تحمل العلم السعودي وآتية من السعودية، ويعرفوا هذا كله. أنا أقصد أنه البروبجندا الإعلامية المصاحبة للعدوان على اليمن بروبجندا دعائية وإعلامية ضخمة، السعودية تدفع ملايين الدولارات لهذه التغطية الإعلامية فقط. نحن نريد من خلال خطابنا من صنعاء أن نخاطب ضمير الشعوب العربية والإسلامية بأننا أولا في اليمن نعيش مظلومية لا مثيل لها ولا قياس لها من قبل جار عربي مسلم، لا يوجد أي سبب لعدوانه على اليمن، لا يوجد أي سبب، لا مهدد لأمنها القومي، ولا دخلنا في أو ابتدأنا الحرب عليه، ولا هناك أي مبرر. أن يفهم الرأي العام العربي والإسلامي أبعاد هذه الدعاية والبروبجندا التي يستخدمها العدو السعودي في إطار تصوير اليمن في هذا الصورة الصغيرة والمحدودة.
1: نعم سيادة الفريق، يعني أنت لفت إلى نقطة مهمة، سنتحدث عن مسألة البروباغندا وأيضا هناك الكثير من التفاصيل، لكن مسألة الجمهورية، يعني مسألة أن اليمن اليوم أو صنعاء هي مهدد للجمهورية، بينما من يتحدث بهذه اللغة هو يقبع اليوم تحت ظلال ملكية ربما من أسوأ الملكيات على مستوى العالم. يعني هل لا تزال هذه الدعاية مستساغة اليوم، أو السعودية تراهن عليها لتأليب الداخل اليمني؟
0: يعني أنا أولا أدعو أبناء الشعب اليمني، أدعو الشباب الجيل الجديد أن يقرأوا مذكرات الرئيس الإيرياني، مذكرات يحيى المتوكل، مذكرات حسين المسوري، مذكرات حسين الحبيشي، كل هؤلاء الذين عاصروا الأنظمة السابقة
1: الشيخ عبد الله بن حسين،
0: الشيخ عبد الله بن حسين، الشيخ سنان أبو لحوم، كل من كتب عن تاريخ ثورة 26 سبتمبر منذ انطلاقتها وحتى الآن يشير بوضوح إلى أن السعودية كانت السبب الرئيسي في عدم تنفيذ أهداف ثورة 26 سبتمبر بتدخلاتها الفجة، بتدخلاتها الكبيرة، بإدارتها للشأن اليمني أحيانا على مستوى مدير عام أو محافظ أو وكيل المحافظة. نحن نعرف هذا. هناك رئيس، أول رئيس بعد الثورة عملوا عليه انقلابه خارج اليمن، ثم جاء رئيس بعده وخيروه بين العمالة لهم أو المنفى فاختار المنفى، ثم جاء رئيس وحاول الخروج عن الخط الذي يرسموه له وكان قوي وواضح في هذا فقتلوه
1: الحمدي.
0: الحمدي ثم جاء رئيس قتل بسببهم لأنه كان مواليا لهم إلى درجة بعيدة، ثم جاء رئيس والاهم وسايرهم ونفذ جزء من مخططاتهم وراوغهم في جوانب أخرى واستمر فترة طويلة، ثم جاء رئيس بعده سلم لهم كما يقال الجمل بما حمل، ثم أخذوا إليهم وأقاموه في الإقامة الجبرية وعزلوا من السلطة وعينوا ما سمي بمزعوم مجلس قيادة رئاسي يديره كما نعرف جميعا مجموعة من الدبلوماسيين ومجموعة من الضباط الصغار حتى فيما يسمى باللجنة الخاصة يديروا هذا المجلس.
1: يعني هذا هو المطلوب اليمن بالنسبة للسعودية، مطلوب أن يكون هذا الشكل.
0: مطلوب السعودية ترى اليمن بأنها ملف صغير في سياستها العامة، هذه إشكالية بيننا وبين السعودية منذ عام 62 في القرن الماضي حتى الآن.
1: ولذلك ثورة 21 سبتمبر،
0: جاءت ثورة 21 سبتمبر أطلقت مبدأ التحرر من الهيمنة والوصاية، هذا الذي ربما أثار النظام السعودي فشن عدوانه على اليمن، لأننا نتحدث عن انتهاء الوصاية على اليمن. نحن دولة جارة، دولة مسلمة، نؤمن بالمصالح المشتركة، بالأمن المشترك، لسنا مهدد لأي أحد من الجيران، نؤمن بعلاقات الندية والتكافؤ. لماذا تظل اليمن ملف فيما يسمى باللجنة الخاصة في السياسة السعودية؟ لماذا تظل دولة بهذا الشكل؟ يعني هناك بدأ العداء لثورة 21 سبتمبر من هذا المنطلق، من منطلق أنها تنادي بالسيادة وانتهاء الهيمنة والوصاية واستقرار القرار السياسي اليمني، كانت هذه هي النقطة الأولى. ثم بدأت ثورة 21 سبتمبر تتحدث عن تحقيق نمو اقتصادي، تحقيق تنمية، تحقيق أمن واستقرار في اليمن، نهضة تنموية، وكأن السعودية شعرت بأن هذا النظام أو هذه الثورة لن تجعل من اليمن تابع مستمر لها، فبدأت في حالة العدوان القائم عليها. ثم أيضا ثورة 21 سبتمبر تحدثت عن السلام أكثر مما تحدثت عن الحرب، لكن يبدو أن العقدة السعودية يحكمها ربما مقولات تاريخية قديمة بأن خيرهم في شر اليمن وشرهم في خير اليمن، وربما أيضا نظرة كبر واستعلاء تجاه اليمن سواء الأنظمة السابقة أو من بعد ثورة 21 سبتمبر، نظرة كبر واستعلاء إلى من إلى جوارها بشكل عام، هم لا يخصون بهذه نظرة الكبر، حتى جوارهم الخليجي ينظروا إلى بهذه النظرة، حتى داخل السعودية هناك نظرة كبر واستعلاء من ما يسمى بنجد على الحجاز وعلى المنطقة الشرقية وعلى الجنوب. يعني هذه عقدة نفسية تاريخية بيننا وبين السعودية، يجب عليهم أن يدركوا بأن ما قبل ثورة 21 سبتمبر في موضوع العلاقات اليمنية السعودية ليس كما بعدها.
1: طيب يعني تعتقد زيادة الفريق أن السعودية استطاعت الالتفاف على ثورة 26 سبتمبر، فلذلك هي تعمل جاهدة على بالحد الأدنى عدم تحقيق الأهداف، أهداف ثورة 21 سبتمبر؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، يعني كانت أهداف ثورة 26 سبتمبر من الجانب النظري أهداف قيمة وأهداف،
1: لكن التفت عليها السعودية،
0: التفت عليها السعودية، وعشنا ما يقرب من 8 سنوات صراع مصري سعودي على في اليمن، ثم حاول الرئيس إبراهيم الحمدي أن يطلق حركة 13 يونيو كحركة تصحيحية لتصحيح مسار ثورة 26 سبتمبر، ثم أجهضت ودفع حياته ثمنا لها، ثم ظلت الأنظمة السياسية في اليمن تراوغ وتراضي السعودية في سياساتها خوفا من هذا، من ضياع هذه الهيمنة المستمرة. نحن الآن حتى عندما اتفقنا بوساطة عمانية على توقيع خارطة الطريق نريد من السعودية أن ترى منظار اليمن بعد 21 سبتمبر غير ما كانت تراه قبل ثورة 21 سبتمبر، وعليهم أن يستوعبوا هناك تحولات، هناك تحولات وهم حدثت عندهم تحولات. فبالتالي ليس من مصلحة السعودية، ليس من مصلحة السعودية باعتبار ربما نقول نظام جديد في السعودية رؤية 2030، ليس من مصلحتهم البقاء في سياسة معينة في علاقاتهم مع اليمن كما كان قبل ثورة 21 سبتمبر. عليهم أن يبحثوا أو أن يستوعبوا بأن هناك تغير وهناك مرحلة جديدة، وأن الشعب اليمني يرفض الوصاية والهيمنة على قرارها الداخلي وعلى شؤونها الداخلية.
1: نعم، سنتحدث أيضا بالتفصيل عن بعض هذه النقاط، ولكن اسمح لي أن نعود إلى مسألة الملاحة الدولية. كنا نتحدث عن أنه السعودية تحاول تحريض الجميع فيما يتعلق بأن اليمن يشكل تهديدا للملاحة الدولية، لكن في المقابل هناك تواجد إسرائيلي اليوم في أرض الصومال، ما تسمى إقليم أرض الصومال. لم نلحظ هذه الدعاية أو هذا النفير من قبل النظام السعودي باتجاه تحشيد الجانب العربي الإسلامي المجتمع الدولي باتجاه هذا العدو الذي عمليا يشكل بالإجماع يشكل تهديدا للأمن القومي العربي بشكل واضح.
0: للأسف الشديد يا أخي، أننا منذ كان هذا الخطاب ما يسمى بالأمن القومي العربي متصاعد ومسموع في السبعينات في الثمانينات في التسعينات، ثم
1: القومية العربية أيام القومية العربية،
0: أيام القومية العربية، وكان العرب يتحدثوا حتى في الإعلام عن مفهوم الأمن القومي العربي. الآن بعد خلخلة النسيج العربي، بعد مسائل التطبيع مع إسرائيل، بعد الحروب والنزاعات التي أحدثوها في العالم العربي، بدأت كل دولة من دول العالم العربي تتحدث على الأمن القطري الخاص بها. و يعني كما قال الشاعر: عرب ولكن لو نزعت قشورهم لوجدت أن اللب أمريكانو. يعني لم نعد في وارد حتى نلاحظ نحن على سبيل المثال عندما تدعى مجلس الجامعة العربية للاجتماع، كل مواطن عربي يشعر بأن هذه مجلس الجامعة العربية أو قرارات الجامعة العربية لم تعد حتى تنفع في الجانب الإعلامي، حتى لم تعد تنفع في الجانب الدعائي، أصبحت ميتة تماما. وبالتالي نحن ندعو في اليمن، والسيد القائد يدعو دائما، يدعو الشعوب العربية الشعوب الإسلامية. الشعب اليمني لا يريد أن يخوض معركة مع أي شعب من الشعوب العربية والإسلامية، نحن نرى، لكنهم يكرهون على خوض مثل هذه المعارك كما في قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. نحن نعرف أن الأمن القومي العربي لدى الأنظمة العربية الموجودة لم يعد واردا في حساباتهم.
1: ولكن اليوم مثلا ما حصل في أرض الصومال، مصر نددت، الصومال كدولة نددت، كثير من الدول حتى السعودية، يعني هناك كثير رأت إليه كتهديد حقيقي. اليوم ألا يمثل ذلك يعني نقطة تقاطع لعمل عربي مشترك، أو على الأقل اليمن هل يشجع باتجاه هذا العمل المشترك؟
0: يعني هم يعني صحيح كثير من الدول نددت إعلاميا ورأت أن في مهدد لأمنها القومي، لكن أنا لم نلاحظ على سبيل المثال أن دولة عربية من الدول المطبعة قطعت العلاقات أو طردت السفير أو أظهرت موقف يتجاوز مسألة التنديم. بل للأسف الشديد أن في دول بعد هذا الموضوع المتعلق بجمهورية أرض الصومال أجرت مناورات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي مناورات عسكرية يعني. وبالتالي لا يعول على الأنظمة القائمة حاليا أنها تلتفت إلى موضوع أمنها القومي العربي الحقيقي. يعني نحن نرى كل الدول تواجه أزمات داخلية، هم الآن يحاولوا أن يديروا منطقة الشرق الأوسط منطقة الوطن العربي بالأزمات، وهذا أيضا ما نحذر منه الجانب السعودي. يعني نحن ننصح الجانب السعودي بأن هناك أطراف تريد أن تدير وتنهب ثرواته بمسمى إدارة الأزمة في اليمن، بمعنى ليس من مصلحته أن يتورط في الأزمة في اليمن كنظام سعودي يحافظ على مصالحه. إذا بالتأكيد هناك أطراف تريد أن يظل السعودي مشغول بأزمة اليمن وتديره وتنهب ثرواته من خلال،
1: يعني نتحدث عن الولايات المتحدة،
0: نتحدث عن مصالح متضاربة، للولايات المتحدة، للأوروبا، لكثير من دول العالم، لإسرائيل بالدرجة الأولى. يعني من مصلحة إسرائيل أن تظل الحروب مشتعلة في السودان، حروب مشتعلة في ليبيا، حروب مشتعلة
1: في اليمن،
0: في اليمن. حروب السعودية مشغولة بملفات ربما تورطت فيها، مصر مشغولة بأزمة المياه والنيل، ويعني كل هذه الإشكالات داخل الوطن العربي الهدف منها إدارة الوطن العربي بهذه الأزمات.
1: نعم سيادة الفريق، اسمحي أن نذهب إلى فاصل ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال اللقاء الخاص.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، واجدد الترحيب بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن الفريق الركن جلال الرويشه. مرحبا بكم. كنا نتحدث قبل قليل عن النوايا التصعيديه من قبل العدو السعودي باتجاه اليمن، رغم انه كان هناك مرحله تهدئه. انت كنائب لرئيس الوفد الوطني المفاوض عقدتم لقاءات مع الجانب السعودي، لماذا لم تلتزم السعوديه بخارطه الطريق؟ يعني انتم ما هو تفسيركم أو وجهة نظركم لاستغلال فترة التهدئة باتجاه التصعيد من خلال تشكيلات عسكرية وما إلى ذلك، رغم أنه كان الوضع أن هناك ربما نوع من الانفراجة؟
1: والله أنا طبعا أؤكد ما تحدثت حوله من أنه كان هناك اتفاق مبدئي وتم النقاش حوله، وكان هناك استجابة من الجانب السعودي حول خارطة الطريق التي ركزت بشكل أساسي على الملف الإنساني، معالجة الملف الإنساني
0: والاقتصادي
1: وعلى أن يعقب هذا الملف مناقشة الحلول السياسية في اليمن. وكان هناك بوادر، وكان هناك وساطة عمانية مشكورة اجتهدت كثيرا، يعني في حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من النجاح فيما يتعلق بالمفاوضات. كان الدور الأبرز للأشقاء في سلطنة عمان في تحريك هذا الملف. نحن بعدها طبعا شاركت اليمن في عملية طوفان الأقصى، بعدها بدأ التململ السعودي من الالتزام بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق، كان هذا أحد الأسباب الرئيسية. وكأن هناك ضغوط غربية كانت بمشاركة سعودية من أنه هذا الموقف الذي دخلت فيها اليمن لنصرة غزة والمشاركة في طوفان الأقصى ربما يكون عائق أمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نحن كنا نرى هذا الموقف موقف ديني وواجب أخلاقي وإنساني لا بد من أن نشارك فيه. يعني
0: النقطة، لكن ما الذي يضر السعودية أن يشارك اليمن في إسناد غزة؟
1: ربما أحيانا يكون الدور وظيفي، أو أنه أحيانا لما دخلت اليمن في هذا الموقف في ظل عجز أنظمة كبيرة ذات إمكانيات مثل السعودية، مثل مصر، مثل الدول المجاورة حتى لفلسطين، ربما رأوا أنه هذا الذي يحاول أن يقوم بهذا الدور، بمعنى لا قاموا هم بالدور ولا تركوا الآخرين يقومون به، فظهر العداء من هذا الجانب. أيضا لا نستبعد أن الأمريكي مع الإسرائيلي مع الأوروبي ضغطوا في هذا الاتجاه لإيقاف خارطة الطريق مقابل منعنا من المشاركة في عملية طوفان الأقصى وإسناد غزة. النقطة الثانية، كما قلت، السعودية لم تقرأ مصلحتها وأمنها القومي بشكل دقيق، بمعنى أنها قد ترى أمنها القومي ومصلحتها في جانب، لكن الرغبة أو الطلبات الأمريكية أو الغربية بشكل عام أو الإسرائيلية تتعارض مع مصلحتها، فتفضل البقاء على علاقتها بالغرب مقابل حتى مصالحها وأمنها القومي. طبعا بعدها بدأ السعودي يحشد في اتجاه ساعده، كان يعتقد بأنه عندما أعلن خروج الإمارات من اليمن وسيطرتها على الموقف وأعاد تشكيل ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، كان يعتقد أن اليمن باتت أقرب إلى أن تكون لقمة سائغة، دون أن يقرأ المشهد الذي حدث من بداية العدوان إلى 2023 عندما وقعت خارطة الطريق.
0: نعم، ولكن قبل ذلك يعني كان هناك تحشيدات أو تشكيلات عسكرية جديدة تحت مسمى درع الوطن أو الطوارئ وما شابه، السعودية كانت تشكل هذه التشكيلات العسكرية. يعني هل كانت مثلا هناك كلام كما يقال معسول باتجاه الوفد الوطني وأنت جزء من هذا الوفد، بينما عمليا على الأرض السعودية كانت بحاجة لمزيد من الوقت للتحضير والترتيب للعودة نحو التصعيد؟
1: أنا أعتبر أنه كانت قرارات خاطئة من السعودية، أنها هي ما جاءت إلى الاتفاق على خارطة الطريق إلا بعد أن عجزت عن السيطرة على اليمن. وبالتالي كما قلت لك، أولا الغرب يرى في إثارة في توريط السعودية في اليمن سوق لمبيعاتها العسكرية، سوق لأسلحته، وبالتالي أكيد أن الدول المصنعة والدول المنتجة لا تريد أن تنتهي أزمة اليمن ما دام السعودية مستعدة أن تدفع. أيضا جانب داخلي في اليمن ربما هم الخطاب الإعلامي والخطاب الدعائي يشير إلى أن الأطراف اليمنية الأخرى قادرة على تحقيق شيء، فأعاد إليهم ربما ما يسمى بالرغبة في المحاولة من جديد. نحن نؤكد بأنه حتى أخواننا في الطرف الآخر لدى السعوديين مقولة قديمة تزامنت مع مقولة عبد العزيز أن خيركم في شر اليمن وشركم في خير اليمن، وهي مقولة تقول بأن اليمني لا يؤتمن حتى على خيانته. وبالتالي كل الأطراف هذه التي تزعم بأنها ستكون أداة للسعودية لإعادة الهيمنة والوصاية، الشعب اليمني رفض الهيمنة ورفض الوصاية ورأى في ثورة 21 سبتمبر ربما أمل جديد في الاستقلال، في الحرية، في استقلال القرار السياسي الداخلي اليمني. أيضا كان يفترض بالقيادة السعودية الجديدة التي عادت تكوين المملكة من جديد وأزالت القيادات القديمة كلها ودخلت في رؤية 2030 أن تقيس مسألة عدوانها اليمن على مهدداتها لرؤية 2030 كنظام جديد لم تكن في مصلحتها. لكن أنا أقول بأنه بالتأكيد أن الكثير من قرارات السعودية كانت تتم باعتبارها دولة وظيفية تنشغل بالأزمة في اليمن وتشتري الأسلحة والذخائر من الغرب وتستمر في هذه المشكلة.
0: لفتتم سيادة الفريق إلى الأطراف اليمنية التي تابعة اليوم للسعودية، حتى مسألة هذه التشكيلات العسكرية درع الوطن الطوارئ وما شابه جاءت حتى لتقفز على ما كان يسمى لديهم بالجيش الوطني وما إلى ذلك. يعني لماذا السعودية عمدت إلى محاولة الاستغناء أو إزاحة تلك التشكيلات والدفع بتشكيلات جديدة، رغم أن هذه التشكيلات هي لديها خلفية عقائدية مرتبطة بالجانب السعودي؟
1: أولا السعودية تحاول بالتأكيد لديها هي تحاول أن ربما تشغل اليمنيين فيما بينهم بأنفسهم عن طريق تكوين هذه الألوية العسكرية المسلحة ذات الطابع العقائدي الواحد في مواجهة اعتقادا منها بأن اليمنيين سينشغلوا فيما بينهم بحروب أهلية وطائفية وعقائدية داخلية، بحيث أنها تظل في موقع المتفرج على ما يحدث في اليمن، بينما هذا الرهان بالتأكيد سيكون خاسر. اليمنيين يجمعهم من الروابط من الوطن أكثر مما تفرقهم الخلافات المذهبية أو العقائدية. تاريخ اليمن يرفض الأجنبي، يرفض التدخل الخارجي بأي شكل كان وتحت أي مسمى كان. كانت هذه محاولة بائسة من النظام السعودي بأنه إنشاء مجاميع أو ألوية أو وحدات عسكرية ذات طابع عقائدي أنها تدخل في مواجهة مع صنعاء وتستمر هذه المواجهات، بينما نحن نعرف أن الإخوان في المحافظات الجنوبية المحتلة نحن وهم جغرافيا واحدة وتجمعنا جغرافيا واحدة، ونؤكد أنهم ليسوا هدفا للقوات المسلحة ولا تهديدا محتملا حتى أخواننا في الجنوب. هذه الأدوات بالتأكيد ستنهار كما تنهارت في الساحل الغربي وتتآكل، ولن يصل السعودي في سياسته هذه محاولة إنشاء ألوية تحت مسميات درع الوطن وتحت مسميات أخرى من أنه يترك اليمنيين يتكاتلوا فيما بينهم.
0: يعني الجانب الطائفي باليمن هو لا يمكن الرهان عليه، أو تعتقدون أنه سيفشل أي رهان على محاولة إثارة الطائفية؟ لأنه كما تحدث أيضا قبل قليل أنت على مسألة إثارة أبناء المحافظة الجنوبية، يعني هناك استخدام لعناوين المناطقية ولعناوين طائفية وما شاكل من قبل الجانب السعودي.
1: هم لو يقرأوا التاريخ في السعودية، لو يقرأوا تاريخ اليمن، حاولوا الإنجليز أن يثيروا هذا الموضوع، حاولوا العثمانيين أن يثيروا هذا الموضوع، كل استعمار أتى يحاول أن يستعمر اليمن حاول أن يثير هذا الموضوع، التناقض ما بين المذاهب أو ما بين الطوائف أو ما بين المناطق في اليمن كلها فشلت. من دول ربما بريطانيا عندما حاولت أن تستخدم هذا المفهوم كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، لم يكن هناك ذكر لا لأمريكا ولا للسعودية ولا لغيرها، وفشلت في هذا، فشلت وأنشأت نظام المحميات وظلت فترة طويلة، واليمنيين يقاتلون المستعمر الإنجليزي باعتباره مستعمر.
0: طيب أنت قبل قليل لفت إلى مسألة خارطة الطريق، جاءت وفود سعودية إلى صنعاء والتقيتم أنتم أيضا بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وأنت كنت أحد أعضاء الوفد الذي التقى به، يعني ما هي النقاشات التي كانت تدور من خلال هذه اللقاءات؟ لأنه كما تحدثت أنا قبل قليل كان هناك رهان بأنه ستفضي هذه اللقاءات إلى انفراجة في الجانب الإنساني والاقتصادي، وأنت تحدثت عن الأسباب، لكن ما الذي كان يدور أيضا في تلك النقاشات؟
1: الحقيقة أنه أولا لدينا توجه في القيادة وتوجه لدى السيد القائد بدرجة رئيسية بأنه بما يسمى يقيم الحجة في كل شيء، يعني كان هناك وساطة عمانية قوية وملحة في مجيء الوفد السعودي إلى صنعاء وفي ذهابنا إلى السعودية لبحث المسائل الإنسانية، لبحث الملف الاقتصادي، للبدء في طبيعة المفاوضات بعد هذا الصراع الطويل أن تكون تدريجية وأن تكون على مراحل، وأنه يتفق الناس أن يجلسوا للحديث حتى دون الاتفاق على النتائج. لكن الحقيقة أننا سمعنا من الجانب السعودي كلام جيد وكلام معسول واستعداد للذهاب إلى أبعد مدى ممكن فيما يتعلق بالمصالح المشتركة، بالأمن المشترك، بالاتفاق على خارطة الطريق، ربما حتى إشارات يعني أو تلميح إلى التكفير عن غلطتهم عن خطأهم بالعدوان على اليمن. وذهبنا على أمل أنه الأمور كل شيء كما يرام، لكن كما قلت لك جاءت أحداث غزة ثم جاءت بعدها متغيرات لدى الطرف الآخر في اليمن، ثم جاءت ضغوط بالتأكيد غربية وأمريكية وإسرائيلية على السعودية، وبدأوا يفكروا بنظرة الأنا المتعالية جدا أنهم قادرين على خوض الحروب من جديد وخوض المعارك من جديد. وكان دخولنا في التفاوض كما وجهنا السيد القائد فيه هو لإقامة الحجة، لا نريد أن يقولوا دعوناهم إلى السلام فلم يستجيبوا.
0: طيب ولكن يعني عندما نلحظ مؤخرا ما حصل من محاولة كسر الحصار عبر الطائرة، وأنت كنت أحد أيضا المتواجدين في هذه الطائرة، يعني هناك رفض قاطع لمسألة أن تصل طائرة حتى مدنية لكسر الحصار، رفض من قبل النظام السعودي، يعني فلجأ إلى قصف المطار.
1: هذه النظرة التي تحدثت عنها أنها عقدة متراكمة
0: منذ، يعني لا تزال هذه العقدة موجودة،
1: لا تزال هذه العقدة موجودة، لا يزال النظام السعودي يرى أن اليمن ملف فرعي في ملفاتها السياسية داخل اللجنة الخاصة، حتى ليس في وزاراتها المعتمدة، ليس ملف كما هي عادة العلاقات بين الدول أن ينشأ قسم أو إدارة في وزارة الخارجية للدولة المجاورة لبحث العلاقات الاقتصادية، التعاون، الأمن المشترك، لا، نحن ملف فرعي في لجنة خاصة ربما خارج إطار الحكومة السعودية. يعني بمعنى لا تزال هذه النظرة موجودة لدى النظام السعودي بأن هذا الشعب يجب أن يظل تابع، بأن يظل يوجه في كل شيء. وأنا كما قلت هذه القضايا ليست مزايدة على النظام السعودي، تاريخنا اليمني يقول هكذا، تاريخنا المعاصر منذ قيام ثورة سبتمبر حتى الآن على الأقل، تاريخ كل من كتب من الساسة، من القادة، من العسكريين اليمنيين،
0: وهم أبناء ثورة سبتمبر،
1: يؤكد على هذا المبدأ بأنه كلما حاولت قيادة في اليمن أن تتجه نحو الاستقلالية، نحو الإصلاح، نحو التنمية، نحو تدخل السعودية بكل طاقتها لمنع هذا التوجه. هذا تاريخنا معهم. ولا كنا نؤمل عندما ذهبنا في 2023 أنه السعودية بدأت تستوعب بأن هناك قيادة في اليمن من حقها أن تعالج قضاياها وشؤونها الداخلية وتحكمنا علاقة الجوار العربية والإسلامية والأمن المشترك والمصالح المشتركة، لكن للأسف ما جاء بعد هذا اللقاءات كان مغاير لما لمسناه خلالها.
0: بالحديث عن الطائرة التي كنت متواجد فيها عندما هبطتم في الحديدة، يعني السؤال الذي يتبادر إلى أو المطروح اليوم عند كثير من المتابعين، هل أنتم تفاجأتم بالقصف على مطار صنعاء أم كان لديكم يعني احتمال أنه سيحصل شيء ما؟
1: الحقيقة لا أخفي عليك أننا كنا مطمئنين اطمئنان كامل يعني اطمئنان تام.
0: طيب اطمئنان لكن أنه لن يحصل شيء
1: حتى لو حصل
0: حتى لو حصل
1: نحن لا نستبعد أن يحصل أي شيء، وبالتالي كان لابد من كسر هذا الحصار، كان لابد أيضا من المشاركة
0: يعني أسباب المغامرة
1: المشاركة في التشييع يعني ليست مغامرة غير محسوبة العواقب، لكنها واجب، رأينا أنه واجب علينا، واجب علينا أن نساهم في كسر هذا الحصار. وأقول لك أن التصرفات السعودية التي قامت بها هي حتى غباء، لم تكن يعني لم تكن موفقة. نحن ذهبنا للمشاركة في تشييع السيد علي الخامنئي، وكان وفد سعودي مشارك في التشييع، يعني هي حتى كيل بمكيالين في سياستهم الخارجية، يعني لم يكن هناك مبرر. لكن لا أعرف هل يريد كسر هذا أو تأكيد هذا الكبر تجاه اليمن، وأنه لا يمكن أن يحدث شيء في اليمن إلا بموافقتنا، ولا ما معنى أن تذهب تشارك في التشييع في إيران ثم تعترض على مجيء طائرة إيرانية؟ في ازدواجية في المعايير، في الهدف الرئيسي منها أن تبقى اليمن هكذا تابع. فكانت هذه خطوة إيجابية، وكانت خطوة إنسانية، يعني نحن ذهبنا في الطائرة والغالبية فيها مرضى وجرحى، يعني كان جانب إنساني فيها، وعدنا وفيها أيضا عالقين، عدد كبير من العالقين. السعودية تفكر هكذا بنظرة استعلاء، بنظرة كبر، بنظرة عنجهية، بأنه لا يمكن أن يحدث شيء في اليمن إلا بموافقة.
0: طيب ما حصل حتى الآن باعتقادك سيعيد تقييم السعودية لما يجري؟ لأنه اليوم اليمن يعني بفضل الله يمتلك أوراق قوة كبيرة. ما حصل في الساحل الغربي؟ معادلة الحصار بالحصار، معادلة التصعيد بالتصعيد، أم أنه السعودي لا يزال مصر على إبقاء اليمن تحت التبعية المطلقة؟
1: أولا نحن ندعو الجانب السعودي أولا إلى أن كما أعاد التفكير في أوضاعها الاقتصادية والفكرية ورؤية 2030، أن يعيد التفكير في علاقته باليمن. ثانيا لا يكون دولة وظيفية للأجندات الغربية تجاه اليمن، لا يكون يتركنا مع الغرب، يعني لا يكون أداة. صحيح نحن نعرف أن السياسة الغربية عندما تتحدث عن ملف اليمن تعهد إلى السعودية به، تتركه للجانب السعودي، لكن لا نريد من السعودي أن يكون أداة لمصالح الغرب تجاه اليمن وكأنه يديره بأزمة اليمن. النقطة الثالثة، لماذا لا يعلن إلغاء اللجنة الخاصة المتعلقة باليمن ويجعل العلاقات بيننا علاقات ودية وندية عبر وزارات الخارجية، عبر الجهات وزارات الاقتصاد، عبر وزارات حتى في مسائل الأمن المشترك، أن يرى اليمن كدولة، كشعب، كحكومة، لها سيادتها، لها قرارها، لها شؤونها الداخلية التي لا يجوز التدخل فيها، وهناك قضايا تعاون مشترك ليس لدينا مانع من الخوض فيها.
0: طيب يعني هناك من يقول أيضا بأنه النظام السعودي لم يقدم على خطوة التصعيد الجديد وما يجري اليوم إلا لأنه يضمن أن هناك غطاء دولي لا يزال موجود، ربما سيحصل على دعم دولي مضاعف عن المراحل السابقة. أنتم اليوم ما هي الرسالة للمجتمع الدولي في هذه الظروف؟
1: يعني نحن ندعو المجتمع الدولي أولا أن يتفهم هذه المظلومية التي يعيشها الشعب اليمني في الجانب الإنساني. نحن كما تقول قيادتنا بشكل دائم ندافع عن أنفسنا في إطار الدفاع عن النفس، في إطار، ولذلك نقول التصعيد بالتصعيد، بمعنى أنه فعل ورد فعل، لسنا المبتدئين. على المجتمع الدولي أن يستوعب هذه الحقيقة، على المجتمع الدولي أن يستوعب أيضا أننا لسنا مهددين للمصالح الدولية ولا للممرات الملاحية، ولا نحن نبحث عن استقرارنا، عن قرارنا الداخلي، عن سيادتنا، عن كرامتنا، عن عزتنا في بلادنا، ليس لدينا أي مطالب أخرى. على المجتمع الدولي أن يستوعب هذا الموضوع. إذا كان المجتمع الدولي يسعى وراء ما يسمى بمصالح البترودولار فيجب عليه أن يعي بأنه اليمن لن تكون ثمن لهذه المصالح. الشعب اليمني قرر الخروج عن هذا الطوق، لن تكون اليمن. وعلى المجتمع الدولي أن يعيد قراءة يعيد حساباته على ضوء أن اليمن قرر أن يخرج عن الوصاية والهيمنة السعودية المفروضة عليه، وندخل مع العالم كله في مصالح مشتركة، في أمن مشترك، في تعاون مشترك، ليس لدينا مانع.
0: طيب أيضا هناك نقطة مهمة سيادة الفريق، هو اعتماد السعودية مؤخرا على تصعيد الجرائم ضد اليمن، ما حصل في جريمة السوق بمفرق ماوية بتعز، قبلها هناك عشرات الشهداء والجرحى من خلال جرائم متعددة. يعني اعتماد منهجية الجرائم، وأنت أيضا لديك يعني حادثة مؤلمة فيما يتعلق بجريمة الجريمة الأبشع بالصالة الكبرى، يعني هذا هل يعكس نمط ممنهج ومتعمد من قبل النظام السعودي باستهداف المدنيين؟
1: هذا بالتأكيد. للأسف الشديد أن الحروب التي حدثت تزامنا مع العدوان على اليمن لم تكن فيها هذه الجوانب الإنسانية بالفظاعة التي مارسها النظام السعودي في اليمن. على سبيل المثال، نحن نعرف أحداث حدثت تزامنا مع ما حدث في اليمن، لم تغلق فيها المطارات، لم تغلق فيها الموانئ، لم تقصف فيها المراكز المدنية، لكن النظام السعودي بجبروت، بتكبر، بطغيان، يعتقد بأن هذا الشعب بقياداته، بمدنيه، بموانئه، بمطاراته،

0: يحدث من جرائم ليست الأولى، وإذا استمرينا في هذا الصراع فليست الأخيرة. هذا النظام نظام متجبر متكبر، يؤدي ربما يقوم بدور وظيفي للغرب لإسرائيل داخل اليمن، وسيدفع ثمن كل ما كان به من هذه الجرائم المدنية.
1: وبهذه النقطة هناك من يقول لماذا لا تفرض اليوم صنعاء معادلات لمنع السعودي من تكرار الجرائم التي حصلت خلال السنوات الماضية؟
0: يعني نحن كما تؤكد قيادتنا بشكل دائم لا نستهدف المدنيين رغم الدعاوى باستهداف المدنيين، لا نستهدف الأماكن المقدسة رغم الكذب والافتراء والبهتان بأننا نستهدف الأماكن المقدسة. لدى قيادتنا من الوعي ومن التمسك بالدين ومن الخوف من الله ما يفوق بأننا نقابل السعودي بالمثل فيما يتعلق باستهداف المدنيين أو باستهداف المقدسات. هذا مسألة تسمى أخلاق الحرب، نحن نعرفها جيدا، ربما السعودية لا يعرفها، وربما أذيالهم وأذنابهم وصلوا إلى مرحلة من العجز عن النجاح العسكري فاتجهوا إلى هذه الممارسات. ربما هم يروا في أن ضرب المدنيين والأعيان المدنية سيؤدي إلى وقوف هذا الصمود، وهذا بعيد أبعد من عين الشمس كما يقال من أن اليمنيين سيتأثروا بهذه الحوادث. نحن نقول بأن هذه جرائم حرب مسجلة على النظام السعودي، ولا بد لليمنيين أن يأخذوا بثأرهم فيها مهما طال الزمن، ولن تؤدي إلى انتهاء أو اختفاء أو تراجع هذا القرار الذي اتخذناه بأننا نبحث عن استقلال قرارنا السياسي، حريتنا، كرامتنا، بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية، مع استعدادنا للسلام، للمصالح المشتركة، للأمن المشترك، للوصول إلى حل سياسي بيننا وبين اليمنيين. اليمنيين على فكرة عبر تاريخهم إذا تركوا من الخارج توصلوا إلى حل.
1: ولكن أيضا أنت لفتت قبل قليل إلى نقطة مهمة، أن النظام السعودي حتى اليوم لا يعترف بأنه من ينفذ الغارات، يحاول أن يصور على أنه التحشيدات أو الأدوات التابعة له هي من تنفذ هذه الغارات، وهم لديهم يعني الجرأة للقول أننا قصفنا في منطقة كذا ومنطقة كذا حتى لو خلفت جرائم بحق المدنيين.
0: بالتأكيد هم الآن يحاول السعودي ضمن الأجندة الإعلامية الضخمة للكذب، للافتراء، للبهتان، لمغالطة الرأي العام المحلي داخل اليمن أو الإقليمي أو حتى الدولي بالذات في الدول الإسلامية، أن يبرز مثل هذه العناوين، يبرز أن هناك طرف هو دافعها الرئيسي في هذا، أنه يدفع اليمنيين فيما بينهم إما أن يتقاتلوا وإما أن يتفاوضوا فيما بينهم، هو ليس له ضلع بشيء، وهذه محاولات من البداية، إما كحرب أهلية أو يجبر اليمنيين فيما بينهم البين، يصور بأن هذا الطرف الآخر من إخواننا اليمنيين المقابل لنا أن لديه طائرات ولديه إمكانيات وأنه قوة على الأرض، بحيث أننا في الأخير لا نجد مناص من أن نجلس معهم ونتفاهم ونتفاوض. ونحن نعرف أن السعودية اللي تدير المعركة من ربما الجندي إلى الطيران، تدير المعركة والوثائق، وستكشف وثائق قريباً التي وجدت في الساحل الغربي تشير إلى أن السعودية كانت تتدخل حتى في إقامة الضابط اليمني أو وجبته المتعلقة بالغذاء، يعني التدخل لم يكن حتى في إدارة المعركة من بعيد.
1: تفاصيل التفاصيل
0: التفاصيل التفاصيل. فنحن نعرف أن السعودية هي اللي موجودة في الميدان وهي الممارسة لهذا العدوان، وحتى صور الطائرة التي أسقطت كثير من القنوات الإعلامية لم تنشرها بناء على ضغط أو مصالح متبادلة أو طلب سعودي، لكن هذا لن يغير الوقائع والحقائق الموجودة في الميدان.
1: شكرا جزيلا لك سيادة الفريق، أرلكم جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن.
0: شكرا جزيلا لك.
1: الشكر لكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنا وإياكم في الدقائق الماضية مع هذا اللقاء الذي أجرته قناة المسيرة مع دولة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن. 11 تماما، موعدكم مع ثانية نشرتنا ليومنا هذا.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه ثانية نشراتنا الإخبارية. البداية بأبرز العناوين. نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي يؤكد أن ثورة 21 سبتمبر أنهت الوصاية وتطرق لجذور العداء السعودي وتداعي خيارات التصعيد. قوات العدو الصهيوني تواصل حرق هدنة غزة وتصعد اعتداءاتها بالضفة وسط دعوات عربية وإسلامية واسعة لنصرة الأقصى. إيران تنفي المزاعم الأمريكية بشأن مغادرة وفدها لنيويورك وترد على اتهامات بريطانيا. تفاصيل النشرة. شارك القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في المؤتمر الوطني حول مخاطر البلاستيك الذي نظمه بصنعاء صندوق مكافحة السرطان وهيئة البيئة، محذرا من الخطورة البالغة للملوثات البلاستيكية على صحة المجتمع والبيئة، موجها بالتحضير لمؤتمر علمي موسع لإيجاد بدائل كالمنتجات الورقية وضبط معايير التصنيع. وفي السياق السياسي والعسكري أكد العلامة مفتاح قدرة الشعب اليمني على كسر الحصار وردع العدو السعودي والصهيوني في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد، مشددا على أن محاولات تركيع اليمن ستفشل وأن البلاد قادمة على انتصار كبير وانتزاع كامل للقرار السيادي.

السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. واستعرض الجندي الجذور التاريخية للدور السعودي المعادي للمشروع الجمهوري منذ ثورة 26 من سبتمبر، وحول التطورات الميدانية والسياسية شدد نائب رئيس مجلس الشورى على أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد جاءت فرضا وردعا عادلا بعد سنوات من خفض التصعيد ومحاولات السلام، مؤكدا أن تدمير البنية التحتية والضغوط الاقتصادية أثبتت فشلها أمام الاعتماد على الذات، وأن تحرير مديريات الساحل الغربي أفشل رهانات الوصول إلى صنعاء وأعاد الاعتبار للسيادة الوطنية. ورفض الجندي اختزال اليمنيين في عناوين مذهبية أو مناطقية أو استغلال أبناء محافظة تعز الذين استهدف العدوان أسواقهم ومنازلهم لإذكاء اقتتال داخلي، مؤكدا أن الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب للقوى المرتهنة للخارج. كما فند المحاولات السعودية لتوظيف الفتاوى والمقدسات كمكة المكرمة في الخطاب التصعيدي، مشددا على أن القوات المسلحة تخوض معركة دفاعية ولا تستهدف المغرر بهم والملتحقين بتحشيدات العدو بالعودة إلى حضن الوطن، داعيا الشعب لمواصلة التعبئة العامة والقوات المسلحة والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استمرار في مهامهم في صون الحرية والاستقلال. استهدف طيران العدو السعودي اليوم بغارة شبكة الاتصالات في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، مسببا في إلحاق أضرار بالغة بالشبكة، فيما أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو شن خلال الساعات الماضية 51 غارة جوية وصاروخ استهدفت شبكات الاتصالات والأعيان المدنية في محطات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران، ليرتفع إجمالي الاعتداءات منذ بدء التصعيد إلى 1209 غارات وصواريخ، وأسفرت عن إصابة فتى بصعدة وحارس منشآت اتصالات بعمران. واصلت قوات العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 357، حيث ارتكبت 5 خروقات جديدة منذ فجر اليوم، شملت قصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار استهدف خان يونس والمناطق الشرقية لمدينة غزة والمخيمات الوسطى، وذلك بعد يوم من ارتقاء 9 شهداء في 28 خرقا. وعلى الصعيد الميداني في الضفة الغربية، صعدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم باقتحام ضمون وتنفيذ اعتقالات في كفر الديك في سلفيت، واندلعت مواجهات في مخيم الدهيشة ببيت لحم بالخليل، إلى جانب اقتحام مئات المستوطنين لمقام يوسف بنابلس بحماية عسكرية، وذلك تزامنا مع اقتحام 1317 مستوطن للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية فيه. دعت نحو 357 شخصية عربية وإسلامية من علماء ونخب إلى تخصيص يوم الجمعة المقبل يوما للتفاعل الشعبي والنصرة الشاملة للمسجد الأقصى وتنظيم مبادرة الفجر العظيم والمسيرات للضغط باتجاه وقف التهويد والاعتداءات. واصل العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على الأراضي اللبنانية والسورية، حيث نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حولة وقصفا مدفعيا مركزا استهدف أطراف زوطر الشرقية ومزرعة المجيدية ووادي خنسة بمنطقة العرقوب. رافقه تحرك للآليات العسكرية بعين عرب وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نحو وادي السلوقي جنوب لبنان. بالتزامن مع ذلك استهدفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية

0: أطراف قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط في سوريا وسط تحركات عسكرية وحالة من التوتر والاستنفار الشديد بالمنطقة. نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة صحة المزاعم الإعلامية ومجلس إكسيوس الأمريكي بطلب واشنطن مغادرة الوفد الإيراني لنيويورك لجمود المفاوضات، مؤكدا أن المغادرة تمت وفق جدول زمني محدد ومبلغ مسبقا للخارجية الأمريكية. وفي سياق الردود الدبلوماسية، فند وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهامات رئيس الوزراء البريطاني بشأن ضلوع طهران بحادثة قاعدة فيرفورد الجوية، مؤكدا أن لندن تبحث عن المتسبب بالمكان الخطأ. وأشار إلى أن إفراج السلطات البريطانية عمن وصفتهم بالإرهابيين ينسف ادعاءاتها العارية عن الصحة. وعلى الصعيد الأمني الداخلي، أعلنت السلطات الإيرانية إحباط هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش بمدخل مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان، أسفر عن استشهاد عنصر شرطة وإجبار المهاجمين على الفرار وسط استمرار التحقيقات وملاحقة المنفذين. قتل 9 مدنيين أفغان بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 آخرون إثر غارات جوية شنتها باكستان على ولايتي هلمند وكونر شرقي وجنوبي أفغانستان. وأكدت حكومة طالبان تدمير 3 منازل جراء القصف، بينما أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية أن الضربات استهدفت مخابئ إرهابية بناء على معلومات استخباراتية وسط توتر متصاعد واشتباكات حدودية مستمرة بين البلدين. النبأ الأخير، دعا رئيس كوريا الجنوبية دعا كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار واستعادة الثقة عقب انفجار لغم في المنطقة المنزوعة السلاح أدى لإصابة 3 جنود جنوبيين بجروح خطيرة، بينما اتهمت سيول بيونغيانغ بالمسؤولية عن الحادثة واعتبرتها خرقا لاتفاق الهدنة. رفضت كوريا الشمالية نتائج التحقيق ووصفته بالادعاء المتدني في ظل استمرار حالة الحرب الفنية بين الكوريتين منذ 50ات القرن الماضي. كان ذلكم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي يؤكد أن ثورة 21 سبتمبر أنهت الوصاية وتطرق لجذور العداء السعودي وتداعي خيارات التصعيد. قوات العدو الصهيوني تواصل خرق هدنة غزة وتصعد اعتداءاتها بالضفة وسط دعوات عربية وإسلامية واسعة لنصرة الأقصى. إيران تنفي المزاعم الأمريكية بشأن مغادرة وفدها لنيويورك وترد على اتهامات بريطانيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر 6 للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: قمامة الجيران الطيبين.
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجوره وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب. والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
4: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله، مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الدهلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 شمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
8: كما أمركم الله بذلك.
3: الهيئة العامة للزكاة.
9: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
10: وضبط الجودة.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
12: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
13: حنا الأسود.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام في فترتنا المفتوحة تحية اليمن نتناول العديد من المواضيع، وطبعا في هذه المساحة الأثيرية نقول ليس دائما العودة إلى الماضي أو إلى القديم بالشيء السيء، بالعكس أحيانا أو في أحيان كثيرة تكون العودة إلى القديم شيء صحي، شيء سليم، شيء مناسب، شيء يحمي ويقي من كثير من المشكلات. مثلا أن نترك ثقافة الاعتماد على مادة البلاستيك في حياتنا اليومية أمر صحي جدا، العودة إلى الأقمشة، العودة إلى السلال من القش، من السعف، هذا أمر يحمينا ويقينا أمراض كثيرة بسبب التحلل الكيميائي لمادة البلاستيك. هناك مؤتمر وطني أقيم لمخاطر البلاستيك تحت عنوان الأثر الصحي والبيئي للأوعية والأكياس البلاستيكية واستراتيجيات الحد من مخاطر الكانسر السرطان. هذا المؤتمر أقيم برعاية القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وسنتابع مع زميلنا محسن الشعبي الذي نقل لنا مخرجات هذا المؤتمر. نتابع.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين ومستمعي إذاعة صنعاء تحية اليمن برعاية الأخ الأستاذ العلامة محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، يقول صندوق مكافحة السرطان والتعاون على الهيئة العامة للبيئة والتغيير المناخي المؤتمر الوطني حول مخاطر البلاستيك تحت عنوان الأثر الصحي والبيئي للأوعية والأكياس البلاستيكية واستراتيجيات الحد من مخاطر السرطان. نستمع الكلمة صلى الله عليه وسلم المدير التنفيذي رئيس مكافحة السرطان.
2: بما كسبت أيدي الناس، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. الأخ العلامة الأستاذ محمد مفتاح القائد بأعمال رئيس الوزراء، الأخوة الحضور جميعا، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية. أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك الذي نلتقي فيها اليوم لنقف صفا واحدا أمام قضية من أخطر التحديات التي تهدد صحة الإنسان وبيئته، وهي قضية التلوث البلاستيكي ومخاطره المتفاكمة. إن البلاستيك الذي بات جزءا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية تحول بمرور الوقت ومن خلال استخدام العشوائي وغير الواعي إلى قاتل صامت يتسلل إلى أجسادنا وبيوتنا، وتؤكد التقارير الطبية الصادرة عن جهات رسمية عالمية ووطنية أن الاستهلاك المفرط للمواد البلاستيكية والتراكم المهول لمخلفاتها في البيئة يؤثر تأثيرات ضارة بارقة على الصحة، ليس فقط عبر استخدام تلك المواد لحفظ الأطعمة والأشربة، بل عبر ما يتسرب منها من مواد ضارة، أهمها جسيمات الميكروبلاستيك التي أضحت في كل شيء، تلوث الهواء والتربة والمياه، وتصل إلى جسم الإنسان وتتراكم في أنسجته الحيوية، مسببة آثار صحية كبيرة وخطيرة تأتي الأورام السرطانية في مقدمتها. الحضور الكرام، إننا اليوم لا نناقش ترفا بيئيا، فنناقش قضية أمن صحي وبيئي واقتصادي. فالأكياس البلاستيكية المتناثرة تعطل أرضنا الزراعية وتخنق ثروتنا الحيوانية، وتسبب في ظهور الكثير من الأمراض المزمنة والأمراض الوبائية في مدننا، ناهيك عن الكلفة العلاجية الباهظة التي يتكبدها المواطن والدولة جراء الأمراض الناتجة عنها. الحضور الكرام، إن شعارنا الذي رفعناه في الشهر الماضي عبر مختلف وسائل التواصل والتوعية كان الوقاية تبدأ باختيارك، وأعتقد أن الغالبية ربما شاهدوا هذا الشيء، إن الحد من التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة، ولهذا نحن اليوم هنا دولة ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني لنرسل رسالة للمواطن بأن وعيه هو خط الدفاع الأول، ورسالة للتاجر والمصنع بأن المسؤولية المجتمعية والوطنية مقدمة على حسابات الربح المادي، ورسالة لنا جميعا كمؤسسات رسمية ومجتمعية بأن نعمل بتكامل وتنسيق ومن هذا المنطلق ونحو ترجمة الأقوال إلى أفعال نضع بين أيديكم بعض التوصيات. بالتي نأمل أن تأخذ بها الجهات الرسمية والرقابية وهي أولا، وهذه التوصيات يعني جزء من التوصيات التي ستخرج بها الورشة بإذن الله تعالى، وهي تفعيل وتحديث التشريعات، حظر إنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن ذات الاستخدام الواحد غير القابلة للتحلل، تشديد الرقابة عبر الهيئة العامة للرقابة على المواصفات والمقاييس على المصانع المحلية لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما يرضيه عنا، الشفاء للجرحى، الرحمة والمغفرة للشهداء، النصر والتمكين للمجاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
3: وعلى ما حملتهم بالتأكيد لأهمية الانتقال من الوعي بالمشكلة إلى العمل المشترك لمواجهتها. الأخوة الحاضرون، إن القضايا التي تمس صحة المجتمع وسلامة البيئة لا يمكن أن تبقى حبيسة النقاشات المتخصصة، بل تحتاج إلى إرادة مؤسسية قادرة على تحويل المعرفة العلمية والتوصيات إلى سياسات وإجراءات وقرارات. ومن هنا تكتسب رعاية هذا المؤتمر أهميتها، فهي تؤكد أن قضية الحد من المخاطر الصحية والبيئية للبلاستيك ليست شأنا يخص مؤسسة واحدة، وإنما قضية تتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
1: معنا في هذه اللحظات الأستاذ المجاهد محمد شرف الدين، مدير التنفيذي لصندوق النظافة. أسعد الله بالخير أوقاتكم، وحدثونا عن أهمية هذا المؤتمر وأضرار الأكياس والأوعية البلاستيكية على البيئة، وأنتم الجنود المسؤولون الذين تقومون بهذه الأعمال.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية كان نشكر الأخوة القائمين على صندوق مكافحة السرطان على تنظيم هذا المؤتمر الهام. هذا المؤتمر يأتي في إطار التوعية العامة لمخاطر البلاستيك واستخدام البلاستيك والأكياس البلاستيكية لاستخدام الخاطئ. هذا المؤتمر الذي يعنى بالأثر الصحي والبيئي للأوعية والأكياس البلاستيكية واستراتيجية الحد منها من في مخاطر السرطان. حقيقة نحن عند أنواع كثيرة من البلاستيك، أولها الأكياس المتطايرة أو الأكياس الصغيرة التي هي 1 ميكرون وأقل. هذه الأكياس تشكل خطر بيئي كبير في أمانة العاصمة وفي جميع المحافظات. أولا خطر على التربة، وخطر على الزراعة، وخطر على المنظر العام في اليمن. نحن نقول في أمانة العاصمة بافتراض أن عدد السكان يصل إلى 7 مليون نسمة، إذا كان هناك متوسط لاستخدام هذه الأكياس 3 أكياس للفرد الواحد، وهي أكيد أكبر وأكثر، هناك 21 مليون كيس يوميا يستخدم في أمانة العاصمة وترحل إلى المغلب المركزي. إذا حاولنا أن نضرب الاستخدام اليومي في الشهر، قد يكون هناك مئات الآلاف إن لم يكن ملايين الأكياس تدفن وتستخدم وتتضاير على المدرجات الزراعية وعلى الفضاءات في أمانة العاصمة. هناك أيضا استخدام خاطئ كبير جدا في استخدام الأطعمة الساخنة في الأوعية البلاستيكية، هذا خطأ كبير. مايكرو بلاستيك أو مايكرو نانو بلاستيك، هناك جزيئات لا ترى بالعين المجردة، هذه الجزيئات تدخل إلى جسم الإنسان، وخاصة عند استخدام المشروبات الساخنة في الأوعية البلاستيكية، وأيضا في استخدامها لحفظ ما نسميه
1: المواد الحافظة،
4: المواد الحافظة، لاستخدام البروست، استخدام البروست في صفائح بلاستيكية قد تكون شبه قصدير، وهذا خطأ كبير. يجب أن يقوم الأخوة في حماية المستهلك باستهداف المطاعم واستهداف البوافي والمنشآت الغذائية التي تستخدم هذه الأشياء. أيضا المخاطر التي تأتي على الأطفال من استخدام الأكياس البلاستيكية في تغليف البطاطس والشيبس وما شابه ذلك، هذا كله يأتي في إطار المساهمة في تفكك الخلايا ونشأة السرطان في جسم الإنسان. ويجب أن يكون هناك دور كبير للأخوة في المركز الصحي للتثقيف الصحي، دور كبير للأخوة في الإعلام الوطني، القنوات الوطنية، الإذاعات المحلية، كل من يعمل هناك انتقال ورقم مرعب للسرطان للأسف الشديد من آلاف الحالات إلى مئات آلاف الحالات، وهذا قد يشكل تهديد في المستقبل القريب لمعظم الشباب ومعظم الأطفال الناشئين، لأن السرطان يستهدف الخلايا الهشة والأطفال لا يزالوا في مراحل النمو. المؤتمر سيوضح الخطر البلاستيك والتلوث البلاستيكي على معظم نواحي الحياة في أمانة العاصمة والمحافظات. هذه الأشياء البلاستيكية أو الأوعية البلاستيكية لا تتحلل للأسف الشديد، يجب أن تقوم الأخوة في الاستثمار والأخوة في الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس بإلزام الأخوة أصحاب مصانع البلاستيك بإضافة مادة التحلل OXO أو بمسماها العلمية الصحيح، بحيث أن تساعد على تفتت هذه الأكياس وعدم الإضرار بالبيئة. نعم.
5: معنا كذلك في هذه اللحظات الاسم والصفة.
6: أنا سمير بشر، رئيس قطاع مصانع البلاستيك في الغرفة التجارية.
5: يعني وصلنا لكم فيما يخص هذه المؤتمر الوطني، وأعتقد أني قفزة نوعية ولو جاء متأخرا. دوركم في وضع المادة التحليلية أو فرضها على المصانع البلاستيكية هي تعتبر مكلفة، ولكن الواجب أنه الدولة تصب النظر في هذا الموضوع.
6: والله شوف، بالنسبة للمادة هذا ماش موضوع مكلفة، ما بتجيش يعني مكلفة أكلف يعني أكثر من زيادة الأكياس نفسها أو المواد نفسها. هي صح أنها لأنها بتضيف نسبة بسيطة. الموضوع ما في أنه المكاين الذي مع المصانع الموجودة ما تشغش المادة هذه، تمام؟ لأن المكاين هذا إذا تشتي تشغل المادة هذا ضروري مكاين نظام BIV 3 حلزون، يعني مكاين حديثة، مكاين حديثة لا ما تعد يعني قيمتها مثلا المكان الذي معي أنا مثلا أنا كمصنع مكان اللي معي قيمتها 10,000 دولار، هذه المكينة قيمتها 70,000 دولار. شوف كم الفارق. فهنا نشي نغير الآن المكان الذي معنا اشتي مبلغ على مراحل 10 سنوات، لأنه اشتي نغير هذا المكان اشتي لنا حوالي 100 مليون دولار.
5: طيب هل
6: 100 مليون دولار هذا موضوع كبير
5: خطوة أولى الآن يفتتح أنه تفرض عليه
6: أيوة المفروض أي مصنع ممنوع دخول المكاين هذا من الآن. أي مصنع جديد أو إحنا نفسي أنا مصنع ولا غير المصانع يشتي يحدث من المكاين الجديدة على مراحل، على مراحل نحد من هذا الشيء، ونحاول نحن نرفع سماكة الكيس ونحاول نحن نوعي
5: من الجهة المختصة بهذا الشيء. هل الغرفة التجارية
6: المواصفات والمقاييس؟ المواصفات والمقاييس هي يعني هي المخولة في هذا الموضوع، بحيث زيادة سماكة الأكياس البلاستيكية إلزام المصانع في زيادة السماكة، يعني بحيث أنه وجمعية حماية المستهلك يعملوا توعية بشكل يومي مستمر للمواطن من حد الأكياس البلاستيكية.
5: لو أوجدنا مثلا البدائل عندي في كثير من الدول اللي هي الأكياس الورقية، هل عندكم هناك منافسة إضافة إلى التوعية الإعلامية بمخاطر البلاستيك، فبالتالي أصحاب المصانع البلاستيكية يضطروا إلى تغيير؟
6: نعم هذا أنا بالنسبة
5: يعني.
6: أيوة شوف، الآن في بالنسبة للمكان اللي أنا تكلمت معك الآن الحديث هذا، ممكن أن أصنع بلاستيك من تراب ما تخش مؤة من تراب، يعني ما تخش في موضوع البلاستيك خالص، يعني آمن وصحي و...
5: طيب صدي، أهمية إنعقاد مثل هذا المؤتمر في الجانب التوعوي، إذا كنت أنا إعلامي عند حديثي مع الأستاذ محمد شرف مخاطر المواد البلاستيكية على أطفالنا على بيئتنا على الصحة مخاطر السرطان، يعني أشياء كثيرة.
6: والله شوف، أنت كإعلامي مهمتك أن التوعية للناس، التوعية في مواقع التواصل الاجتماعي، في التلفزيون، في الإذاعة، في موضوع الحد من الأكياس البلاستيكية، كيف نحد، كيف نحن نمنع الإفراط. الآن الموضوع هو موضوع إفراط، ما هو موضوع أما أنك تمنع ولا كذا. العالم كله يستخدم البلاستيك، العالم كله، بس عندنا إفراط.
5: إفراط صحيح. ألا يكون هو رخص المادة هذه رخص الشراء هو الذي
6: لا خفت السماكة بس.
5: خفت السماكة. كلمة أخيرة تودون توجيهها.
6: والله نشكركم ونشكر القائمين على هذا المؤتمر، وأنا سعيد جدا بحضوري هذا المؤتمر، لأنه في النهاية هذا موضوع خطير جدا، موضوع خطير يعني، ولو أننا كنت مصنع أو كذا، بس بالنهاية موضوع خطير. حياكم الله.
5: معنا في هذه اللحظات مستمعينا، اسمكم الكريم؟
7: عادل عبد الله هراوة، مصانع شموخ البيرق والبلاستيك.
5: طبعا الإسراف في استهلاك على كاس البلاستيكية لا أضرار كبيرة، ما هي من وجهة نظركم من خلال هذا المؤتمر الحلول التي ترونها آنية؟
7: بالنسبة للحلول، الحلول الخاصة بالبلاستيك بالأكياس البلاستيكية مرتبط ارتباط كامل وبنسبة كبيرة جدا تتجاوز 70% مرتبط بأسواق القاعد. هل نستطيع الاستغناء عن هذه الأسواق أو الحد من استخدامها إلى أقصد؟ سيكون الأثر انعكاسي وإيجابي على الآثار البيئية للبلاستيك في حال حدنا من أسواق القاعد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، منع الاستيراد تماما في الأكياس البلاستيكية، منعها تماما. تخيل إلى الآن نحن عادنا نستورد أكياس القمامة، الذي هي القمامة، وهذه تعتبر جريمة. نحن نزيد نستورد أكياس ومعانا مصانع متوقفة، أكثر من 50% من المصانع متوقفة نظرا لكثرتها، وهذا جزء من الحلول. كذلك جزء من الحلول منع استيراد المكائن، ما دام انا حسيت بضرر البلاستيك امنع استيراد المكائن لفتره، وبدل السماح باستيراد المكائن حق البلاستيك او جد بدلها البديل زي الاكياس الورقيه زي وهكذا تكون، لانه احنا الحين متضررين من الاكياس البلاستيكيه بيئيا اجتماعيا اقتصاديا.
5: وهذه وجهات نظر تؤخذ بعين الاعتبار. شكرا لكم. معنا في هذه اللحظات الدكتور فضل منصور، رئيس جمعية حماية المستهلك. أسعد الله بالخير أوقاتكم، وحبذا لو تحدثونا عن هذا المؤتمر وأهميته، ويقال أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.
8: شكرا كثيرا لإذاعة صنعاء على اهتمامها بهذه المواضيع ومتابعتها المستمرة. طبعا المؤتمر يشكل بادرة ممتازة جدا نتيجة الأوضاع التي نعاني منها بما يتعلق بالانتشار الواسع والمخيف لاستخدامات البلاستيك، خاصة الخفيفة التي تقل عن أو تصل إلى 5 مكرون أو 16 مكرون أو 20 مكرون، والتي غير قابلة للتحلل، والتي تؤثر على البيئة، تؤثر على الإنسان، تؤثر على الحيوان، تؤثر على المياه، على كل ما له علاقة بالحياة بشكل أساسي جدا. إضافة إلى أن هذا المؤتمر يناقش 3 أوراق رئيسية، ورقة مقدمة من صندوق السرطان، وورقة مقدمة من الهيئة العامة لحماية البيئة، وورقة أخرى مقدمة من الجمعية لمنع حماية المستهلك. كلها تصب تتعلق بالجانب الصحي والجانب البيئي ودور المستهلك ما يتعلق بالتوعية وغيرها، لأنه الإنسان استنشق بحدود حوالي 70,000 جزيء من البلاستيك يوميا، غير الذي يدخل بين مع الأكل مع كل شيء. أصبحت البلاستيك بالعالم كامل كانت نعمة، أو كان البلاستيك إنتاجه نعمة، لكن تحول إلى نقمة لنتيجة
5: الإفراط
8: باستخدامه، ثاني عدم إمكانية التخلص منه، لأنه ما يتم التخلص منه لا يتجاوز 18-19%، وبقية 82% أو 84% في مكب النفايات، وهذا أثر على كل شيء، أثر على الحياة البحرية، على الحياة البرية، على الطيور، بل لم يبقى شيء إلا والبلاستيك أثر عليه. أيضا استخدام ما يتعلق بحفظ الأطعمة، ما يتعلق أيضا بالحلويات، ما يتعلق بالأدوية، تحولت التغليف الأدوية كامل التعبئة والتغليف إلى عبوات بلاستيكية، وكذلك الطعام،
5: وهذه المادة التي داخلها
8: يؤثر حرارة الشمس، تأثر أيضا عملية النقل، عملية الحرارة، عملية التخزين الغير جيد.
5: بالنسبة للأطفال، أنا استخدام هذا البلاستيك
8: استخدام الأطفال خطير جدا من أعصاب الأطفال أيضاً. بالذات بما يتعلق بالشوكولاتات، بالكثير من الحاجات التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك بشكل أساسي جدا. هناك قرار من مجلس الوزراء قديم، والآن في صدر قرار من القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع آلية تنفيذية لما يتعلق بإمكانيات استخدام مواد التحلل البلاستيكية وإضافتها بالمصانع. وهذه اللجنة مشكلة من 5 جهات: وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، الجمعية لمنع حماية المستهلك، الهيئة العامة لحماية البيئة، الهيئة لمنع المواصفات المقاييس ضبط الجودة، وكذلك الغرفة التجارية القطاع الخاص.
5: هل هناك حلول معقولة؟ يعني كوننا في حصار وفي عدوان، طبعا هناك ملاحظة أن نوعية الحضور نوعية مميزة، أصحاب المصانع يعني في هناك على طاولة واحدة يناقشون بجدية كيفية الخروج من هذا البائزك نتيجة الحصار، نتيجة الظروف. هل هناك حلول آنية مثلا خلق البدائل، الأكياس الورقية؟
8: هو البدائل يفترض الآن التوجه بشكل عام من خلال إلزام المصانع بالتوجه للأكياس البديلة، الذي هي الأكياس الورقية والأكياس القماشية التي تستخدم لأكثر من مرة، لكن معك لأكثر من مرة، لأنه كما هو موجود بالعالم، العالم كامل عندما تذهب إلى سوبر ماركت لشراء منتجات أو شيء، الكيس البلاستيكي تشتري به، يعني يدفع قيمة الكيس البلاستيكي لأنه مؤثر على البيئة. وبالتالي عندنا يجب أن تمنح هذه الأكياس الخفيفة التي تستخدم، عندما تروح تشتري قارورة ما ب100 ريال يعطي لك كيس بلاستيكي بلاش، عندما تروح تشتري حاجة ب50 ريال يعطي لك كيس بلاستيكي. وهذا كم من الأكياس البلاستيكية تتطنن، أكثر من 70 إلى 80 مليار كيس بلاستيكي الذي تتجاوز سماكته أو الخفيف جدا، هذه كلها في البيئة تأثر. هناك الآن توجه بأنه إعداد حلول ومعالجات للبدائل الآمنة، البدائل الآمنة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، الأكياس التي تزيد سماكتها عن ستين مكرو.
5: دوركم كجمعية حماية المستهلك كيف في المرحلة المقبلة حتى لا يكون هذا المؤتمر أثر بعد حين؟ نحن من ناحية الفلاشات على مستوى المواقع التواصل، على مستوى الإذاعات.
8: شكراً كثيرا، هذا موضوع في غاية الماء. نحن شاركنا مع الصندوق من السنة الماضية وعملنا حملات توعوية فيما يتعلق بالبلاستيك وخطورته، وكذلك أيضا ما هي البدائل الآمنة. وتم قامت الجمعية بإعداد معرض بمدرستين و3 مدارس في أمانة العاصمة لطلبة المدارس وخطورة استخدام البلاستيك والبدائل الآمنة والبلاستيك الصديق للبيئة، وكيف أيضا بدل ما نوجه بقايا البلاستيك مثل القوارير والمعلبات والدباب أيضا نستخدم استخدام كامل في مجال الزراعة، في مجال كثير من الأشياء. أيضا عملنا حملة توعية كجمعية يتعلق يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمستهلكين بكيفية التخفيف والحد من استخدام هذه البلاستيك، وما هي البدائل الصديقة للبيئة. عملنا حملة ونزلنا أيضا لكثير من السوبر ماركتات وطبعنا أكياس بلاستيكية، ولقت استحسان كبير جدا في المحلات التجارية والأسواق والسوبر ماركتات من قبل المستهلكين ومن قبل أيضا أصحاب المولات التجارية، على اعتبار أنها بديل آمن، يمكن تستخدمه لمرتين لثلاث لأربع لعشر لخمسة عشر مرة الكيس هذا الكيس، لأنه يمكن استخدامه في البيت للخبز، لأنه أيضا استخدام أو وضع الأكياس الخبز الساخن والمواد الغذائية في أكياس بلاستيكية وغيرها هي تنقل تكون تتحول إلى مواد مسرطنة.
5: طبعا رسالة أخيرة،
8: رسالة أخيرة وجهها للمستهلكين وللجهات المختصة وللمنتجين أيضا. المنتجين يجب التعاون كامل مع الأجهزة الحكومية ما يتعلق بوضع أو إنتاج الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة والصديقة للمستهلك، وكذلك دور الأجهزة الحكومية يجب المساهمة بالتوعية وبشكل كامل، لأنه لا يمكن أن تقتصر عملية التوعية على جمعية أو منظمة مجتمع مدني واحدة، لكن التوعية يجب أن تشمل جميع الأجهزة الحكومية وكل الأجهزة المعنية بالرقابة، ومن خلال هيئة المواصفات، من خلال هيئة حماية البيئة، من خلال وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، من خلال المجالس المحلية والسلطة المحلية وغيرها.
5: شكرا
8: كثيرا.
5: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. مستمعين الكرام، ما نزال وإياكم نتجول في محافظتنا الحرة الأبية، وتوجه بكم الآن إلى محافظة إب التي تشهد ويشهد فيها القطاع الصحي تطورا ملموسا في البنية التحتية. ماذا لدى مراسلنا هناك علي عبد علي؟
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة صنعاء ممثلة بالبرنامج البرنامج العام، ممثلة ببرنامجها برنامج تحية اليمن، حيث نزلت ونزلنا أيضا إلى مدينة القاعدة، إحدى المدن الثانوية الرئيسية في محافظة إب، وزرنا مستشفى مدينة القاعدة العام الحكومي الذي يقع في الخط الرئيسي الممتد من صنعاء إلى تعز إلى عدة محافظات وعدة مديريات يقدم خدماته المختلفة حول ذي الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وكذا التوسعة التي وجدناها في هذا المرفق من عدة أقسام. ماذا يقول الدكتور سمير علي سيف العريقي مدير عام مستشفى مدينة القاعدة العام؟
2: أهلا وسهلا بكم أخي علي. مستشفى القاعدة مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة والسكان، تقدم الخدمات في أقسام الطوارئ العامة، ونستقبل جميع الحالات بدعم من منظمة أطباء بلا حدود بصورة مجانية، الحالات الطارئة والمنقذة للحياة. منظمة أطباء بلا حدود السويسرية التي تقدم الدعم للمستشفى وتعمل في أقسام الطوارئ العامة والعمليات والعناية والرقود، وتقدم الخدمات مجانا. بالنسبة لقسم الطوارئ التوليدية والذي يقدمه المستشفى، يعمل بدعم من المستشفى من مشاركة المجتمع. يوجد قسم الطوارئ التوليدية والذي يعمل على مدار 24 ساعة، يستقبل حالات النساء والولادة وإجراء العمليات القيصرية والعمليات النسائية خلال الفترة هذه بدعم من منظمة يمان، وتقدم الخدمات بصورة مجانية في قسم الولادة والعمليات لأبناء مديريات ذي السفال بدعم من مؤسسة يمان والتي يدعمها البنك الألماني. أيضا نقدم خدمات العيادات الخارجية بجميع أقسامها، وهناك الأقسام الرعاية الصحية الأولية تشمل التحصين والتغذية والرعاية، وأيضا قسم الرقود TFC وأيضا الحاضنات. يوجد المختبر، لدينا 2 مختبرات، مختبر تبع الطوارئ العامة ومختبر تبع العيادة الخارجية. أيضا أقسام الأشعة قسمين، قسم أشعة تبع الطوارئ العامة وقسم أشعة تبع العيادات الخارجية. طبعا هناك تطورات في المستشفى من حيث المباني خلال العامين 2025، خلال عام 2025 تم بناء مبنيين، مبنى يتكون من دورين، مبنى للمغسلة وأيضا أقسام المكاتب للمنشآت الطبية داخل المستشفى. أيضا طبعا يتبع منظمة أطباء بلا حدود، ومبنى آخر تم، طبعا هذا المبنى مكون من دورين، ومبنى آخر الآن نحن في صدد إنشائه، وكما تلاحظ تم استكمال الصبة، وإن شاء الله يبقى التشطيبات الداخلية، وإن شاء الله على أساس إحنا المقاولة مع المقاول بيسلم المبنى بعد شهرين إن شاء الله، بيكون كامل التجهيزات في المختبرات. والمختبر هذا عبارة عن 14 غرفة، بيكون مختبر مركزي تقدم فيه جميع الفحوصات إن شاء الله. المنظمة ستدعم القسم بالأجهزة والمعدات الطبية، الخاصة بالفحوصات إجراء المزارع والفحوصات الميكروبيولوجي وجميع الفحوصات إن شاء الله، سيكون مختبر مع بنك دم، عبارة عن مختبر مركزي إن شاء الله في مدينة القاعدة. لن نحتاج إرسال الفحوصات إلى خارج المستشفى، وستقدم الخدمة إن شاء الله بدعم من المنظمة أطباء بلا حدود السويسرية، والتي تعمل في المستشفى منذ 10 سنوات طبعا. وخلال 10 سنوات أيضا عملت منظمة أطباء بلا حدود مبنى الإدارة ومباني العيادات الخارجية، كما أنها حفرت بئر ارتوازي بعمق 342 متر وتوفير محطة معالجة للمياه داخل المستشفى. أيضا يعني هناك كمان شاهدت المحرقة صديقة البيئة، محرقة دولية صديقة البيئة، ما تبعدش الدخان كثير وإنما تقوم بحرق الدخان حتى. أيضا هناك توسعة قادمة ستكون خلال العام القادم إن شاء الله، سنقوم بتوسيع العناية المركزة وإجراء العمليات تثبيت العظام الداخلي، ستقدمها المنظمة خلال إن شاء الله أواخر العام 26. نحن بصدد التجهيز والإعداد لذلك، وهناك توسيع لقسم الأطفال، وسيتم نقل الأطفال من المنظمة إلى المستشفى، حيث سيتم إجراء مبنى صغير غرفتين مع 2 حمامات إضافة إلى مبنى المختبر، وسيتم تحويله إلى قسم أطفال. أيضا هناك خطة على مدار سنتين سيتم بناء توسعة قسم الرقود، وإن شاء الله بعد ذلك سنعمل مع المنظمة على توفير الأجهزة التي نحتاجها كالأشعة المحورية وغيرها، وتوسيع التخصصات الطبية مثل المخ والأعصاب والقلب. إن شاء الله ستكون هذه ضمن الخطط القادمة. أيضا بناء أو مركز للحروق إن شاء الله. والآن نبحث عن أرضية، نأمل إنه الدولة تتعاون معنا بتوفير أرضية كبيرة لبناء، حيث المنظمة مستعدة لبناء مبنى كبير لمركز الكوليرا. الآن طبعا خلال العام هذا والأعوام السابقة منظمة أطباء بلا حدود استأجرت أرضية وفتحنا مركز لمعالجة أمراض الكوليرا مجانا، والآن منتظرين الحصول على أرضية واسعة لتنفيذ مبنى ومركز لمكافحة الإسهالات والأمراض المعدية إن شاء الله. هذا ما تم إيضاحه. شكرا لقناة إب إذاعة صنعاء، البرنامج العام، لزيارة المستشفى ونقل الصورة الحقيقية عن المستشفى. شكرا لكم، شكرا لحضوركم.
1: ونحن أيضا مستمعين الكرام دائما نردد شعار الرئيس الشهيد الرئيس صالح صماد: يد تبني ويد تحمي. هذا ما وجدناه في مستشفى مدينة القاعدة الحكومي بأم عيوننا من إنجازات، من توسعة لعدة مرافق في هذا المستشفى الذي يعمل من على مدار الساعة. وقد ذكر مدير مستشفى مدينة القاعدة الدكتور سمير علي سيف العريقي بأن أكثر الخدمات التي تقدم مجانا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل بأن هناك جنود وطنيين وأيضا الجيش الأبيض وهو القطاع الصحي أينما تروح، وخصوصا القطاع الحكومي. ختاما مستمعين الكرام، هذه أرقى التحية مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج تحية اليمن، مدينة القاعدة، محافظة إب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام فترتنا الأثيرية الصمودية تحية اليمن التي استمرت معكم من 8:30 حتى هذه اللحظة التي نودعكم فيها. شرفنا بصحبتكم أعدادا وتقديما أماني راوح وسمح حلقوم، أماني عامر وسمح حلقوم. هي لكم التحية أيضا من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمرع. كل المنى والتحية أيضا لكم من الإدارة العامة للأخبار ميسون الروديني، وكذلك هي لكم من يونس جغمان، ومن الصيانة مأمون الدرواني، أيضا هي لكم من المكتبات والتنسيق محمد سنهوب. كل التحية أيضا من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. تحية اليمن من صنعاء، إلى اللقاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام إليكم موجزا للأنباء. أكد نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي أن ثورة 21 من سبتمبر أنهت حالة الارتهان والوصاية السعودية واستعادت القرار الوطني، مشيرا إلى أن صمود الشعب أفشل الاقتتالات الداخلية والمخططات التآمرية، مشددا على أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد جاءت فرضا وردا عادلا على استمرار العدوان والحصار. شن طيران العدو السعودي 8 غارات جوية على محافظة صعدة، استهدفت شبكة الاتصالات في مديرية منبه الحدودية بغارتين وجنوب مدينة صعدة بغارتين، إلى جانب 4 غارات طالت مديريتي السالم والبقعة أكتاف. وصلت قوات العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 357 بارتكاب 5 خروقات جديدة شملت قصفا جويا ومدفعيا بخان يونس ومدينة غزة والمخيمات الوسطى، وذلك عقب ارتقاء 9 شهداء يوم أمس. وعلى الصعيد الميداني بالضفة الغربية، صعدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم باقتحام طمون ومقام يوسف بنابلس، وشن حملة اعتقالات ومداهمة واسعة طالت 9 مواطنين برام الله وبيت لحم وسلفيت وطوباس، واندلعت على إثرها مواجهة بين مخيم الدهيشة وترقومية. نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة المزاعم الأمريكية بطلب واشنطن مغادرة الوفد الإيراني لنيويورك لجمود المفاوضات، مؤكدة أن المغادرة تمت وفق جدول زمني مسبق، فيما فند وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي الاتهامات البريطانية بشأن حادثة قاعدة فيرفورد. وفي السياق الإقليمي، أكد الحرس الثوري الإيراني أن خروج القوات الأمريكية من العراق مكسب تاريخي لمحور المقاومة وبداية لتحرر غرب آسيا من الهيمنة، مجددا التزام طهران بالوقوف إلى جانب شعوب المنطقة لتطهيرها من الوجود الأمريكي والكيان الصهيوني حتى تحرر القدس.

0: هكذا أنهينا موجزنا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
1: الله أكبر.

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: وقفة إعلانية.
1: جمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي الجمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع الجمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله، مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. لا زال حديثنا مستمر عما يصنعه الكفر من قسوة في القلوب، وما يصنعه الإسلام من شفقة ورحمة ورقة في القلوب. يعني أننا نريد أن نتحدث عن الإسلام كنعمة، والهداية كنعمة من نعم الله. البعض لا يدرك أن الإسلام نعمة، لكن لو قارن بين آثار الإسلام وآثار الكفر لوجد أن الإسلام نعمة من الله سبحانه وتعالى في ذاته وفيما يتركه من آثار لدى الإنسان الذي يعتنقه، الإنسان المؤمن، الإنسان الغير منحرف. تحدثنا في الحلقة الماضية عما فعله الأوروبيون بالهنود الحمر، ما فعلوه أيضا قبل ذلك بالمسلمين في الأندلس، وما فعلوه أيضا بالأفارقة السود حينما اختطفوهم بالملايين لاستخدامهم في الأعمال الشاقة الزراعية في أمريكا. نواصل الحديث عن شواهد من جرائم النصارى واليهود والكافرون بشكل عام بسبب حالة القسوة والتوحش التي فيهم نتيجة لكفرهم وابتعادهم عن منهج الإسلام. من الشواهد على ما يصنعه الكفر من وحشية ما يصنعه الكافرين من غير اليهود والنصارى أيضا، مثل البوذيون في ميانمار كيف يعملون بالمسلمين هناك بأبشع الطرق، اغتصابات، قتل الأطفال. أيضا مثل ما قلنا كان يحدث في الأندلس أن يطحن الإنسان المسلم من قدميه وهو حي، يطحن بآلات كبيرة جدا، حالة من التوحش والقسوة. البوذيون في ميانمار أيضا بنفس الطريقة، مثلا يعلقون المسلمين في الأشجار وهم أحياء، حتى نساء وأطفال، ثم يجمعون الحطب ويحرقونهم وهم أحياء حتى يموتوا ويشتووا. هكذا يصنع الكفر، يصنع نفسية خبيثة، نفسية إجرامية. من يتذكر ويقرأ عما كان يصنعه المستعمرون الأوروبيون بالبلدان الإسلامية، مثلا ما صنعوا في كل البلدان التي احتلوها، وطبعا كل الوطن العربي احتل عدا شمال اليمن من قبل الأوروبيين. يكفي أن يقرأ الإنسان فقط عن الجزائر وما فعل الفرنسيون بالجزائريين، لأن الجزائر هو أكثر دولة عربية إسلامية احتلت لأكثر من 132 عام. ماذا فعل الأوروبيون بالجزائريين هناك؟ قتلوا الملايين. الجزائر يطلق عليها بلد المليون شهيد، ولكن هذه تعتبر مجازا وليست حقيقة، لأن من قتل من الجزائريين خلال سنوات الاحتلال الفرنسي أكثر من 10 مليون شهيد، ليس مليون، استشهد كما يقول المؤرخون خلال أيام الثورة، خلال 5 تقريبا أو 6 سنوات أكثر من 1,500,000 شهيد. يحتفظ الفرنسيون حتى الآن بآلاف الجماجم في متحف باريس من أولئك الجزائريون، كانوا يسجنون قرى ومدن بأكملها، كانوا يجوعون الجزائريين في السجون حتى الموت، كانوا مثلا يقيدونهم ثم يلقونهم من الطائرات، حتى النساء بهذه الطريقة كانوا يقتلونهم في الجزائر. في يوم واحد قتل الفرنسيون عندما خرج الجزائريون يحتفلون بنهاية الحرب العالمية الثانية ويطالبون الفرنسيين بالخروج من الجزائر حسب تعهدات فرنسا، أن الجزائريين وقفوا مع فرنسا في الحرب العالمية على أساس أن تخرج عندما تنتصر، فكانت الجزاء أن يقتل منهم 45,000 يوم واحد من قبل الفرنسيين. فقط مشكلتنا نحن كمسلمين أننا ننسى أو لا نقرأ التاريخ أو لا نأخذ عظات وعبر من التاريخ. من يلاحظ مثلا ما فعل البريطانيون في البلدان التي احتلوها، بلاد الشام، احتلوا فلسطين وسوريا، واحتلوا أيضا مصر، احتلها الفرنسيون واحتلها البريطانيون، واحتل البريطانيين أيضا جنوب اليمن. جرائم بشعة، جرائم تدل على ما يصنعه الكفر من نفسية خبيثة مجرمة. مثلا حينما يتأمل إنسان ما صنع الأمريكيون في بقاع الأرض، ما صنعوا بمسلمين وبغير مسلمين، ولكن جرائمهم الأكثر بشاعة واستهدافية للمسلمين، ما فعلوا في سجن أبو غريب في العراق، كم قتلوا وبأي طريقة، بأبشع الطرق، حالات تعذيب رهيبة، حالات امتهان، لأنهم قساة قلوب. الأوروبيون النصارى عرفوا بقسوة القلوب، وهكذا الكفر، الكفر هكذا يصنع نفسية مجرمة، نفسية خبيثة، نفسية عمياء، نفسية متخبطة، نفسية. وهذا لماذا يحذر الله سبحانه وتعالى من الكفر؟ الله لا يخشى الكفر ولا يخشى الكافرين ولا يخشى من الأصنام، لكن لأن الكفر هكذا يمسخ النفوس ويطمس عليها ويبعدها عن كل معاني الإنسانية. الأمريكيون ماذا فعلوا في أفغانستان؟ ماذا فعلوا في العراق؟ كم قتلوا من الناس في العراق؟ كم اغتصبت من النساء؟ التقارير تقول عشرات الآلاف من النساء. كم قتلوا من أطفال؟ كم قتلوا حتى من العلماء في العراق؟ أيضا بالآلاف، إحصائية بالآلاف. ما صنعوا أيضا في فلسطين بالسلاح الأمريكي، ما فعله الصهاينة بالسلاح الأمريكي، والأمريكيون يتخذون حق النقض الفيتو ويدافعون عن أولئك المجرمين. بل يصل الحال بأن الأمريكيين يقولون أنهم لم تصلهم أي أخبار أنه في فلسطين تحدث مجازر، أو أن هناك مدنيون يقتلون في فلسطين. نفوس خبيثة مجرمة مجرمة. من أكبر الشواهد على ما يصنعه الكفر من قسوة وبشاعة ونفوس خبيثة ما ظهر في جزيرة الشيطان، وهي عبارة عن جزء بسيط جدا، ما ظهر في وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري أبستين. ماذا كانوا يصنعون هناك من جرائم؟ وهي كما قلنا جزء يخبرك عن ما هو منهجهم وماذا يفعلون. هذه منهجية لديهم، الإجرام وارتكاب المجازر والتعذيب بأبشع الطرق، منهجية موجودة لدى اليهود والنصارى. حينما ترى أنهم يغتصبون حتى الأطفال أو البنات الصغيرات في السن حتى الموت، أيضا حينما يقتلونهم لا يقتلونهم هكذا بطريقة بسيطة، بل بإرعاب بعد أن يكون هناك حالة من التخويف والرعب، ليقولوا يفرز الأدرينالين ويمتصون الدماء في تلك اللحظة ويقتلونهم بعد الإرعاب والتخويف. مجرمون أنهم قساة قلوب، ما يصلون به إلى أكل لحوم الأطفال. لماذا هذا؟ هل مثلا ليس لديهم أغنام وليس لديهم لحوم من الحيوانات؟ لا، لكن هم يتعمدون أن تصل النفس إلى أسوأ حالة من الخبث، أن تصل النفس إلى قمة الإجرام بحيث لا يبقى أمامها أي محظور، لا تبقى لدى تلك النفس أي حرمة. عندما يصل بالإنسان أن يأكل لحوم الأطفال معناها أنه مستعد أن يرتكب أي جريمة، أي جريمة، لأنه قد وصل إلى ما لا يمكن أن يتخيله الإنسان، ليس فقط أن يفعله حتى الخيال. لم يكن هناك أحد يتخيل أنهم يصلون بالإنسان إلى هذه الدرجة، إلى هذا المستوى من الخبث والإجرام. وتلك عبارة عن شواهد لنعرف من هم الذين يحاربوننا، من هم الذين يقاتلوننا، حتى المسلمين الذين يقفون في صف أمريكا وإسرائيل. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا نظن أنه زعماء المسلمين الذين يتولون اليهود والنصارى أنهم طاهرون من هذه الجرائم، لا، لو كانوا طاهرين لكانت مواقفهم قوية أمام أولئك، لكن مواقفهم ضعيفة، يعني لدى أولئك أوراق ضغط عليهم، هم قد ورطوهم في كل شيء وخبثت نفسياتهم إلى تلك الدرجة وذلك المستوى المنحط تماما الذي وصل فيه الإنسان أن يتفوق حتى على الحيوان. لو جئنا لنراجع تاريخ الأمريكيين وجئنا لنراجع تاريخ المجرمين عبر التاريخ في القرآن وفي التاريخ، لو وجدنا أنه لم تبقى جريمة لكل أمة من الأمم إلا وقد فعلها الأمريكيون وأذنابهم والصهاينة وأذنابهم. جرائم قوم عاد، جرائم قوم لوط، بل تفوقوا، جرائم فرعون تفوقوا. إذا كان فرعون فقط كان يقتل أطفال، أما هم فيقتلونهم ويغتصبونهم ويشربون دماءهم ويأكلون لحومهم. ألم يتفوقوا على حتى على فرعون؟ على قوم لوط تفوقوا، إذا كان أولئك كانوا يرتكبون الجريمة دون عقد، أما هؤلاء فيرتكبون الجريمة ويريدون أن يكون هناك الأمر شرعي بعقد الزواج، وكأن القضية عادية وكأن الأمور مبررة وفق الدين والشر، وأيضا بعد ذلك ما يسمونه النظام والقانون. إذن نحن نواجه مجرمين وصلوا إلى قمة الإجرام وخبث النفسيات. إذن ما نريد أن نصل إليه؟ أن الكفر يصنع حالة من القسوة والتوحش، ولذلك فالإسلام نعمة لأنه يخلق حالة من الرقة في المشاعر وطيبة القلوب واللين والشفقة والمعاني الإنسانية. يبقى الإنسان إنسان بهدى الله سبحانه وتعالى، أما إذا تعرض للثقافات والانحراف، الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة، وانحرف عن منهج الله فيصبح حاله كهؤلاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

وحال الشباب عجيب عجاب، وحال الشباب عجيب عجاب، فعند المآب أقل عثراتي باسم الآحد، أغث يا صامد وحل

أنلني المرام إله الأنهار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، آمين. وبعد، السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 20 إلى 29 من سورة ياسين، وهي سورة مكية. والسورة كما هو معروف تبدأ بالقسم على أن محمدا من المرسلين على صراط المستقيم، وإذن فلا يحزنه عوجاج من لم يؤمن، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ذلك لأن أغلال حب الدنيا في أعناقهم تجرهم إلى الوراء، والشهوات والهوى سد يحول بينهم وبين الهدى فهم لا يبصرون. فدعهم لغيهم، فإنا نكتب ما قدموا وآثارهم، وعليه سنجازيهم الجزاء الأوفى. ثم يضرب الله مثلا بأصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. ورغم التأكيد الشديد وتكرار التأكيد، أصر القوم على التكذيب العنيد، وأعلنوا تشاؤمهم وتطيرهم من المرسلين الداعين إلى الهدى وإلى صراط المستقيم، وهددوهم بالعذاب الأليم. وهكذا هو شأن المسرفين المترفين المفسدين المستكبرين، يضيقون بالحق ويواجهون التذكير بالاستكبار، ويقطعون الحوار بالتهديد والوعيد. وفي ظلمات هذا الغي وعلى هذا العمى يستمرون سائرين، إنما في هذا الظلام وفي هذا الصلف والطغوة يشع بصير سرور يتلألأ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إنه من أطراف المدينة، ليس من القوم المترفين المسرفين الذين يحتلون عيون المدينة وأحياءها الحصينة. جاء هذا الرجل يسعى يحمل مشعل الهدى ويعلن على القوم قوله الحق بلا استحياء، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إن كونهم مرسلين من الله يكفي لكي يتبعوا. ثم يوالي حججه كالشمس ساطعة مسلسلة كالنهر منبسطة كالبحر، يضيف إلى صفة كونهم مرسلين قوله ثانيا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كأنه يقول إن عادتكم أن تتبعوا الطغاة المسرفين وتخضعوا للمترفين، وهم يمتصون جهودكم وأموالكم ويستغلون قواكم لصالحهم، وكلما زادوا ظلما واستغلالا زدتم اتباعا وانقيادا، ومع ذلك فإنهم يقودونكم إلى الضلال. أما هؤلاء فما أجدر الناس أن يتبعوهم، ما أجدركم أن تتبعوا هؤلاء المرسلين، فهم لا يسألون الناس أجرا ولا يريدون علوا واستكبارا، ومع ذلك فهم مهتدون يهدون للحق، كيف لا وهم يدعون الناس إلى الله، إلى عبادة الله لا شريك له، فلا خضوع إلا له ولا حاجة إلا إليه. أليس هذا هو الطريق السوي الذي لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يتخذ فيه الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ أليس هذا هو الحق والإنصاف؟ أليس هذا هو التحرر من الذل والاستضعاف؟ بلى بلى، إذن فإنه المعبود الحق وله دعوة الحق. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فالذي فطر الناس واحد وإليه الناس ترجع وتحشد، وهو الذي يدعى ويعبد ويرجى ويحمد. ولكي يزيد الحجة سطوعا لم يقل إليه أرجع بل إليه ترجعون، فهو تهديد لهم ملفوف يؤكد فيه أنهم لتكذيبهم ليسوا بمعجزين بل إلى الله يرجعون ليجازيهم بما يفعلون. وبعد أن يعلن أن معبوده الله الذي فطره
1: يوضح الفرق بين معبوده ومعبوداتهم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فأنا أعبد إلها قادرا يجيب ويسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، وإذا أراد بعبد ضرا فلا أحد ينقذه ولا يشفع. أما أنتم فتتخذون لأنفسكم آلهة عاجزة لا تغني ولا تنقذ عبادها ولا حتى تنصر نفسها، هذا هو الضلال، فهل تعقلون؟ إن أبيتم إلا الإصرار فإني أعلن القرار، إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني أعلنه جهارا وأصر عليه إصرارا ولا أخشى طاغية ولا مكرا ولا استكبارا، وكيف أخشى ومعي الله الواحد القهار العزيز الجبار العفو الغفار. ومن جميل بيانه عن إيمانه أنه قال آمنت بربكم ولم يقل بربي، يذكرهم أن ربه الذي آمن به هو ربهم الذي خلقهم وسوى ورزقهم وأعطى، وهو الذي يجب أن يعبد وأن يتبع رسله، فليس في ذلك إلا الفلاح. وبعد أيها الإخوة، فإن ما قبسناه من هذا المثل المضروب ليس إلا القليل من نور ينهمر، ولو حاولنا الاستزادة لما استطعنا الإحاطة، لكننا سنقبس ما يسره الله واتسع له المقام. فنقول أولا نلاحظ أن هذه القرية قد جاءها ثلاثة مرسلون، من؟ من رب العالمين. ورغم جلالة قدر مرسلهم وأحقية رسالتهم، كانت حصيلة دعوتهم مؤمنا واحدا فقط من أقصى المدينة، ولكنه كفى وأغنى عن كل أعيان أهل المدينة، بل أصبح بإيمانه من أعيان الإنسانية. إنه ليس المهم لمن دعا إلى الله أن يحرص على كثرة الأتباع، بل على كيفية الانتفاع. أذكر إن نفعت الذكرى، فإذا اهتدى رجل واحد فهو خير من الدنيا، فعلى الداعي أن يؤدي الواجب وليس عليه من استجاب أو لم يستجب. ثانيا، إن على المؤمن حين يتبع الرسل ويؤمن بما آمنوا أن يدعو إلى ما آمن به ويحمل مشعل رسالتهم مخلصا، لا ينقلب على عقبه بل يدافع عنه كما يدافع عن ذاته وكيانه، بل يتخلى عن الحياة ولكنه لا يتخلى عن الإيمان بالله. فماذا تعني الحياة بلا إيمان؟ لا تعني إلا الموت، لكن الموت بإيمان حياة. ولهذا نلاحظ أنه عند ظهور هذا الرجل المؤمن في المدينة يختفي دور الرسل الثلاثة في سياق الآيات، ويصبح دوره هو الأقوى والأوضع، وكأن الله يريد أن يقول للناس هكذا احملوا رسالة الأنبياء، هكذا تحملوا بصدق وحماس، دافعوا عن دينكم بإخلاص في سبيل الله ولا تنقلبوا على أعقابكم. ثالثا، أن الطغاة المسرفين الذين يتخذون زينة الحياة الدنيا ربهم الأعلى يضيقون بالحق ويقتلون دعاته. رابعا، أن المؤمن حين يعادي الكفار لا يعاديهم لأشخاصهم ولكن لكفرهم حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا فهم إخوانه كما قال إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمن. خامسا، أن المؤمن الواعي لا يحقد على من كذبه وآذاه بل يجادلهم بالحكمة، وها هو الرجل المؤمن رغم ما ناله من قومه من الأذى ورغم أنهم قتلوه إلا أنه يرجو لهم أن يهتدوا وقد أصبح في الجنة، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، إنه أكرم عند الله من أمة بكاملها لأنه آمن بالله وبرسالاته. سادسا، أن الله يوضح لنا في هذا المثل أن الطيب قليل والخبيث كثير، وعلى المؤمنين أن يصمدوا على قلتهم ولا يغرهم تقلب الفاسدين في إسرافهم، فهو متاع قليل لا يغنيهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقول في هذه السورة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأخيرا يقول الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
0: صدق الله العظيم.
1: اللهم اجعلنا من الطيبين المتقين المفلحين آمين.
0: السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 16.
2: سوف نشتاق إليك يا شاعرنا العزيز، كانت رغبة الجميع أن تبقى عندنا.
3: بودي ويعلم الله، ولكن أنت تعرف أن الإنسان يحب مكان إقامته، فما بالك إن كان شاعرا.
2: خيرا إن شاء الله ما دامت هذه رغبتك، ولكن عاود زيارتنا قريبا، الإمام ونحن نسر بها كثيراً.

0: إن مولاي المتوكل يحبك كثيرا، وإلا لما طلب مني مرافقتك حتى صنعاء.
1: خذوا بيدي في الحشر يا آل أحمد، فإني لكم ما طال عمري خادم، وعندي لسان مرهف إن سللته غدت تتحاماه السيوف الصوارم. تقلدت منه مرهف الحد صارما، أذب به عن مجدكم وأصارم.
0: جميل جميل، هل سمعت عن الشاعر إبراهيم الهندي؟
1: نعم، جرت بيني وبينه يوما ما مساجلة شعرية، لا تهتم.
0: وهل يعجبك شعره؟
1: لا بأس به، قل لي كم بقيت لنا من مسافة حتى نصل إلى صنعاء؟
0: أتشتاق إليها أم إلى بعض ساكنيها؟
1: إلى صنعاء طبعا، ففيها ولدت وفي أنحائها نشأت.
0: وطالما قد صارت المسافة قريبة من هنا فأستأذنك بالعودة.
1: شكرا لك على مرافقتي، بالسلامة إن شاء الله، في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: أهلا وسهلا بك يا حسن.
1: حمدا لله على السلامة يا صديقي العزيز.
2: من؟ شيخي وصديقي؟ ولكن كيف علمتما بمجيئي اليوم وفي هذه الساعة تحديدا؟
1: شوقنا لك جعلنا نتقصى أخبارك.
0: أهلا أهلا بالشاعر العظيم.
2: لا عظمة لي بدونك يا سيدي، فأنت شيخي ومعلمي.
1: أهلا بك يا صديقي العزيز، لقد طال غيابك عنا في شهارة.
2: أهلا بك يا صديقي أحمد، لقد اشتقت إليك كثيرا. بصراحة لقد فاجأني استقبالكم لي، فشكرا لكما، أنا لا أستحق كل هذا.
0: لقد وصلتنا أخبار عيدكم والعرض العسكري الكبير.
2: الحمد لله، قد سبقت أخبارنا أجسامنا.
0: بل إن قصائدك في أمير المؤمنين علي أصبحت حديث الناس، وباتوا يرددونها في مجالسهم ومناسباتهم.
2: ولكن أيها تقصدون، لي قصائد كثيرة في الإمام علي عليه السلام.
0: تفضل الآن وسنحدثك لاحقا. ولكن أريد أن أذكرك بآية كريمة.
2: وما هي يا سيدي؟
0: قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. لقد جاء خالك يشكو قطعك رحمه.
2: يشكو مني أنا؟
0: نعم يشكوك، إن لأهلك عليك حق، ولم يعد لديك من أقارب إلا بعض أعمامك وبني عمك وأخوالك، فلا تبتعد عنهم.
2: أنت تعرف يا شيخي أن خالي.
0: أنا أعرف أعرف، ولكنه في كل الأحوال خالك.
2: خيرا يا شيخي، سأزور أخوالي ثم أزور قبيلتي إن شاء الله، فلهم علي حق أيضا كما ذكرتم.

0: أهلا بابن عمنا الحسن ابن علي الهبل.
1: أهلا بعمي الأكبر القاضي أبي علي الهبل.
2: أهلا بشاعر آل البيت. أهلا برافع رؤوس قبيلة صنعاء، قبيلة خولان الثيال وصنعاء أجمع.
3: أهلا بابن عمنا الحسن ابن علي الهبل.
1: حياكم الله جميعا وشكرا لكم يا أبناء قبيلتي، شكرا لكم، تفضلوا تفضلوا بالجلوس.
3: لقد سمعنا عن زيارتك للإمام المتوكل وكل قصائدك تصلنا تباعا.
1: الحمد لله الحمد لله يا أبا أحمد، إن هذا من فضل الله ومن فضل تشجيعكم لي أيضا ودعواتكم لي.
0: أنا أدعو لك ليلا ونهارا، حفظك الله يا بني.
3: والآن أيها الناس فلننصت جميعا لشاعرنا الهبل.
0: هيا بني أسمعنا.
1: نعم حسنا سأسمعكم، لدي قصيدة في الإمام علي عليه السلام أيضا. حدثاني عن علي حدثاني، ودعاني عن فلان وفلان، وانظرا هل تريا ما عشتما، غيره للمصطفى المختار ثاني. قسما قسما لو لم يكن لي مفخر، غير حبي لعلي لكفاني. أهل بيت المصطفى ودي لكم، دون أهل الأرض من قاص وداني. لامني قوم على مدحي لكم، لامني قوم على حبي لكم، وبه أحوي فراديس الجنان. إن يكن مدح علي منكرا، فمن الأولى بأبكار المعاني. سوف أرعى ما استطال العمر من حبه ما أبواي استودعاني. سأوالي مدحي فيه وفي آله ما ملك النطق لساني، ما ملك النطق لساني.
2: لله درك يا شاعر آل البيت،
4: لله درك يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن.
5: الله
4: الله
5: يا حسن يا حسن يا حسن.
4: لله درك يا كويت العاصم أحسن،
5: لله درك
4: لله درك
5: لله درك
4: الله
5: الله.

لم يقتصر اهتمام المتوكل على الله بالجانب الديني فحسب، بل تعداه إلى جوانب أخرى اشتملت على الأدب، حيث اهتم الإمام المتوكل على الله بالجانب الأدبي، فكان محل اهتمام خاص لديه، الأمر الذي يفسر تصدر الشعر والشعراء في العديد من المناسبات.

0: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: تقبل الله ما دعوتم، وأعتذر عن قطعي لعبادتكم يا صديقي.
0: أهلا بك يا صديقي العزيز.
2: كيف كانت زيارتك للإمام؟
0: على أحسن حال والحمد لله.
1: وماذا عملت في زيارتك للمتوكل؟
0: سأخبرك بتفاصيل زيارتي لاحقا يا صديقي، ولكن الذي يشغل بالي الآن هو ما جرى بيننا عند الإمام من حديث عن الدولة العثمانية وما يحدث خارج اليمن.
1: وماذا لديك؟
0: بالنسبة لإسطنبول فقد نجح الانكشاريون في خلع السلطان إبراهيم خان.
1: لماذا برأيك؟
0: يقال أنه كان عصبيا ومضطربا لا يستقر على شيء، ولم يكمل أيضا تحصيله العلمي، ولم تتوافر له المهارة العسكرية، فاضطربت أمور الدولة عليه.
3: قدمنا لكم أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، إليكم موجزا للأنباء. أكد نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي أن ثورة 21 من سبتمبر أنهت حالة الارتهان والوصاية السعودية واستعادت القرار الوطني، مشيرا إلى أن صمود الشعب أفشل الاقتتالات الداخلية والمخططات التآمرية، مشددا على أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد جاءت فرضا وردا عادلا على استمرار العدوان والحصار. شن طيران العدو السعودي 8 غارات جوية على محافظة صعدة، استهدفت شبكة الاتصالات في مديرية منبه الحدودية بغارتين وجنوب مدينة صعدة بغارتين، إلى جانب 4 غارات طالت مديريتي آل سالم والبقعة أكتاف. وصلت قوات العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 357 بارتكاب 5 خروقات جديدة شملت قصفا جويا ومدفعيا بخان يونس ومدينة غزة والمخيمات الوسطى، وذلك عقب ارتقاء 9 شهداء يوم أمس. وعلى الصعيد الميداني بالضفة الغربية، صعدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم باقتحام طمون ومقام يوسف بنابلس، وشن حملة اعتقالات ومداهمة واسعة طالت 9 مواطنين برام الله وبيت لحم وسلفيت وطوباس، واندلعت على إثرها مواجهة بين مخيم الدهيشة وترقومية. نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة المزاعم الأمريكية بطلب واشنطن مغادرة الوفد الإيراني لنيويورك لجمود المفاوضات، مؤكدة أن المغادرة تمت وفق جدول زمني مسبق، فيما فند وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي الاتهامات البريطانية بشأن حادثة قاعدة فيرفورد. وفي السياق الإقليمي، أكد الحرس الثوري الإيراني أن خروج القوات الأمريكية من العراق مكسب تاريخي لمحور المقاومة وبداية لتحرر غرب آسيا من الهيمنة، مجددا التزام طهران بالوقوف إلى جانب شعوب المنطقة لتطهيرها من الوجود الأمريكي والكيان الصهيوني حتى تحرير القدس. ختاما، قتل 9 مدنيين أفغان بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 آخرون جراء غارات جوية شنتها باكستان على ولايتي هلماند وكونر.

مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيان. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040، أو تواصل معنا على 776626620.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، في صفحات التاريخ رجال لا تقاس أعمارهم بعدد السنين بل بما تركوه من أثر، ولا تقاس حياتهم بما عاشوا لأنفسهم بل بما بذلوه في سبيل ما آمنوا به. هنا تبدأ حكاية الشهادة، الحكاية التي لا تنتهي عند لحظة الرحيل بل تبدأ منها ذكرى أخرى، ذاكرة تكتب بالدم وتروى للأجيال وتبقى شاهدة على أصحابها. الجهاد في معناه الحقيقي ليس مجرد مواجهة في ساحات القتال بل مسؤولية وصبر وثبات وبذل للنفس والوقت والجهد والروح في سبيل قضية يؤمن بها صاحبها. وفي قلب هذه الحكاية يبرز اسم ارتبط لعقود بتاريخ المقاومة في لبنان وفي المنطقة وفي محور المقاومة، إنه السيد حسن نصر الله.

السيد حسن نصر الله رجل قاد حزب الله في مراحل شديدة التعقيد، وخاطب أنصاره وخصومه بلغة صنعت حضورا سياسيا وعسكريا وإعلاميا واسعة، حتى أصبح اسمه جزءا من تاريخ ما زالت أحداثه وآثاره موضع نقاش واسع. لكن خلف العناوين الكبرى، ماذا تعني الشهادة لمن اختارها طريقا؟ وماذا يبقى من الإنسان حين يغادر جسده ويبقى أسره؟ وهل يستطيع الموت أن يطوي سيرة رجل تحولت حياته إلى رمز لدى مؤيديه وإلى شخصية شديدة الجدل لدى خصومه؟ نعم، إن حكاية السيد حسن نصر الله

في هذه الكلمات التي تزهر نورا من صفحات الشهادة والجهاد، نستعيد محطات من سيرة السيد حسن نصر الله، ونقرأ المشهد من زاوية التاريخ والإنسان والأثر.

حسن نصر الله، حكاية رجل رحل وبقي اسمه حاضرا في ذاكرة زمن كامل. حين نتحدث عن الشهادة فإننا لا نتحدث عن الموت لوصفه نهاية، بل عن معنى تركه الإنسان خلفه، وعن الأثر الذي يبقى بعد غياب صاحبه. وفي تاريخ هذه المنطقة ارتبط اسم السيد حسن نصر الله بمحطات مفصلية في مسيرة حزب الله والصراع العربي الإسرائيلي منذ توليه قيادة الحزب عام 1992 وحتى استشهاده في عام 2024. كان ظهوره على المنابر حدثا يتابعه مؤيدوه وخصومه على حد سواء، يتحدث عن المقاومة وعن الصراع عن لبنان والمنطقة، ما كان خطابه جزءا من مشهد سياسي وعسكري بالغ التعقيد. لكن الشهادة في الوعي الإنساني ليست مجرد لحظة أخيرة، إنها سؤال أكبر: ماذا يترك الإنسان حين يرحل؟ ماذا تبقى من كلماته، من مواقفه، من السنوات التي عاشها في مواجهة الأحداث الكبرى؟ وهنا تتقاطع سيرة السيد حسن نصر الله مع تاريخ طويل من التحولات التي شهدها لبنان وشهدتها المنطقة. سنوات من الحرب والصراع والانتصارات والهزائم والدموع والانتظار، سنوات صنعت ذاكرة لا يمكن اختصارها في شخص واحد ولا في حدث واحد.

سيد الجهاد ومعنى الجهاد في معناه الدين الأخلاقي يحمل مفاهيم متعددة من مجاهدة النفس والصبر على الشدائد إلى الدفاع عن الأوطان وعن القضايا المهمة والأخلاق النبيلة والقيم الكريمة. ولهذا ظل مفهوم الجهاد والشهادة حاضرا بقوة في الذاكرة الإسلامية والعربية تتعدد قراءته، لكن الجميع يجتمعون على أنه الفداء بالروح من أجل الوطن والأخلاق.

رحل السيد حسن نصر الله، لكن الرحيل القائد لا يعني انتهاء الأسئلة التي أثارتها مسيرته. ماذا صنعت سنوات قيادته؟ كيف تغيرت المقاومة في عهده؟ كيف أثرت قراراته في لبنان والمنطقة؟ وكيف ستقرأ الأجيال القادمة تجربة هذا الرجل العظيم، سيد العشق، السيد حسن نصر الله؟ سيد العصر.

وفي ذكرى رجل أصبح اسمه مرتبطا بمرحلة كاملة من تاريخ المنطقة، تبقى الشهادة قبل كل شيء بابا للتأمل في قيمة الإنسان وفي معنى التضحية وفي صقل القرار حين تكون وراءه أرواح وبيوت وأبطال. فالذين رحلوا لا نستطيع أن نعيدهم، لكن نستطيع أن نتعلم من التاريخ، نستطيع أن نتذكر الضحايا وأن نحفظ الحكايات وأن نسأل دائما هل كان الثمن يستحق؟ نعم إنه يستحق. وهكذا تغلق صفحات هذه الرحلة، لكن الكتاب لا يغلق. تبقى الشهادة سؤالا مفتوحا، ويبقى الجهاد مفهوما يحتاج إلى وعي ومسؤولية، وتبقى سيرة السيد حسن نصر الله واحدة من السير التي ستظل حاضرة في نقاشات التاريخ والسياسة والذاكرة في المنطقة.

رحل الرجل وبقيت سيرته وبقيت كلماته في ذاكرة المحبين، وبقى أثره مواضع قراءة وإعجاب للجميع. وهنا نتوقف الهوينة لنقول له: نم قرر العين يا سيد العشق، يا سيد المقاومة، سلام الله عليك وعلى روحك الطاهرة، السيد حسن نصر الله.

أحد الشهداء الشهادة، نالها دفاعا عن غزة، نالها دفاعا عن فلسطين، نالها دفاعا عن القضية، نالها دفاعا عن بوصلتنا الأولى والأخيرة، نالها سيد الشهداء. التبريكات للتعازي، التبريكات للتعازي باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد

يتجدد العهد مع الرجل الذي كان صوته مرعبا للعدو وبلسما للمستضعفين وراية عالية في سماء المقاومة. كان صادق الكلمة، ثابت الموقف، لم ينحني أمام التهديدات ولم يساوم على المبادئ. عاش كبيرا ورحل شهيدا عظيما، تاركا إرثا من القوة والإيمان وإشعالا لروح المقاومة في قلب كل حر، وهم يصرخون يا وعد الله يا نصر.

سيبقى أيقونة النصر ورمز العزة في كل زمان ومكان. نقف أمام قامة تاريخية صنعت للأمة ملامح عزتها وكرامتها، لم يكن مجرد قائد بل كان روح المقاومة وصوت المستضعفين وميزان الشرف في زمن كثرت فيه المساومات وتهاوت فيه الموت.

0: وتنادى المؤمن.
1: لم يكن القائد التاريخي لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله أسير منطقة أو بلد، إنما جسد شخصية عابرة للطوائف والأديان، تجاوزت حدود لبنان ليصبح رمزا للمقاومة في المنطقة بأسرها.
2: اليوم من أعظم المسؤوليات على المسلمين وبالتوجه
3: سيبقى رمزا لوحدة الوطن في لبنان، لوحدة المسلمين في العالم، لوحدة الشرفاء في العالم الثالث. والرؤية أوضح فأوضح، خاصة على ضوء الاستكبار الأمريكي والصهيوني الذي لا يعتبر والذي لا يقيم وزنا لأي قانون أو لأي جهة أو لأي حليف بين مزدوجين أو لأي جهة أخرى.

لقد عاش سيد المقاومة فارسا لا يهب الموت، ورحل شهيدا كما تليق العظمة بأصحابها، بعدما خط بدمه الطاهر آية خالدة تقول: إن الحق لا يؤخذ إلا بالقوة، وإن الكرامة لا تصان إلا بالتضحية.

0: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الشهيد السيد حسن نصر الله كما هو معروف للجميع من أعظم قادة المسلمين في العصر الحديث، ملأ قلوبنا وعقولنا ووعينا وفضاءنا الإعلامي بخطاباته بكلماته بمواقفه. سيتخلق من هذه الذكرى ومن هذا التاريخ ومن هذه المسيرة آلاف القيادات الذين ينبون على نفس الطريق وعلى نفس الاتجاه، وبهم بإذن الله سبحانه وتعالى يتحقق النصر الكامل والموعود بإذن الله.

0: فإن هذه الفكرة، هذه المقاومة، هذه الشعوب، هذه المسيرات بالتأكيد تتحول إلى مدرسة للآخرين. لاحظ الإمام حسين عليه السلام استشهد في معركة غير متكافئة عندما قتل في ثلة قليلة من أهل بيته وأصحابه. ما الذي تركه وراءه؟ ألم يترك في الواقع المادي؟ ترك فراغا كبير لا يملأ إلا بالتاريخ، لا يمكن أن يملأ هذا الفراغ إلا التاريخ. ولهذا لا يزال الإمام حسين حاضرا في قلبي كل مسلم وفي قلبي كل حر، بل وفي قلبي كل إنسان حر. حتى الأحرار من غير المسلمين يرون في الإمام حسين قدوة لهم ومثلا. دماءهم هي التي تروي وتعمد وتزكي وتختم على عدالة هذه القضية، لأنه قد يطرح هذا الزعيم أو هذا القائد أو هذا الرائد شيئا ما أو فكرة ما، لكنه سيكون أصدق ما يكون حينما يمضي في هذا الاتجاه ويتحرك في هذا الاتجاه ويحمل روحه في هذا الاتجاه، ثم ينتهي به المطاف شهيدا في سبيل الله من أجل هذا المسير وفي هذا الاتجاه. هذا سيجعل هذه القضية أكثر ثباتا وأكثر تجذرا وأكثر تعملقا، وبالتالي سيورث من يأتي من بعده ليحملوا هذه الراية بكل عنفوان.
1: نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله.
2: عهدا يا نصر الله وطلايا حزب الله.
3: مستمعينا الكرام، ويبدأ الحديث الأستاذ علي عبادي نائب رئيس جامعة الحديدة عضو رابطة علماء اليمن عن الشهيد حسن نصر الله ومفهوم الشهادة والجهاد.
4: منهاجك يا أبوها أجد وعزة وجهة كون جيش استشهادي مبرق أنف الموسى.
5: أولا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. الحقيقة لا بد من التضحية لحياة هذه الأمة. سخر الله سبحانه وتعالى رجالا لتحيا بهم الأمة وهم الشهداء، لا سيما عندما يكون الشهداء هم من قادة الأمة. الله سبحانه وتعالى يثني على الشهداء ويصفهم بأنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، فيقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء شهداء أحياء الذين قدموا لأجل الله ولأجل دين الله سبحانه وتعالى، قدموا أنفسهم وقدموا أموالهم وقدموا أبناءهم. نحن نعرف ونعلم أنه عندما استهدف السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، يعني استهدفت إسرائيل يعني مربعا كاملا بما فيه من بشر وحجر وبأبشع يعني الأنواع القتل، وهدت المربع كله من أجل أن يسقط السيد حسن نصر الله سلام الله عليه شهيدا. فهذه التضحية الكبيرة العظيمة التي يقدم فيها الإنسان كل ما يملك أو الغالي والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى، في مقابل ذلك كما يقال الشهادة عطاء قابله الله بعطاء، فهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وكأنهم معنا أحياء بأرواحهم، دماؤهم الطاهرة التي سقطت في سبيل الله سبحانه وتعالى هي التي أحيت الأمم. نحن لا الآن في زمن الانتصارات كما يقول، نحن في زمن الانتصارات ولا زمن الهزائم. هذه انتصارات، وما فعلته إسرائيل ومن ورائها ومن خلفها أمريكا في غزة وفي لبنان، هذا علامة على الهزيمة، هذا من أكبر علامات الهزائم، عندما يباد البشر والحجر وتستخدم آلاف الأطنان المتفجرات. معنى ذلك أنه لا يستطيع الانتصار إلا بهذه القوة المفرطة، لأنه لا يستطيع، هو مهزوم أصلا، لا يستطيع أن يقاتل، لا يستطيع أن يقاتل. لو كان لديه مظلومية أو لديه مشروع كما يقول فسيقاتل بنفسه، هو مستعد أن يقدم نفسه في سبيل مظلوميته أو مشروعه، مشروعه الذي يدعي، لكنه ليس لديه مشروع. فلذلك تجده يستخدم الأسلحة التي يتحصن بها من القتل، هو يريد أن يقتل ولا يريد أن يقاتل. نعم،
3: ويواصل الأستاذ علي عبادي نائب رئيس جامعة الحديدة عضو رابطة علماء اليمن الحديثة عن السيد حسن نصر الله ومفهوم الشهادة.
5: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصف أهل اليمن بأنهم أهل الإيمان، الإيمان يمان، الحكمة يمانية. لذلك تجد أهل اليمن يفرحون بأصحاب هذه المواقف الذين يقدمون أنفسهم من أجل الإيمان، من أجل الإسلام، من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحبونهم ويفرحون بهم ويجدون في نفوسهم مكانة لهؤلاء الأشخاص الذين قدموا الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، الذين قدموا الإيمان على المصالح الشخصية، الذين قدموا الإسلام على الرغبات والشهوات، يعني قدموا الله تعالى على أنفسهم وضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في إطار أو في سياق هذه الآيات التي بشر فيها أو أخبرنا بأن الشهداء هم أحياء، يقول يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالإيمان هو الرابط الحقيقي. لذلك نحن في اليمن كشعب مؤمن مسلم موحد يحب المقدسات لأنها رموز الإسلام، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء النظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمان تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب به.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع بركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
18: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
19: هنا صنعاء.
14: سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
20: سلام وأمن وبركة،
21: ساقه الله هدية مرضية
20: نشيعها بين الجميع أمنية.
21: تلكم تحية الإسلام. السلام.
20: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: طابت أوقاتكم أيها الإخوة المستمعون، وكل الخير نرجوه لكم، ونحن نقرع بوابة اللقاء. أهلا بكم.
14: من ذاكرة الإذاعة وإرشيفها الصوتي نسترجع معكم أجمل الذكريات والبرامج التي قدمتها إذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم، بحلة جديدة وإشراقة متجددة تواكب روح العصر وتحتفي بسيرة رواد وأعلام تركوا بصمتهم وأصواتهم شاهدة على عظمة الإنجاز والعطاء الذي جعل من إذاعة صنعاء الصوت الأول والصوت المتفرد في قلوب الملايين من المستمعين.
22: ولنبدأ الأنسة والبهجة بهذه الشمعة. أخي في الحقل والمشتل، وفي المصنع وفي المعمل، تقدم واحمل المشعل وشق الدرب للماشين. فمن رام العلا يعمل بمجهوده ولا يكسل، يكون الفائز الأول وأعماله لها تثمين. عمل يا شعبنا الزارع، عمل في حقلك الواسع، فقمحك يشبع الجائع ويطعم حقلك المسكين.
23: وإذا كان للأرض هذا الحب والأمر الجميل، وفي نفوسك لأبناء الأرض، فإنها تستحق ذلك. فمنها نشأنا ومنها نتغذى وفيها نعود.
1: يقول الله تعالى عنها وعنا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
23: ومن العجيب بل من الآيات الباهرة أن هذا التراب الميت يتحول إلى بشر حي ينتشر ويعمل ويعي ويعقل،
1: وأن يتحول هذا التراب الجامد إلى حيوانات تتحرك وترعى ولنا فيها غذاء ودفء ومنافع أخرى،
23: وأن يتحول هذا التراب الأغبر إلى شجيرات خضراء لنا فيها فاكهة وغذاء ورعي.
1: إن الأرض عجيبة من عجائب خلق الله، وكيف لا وهو قد خلق السماوات والأرض في 6 أيام منها 4 أيام خاصة بالأرض.
23: تأملوا لو شئتم هذه الآيات من سورة فصلت. يقول الله سبحانه وتعالى:
1: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، صدق الله العظيم.
23: ألا ترون أن الأرض قد استغرق خلقها 4 أيام من 6 أيام، فيومان لخلقها ويومان لتقدير أقواتها ونسب جبالها ورواسيها، وهذا دليل على امتيازها عن سواها.
1: ثم هي مع ذلك مزينة بمصابيح السماء الدنيا محفوظة بها، وهذا ما يؤكد أن كل النجوم التي نراها أو يكتشفها العلماء بالمراصد إنما هي مسخرة للأرض ولأهل الأرض تجميل وتزيين لها، ومؤثرة في حفظها وإصلاحها واستمرار توازنها واستمرار خيرها ونمو خصبها وفي تكثير معادنها وتجديد طاقاتها وفي اختلاف ليلها ونهارها وحرها وبردها.
23: وبهذا فإنما سخره الله لنا ليس فقط هذا الثرى الذي نعيش عليه، بل يشمل كل ما حولنا من غلاف جوي للأرض فهو جزء منها، ويشمل كل ما يتبعها ويؤثر فيها من نجوم وأقمار من حولها، ذلك تقدير العزيز العليم.
1: فسبحان الله وله الحمد الذي خلق لنا هذه الأرض واستخلفنا فيها وسخر لنا ما عليها من بحار وطاقات وأغذية وحيوانات وما حولها من نجوم ومجالات، فهل نحن فعلا على هذا المستوى من الإكرام والاحترام من الله؟
23: إن من الواجب إن أردنا الارتفاع إلى مستوى المكرمين أن نعبده وحده ونؤمن به وحده وألا نجعل له أندادا، لنرتقي إلى منزلة المكرمين الأكرمين عند الله رب العالمين.
0: من الإرشيد.
21: عزيزنا المستمع، الابتسامة لا تكلف شيئا، لكنها تنطوي على طاقة خلق عظيمة، وهي تغني أولئك الذين يتلقونها دون أن تفقر الذين يعطونها.
2: وعلى الرغم من أنها تحدث في لحظة، إلا أن ذكرها تدوم طويلا،
21: ولا أحد من الغناء بحيث يستغني عنها، تلك التي يمكن أن نسميها غنى الفقير والغني على السواء، إنها تخلق السعادة في البيت والإرادة الصالحة بين البشر، وهي العلامة التي يعرف بها الأصدقاء.

0: ملايين من البشر يزعجهم عدو غامض يفتك فتكا دريعا أين منه فتك الأوبئة.
1: إنه يدعى القلق، ويؤكد الأطباء أن القلق يمكن أن يسبب أي مرض عضوي، وحتى إذا لم يسبب مثل هذا المرض فإنه بنهكه قوانا والتهامه نشاطنا بطرق غير مجدية يسيء إلى صحتنا ويجعل حياتنا لا تطاق بعد أن يقصر من أمدها سنوات وسنوات.
0: سوى أن هذا القلق الذي لا ينفع معه أي عطار من العقاقير العجيبة السحرية المفعول مضمون الشفاء على يد الشخص نفسه الذي يعاني منه، فهو موجود في نفوسنا، وهو غالبا ما يكون من صنع خيالنا ومخيلتنا. فإذا أمكننا معرفة كيف نراقب طرق تفكيرنا أمكننا وضع القلق في موضعه وجعل العالم الذي نعيش فيه بهيجا بدلا من جعله كئيبا.
1: هناك وسائل كثيرة يمكننا بواسطتها أن نعاين مصاعبنا ومشاكلنا ونزنها بالميزان الصحيح. فأندري جيد كان يعزف على البيانو فيجد أن قلقه قد أصبح تافها بالنسبة إلى عظمة الموسيقى التي تنبعث من تحت أصابعه. وكان ليو تولستوي وهو يتأمل غروب الشمس وراء السهول والغابات يخجل في حصر تفكيره بأوهامه، في حين أن العالم زاخر بمثل هذا الجمال الطبيعي. والسير وينستون تشرشل الذي كان يحمل على كتفيه خلال الحرب العالمية الثانية هموم الدنيا كان ينفلت في أكثر الأحيان من مشاكل الحرب والسياسة ليرسم لوحة زيتية.
0: إن أفضل علاج للقلق هو العمل. فلورنس ملك العرب غير المتوج يعتبر طبيعة الرجال النشطين العاملين الذين أنجبهم هذا القرن.
1: لقد وصفت والدته كيف كان لورنس بعد فشله في مؤتمر الصلح في تحقيق وعوده للعرب يجلس النهارات بطولها ساهما لا يأتي بحركة ولا يقوم بأي عمل، فلقد حوله القلق والتفكير في فشله إلى إنسان يفترسه الأسى وإلى شبح لا حياة فيه. إلا أنه سرعان ما داوى نفسه بنفسه عندما فكر في الإفادة من قوته الضائعة في عمل المنتج، فانصرف بكليته إلى وضع كتابه الشهير أعمدة الحكمة السبعة.
2: من الإرشيف: هل فكرتم في الشهرة يوما ما أيها الأصدقاء؟ وهل راودتكم أضواؤها البراقة؟
3: كثيرون منا يحبون الشهرة وتسليط الأضواء، وكثيرون منا يكرهونها ويفضلون العيش في الظل بعيدا عنها، وكثيرون أيضا لا يعرفونها ولا يفكرون فيها.
2: الشهرة حلم جميل يختبئ تحت الأجفان، يستيقظ كلما راودته نشوة الماديات وتسليط الأضواء الباهرة البراقة.
3: بعضنا يتوهمها انتشار معرفة الاسم والصورة بين الجمهور ورداء واسعا ينتفخ فيه بأي شكل وتحت أي مبدأ وبأية وسيلة.
2: بعضنا يطلبها إجلالا لشخصه وغرورا بالنفس، يطلبها بالمال ويخطب ودها بالقوة، يريد أن يكبر في عيون الناس ليصغرهم في عيونه.
3: إن الشهرة الحق هي سلطان الذهن على الذهن وإجلال الروح للروح وسعي لتقديس الجمال والمحبة والمثل العليا من الأخلاق، وهي كنز يوهبه الناس لك ولا تشتريه بمالك.
2: هذه الشهرة هي الروح العظيمة التي وجدت لتبدع في الحياة وتستمر في حياتها بعد الموت، لا تصاد ولا تخطف ولا تستوهب.
3: دمع.
2: قد لا يصح لنا الحديث عن الدموع الآن، لكن سؤالا استفزازيا في بعض القصاصات أصدقائنا هو الذي طرح الاستفسار: هل هناك عيون لا تدمع؟
3: في الحقيقة سنكذب على أنفسنا لو قلنا نعم، إذ لا توجد في العالم عيون لا تتساقط منها الدموع ولا تغتسل بها من ضائقات الأحزان.
2: إن الدموع هي مطافي الحزن، كلما أسرع لهيبه أسرعت بوادرها، وكلما عاد عادت، وليس هناك من يستطيع دائما إيقافها.
3: قيل إن أحد الحكماء بكى على قبر ولده، فقيل له:
2: كيف تبكي وأنت تعلم أن الحزن لا يفيد؟
3: فقال:
2: إن ذلك هو الذي يبكيني، عدم فائدة الحزن.
3: إن الحزن العديم الدموع كالصحراء العديمة الماء، وأفضل الحزن ما فتح أقفال الدموع للاغتسال في جريانها. يقول أحدهم:
2: إني لأجد في كبدي جمرة لا تطفئها إلا العبرة، وإن أشجاني لتغتسل بها كاغتسال الجدب بالسحاب، وتذيب أملاح الهم وتذهب مرارة الأسى.
3: والدمع كما نعلم ليس قاصرا على الأسى والأحزان، فقد يكون من الرقة أو الرحمة أو الحنان، وقد يكون من الشكر أو الرجاء، وقد تأتي من الطرب ومن الفرح ومن السعادة.
2: إن الدموع غالية بالفعل في تقدير الناس، لكنها لا بد وأن تنسكب من العين في لحظة من اللحظات.
4: سنة الله في الكون، الجمال في كل شيء، وفي مقدمة ذلك أخلاق البشر حكاما ومحكومين. إلا أنه وفي كل ما عرفنا ورأينا وعلمنا قد تشوه صور الجمال بمحدثات من صنعنا أو تخيلنا أو عجزنا، ونحن نصرف شؤون حياتنا. وتبقى المهمة الأساس لكل عاقل هي البحث عن الجمال في كل شيء، وفقا لقاعدة الأنفع نبحث عن الأجمل.
5: العلاقة بين الحاكم والمحكوم معرضة على الدوام لسيل جارف من التشوهات، والمصدر هنا في الغالب من فقدوا القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فيأتون بأمور لا يرون فيها إلا ما يخدم مصالحهم.
4: تحدث حتى أعرف من أنت.
5: أنا؟
4: هكذا يخاطب بعضنا بعضا،
5: ولكن أحيانا يكون الصمت أحلى،
4: وأحيانا يصبح العكس، حيث يتراءى للناس أن الإنسان الصامت ساذج غير اجتماعي، فيقطعون حبائل الاتصال به ويسمونه بالعزلة والانغلاق وعدم القدرة على المعايشة ومجارة العصر.
5: والأجدى:
4: قل خيرا أو فاصمت.
5: وإن صمت اتهمت بالانعزال والتكبر.
4: اصمت إلا في دعوة الخير وقولة الحق، فكن طلق اللسان قوي الحجة والبيان، وإلا فاصمت.
5: وإن
4: لحظة نصمت وللحجة نمصت.
6: في الصمت 7000 خير.
5: 7000؟
4: اصمت.
6: نعم، 7000 خير، فقد اجتمع ذلك في 7 كلمات في كل منها 1000.
5: 1000؟
4: اصمت وتابع.
6: الصمت عبادة من غير عناء، وزينة من غير حلي، وهيبة من غير سلطان، وحسن من غير حائط، والاستغناء عن الاعتذار لأحد، والراحة وستر العيوب.
4: ما بك؟ تحدث.
5: أصمت، فالصمت هنا أجدى، فكما قيل لقد خلق الله لنا أذنين ولسانا واحدا لنسمع ضعف ما نتكلم.
4: نحن الآن في الأجدى، وفيه الكلام عن الصمت أجدى، أطلق لسانك، فهنا الفائدة هي القصد والمسعى.
5: الصمت له فضائل عديدة كما يؤكد العارفون المختصون، منها تنشيط الفكر والذاكرة.
4: الصمت تقنية عالية في الفن الرفيع، فأي عمل فني مثلا يكتنز بقيمته الحقيقية من الأشياء المسكوت عنها أكثر من الأشياء المصرح بها.
5: وفي العلاقات الاجتماعية الصمت أجدى، إنه فضيلة لحفظ السر، كل سر جاوز الاثنين شاع، والاثنان هنا هما الشفتان دون أدنى نقاش، وفي مجافاته هدم للقيم الاجتماعية.
4: وأين أو متى يكون الصمت مراً وخطراً؟
6: الساكت عن الحق شيطان أخرس.
5: إجابة تكفي وتشفي في مكمن الحق وموضعه.
4: قل خيراً أو فاصمت.
5: حقك خير، حق الآخرين خير، الصراحة خير، المواجهة خير، التوجيه النبيل خير.
4: أطلق لسانك شلال عسل في محبة الآخرين،
5: وسيفا بتارا في كلمة الحق،
4: وعطرا فواحا في الخير والحب،
5: وتعلم فنون القول وفنون الصمت.
7: كلام يغسل القلب.
5: لتحلو الحياة.
4: لتحلو الحياة.
8: من الأرشيف.
3: حكاية إذاعة صنعاء لم تنتهي بعد، فما يزال في إرشيفها الكثير والكثير من البرامج والدرر النادرة التي ما تزال شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع والتميز.
8: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
0: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
8: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
3: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
2: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
4: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
3: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العام.

0: المستمعون الأعزاء،
1: المستمعات العزيزات،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: ومرحبا بكم إلى الحلقة الثامنة من برنامج
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للموسم الثاني
2: للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.
0: في حلقة اليوم مستمعينا الكرام سنواصل تفاصيل أحداث اشتعال معارك المقاومة اليمنية ضد الغزاة الأيوبيين حول مدينة صنعاء بعد أن كانت المقاومة قد أحكمت سيطرتها على مغارب صنعاء بشكل كامل عام 1197 ميلادية. بدأت بالتقدم نحو صنعاء لمحاصرة الأيوبيين الذين كانوا مسيطرين عليها. وكما في هذا البحث التاريخي للباحث عبد الله بن عامر والذي يقول فيه:
1: لقد أثار التقدم المتسارع للمقاومة اليمنية نحو محيط صنعاء مخاوف إسماعيل بن طاتكين الذي كان يخشى من سقوط صنعاء، ولذلك السبب فقد أمر أحد أهم قادته العسكريين والذي يدعى حكوى بسرعة التصدي لغارة المقاومين اليمنيين الذين كانوا قد احتشدوا في محيط صنعاء مصرين على تحريرها من الغزاة المحتلين.
2: ويضيف الباحث قائلا: لقد دارت الحروب بين الطرفين حيث كانت سجالا، وكما يقول المثل يوم لك ويوم عليك، أو بالأصح كانت عبارة عن كر وفر. وعلى ما يبدو أن السبب في ذلك يعود إلى تجنب المقاومة خوض مواجهات مباشرة مع الأيوبيين الذين كانوا يتفوقون من حيث العتاد الحربي، فقد كانت المقاومة تتقدم نحو محيط صنعاء ومن ثم تتقهقر بأسلوب تكتيكي ثم تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه سابقا.
0: مستمعين الكرام، ومن أجل تخفيف الضغط على المقاومة اليمنية في محيط صنعاء كان لابد من توسيع رقعة المقاومة إلى أكثر من منطقة، وذلك لإشغال الأيوبيين في أكثر من جبهة. ولهذا سارع الإمام عبد الله بن حمزة إلى دعوة قبائل ضمار وإب والمحويت وتهامة إلى شن الغارات على قوافل الأيوبيين التي تقوم بإمداد قوتهم، فإن قطع ذلك الإمداد سيؤدي إلى إضعاف موقفهم العسكري في صنعاء.
1: سامعين الأكارم، إن سياسة إسماعيل بن طغتكين التعسفية التي كان يمارسها حتى على جيشه وقاداته كانت قد اشعلت نار الخلافات بين قاداته وجنوده، وهذا ما استفادت منه المقاومة اليمنية إلى حد كبير بعد أن تأثر الموقف العسكري الأيوبي بسبب تلك الخلافات التي تمخضت عن انضمام عدد من القادة العسكريين الأيوبيين إلى صف الإمام عبد الله بن حمزة، وكان أول أولئك المنشقين هو القائد حكوى.
2: وهذا القائد حكوى هو الذي قاد المعارك ضد المقاومة اليمنية في مناطق ومحيط صنعاء، وقد كان انشقاقه عن تكتيكين وانضمامه إلى صف المقاومة في القتال ضد الأيوبيين بمثابة صدمة كبيرة لإسماعيل بن تكتيكين الذي كان حينها يقود حملة عسكرية لإخضاع ذي جبلة التي تقع جنوب غرب مدينة إب، حيث دمر فيها دار المعز التي بناها المكرم السليحي.
0: مستمعين الكرام، يقول الباحث عبد الله بن عامر إن الإمام عبد الله بن حمزة بعد أن انضم إليه القائد الأيوبي حكوى قام بتعيينه قائدا لجيش المقاومة، وما أن بلغ ذلك إلى مسامع بن طغتكين حتى قرر المسير نحو صنعاء لشن الحرب على الإمام والقائد حكوى الذي انشق عنه وأصبح قائدا لقوات الإمام.
1: لقد استفاد الإمام بتعيينه حكوى قائدا لجيشه من الخبرات العسكرية الأيوبية، لأن القادة الأيوبيين هم الأكثر خبرة وقدرة على معرفة أساليب جيشهم في حرب اليمنيين، إضافة إلى هدف آخر يتمثل في تدريب اليمنيين على القتال بأساليب حربية لم تكن معروفة لدى اليمنيين.
2: لقد نجح الإمام في تحقيق

0: تحقيق هدفه العسكري خلال مرحلة الوصول إلى مشارف صنعاء، حيث كسر أكبر حملة عسكرية قادها إسماعيل طقطيكين ضده وضد القائد حكوى الذي تمكن من قيادة الجيش المنصوري في مواجهة حملة إسماعيل طقطيكين التي كسرت وتوقفت عن تقدمها نحو المناطق التي يتمركز فيها الجيش المنصوري بقيادة حكوى.
1: وتشير مصادر تاريخية إلى أن الخلافات قد تفاقمت في صفوف الأيوبيين بعد انضمام القائد حكوى إلى صف الإمام بن حمزة، وهذا الأمر قد أجبر إسماعيل طقطيكين على عدم الاستمرار في التقدم بحملته العسكرية التي كان يقودها لمنع تقدم جيش الإمام للسيطرة على صنعاء، وإنه بعد أن كسرت حملته على أيدي جيش الإمام قرر مغادرة صنعاء والرحيل إلى تعز.
2: سامعين الكرام، في حلقة الغد نوافيكم بأحداث جديدة تتعرفون من خلالها على شخصية وتصرفات إسماعيل بن طقطيكين الذي تولى قيادة الغزاة الأيوبيين في اليمن، وكيف مارس سياسة حكمه وفساده وطغيانه ليس ضد اليمنيين فحسب، بل شمل ذلك حتى قادته وجنوده الذين انقلبوا عليه وانضموا إلى صف الإمام عبد الله بن حمزة حتى بلغ عددهم إلى أكثر من 1000 قائد وجندي.
0: أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكونوا قد استفدتم تاريخيا من خلال ما قدمناه لكم في حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
1: إسكندر المعطري،
0: تهاني الشريبي،
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: الهندسة الإذاعية خالد الضراعي،
0: ومن الإخراج خديجة الشرفي.
1: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس الثامن، وقبل أن ندخل في القسم الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن الحمد لله معناه الثناء على الله. الذي يستحق الثناء كل الثناء هو الله سبحانه وتعالى، هو من له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة كما له الحمد هنا في الدنيا، وهو الحكيم الخبير. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشيء الذي يبهر الإنسان أمام عظمة الله، قدرته علمه الواسع. ثالثا أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعدد الهائل لأصناف مخلوقاته تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى. رابعا أكد أن الإنسان إذا تأمل في مظاهر قدرته ومظاهر علمه وسعة علمه كيف سيجد نفسه مبهورا، تراه يرعى الأشياء الكبيرة الكبيرة، وقد تنتهي الأحجام بالنسبة للحيوانات إلى الفيل، ثم تتجه أيضا لتبحث عن الحشرات الصغيرة فترى حشرات صغيرة جدا جدا، بعضها قد تكون النقطة التي تحت حرف الباء أكبر منها، ولا زال هناك حيوانات أصغر منها وأصغر وأصغر، حشرات أصغر وأصغر. فالله يدبر شأن السماوات والأرض، هو من خلق كل هذه المخلوقات ويدبر شأنها، يعلم بحالها. المخلوقات في البر وفي البحر، المخلوقات في كل مكان، هو أيضا لا يعزب عنه علم شيء أبدا. خامسا أن الله عندما قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يلفت نظرك إلى أن أصلك من نطفة، ويكشف العلم الحديث بأنك كنت حيوانا صغيرا جدا يسمونه الحيوان المنوي، ثم بعد أن يشتد عودك تتحول إلى خصيم لله، ثم تصبح ترى أن ذكاءك هو ذلك الذي يجعلك لا تثق بالله، هذا جحود بالله. فعلى الإنسان أن يتذكر مما كان، أن تتذكر أصلك، أين كنت، مما خلقت، لكي لا تتكبر، لكي لا تغتر، لكي لا تكون خصيما لله الذي خلقك ورزقك. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ترى كم تكرر التسبيح في القرآن الكريم بما يعنيه التسبيح من تنزيه لله سبحانه وتعالى، وتقديس وإجلال وتعظيم له، بما يعنيه أساسا من تنزيه لله عما لا يليق أن ينسب إليه، لا باعتبار ذاته ولا أفعاله ولا في تشريعه. ولأن تنزيهه سبحانه وتعالى قضية مهمة بالغة الأهمية، يجب أن يكون الإنسان مستشعرا لها دائما، وقاعدة ينطلق منها في معرفته لله سبحانه وتعالى. يستنفر الله سبحانه وتعالى كل ما في سماواته وكل ما في أرضه ليقول لك بأن كل ما فيهما يسبحون له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما فيهما يشهد بنزاهته، ما بين من ينطق بذلك بلسان المقال وما بين من ينطق بلسان الحال، فيشهد على نزاهة الله سبحانه وتعالى. تنزيهه عن ماذا؟ للتسبيح معنى مهم جدا، تنزيهه عما لا يليق به في ذاته، أن تنسب إليه نقصا، أن تنسب إليه من العيوب ما لا يليق بأن تنسبها إليه، كما نسب إليه الآخرون من أنه ذو أعضاء، من أنه يقدر المعاصي ويخلق المعاصي والفواحش ويريدها ويقضي بها. تنزيه له أيضا في أفعاله، هو من لا يظلم، من لا يفعل الفساد، من لا يفعل ما يتنافى مع الحكمة، هو من خلق كل شيء فقدره تقديرا. تنزيه له سبحانه وتعالى أيضا في تشريعه وفي هدايته. إذن نقطة أولى أن التنزيه لله سبحانه وتعالى قضية مهمة بالغة الأهمية، يجب أن يكون الإنسان مستشعرا لها دائما وقاعدة ينطلق منها في معرفته لله. أيضا أن التسبيح له معنى مهم جدا، تنزيه الله في ذاته من أن تنسب إليه كما ينسب إليه الآخرون من أنه ذو أعضاء وأنه خلق الفواحش والمعاصي، تنزيهه في أفعاله من أن يظلم، تنزيهه أيضا أن يفعل ما يتنافى مع الحكمة، تنزيه له في تشريعه، تنزيه له في هدايته. أنزهه عن أن يشرع لي طاعة من يعصيه، أن يوجب علي أن أطيع الظالمين والجبارين والطواغيت والمتكبرين، وهو من يلعنهم في كتابه، وهو من يستنصرني لأقف في وجوههم، فكيف يأمرني بطاعتهم؟ وهل يشرف الله سبحانه وتعالى أو يليق به أن يكون هؤلاء من يوجب علينا أن نطيعهم وهم مفسدون ومجرمون وطواغيت وكافرون؟ ألست أنت من تحاول أن تطرد ابنك من بيتك إذا ما وجدته ابنا فاسدا، والآخرون يقولون لك اطرده من بيتك، وأنت تقول لابنك أنت شوهت سمعتي، أنت لا تشرفني أن يقال أنت ابني. الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن يوجب علينا أن نطيع أعداءه المجرمون الكافرون الفاسدون هؤلاء؟ هذه واحدة من العقائد الباطلة التي نسبوها إلى دين الله. ودين الله هو تشريعه، هو هديه. ولو تأتي تتتبع ما حصل من هذا القبيل مما نسب إلى الله سبحانه وتعالى لوجدت بأنهم نسبوا إليه ما لا يليق به. وأمام هؤلاء استنفر الله كل مخلوقاته لتسبحه لعظم قبح ما نسبوا إليه في تشريعه أو في هديه أو في أفعاله أو في ذاته سبحانه وتعالى. والتسبيح هو الذي أخذ المساحة الواسعة في التعبد داخل الملائكة وداخل المخلوقات كلها. الله قال عن ملائكته يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال لنا يخبرنا عن أنهم يسبحون، ثم يقول لك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. لتفهم ماذا؟ لأن الله عندما قال لك أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال لنا لكي يخبرنا عن أنهم يسبحون. وأيضا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن لتفهم ماذا؟ أنها قضية كبيرة، جريمة كبيرة، قبح عظيم أن تنسب إليه ما لا يليق به، ما يتنافى مع جلاله، مع قدسيته، مع كبريائه، مع عظمته، الأمر الذي لا يهز في الكثير منا شعرة واحدة ولا ينطلق ليتفاعل إذا ما سمع بأن هناك من ينشر عقائد باطلة. البعض عندما تقول له أن هناك من ينسب إلى الله القبح لا ينطلق ليتفاعل إذا ما سمع بأن هناك من ينشر عقائد باطلة، يقولون إن الله كذا وكذا، ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لأهل الكبائر، ويقولون بأنه يجب طاعة الظالمين ويقولون كذا، فيقول والله مجرمون هؤلاء الذين يقولون هكذا، والله مجرمون، وانتهى الأمر. لا يغضب، لا يعرف أن هذه قضية غير طبيعية، أنها إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى. ولتفهم أن القضية مهمة جدا تدفعك إلى أن تغضب لله، وإلى أن تبذل نفسك ومالك وتبذل مالك لتنصر الله سبحانه وتعالى، فتقول لأولئك لا، تنطلق في الحديث مع الناس عن تنزيه الله، وأن ما يقال بأنه كذا وكذا وأنه شرع كذا وكذا هذا باطل، لا يجوز أن ينسب إلى الله، تنطلق في نصر الله كما قال لك يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فعندما تسمع أن هناك قبائح، أن هناك عقائد باطلة، وأن هناك أشياء قبيحة نسبوها إلى الله، يجب أن تستفز، أن تستثار، أن تنطلق لمواجهة من ينطقون بمثل هكذا كلام، وينسبون إلى الله مثل هذه الأفعال التي لا تليق به. تنطلق لتوضح للناس، لتبين. ارجع إلى القرآن الكريم عندما يقول لك بأن كل من في السماوات والأرض يسبحون له، والملائكة عملهم الدائم التسبيح له، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هل لأن الله سبحانه وتعالى يعجبه أن يسمع ترديد التسبيح ليستمتع به؟ هو سبحانه وتعالى من هو منزه عن هذا، وإنما ليقول لنا إن قضية أن نحافظ في أنفسنا على الإيمان بكماله المطلق الذي يدفعنا إلى أن ننزهه عن كل ما لا يليق به، وأن نسبة شيء إليه لا تليق به، هي قضية كبيرة جدا. وعلى من؟ قضية كبيرة على من؟ هل سيصل ضرها إلى الله أو علينا نحن؟ علينا نحن، الخطر علينا والضر علينا. لاحظوا، عقائد من هذا أين جاء ضرها؟ هذه العقائد الباطلة التي نسبت إلى الله، من مثل أنه تجب طاعة الظالم وإن قصم ظهرك وأخذ مالك، عقائد من هذا أين جاء ضرها؟ هي قبح أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أين حصل الضر؟ على الأمة، على البشرية نفسها، لأننا متى ما جوزنا على الله سبحانه وتعالى أن يكون في تشريعه طاعة للمجرمين، استسغنا نحن البشر أن يحكمنا الطواغيت. وإذا حكمنا الطواغيت، ما الذي يحصل في حياتنا؟ تضيع كرامتنا، تضيع عزتنا، نستذل، تصبح حياتنا ومعيشتنا ضنكة، نضام، نقهر، يسود فينا الفساد، تغيب عنا وعن أوساطنا القيم المثلى والفضلى. وما السبب؟ قالوا لنا بأنه يجوز أن الله شرع هذا، فنظلم أنفسنا وتفسد عقائدنا بسبب قبولنا بأن يحكمنا الظالمون والطواغيت. انظر كيف وصلت بالأمة هذه العقيدة وحدها. عندما قلنا في المحاضرة في القاعة يوم الخميس، محاضرة الصرخة في وجه المستكبرين، إن أولئك الذين انطلقوا فوق منابر المسلمين ليدجنوا الأمة للظالمين، ألم يعلموا ما جنت أيديهم؟ كيف أصبح هؤلاء يدجنون الأمة لليهود؟ وكيف أصبحنا في واقعنا الاقتصادي لا نستطيع أن نعيش شهرا واحدا كما عاش أسلافنا قبل 1000 سنة معتمدين على أنفسنا؟ لو تأتي لتنظر مثلا، علماء البلاط مثلا في السعودية يأتون، طبعا معروف الظلم الموجود هناك، معروف، غير خاف على أحد، دكتاتورية، ظلم، قهر. وأولئك المطبلون باسم أنهم علماء دين، علماء بلاط، ماذا يروجون لحديث أطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك، يحاولون أن يدجنوا الأمة لكي تقبل بأي حاكم، وإن كان مثلا محمد بن سلمان ساقط، لا يتمتع بقيم، يعمل على نشر الفساد، فيدجنوا الأمة له لكي تقبل به. فدجنوا علماء بلاطهم، دجنوا الأمة لهم، وبالتالي ماذا فعلوا هؤلاء الحكام؟ أصبحوا اليوم يدجنون الأمة لليهود ويخضعون الأمة لليهود ويعملون على أن يتسلط اليهود عليهم أكثر فأكثر. أليس هذا هو ما هو حاصل؟ السعودية اليوم غير قادرة على أن تعتمد على نفسها. أليس تراب من صخر منهم قال بدوننا لا تستطيعوا أن تؤمنوا أنفسكم ولا أسبوع واحد؟ إذن من دجن الأمة للحكام الظالمين، انظروا كيف أصبحوا يدجنون الأمة لليهود، وكيف أصبحنا في واقعنا الاقتصادي لا نستطيع أن نعيش شهرا واحدا كما عاش أسلافنا قبل 1000 سنة معتمدين على أنفسنا، لا اقتصاديا ولا عسكريا. الأمة تعاني. أتحدى أن يستطيع اليمنيون أن يعيشوا شهرا واحدا معتمدين على أنفسهم وقوتهم من داخل بلدهم كما كان أسلافنا قبل 1000 سنة. أولئك الذين نقول عنهم إنهم متخلفون ومن أصحاب العصور المظلمة. ما الذي جعل البشر يصلون إلى هذا المستوى؟ إذن بالنسبة للزراعة، سيدي حسين كان يحث عليها منذ زمن، السيد رضوان الله عليه يحث الآن وباستمرار على الاهتمام بالزراعة لكي نستكفي ذاتيا، نكتفي ذاتيا، لنقف على أقدامنا، لكي لا تكون اللقمة من عند أعدائنا، لكي نستطيع أن نقف على أقدامنا. ما هو الذي يجعل الأمة بهذا الشكل لا تستطيع أن تقف على قدميها ولا أن تعتمد على نفسها حتى في قوتها؟ ما الذي جعل البشر يصلون إلى هذا المستوى؟ هي هذه العقائد الباطلة. من متى استسغناها؟ من يوم ما آمنا وجوزنا بأنه يصح أن تنسب إلى الله فتكون جزءا من دينه وتكون مما شرعه لعباده، ونسينا ما كان بالإمكان أن يعمله التسبيح في نفوسنا لو رجعنا إليه. عندما نجد الله يستنفر كل من في السماوات ومن في الأرض ليسبحوه، وعندما يقول عن ملائكته إنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن هكذا عندما يصبح القرآن على ألسنتنا مجرد لقلقة باللسان ويهمنا تجويد حروفه، نحافظ على الغنة وعلى المد وعلى القلقلة ونحوها، وننصرف عما تريد منا هذه الآيات يسبحون الليل والنهار لا يفترون، حتى تتساءل لماذا التسبيح هو الذي أخذ المساحة الواسعة في التعبد. في صلاتنا تسبيح، في الركوع، في السجود، في القيام، أليس كذلك؟ والتسبيح يشرع كذكر من أذكار الله المهمة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المفروض أن تعرف أهمية التسبيح، لماذا كرره؟ لماذا قال أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ لماذا استنفر كل مخلوقاته لتسبيحه؟ يسبح له ما في السماوات وما في الأرض؟ لتعرف أنت أهمية التسبيح في الحفاظ على عقائدك، وحفاظك على عقيدتك حفاظ على كرامتك، على عزتك، على إنسانيتك، على قيمك، على أن تعيش عزيزا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. عندما نسينا أو جهلنا أو ابتعدنا عن هذه الآيات فلم ندعها تترك في نفوسنا الأثر المهم لها، هو أن نلمس أن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا، أن ننسب إلى الله ما لا يليق به في تشريعه. عندما نسينا هذا استسغنا عندما قالوا هذا من دين الله ورواه فلان عن فلان، قال حدثني فلان، أخبر لي فلان، قال رسول الله كذا وكذا إلى آخر، صدق رسول الله واعتقدناها وسرنا عليها. يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفترى على الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نعود إلى هذه الآيات العظيمة، نستلهم منها ما يحول بيننا وبين الوقوع في هذا الضلال الشديد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تملأ قلوبهم مشاعر عظمته، ممن ينطلقون في تنزيهه وتسبيحه وتقديسه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، إنه على كل شيء قدير. كما نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إعلانية.
1: عض كلب، داء الكلب السعار، قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
6: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. يعلم العدو السعودي المجرم المعتدي أنه بدون عملائه وصنائعه وأذنابه من قوى النفاق والخيانة والعمالة وعباد رياله النفطي الملوث بالتأمرك والتصهين، وبدون الدعم والتبني والغطاء التسليحي والدعائي والقانوني والسياسي الشامل له من قبل منشئيه وموجهيه في الغرب الصهيوني الأمريكي الأوروبي العدواني الكافر، هذا العدو ليس بدون كل هذه العوامل إلا نمرا من ورق، وهو كحال سيده الشيطاني الأمريكي تماما، الذي يمارس جرائمه وموبقاته في طول العالم وعرضه اعتمادا واتكالا على الأذرع والوكلاء الذين يوكل إليهم الأعمال العدوانية والإجرامية القذرة في كل منطقة يعيث فيها فسادا وتدميرا وسفكا للدماء بواسطة هؤلاء الوكلاء الموظفين لديه، وأولهم الكيان السعودي وتوأمه اليهودي المحتل لفلسطين. هذا هو الحال في تراتبيته العدوانية الوظيفية المتدرجة. مجرم مهيمن ولص معتد قاتل، يختمه عبد موظف للقيام بما يمليه عليه، ومن تحت هذا عبد العبد أو عبيده الأسفل منه، وهكذا. وهنا ما يذكرنا بمقولة الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ذات الدلالة اللافتة: لا يوجد لأمريكا في هذا العالم حلفاء، بل أدوات تأمرهم فينفذون. وطبعا من هذه الأدوات الأمريكية الصهيونية الفاعلة بخلاف مهامها المفترضة أو المعلنة ما توصف بأنها المنظمة السياسية القانونية الحقوقية الدولية الأكبر في هذا العالم، والتي نراها دائما مصابة بالشلل والخرس التامين وعدم القيام بالحد الأدنى من واجباتها بموجب القوانين الدولية التي ولدت من رحمها، كلما تعلق الأمر بمظلوميات العرب والمسلمين، كحال ما يجري اليوم من جرائم سعودية النكراء بحق أبناء محافظة تعز وبقية المحافظات التي يعربد فيها طيران نظام الرياض المجرم وصواريخه أمريكية الصنع قتلا وتدميرا للمدنيين وبيوتهم ومختلف أعيانهم ومرافقهم الخدمية والإنسانية في سلوك إجرامي عدواني حربي موصوف مشهود ومفضوح، دون أن تحرك الأمم المتحدة ومجلس أمنها ساكنا أو تنبس بكلمة واحدة معبرة عن شعورها بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري. وهذا ما يكرس أمام العالم أجمع حقيقة مروعة من فكت تتعرض للمغالطة والالتفاف، وهي أن الأمم المتحدة ومنظماتها ليست اليوم سوى منوم للمظلومين ومسحوق غسيل لأيادي الظالمين المعتدين المجرمين. وفي الوقت نفسه وبالتوازي لا صوت يسمع لكل المعنيين من الحقوقيين والناشطين في منتظمات الشأن الإنساني على المستوى العالمي بالوقوف في وجه هذا العدوان والإجرام. والصمت المنافق المتواطئ سيد الموقف في هذا العالم المنكوب إلا ما ندر. ولا تعويل لدى شعبنا اليمني المسلم المجاهد الحكيم، هذا الشعب المظلوم المعتدى عليه، لا تعويل لديه إلا على الله جل شأنه وعلى مستطاع أبناء هذا الشعب الرجال والمجاهدين من قدرات الصبر والصمود والإعداد المستمر للمواجهة والتصدي والردع. والواضح أن هناك ما يكفي لتكريس هذا المعنى ولإجلاء هذه الدلالة، فمظاهر النفير الشعبي والجماهيري والقبلي العام ومشاهده اليومية المهيبة والمتنامية في كل المحافظات والمناطق الحرة إلى جانب الفعاليات والدورات التعبوية تؤكد صلابة العزم والإصرار على مواجهة المعتدي والذين بمعيته والصمود حتى النصر التام والتحرير الكامل. هذا الشعب وهو في ذروة الذروات من وعيه وتماسكه الإيماني والمعنوي والجهادي المقاوم وأعلى درجات الالتحام بقيادته الصادقة الحكيمة وقواته المسلحة المقتدرة، لن يستسلم أو يمكن العدو الغادر المتنمر من تحقيق أهدافه الإجرامية الخبيثة. فمتى يعقل هذا العدو المتخبط المأزوم ومن معه؟
6: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

البداية بالعناوين. عدوان سعودي على محافظتي صعدة وتعز. لجنة القدس تدعو لحشد واسع غدا نصرة للأقصى. إيران تؤكد أن خروج القوات الأمريكية من العراق بداية لإنهاء وجودها في غرب آسيا. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف طيران العدو السعودي اليوم بغارتين شبكة الاتصالات في مديرية منبه والصفراء بمحافظة صعدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بهما، واستهدف بتسع غارات جنوب مدينة صعدة ومديريات آل سالم والبقع وكتاف وسحار وحيدان بذات المحافظة، كما استهدف بأربع غارات شبكة الاتصالات في عزلة الأعروق بمديرية حيفان، مدينة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز. دعت لجنة القدس أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والشعوب العربية والإسلامية إلى الاستنفار والحشد الجماهيري الواسع يوم غد الجمعة تضامنا مع القدس والمسجد الأقصى في ظل ما وصفته بتصعيد إسرائيلي غير مسبوق داخل المسجد المبارك. ودعت اللجنة أهل القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل إلى تكثيف الحضور في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه للتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع جديد داخل المسجد بالقوة، كما طالبت علماء المسلمين وخطباء المساجد بالاطلاع بدورهم في حشد الطاقات وترسيخ مكانة المسجد الأقصى في وعي المسلمين والتأكيد على حرمته وقدسيته وضرورة صونه والدفاع عنه. أكد حرس الثورة الإيرانية أن الولايات المتحدة مغادرة المنطقة وترك إدارة أمنها لشعوبها، أن على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة وترك إدارة أمنها لشعوبها، مشددا على أن الوجود الأمريكي لم يجلب الأمن إلى غرب آسيا وإنما كان مصدرا لعدم الأمن والإرهاب وعدم الاستقرار. وأشار إلى أن خروج القوات الأمريكية من العراق يمثل حدثا تاريخيا كبيرا ومكسبا لمحور المقاومة، معتبرا أن إخراج الأمريكيين من الأراضي العراقية يشكل بداية لتحرر غرب آسيا من الهيمنة الأمريكية. أوضح حرس الثورة الإيراني أن خروج القوات الأمريكية من العراق جاء نتيجة دور المقاومة في مواجهة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. من جهة ثانية، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة صحة المزاعم الإعلامية ومجلس أكسيوس الأمريكي بطلب واشنطن مغادرة الوفد الإيراني لنيويورك لجمود المفاوضات، مؤكدة أن المغادرة تمت وفق جدول زمني محدد ومبلغ مسبقا للخارجية الأمريكية. قتل 9 أفغان بينهم نساء وأطفال وأصيب 11 آخرون إثر غارات جوية شنتها باكستان على ولايتي هلمند وكونر شرق وجنوب أفغانستان. وأكدت حكومة طالبان تدمير 3 منازل جراء القصف، بينما أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية أن الضربات استهدفت مخابئ إرهابية بناء على معلومات استخباراتية وسط توتر متصاعد واشتباكات حدودية مستمرة بين البلدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت مركزا للنقل والخدمات اللوجستية في العاصمة كييف، واستهدفت مركز بيانات في مدينة أوديسا ومقاطعتها وسفينة شحن في مدينة تشونوموركس كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج لصالح القوات الأوكرانية. دعا رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار واستعادة الثقة عقب انفجار لغم في المنطقة المنزوعات السلاح أدى لإصابة 3 جنود جنوبيين بجروح خطيرة. هذا واتهمت سيئول بيونغ يانغ بالمسؤولية عن الحادثة

القوات الأمريكية من العراق بداية لإنهاء وجودها في غرب آسيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، وبعد فاصل قصير نوفيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها إلى العدو السعودي يرتمي في أحضان العدو الصهيوني علنا ليحتمي من ضربات صنعاء، وحماس تؤكد أن انتفاضة القدس تبقى عنوانا لاستمرار المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال المجرم. أهلا بكم.

إنما سار التطبيع بين السعودية وكيان العدو الإسرائيلي المجرم ليس وليد اللحظة، ولا ترسمه شروط جديدة معلنة، بل هو ارتباط قديم وغير معلن. يستخدم التسويق بشأنه كأداة لاحتواء الرأي العام الداخلي. هذا ما أكده الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية في قراءة تحليلية للمشهد الإقليمي والدولي على قناة المسيرة. أشار أيضا إلى أن جذور التعاون والتطبيع تعود تاريخيا لزمن مبكر، وتحديدا لمنتصف ثلاثينيات القرن الماضي عبر مراسلات مؤسس المملكة، كاشفا في ذات السياق عن تحركات دبلوماسية واستخباراتية مكثفة تعقد خلف الكواليس لإعادة استهداف طهران وصنعاء، موضحا أن اجتماعا سابقا عقد في ألمانيا بدعوة سعودية وبحضور أمريكي لبحث آليات استكمال الحرب ضد إيران. تلاه اجتماع آخر في دولة الإمارات برئاسة مجرم الحرب الإسرائيلي نتنياهو وبمشاركة أطراف إقليمية. كما أشار الباحث الاستراتيجي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو إفشال الاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب وإعادة إشعال فتيل الحرب، منوها إلى أن الحروب السابقة في المنطقة ضد غزة ولبنان واليمن جرت بتمويل عربي ضخم، ووصل الأمر حسب قوله إلى استخدام ميناء ينبع السعودية كمصدر لتموين الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود لضرب دول المنطقة ومحور المقاومة الذي يقف حائطا صدا منيعا أمام مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. وفي قراءته للوضع الداخلي الأمريكي أكد حمية أن إدارة الرئيس الأمريكي الكافر ترامب تواجه ضغوطا اقتصادية طاحنة وأرقاما قياسية حقيقية لا تتداولها وسائل الإعلام بالشكل الدقيق، مشيرا إلى أن المنقذ الوحيد له سياسيا واقتصاديا هو إبرام اتفاق مع إيران، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى نجاحه وسقوط المجرم نتنياهو سياسيا. والعكس صحيح، في حال استمرار خيار الحرب والعدوان ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، مبينا أن الحضور الأمريكي الخفي في اجتماعات المحور الإقليمي يهدف إلى تثبيت أركان حكم المملكة ودعم انتقال الملك السعودي لولي العهد بن سلمان، فضلا عن مساعي المجرم نتنياهو المستميتة لإطالة أمد الحرب لمنع إجراء انتخابات داخلية قد تطيح بحكومته المتطرفة. وعلى صعيد تفنيده لمزاعم عدم تطبيق السعودية مع كيان العدو الصهيوني، استنكر حمية الصمت الرسمية حيال ما وصفه بالحقائق الميدانية الصادعة، متسائلا عن خلفيات رحلة طيران تابعة لشركة فلاي دبي تقل على متنها أكثر من 100 مستوطن صهيوني قادمين من دبي، وما يتبعها من سماح الرياض للطائرات العسكرية إسرائيلية باختراق أجواء منطقة تبوك بحجة تأمين وحماية الطائرة ونقل ركابها عبر طائرات نقل عسكرية، مختتما قراءته بالتأكيد على أن كل ما يطرح ويتداول من شروط وهمية

تطبيع السعودية ليس سوى غطاء إعلامي لتخدير الرفض الشعبي في الحجاز ونجد وفي الحجاز ونجد والأحساء والقطيف لأي تطبيع مع عدو الأمة الأول، في وقت أثبتت فيه اليمن رغم جسامة العدوان عليه صموده وتفوقه في مواجهة منظومة الابتزاز الإقليمية والدولية بأكملها.

إن جرائم العدو الصهيوني ومستوطنيه لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تجريم حكومة العدو ومعاقبتها. هذا ما أكدته حركة حماس الإسلامية في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى 11 لانتفاضة القدس، منوهة إلى أن الشعب الفلسطيني المظلوم يستحضر ذكرى الانتفاضة التي انطلقت شرارتها في الأول من أكتوبر 2015 إثر جريمة إحراق المستوطنين عائلة دوابشة في محافظة نابلس بالتزامن مع تصعيد ما تسمى بحكومة العدو والمتطرفين الصهاينة جرائمهم وانتهاكاتهم في القدس والمسجد الأقصى وفي مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن انتفاضة القدس ستبقى محطة نضالية راسخة في ذاكرة الشعب الفلسطيني المجاهد تجسد فيها التلاحم الوطني ردا على تلك الجريمة النكراء، في دليل متجدد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا مهما طال الزمن. وأكدت حماس أن المساس بالقدس والأقصى سيواجه بمزيد من الصمود والنضال حتى دحر الاحتلال وزواله عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية، مبينة أن دماء الشهداء الفلسطينيين الأبرار التي سالت بفعل إرهاب وعدوان العدو ومتطرفيها الصهاينة هي جرائم مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي، مشددة على أن دمهم أو أن دماءهم ستبقى شاهدة على فاشية العدو الصهيوني، وأن مواصلة العدو تصعيد عدوانه ضد أرض وشعب فلسطين ومقدساتنا الإسلامية لم ولن يفرح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم أو في إخماد جذوة الصمود والثبات والدفاع عن حقوقه المشروعة. جددت الحركة دعوة المجتمع الدولي دولا ومنظمات إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية والأخلاقية في وضع حد لهذا الإرهاب الصهيوني المهدد للسلم والأمن والاستقرار الدولي، والعمل بشكل جاد لتجريم كيان العدو الصهيوني المجرم وعزل حكومته الإرهابية ومحاكمته قادتها كمجرمي حرب. هذا وأكدت حماس على أن العدو الصهيوني المجرم وعزل حكومته الإرهابية ومحاكمة قادتها كمجرمي حرب. وأكدت حركة حماس على صعيد آخر مواصلة النضال حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحرير الأرض والمقدسات، معتبرة أن تشيع جثامين 105 شهداء بعد انتشال رفاتهم من تحت أنقاض برج التاج وسط مدينة غزة شاهدة على سادية ووحشية العدو الصهيوني المجرم، داعية إلى مواصلة ملاحقة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب، داعية إلى الضغط على العدو بكل الوسائل لإلزامه بإدخال معدات رفع الركام وأنقاض المنازل وكل الأجهزة الثقيلة التي تحتاجها طواقم الدفاع المدني لأداء مهامها في البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين، مشددة على أن الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق المدنيين العزل لا يمكن أن تمر دون مساءلة أو أن يفلت مرتكبوها من العقاب. كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى مواصلة التحقيق وملاحقة قادة العدو المسؤولين عن هذه الجرائم والمحاكم المختصة في دول العالم إلى تفعيل صلاحياتها القانونية لملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم.

وصلنا مستمعينا إلى ختام متابعتنا الإخبارية، والتي جاء فيها العدو السعودي يرتمي في أحضان العدو الصهيوني علنا ليحتمي من ضربات صنعاء. وحماس تؤكد أن انتفاضة القدس تبقى عنوانا لاستمرار المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال المجرم. لكم التحية من الإعداد بسام النجار، من الطباعة والإنترنت طه سلامة، من التنفيذ يحيى مهدي، ومن التقديم أماني عامر. دمتم بألف خير.

0: إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

واجعل رياضك لنا قرار، واسمح وسامح

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
1: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
0: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع.
1: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
0: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
1: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
0: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
1: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
0: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت هذا رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

حرمان مستمر من الثروة الوطنية، وهي لهذا الشعب ليس للسعودي مثقال ذرة فيها. 90 مليون برميل من النفط سنويا مع ثروة الغاز، وثروة الغاز كبيرة وواعدة أيضا في مستقبلها لشعبنا العزيز وهو محروم منها، مع أيضا خدمة الكهرباء من المحطة الغازية في مأرب والتي يمكن أن تغطي هذه المحافظات وبأسعار تتناسب مع ظروف شعبنا العزيز، لأن الغاز متوفر يمكن أن يغطي هذه المحطة بكل احتياجها من قريب في مأرب نفسه، وحرم شعبنا العزيز منها. وهكذا الإيرادات التي يمكن أن تكون للمرتبات الخدمات الأساسية للشعب اليمني حرم منها شعبنا العزيز من قبل السعودي بإشراف أمريكي عدوانا وظلما لتعذيب هذا الشعب. والشيء المؤسف أنه مع هذا يستمتع السعودي، كلما ازدادت معاناة شعبنا وهو يعرف بهذه المعاناة لأنه يهتم استخباراتيا بشكل واسع، إضافة إلى أنها معاناة واضحة وجلية للعيان، والتوصيفات لها ما قبل مأساة الشعب الفلسطيني في غزة بأنها أكبر أزمة إنسانية وكارثة إنسانية في العالم من حيث حجم المعاناة والتجويع والبؤس والحرمان والفقر والدمار والخراب، الأضرار الكبيرة جدا التي حدثت نتيجة للعدوان والحصار المستمر والحرمان من الثروة الوطنية. المعاناة للمرضى معاناة كبيرة جدا يعاني منها الشعب العزيز، وهي مسألة واضحة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار،
4: برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار.

برعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد.

بعيدا عن الوصاية وكل التدخلات الخارجية. وصنعاء ماضية في معركة الحصار بالحصار باستهداف كل التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمار.
1: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تحت وطأة الفوضى والجرائم تعيش عدن وبقية المحافظات المحتلة معاناة وانهيارا في الخدمات، وأزمة انعدام الغاز تتفقم وتتحول إلى معاناة يومية تثقل كاهل الأسر وتكشف عمق الخلل في إدارة الخدمات.
2: لا نفعنا لا شرعية لا انتقالي لا سعودية ولا تحالف ولا أي مخلوق، فارحين بشمادة الشعب العدني.
3: كيف ما هو باطل أكبر باطل، يعني العليمي وشلته وحاشيته وشرعية عايشين في حضن محمد بن سلمان، ونحن هنا نموت نحترق. السعودية هي الزعامة، الملف اليمني ما تقوم بواجبها اتجاه اليمن واتجاه الشعب في الجنوب وفي الشمال.
0: يعيش المواطن في المحافظة الجنوبية المحتلة واقعا معيشيا وأمنيا معقدا في ظل تصاعد الاختلالات وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، حيث تنعكس الأزمات الخدمية بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية نتيجة الانقطاعات المتكررة واختفاء السلع الضرورية. إذ تشهد المحافظة الجنوبية المحتلة انعداما متواصلا لمادة الغاز المنزلي، مما يدفع المواطن للجوء إلى الاحتطاب بما يهدد الغطاء النباتي والأشجار، بالتوازي مع ضعف الإمدادات التموينية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الذي يضاعف الأعباء المالية على العائلات. وأن الحل الجذري الوحيد لاستعادة الكرامة وتأمين الخدمات وحماية دماء المدنيين يكمن في توحيد الصفوف والتحرك الشعبي والعسكري الجاد لطرد العدو السعودي وجميع القوى الأجنبية من كافة الأراضي اليمنية لتطهير البلاد وصنع مستقبل يتسع لجميع أبنائه بعيدا عن الهيمنة والوصاية. تحالف العدوان السعودي وأدواته يغرق محافظة عدن بالفساد والأزمات، وحكومة العملاء ترفع الرسوم الجمركية وتفاقم من معاناة التجار والمواطنين.
4: في جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، عادت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في أسواق مدينة عدن المحتلة إلى مستوياتها السابقة رغم استقرار الصرف في مشهد، يكشف واقع الفساد بين التجار وأدوات تحالف العدوان.
5: أثار قرار مفاجئ برفع الرسوم الجمركية على حاويات بطاريات الليثيوم في ميناء مدينة عدن المحتلة استياء واسعا في أوساط تجار ومستوردي قطاع الطاقة الشمسية وسط تحذيرات من الانعكاسات المباشرة على المواطنين وأصحاب المشاريع. وعبر مستوردون عن صدمتهم من الارتفاع عبر غير المسبوق في كلفة التخليص، مؤكدين أن الزيادة لم يتحملها التاجر وحده بل ستنتقل إلى السوق كله.
6: المبالغ موجودة مليان، ولكن النية مش موجودة، فالفساد موجود، المحاسبة مش موجودة. ويكون أصحاب قرار، لأن أغلبهم لا أصحاب قرار، كلهم حق بطونهم. اللي قال أنا مع المؤتمر الشعبي، اللي قال أنا مع الإصلاح، اللي قال أنا مع الانتقالي، اللي قال أنا مع يا أخواني، كل واحد نام يا حدتي، يعني بشر، وهذه بشرية، كل واحد من

0: طغته
1: راتب يجيب أمر من رئيس الرشاد العليمي ومجموعته الثمانية. هذا خطأ، هو موضوع راتب يعني حق مستحق، ما يحتاج أنك تعمل له إعلان في الأداء وتعمل له يعني توجيهات، هو راتب.
2: تكدس المناصب وفساد حكومة الفنادق يعمقان معاناة أبناء محافظة حضرموت، والاحتلال السعودي يسعى لفرض واقع جديد في المحافظة، وإمام أحد المساجد يرد على دعوة العليم للنفير العام.
3: ولا تشوشوا عليهم ولا تظهروا أنفسكم إن كنتم رجالا فعودوا من الفنادق وخذوا غمار الجهاد، ائتون بأبنائكم الذين في المراقص أو الذين في الجامعات في الخارج، ائتون بهم. إن الدفاع عن الشهداء والمجاهدين ومن بذلوا أنفسهم في هذا العصر ليس كما تلك الأيام الخوالي. إننا سنبين وسنوضح كل من أراد التسلق على ظهور هؤلاء الأبطال.
4: الناس بلا كحر وعادوا في وكلاء موجودين في البلاد، من ضمنهم وكيل للطاقة، وين الطاقة تقيل وكيل؟ دحين انتم استهبال، هذا شيء وكيل للطاقة، وكيل للتنمية، وكيل الفني، ما تتعبنا. هو الأشياء اللي صرفونها للوكلاء صرفوها للمعلمين. نستغرب ان البلاد ريع راوس، ليش؟ لان المسؤولين حقنا مبطحين، يعني مبطحين برا على البلاد، مبطحين سافرين، امورهم طيبه، ما يهمرون الشعب ولهم دارين ويلكم، شعب تعبان وهم فرحانين، امور بتمضي. بعد شيء حل تعبنا.
2: محافظة شبوة تدعو أبناء القبائل في المحافظة لعدم الانجرار لمؤامرات العدو السعودي ودعواته بزج المحافظة في حرب عبثية لتحقيق مصالحه.
5: دعا محافظ شبوة عوض العولقي قبائل المحافظة والمحافظات الجنوبية والشرقية إلى التنبه لمؤامرات العدو السعودي الذي يسعى للزج بهم واستغلالهم في حرب ليس لهم علاقة بها وضد مصالح وطنهم وشعبهم. وأشار المحافظ العولقي إلى أن الحرب التي يخوضها اليوم أبناء الشعب اليمني الأحرار من كل ربوع اليمن هي حرب عادلة ضد العدو السعودي من أجل رفع الحصار وإنهاء معاناة المواطنين من تداعياتها الكارثية التي أثرت سلبا على مختلف نواحي الحياة، ووقف عبث المحتل السعودي واستمراره في نهب ثروات البلاد وإذكاء الصراعات الداخلية بين أبنائها خدمة لمصلحته ومصالح أمريكا وإسرائيل. وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ولا تسعى للدخول إلى مناطقهم، بل تخوض ومعها كل أحرار اليمن معركة ضد المعتدي السعودي لدفاعها عن سيادة وأمن اليمن وحماية شعبه.
2: إبليس يتبرأ من أتباعه، والسعودية تتخلى عن مرتزقتها وكل من يقاتل في صفها وتحرمهم من تلقي العلاج في مستشفياتها.
6: هكذا أنهى إبليس علاقته بأتباعه، كلمة واحدة ثم تركهم لمصيرهم. أما النظام السعودي ففعل ما هو أبعد، لم يتبرأ من أتباعه فقط بل تكفل بقتلهم حين وقعوا في الأسر، ولأن الوقائع أبلغ من الكلمات.
7: قتل أكثر من 70 جثة وإصابة أكثر من 100 جريح من الأسرى التابعين للحكومة الشرعية بقصف شنته مقاتلات التحالف السعودي للإماراتي على سجن الجماعة في محافظة دمار وسط اليمن.
8: صار الله ما قصروا معنا، الله يدمر الملك سلمان، والله يدمر الشرعية، الله ينصر أنصار الله والشعب اليمني، بس الشرعية لا.
9: ضرب طيرة، ضرب الطيرة على مطلوبات ما يقارب 5 مدري 4 6 ما دريت ما يقارب أكثر من 200 نفر.
2: ومن فضائح العدوان ومرتزقته على وسائل التواصل الاجتماعي، سعد العمري يرفع العيار ويكشف المستور عن كثافة الصواريخ اليمنية التي تدك السعودية.
10: أنا لي نضع الخائن، ما في خائن كيوت وخائن سكم وخائن حلاقي. سلامت أنت تقبل بالخونة يقودونك، أنا ما أقبل. ولي تفسير للمعركة بمزاجي أنا السعودي، أنا مزاجي أنا اللي أدفع الأموال وأنا اللي أسلح وأنا اللي أتعرض للصواريخ بسببك. صواريخ دعمنا عشان ما صواريخ، وإحنا قاعدين الطيران يقصف الماكل كل مناطق المملكة. قسما بالله يا جماعة الخير إن في أبها وخميس مشيت الأسبوع الماضي أو اللي قبله، إن من الساعة 1 إلى 6 الصباح إن ما وقفت الاستهداف، استهداف دولي دولي.
0: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
2: الحصار بالحصار، التحالف مع الشيطان. في مارس 2015 أعلنت مملكة الشر حربها وعدوانها على اليمن بتحالف عالمي وقطيع من تحشيدات المرتزقة والعملاء، وتولت أمريكا إدارة الحرب وخرجت منها مهزومة دليلة، ولجأت السعودية بعد هزيمتها وانكسارها إلى التفاوض مع صنعاء وفرض حالة لا سلم ولا حرب لتنفيذ مخططاتها وأجندتها وإبقاء اليمن تحت هيمنتها كما هو حال حكومة الفنادق.
11: تعتذر لها الآن وانت فاغر، ما هو بكيفك وأنت فاغر، لا أقلب التايم لاين على راسك.
12: هكذا تتعامل السعودية مع المسؤولين المرتزقة التابعين لها في حكومة الفنادق، مشهد لضابط سعودي يهين مسؤولي المرتزقة في مساحة على منصة تويتر، بينما خيم الصمت المطبق على المسؤولين المرتزقة ما أثار غضبا واسعا لدى اليمنيين.
13: اليوم العميد السعودي لهين أبوهم، قال بيدحسهم في أشنابهم، قال إنه بيدحسهم في وجههم لعنتها من وجهه، إذا فات راضي على عرضه نصر الشريري، الشعب اليمني ما هو راضي. قد رجال الله أخبر، وإحنا لا نقول شخت حاجة، حرام ما ناموش اليمن إلا عبد الملك، ما أنتوا ناموس اليمن ولا ما أنتوا زبالة اليمن.
14: يشهد الله إننا زعلت بشكل كبير جدا على أصحابنا، والبث كان لايف، ما عرفوا كيف يتصرفوا مع الموقف، ومعظمهم من المسؤولية الشرعية.
12: هذه الإهانة ليست سوى امتداد لنهج السعودية القديم والمستمر في تعاملها مع مرتزقتها، فحين أطلقت السعودية عدوانها على اليمن لم تأخذ إذن المرتزق هادي الذي تفاجأ بالقصف ولم يعلم به إلا في اليوم التالي.
15: وصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا.
12: لم تكن تلك الإهانة السعودية الوحيدة لهادي، فعند زيارته الأولى للمهرة كان السفير السعودي في استقباله بالمطار في مشهد أظهر السفير وكأنه صاحب الأرض وهادي مجرد ضيف أجنبي.
16: لكن زيارة الرجل إلى محافظة المهرة كانت مختلفة هذه المرة، ثم ما يستقبل الرئيس وهو السفير السعودي لدى اليمن. تحرص السفارة السعودية على إعلان ذلك وليست الرئاسة اليمنية، وتلك سابقة بروتوكولية وفقا للبعض، فكيف يستقيم أن يستقبل سفير دولة أخرى رئيس أي بلاد في وطنه وعلى أرضه؟ لكن ذلك حدث.
12: حتى نائبه علي محسن الأحمر تعرض للابتزاز والتشهير العلني من السفير السعودي محمد الجابر حين كشف السفير تفاصيل تهريب الأحمر من صنعاء 2014 بصفته زوجة السفير.
17: طلبنا طائرة هليكوبتر وقالوا ما تجي في الليل، قال صحيح عندي بلاغ وهي بتجي بكرة. قلت ترى اللي في الطيارة زوجتي وأولادي الستة، وكان غاية الحديقة هو التمويه على ما أدري، هو يعرف أنه علي محسن، هو مع علي محسن، قال أبشر عائلتك عائلتنا وهلك هلنا وإحنا جاهزين، وأنا كنت الحقيقة مستعد أسوي أي شيء في سبيل إخراج علي محسن.
12: احتقار السعودية لمرتزقتها وصل حد الاعتقال والاحتجاز داخل السعودية، وطالت حتى قادة عسكريين كبار.
18: صفوا المقطع الطريق بالدبابات والمصفحات، وكان ذاك اليوم بتكون مجزرة مروعة في 24 فبراير كما أظن 2018. فرجعنا قلنا لا لا لا
19: منعوكم مشان مطرح الحجر الأساس لميناء في شبوة،
18: لميناء في شبوة ايش دخل الإمارات يعني تحشد القوة، هذا ما تريدنا نعمل لنا ميناء في شبوة.
12: من الإهانات المباشرة داخل المكاتب والغرف المغلقة إلى الإهانات في منصات التواصل الاجتماعي، تثبت الأحداث المتلاحقة أن المرتزقة الرخاصة فقدوا أهليتهم وإرادتهم السيادية، فالرياض وأبو ظبي لا تريان في هؤلاء المسؤولين سوى أدوات وظيفية مؤقتة تهان وتستبدل، لتظل الحقيقة المدوية والصادمة قائمة أمام الجميع. أن من ارتضى المذلة والهوان وتخلى عن سيادة بلاده هو أرخص من التراب الذي يمشي عليه.
2: واصل العدو السعودي حربه العدائية بتضييق الحصار الاقتصادي ونشر الفوضى والإرهاب وخلايا التجسس وإفقار الشعب اليمني وإخضاعه وتركيعه. فأعلنت صنعاء معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال. فلجأت السعودية إلى التصعيد وجمع التحشيدات وإقامة التحالفات العربية والعالمية. ورغم انهيارها وانهزامها أمام قوات صنعاء وخاصة هزيمتها الأخيرة في معركة الساحل الغربي، لجأت أبواقها الدينية والإعلامية إلى إصدار الفتاوى وإعلان الجهاد ضد اليمن، وتناست مشروعية الجهاد وأبناء غزة يقصفون ويدمرون.
20: من فتوى تكفر من يرفض رواية بول البعير إلى فتوى تحرض على قتال اليمنيين.
21: هذا ملحد، هل يقول الكلام؟ هذا ملحد زنديق، فلا يقبل قوله، ويجب إنه يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام.
20: مفتي السعودية صالح الفوزان الذي طال صمته عن الأقصى المحتل وعن غزة التي تباد وتحاصر وتجوع يخرج اليوم بخطاب آخر يرفع راية الرباط ويصف اليمنيين بعصابة الشر، ثم يمنح العدوان غطاء دينيا ويبارك الحرب والحصار.
22: وأن يكونوا على استعداد دائم للقيام بالواجب والسمع والطاعة لولاة الأمر وقياداتهم في الميدان وتنفيذ الأوامر بكل إتقان.
20: حين يصبح الدين تابعاً لإرادة البلاط الملكي تتبدل الفتوى بتبدل الموقف، يحرض حيث يريد الحاكم ويصمت حيث لا يريد.
23: مفتي السعودية بيدعو الجنود للتضحية بأرواحهم حتى إزاحة الحوثي عن السلطة. لو أنت في الوقت ده كنت بتجد مبرر لما تفعله إسرائيل من مجازر وتقول لي أصل السنوار اللي عمل كذا وكذا، فهم نفس الناس دول وغيرهم هيجدوا مبرر لما يفعله الحوثي ويقول لك أصل أنت عملت كذا وكذا وقصفت صنعاء.
20: فتوى تسخر للسياسة وتخدم رواية واشنطن وتل أبيب، لا توحد المسلمين ولا تحقن دماءهم ولا توقف العدوان عن المظلومين. السعودية تعتدي على اليمن بسلاح أمريكي ودعم استخباراتي غربي وغطاء سياسي دولي، ثم يأتي من يمنح هذا العدوان غطاء دينيا، فأي شريعة هذه؟
24: الصلاة بمكبرات الصوت بدعة،
21: هذا الكلام هو البدعة. مكبر الصوت من نعم الله عز وجل، وأما بالنسبة لأصوات المكرهونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس.
20: شريعة تبرر القتل والدمار، تضعف الأمة وتفتح الطريق أمام أعدائها. دور العالم ليس أن يكون صوتا للحرب، بل صوتا للحق، أن يدعو إلى جمع الكلمة ووقف العدوان ورفع الحصار عن المظلومين، لا أن يحول المنبر إلى منصة لتبرير القصف. فالعدوان جريمة، وتبرير الجريمة لا يغير حقيقتها. ومن يمنح المعتدي غطاء ويبرر عدوان الوكيل ويسكت صوت المظلوم لا يطفئ نار الحرب، بل يمنحها شرعية إضافية ويتشارك مع القاتل في الجريمة.
2: قريش تتحالف مع الصهاينة، وما كان يقال بالأمس في الغرف المغلقة بات يرى اليوم على الملأ. علاقات تتسع وتحالفات تتشكل ومواقف عربية وإسلامية تلتقي مع المشروع الإسرائيلي تحت راية الحرب ضد اليمن.
25: دور سعودي بارز في اللقاء الذي عقد في الإمارات بين رئيس حكومة العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو ورئيس الإمارات محمد بن زايد وعدد من ممثلي دول الخليج. صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية التي كشفت هذه المعلومات قالت إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الكيان الصهيوني وبعض الدول الخليجية في مواجهة اليمن وإيران، خصوصا بعد طلب السعودية من الصهاينة المساعدة لمواجهة القوات المسلحة اليمنية بعد التقدم الواسع الذي أحرزته في الساحل الغربي.
26: بحسب مسؤول رفيع المستوى في دولة الإمارات تحدثنا معه، فقد شارك في الاجتماع ممثلون آخرون عن عدة دول عربية أخرى، من بينهم ممثلون عن السعودية، وتناول الاجتماع استمرار التعاون الأمني بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والقبة الحديدية، استمرار الحرب ضد إيران واليمن، وكذلك بناء محور أو تحالف لأجل هدف واحد يرجح أنه ضد إيران.
1: وגם بنيات سير أو كواليتيا لمان مطرة אחת
3: بأופן دراماتي بمالخ الملحمة وكلل شيتوفي بولا بتخوني.
4: لن يكون من المبالغ فيه افتراض أن النقاش تطرق إلى التهديد الحوثي أيضا، فقد أنشأت الإمارات قاعدة جوية هامة جدا في مدينة بربرة في صومالي لاند بالقرب من مضيق باب المندب على مقربة من الأراضي اليمنية. ووفقا لتقارير أجنبية فإن سلاح الجو لدينا يستخدم هذه القاعدة على نطاق واسع.
26: الزيارة التي كانت ثمرة تنسيق مسبق بين الإمارات وكيان العدو لا سيما أثناء الحرب مع إيران كشفت وفق المصادر الصهيونية عمق التعاون الأمني والعسكري بين الإمارات وحكومة المجرم نتنياهو.
5: هناك عدة أمور مشتعلة ومرتبطة بالزيارة، من العمق الاستراتيجي مقابل إيران والقرب من المناطق اليمنية والحماية الجوية والبحرية، وكل هذه الأمور كانت على الطاولة.
6: من بين أهداف اللقاء تعزيز دور الإمارات كدولة تتوسط بين إسرائيل ودول في الخليج، وذلك لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وأيضا لنقل المعلومات والرسائل في كل ما يتعلق بالتهديد الإيراني وكذلك التهديد اليمني.
26: إعلام العدو أشار إلى أن نتنياهو يرغب بأن تشارك الإمارات بشكل مباشر في أي مواجهة مقبلة مع إيران، وأن تلعب طائراتها ومطاراتها دورا فاعلا أكثر في ضرب الأهداف الإيرانية.
2: وحشية النظام السعودي تفتح فصولا إضافية من الإجرام إلى رصيدها الحافل بالجرائم على مدى 12 عاما بحق المدنيين وكل مقومات الحياة في اليمن. وأمام هذه الوحشية المفرطة ما زال النظام السعودي يمضي في حماقته وتخبطه الأعمى، يجمع التحشيدات والتحالفات ليواصل حربه العبثية التي كان آخرها تحالفه مع الشيطان الصهيوني تحت لافتة الحماية والدعم الأمني. أمام هذه المعطيات وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات يسرنا أن نستضيف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أنس القاضي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمار. أهلا بكم أستاذ أنس معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
7: أهلا بكم وكل المستمعين الكرام.
2: حياكم الله أستاذ أنس. خلال الساعات الماضية خرج المجرم بن سلمان بتصريحات جديدة وحادة تجاه بلادنا تؤكد استمرار نهج العداء والعدوان والحصار والإصرار على مواصلة استهداف اليمن. هذه التصريحات ليست غريبة، ولكن اللافت أنها لم تكن حاضرة بهذه اللهجة والحدة قبل زيارة المجرم نتنياهو ولقائه بممثلين سعوديين في الإمارات. وهنا يضع السؤال نفسه، ما الذي تغير وما الذي استجد حتى ظهر بن سلمان بهذه اللهجة التصعيدية وبهذه الصورة؟
7: نعم، أولا السعودية هي منذ العام 2015 في حالة حرب مباشرة على اليمن وعدوان مستمر، يعني هذا الأمر لم يتغير. الذي اختلف أنه من العام 2022 حتى يوليو من هذا العام الماضي كانت الحرب غير مباشرة، كانت تأخذ طابع اقتصادي، طابع عقوبات، تحشيد، تقوية، تغيير موازين القوى، أي أن العدوان كان مستمر. حاليا لدينا من يوليو إلى أكتوبر لدينا معارك متعلقة بتحرير الساحل وتأمين الساحل من المناطق المختلفة. السعودية والإمارات شعرتا بخسارة عندما سقطت القوات التي كانت تسيطر على المخاوف والمندب. هذه القوات أصلا هي أنشئت في البداية إماراتيا ثم انتقلت إلى الرعاية السعودية. هذه الدول عندما سقطت المخا أو حررت المخا شعرتا بالخسارة فعلا. الكيان الصهيوني أيضا كان أحد الأطراف الخاسرة باعتبار أن القوات التي كانت موجودة في المخا بقيادة طارق صالح، هذه القوات لم تكن فقط جزء من الأزمة اليمنية إذا صح التعبير، هذه القوى العسكرية لم تنقذ من الأزمة اليمنية أو الأزمة اليمنية السعودية الإماراتية. هذه القوى كانت جزء من ترتيبات دولية كانت مدعومة بريطانيا، مدعومة أمريكيا، وجزء من منظومة الحماية الأمنية الغربية التي تحمي الكيان الصهيوني. وبالتالي أيضا الكيان الصهيوني عندما سقطت المخاء وأيضا شعر بهذه الخسارة كما خسرت الإمارات والسعودية. نتنياهو في هذا السياق، نتنياهو هو يعلم بالخلافات السعودية الإماراتية أو التباينات السعودية الإماراتية، ولهذا كانت زيارته الإمارات ولقاءه مع السعوديين وإماراتيين وأردنيين، كان هذا اللقاء الجزء منه محاولة إدارة الأزمة السعودية الإماراتية، التخفيف منها من أجل تحشيد هذه الدول ومرتزقتها لعودة إلى حملة عدوانية أكبر أيضا. وبالتالي فيما تحدثت أنت عنه أن نبرة بن سلمان بعد هذا اللقاء مع نتنياهو وبعد وصول نتنياهو الإمارات، نبرة بن سلمان صحيح تغيرت، وهي ربما منشأ تغيرها وجود وعود إسرائيلية أو صهيونية، أو ربما هناك الآن تفاهمات سعودية إماراتية لإعادة تحريك الجبهات وتوحيد المرتزقة، لأنه حتى الانتقالي الزبيدي هو في الإمارات حاليا له فترة طويلة وكان صامتا طوال هذه الفترة، وكان يعارض الانتقالي، كان يعارض الزق بالأبناء المحافظة الجنوبية والشرقية، كان يعارض الزق بهم في حرب سعودية في شمال اليمن بحسب تصوره. لكن الآن وجدنا أن له تصريح يقول يخاطب القوات المسلحة ما يسميها بين قوسين جنوبية بأن عليهم الاستعداد لمعركة وطنية. هذا التغير في نبرة بن سلمان والتي انعكست النبرة الإماراتية عن طريق الزبيدي هي في كل الأحوال هي انعكاس لهذه الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى الإمارات، أي أننا لا نستطيع أن نغفل هذا الرابط.
2: نعم، لأنه أساسا من بداية التصعيد وفرض الحصار من قبل قواتنا المسلحة على الإمارات، ابن سلمان لم يصدر أي تصريح واحد، ولكن عندما يخرج في الساعات الماضية بتصريح قوي فهذا شكل يعني شكل علامة استفهام كبيرة. عموما أستاذ أنس، لا شك أن من يتولى إدارة الحرب على اليمن هم الصهاينة والسعودية والإمارات، وكل من تحالف معهم ليسوا سوى أدوات قدرة تستخدم في هذه الحرب. سؤالي لكم هنا، التقارب السعودي الإماراتي برعاية المجرم نتنياهو هل سينهي القطيعة بين الرياض وأبو ظبي ويعيد الإمارات إلى التحالف من جديد بعد أن خرجت منه ودعت خروجها من اليمن؟ وهل ستعود الإمارات للحرب من جديد وستضحي بمصالحها ومنشآتها وقد سلمت ونجت بنفسها من بأس قواتنا المسلحة؟
7: هو لابد لنا من التفريق بين مستويين. هناك طبعا دول الخليج لم تتأسس بناء على حركة تحرر وطنية أو حركة استقلال وطنية. جنوب اليمن تأسس بناء على حركة تحرر وطنية، الجزائر بنيت على حركة تحرر وطنية، تونس، سوريا، مصر، مختلف هذه الدول. دول الخليج لم تبنى على أساس من حركة تحرر وطنية، إنما على أساس من المعاهدات وقضايا الحماية التي كانت مع بريطانيا ثم انتقلت إلى أمريكا. إذن نحن من انطلاقا من هذه الخلفية التاريخية نفرق بين مستويين، بين مستوى المصالح الوطنية لهذه العوائل الحاكمة والمشيخات، لديها دول ولديها مصالح وطنية تخص دولها باعتبارها نخب وطبقات مسيطرة في هذه الدول. هذا المستوى الأول. ولدينا المستوى الثاني، هذا المستوى الثاني متعلق بقضية أن هذه الدول أصلاً ليست لم تقم على مبدأ التحرر الوطني، إنما قامت على دعم أجنبي، وبالتالي فلديها وظيفة، وظيفة سياسية، وظيفة أمنية تقوم بها. هذه الوظيفة تشكلت مع الحرب الباردة، كانت وظيفة دول الخليج بعمومها محاربة اليساريين الاشتراكيين ومحاربة القوميين، ثم لاحقا بعد ثورة الإمام الخميني أصبحت محاربة الثورة الإيرانية، ثم دخل معها الحرب على محور المقاومة. فهذا البعد الوظيفي لدول الخليج هو مستوى، والمصالح الوطنية الداخلية مستوى. الآن اللقاء نتنياهو مع دول الخليج هو لا يعالج القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية بين الدولتين. أي أن ابن سلمان يرى أن مصلحته كذا، وابن زايد يرى أن مصلحته كذا، وهم في حالة تنافس اقتصادي وتنافس
0: إيجابي
7: وغيرها. فنتنياهو لن يعالج هذه النقطة المتعلقة بالمصالح الوطنية لكل من السعودية والإمارات أو لبن سلمان وبن زايد، إنما سيعالج المسألة المتعلقة بالدور الوظيفي. أي أن الإسرائيلي سيعيد تذكير ابن سلمان وابن زايد، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية من خلف الكيان الصهيوني في الوظيفة، ومن خلفهم أيضا لا ننسى بريطانيا، سيعيد تذكيرهم بالوظيفة الأمنية والسياسية التي يجب عليهم القيام بها مقابل الحماية ومقابل استمرار أنظمة الحكم فيها وعدم حدوث فيها انقلابات. بهذا نتنياهو سيعيدهم إلى الوظيفة الأمنية التي كانوا يقومون بها. الآن لدينا مسألة أخرى، هل الإمارات إذا ما حدث هذا التقارب وعادت الوظيفة الأمنية، هل الإمارات قادرة على مستعدة أن تدخل في حرب مباشرة؟ وهل هي قادرة على أن تتحمل الردع اليمني والعمليات اليمنية؟ هذا الأمر لا زال حتى الآن غير واضح. ما مدى استعداد الإمارات لأن تخوض مغامرة بهذا الشكل؟ هي ترى أن السعودية تضعف، ومن مصلحتها أن السعودية تضعف. من مصلحتها كذلك، فحتى الآن الإمارات لا يوجد لها تصريح أو تلميح مباشر ينبئ عن مدى استعدادها لتحمل كلفة الحرب، وهي التي قد أفلتت منها. لهذا الدخول الإماراتي لن يكون مباشرا، إذا حدث لن يكون مباشرا كما هو في حال السعودية. الآن السعودية هي تقصد بطيرانها مباشرة. إذا إمارات انخرطت فلن تدخل بصورة مباشرة مثل ما تفعل السعودية، إنما سوف تحرك مرتزقتها من المتواجدين في محافظات الجنوبية والشرقية. هذا المستوى من التدخل الإماراتي هو ما سيحدث، وأنا لا أعتقد أن القوات المسلحة اليمنية سوف تفرق ما بين المرتزقة الإماراتي وما بين الإمارات ذاتها. أي أن الإمارات إذا ما انخرطت بشكل أو بآخر في العدوان على اليمن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لابد أن تلقى جزاءها.
0: إذن سؤالي التالي لكم أستاذ أنس، عودة الإمارات للتقارب مع السعودية بحسب ما تداولته وسائل الإعلام أنها مشروطة، ومن ضمن ما تم تسريبه الإطاحة بسلطة الشرعية، إضافة إلى التخلي عن حزب الإصلاح وإنهاء مستقبله بوصفه أو بوضعه على لائحة الإرهاب، كان من أهمها أيضا عودة الزبيدي. سؤالي لكم، ما هي المكاسب التي ستحققها دولة الإمارات إذا سلمنا جدلا أن الرياض ستنفذ لها كل تلك المطالب والشروط؟ وهل السعودية ستستسلم لرغبات كل من سيتحالف ويقف معها في الحرب ضد اليمن؟ وبالأخص، هل ستطبع مع الكيان الصهيوني إذا ما أعلن الوقوف معها في الحرب؟
7: لنبدأ من نهاية السؤال إذا أمكن.
0: نعم تفضل.
7: بالنسبة للتطبيع الصهيوني السعودي، هذا التطبيع هو الآن لدينا طوال الفترة الماضية، ونحن لدينا خطاب صهيوني يقول أنه يجب علينا أن نستغل الورطة السعودية، ويجب علينا أن نستغل حاجة السعودية إلى الدفاع والحماية الأمنية وحاجتها إلى الاستخبارات والمعلومات والدعم اللوجستي. الكيان الصهيوني ماضي في هذا السياق. السعودية هي كان لديها علاقات أمنية، نحن نريد أن نفرق هنا. منذ العام 2021 كانت الكيان الصهيوني كان جزء من القيادة المركزية الأمريكية، من القيادة الأوروبية الأمريكية. من هذا العام 2021 الولايات المتحدة الأمريكية نقلت إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى القيادة المركزية إلى ما نسميه الشرق الأوسط. وبالتالي من هذه اللحظة أصبح الكيان الصهيوني بالضرورة والسعودية بالضرورة أصبح بينهم علاقات أمنية. باعتبار أن القوى الموالية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لديها لقاءات أمنية، تواصلات أمنية، الرادارات وأنظمة الحماية والدفاع الجوي ترتبط بين هذه الدول مع الكيان الصهيوني مع الوجود الأمريكي. فواقعيا هناك علاقات أمنية سعودية صهيونية الآن. ما الذي يريده الكيان الصهيوني أكثر من ذلك؟ الكيان الصهيوني لا يريد العلاقات، لا يكتفي بالعلاقات التي هي ضمن المظلة الأمريكية أو ضمن القيادة المركزية الأمريكية، ويريد علاقات أوسع من ذلك، يريد أن ينسب علاقات أمنية مباشرة مع السعودية.
0: نعم.
7: أي أنه لا يريد أن يكون النفوذ حاليا النفوذ الأمني على السعودية هو نفوذ أمريكي. حتى لو وجدت إسرائيل فيه فهو يدار عبر البوابة الأمريكية. الكيان الصهيوني يريد أن يستغل حظوظ السعودية، فيصبح الكيان الصهيوني شخصيا أو خصوصا يصبح له نفوذ أمني على السعودية، ولا يكون النفوذ عن طريق الولايات المتحدة. فالكيان الصهيوني ماضي في هذا المسار، وحاليا في هذه اللحظة يتفهم أن السعودية غير قادرة على أن تعلن تطبيعا كاملا، لكنه في على الأقل يريد أن يسوي مسألة التطبيع الأمني. هذا كان الجزء الآخر من السؤال. بالنسبة للمطالب الإماراتية من السعودية والمتعلقة بالإخوان، ما الذي يستفيده الإماراتيون إذا ما أقصي الإخوان؟ هنا نحن نريد أن نوضح أن عداء الإمارات للإخوان ليس نفس العداء التي تكنه لحزب الله على سبيل المثال. العداء لحزب الله باعتبار أن حزب الله طرف نقيض للمشروع الإماراتي وهو مشروع صهيوني. أما العداء للإخوان فهو عداء في ظل المعسكر العميل، هو عداء تنافسي، أي أن الإمارات قام مشروعها السياسي بالتحالف مع قوى ليبرالية، مع قوى عسكرية لديها مشروعها الخاص، وتتحالف مع قوى غير إسلامية غير إخوانية بهذا المعنى، لكنها تتحالف مع القوى السلفية. فالإمارات منذ قام مشروعها اختطت لنفسها طريق مستقل عن الطريق السعودي، وأخذت مسافة من الإخوان، وبالتالي هي ما تستفيده الإمارات أنها تضعف الحليف السعودي، باعتبار أن الإخوان حتى الآن حلفاء للسعودية وحلفاء لقطر. فالإمارات ترى أنه من مصلحتها أن تضعف حلفاء قطر والسعودية. الآن لنأتي للسعودية. السعودية حليف تاريخي للإخوان، لكنها ليست حليفا أبديا للإخوان. السعودية حاليا مع مجيء بن سلمان باتت تتنكر للإخوان، لأنهم خطر في السعودية نفسها. وهم مقيدون الآن وجماعة إرهابية وفي السجون، وباتت تتنكر أيضا للوهابية، ولو أنها لا زالت تدعم الوهابية خارج بلادها. فالسعودية حليف تاريخي للإخوان، لكنها ليست حليفا أبديا للإخوان، هي تستخدمهم. فالسعودية إذا ما وجدت أنها في هذه اللحظة قادرة على الاستغناء عن الإخوان فسوف تضحيهم، أما إذا وجدت أنها لا زالت بحاجة إليهم فلن تتخلى عنهم. أي أن الموقف السعودي من الإخوان ليس موقفا مبدئيا، إنما موقفا برجماتيا. والسعودية واقعيا طوال المرحلة الماضية 4 سنوات من الهدنة، أو إن صح التعبير من مرحلة خطوة تصعيد، السعودية بنت قوات عسكرية جبارة، يعني أقوى من الإخوان، قوات
0: درع الوطن
7: قوارئ وقوات درع الوطن أقوى من الإخوان. فحاليا لا نستطيع أن نفهم التقدير السعودي لمدى احتياجهم الإخوان. وحتى الآن الإخوان موجودون في أجزاء من تعز وأجزاء من مارب. أي أن السعودية لم تعد تعتمد عليهم كما كانت تعتمد عليهم في العام 2015. في العام 2015 الإخوان كانوا هم النواة الأساسية لكل قوات المرتزقة.
0: صحيح.
7: فالسعودية ربما بحسب تقديراتها الخاصة، وهذا أمر موجود لدى السعوديين، ما مدى الاستفادة من الإخوان حاليا، إلى مدى كم سوف تدفع بهم، حتى متى سوف تعمل عليهم، ما تخلص منهم، هذه تقديرات السعودية. لكن نستطيع القول أن الموقف السعودي من الإخوان موقف برجماتي، إذا وجدت أن الورقة الإخوانية احترقت فسيكون من السهل عليها التخلص منها.
0: هذا صحيح. أستاذ أنس، فرنسا تدخل خط حماية نفط السعودية في البحر الأحمر كأول تدخل عسكري بهذا المستوى من خلال تقديم بعض الأنظمة الدفاعية للمملكة. برأيكم ما الذي ستقدمه فرنسا للرياض وقد عجزت أمريكا عن حمايتها وكل التحالفات السابقة، وهل هذه التحالفات دليل ضعف أم قوة؟
7: ومبدئيا نستطيع القول أن الوعود الفرنسية، الوعود البريطانية، التحالف مع باكستان وتركيا، التحالف السابق، تحالف الدول المشروطة البحر الأحمر، مختلف هذه التحالفات التي في غضون شهرين لدينا أكثر من 4 تحالفات أو وعود أمنية، مختلف هذه التحالفات تعني في المستوى الاستراتيجي، تعني بأن مظلة الحماية الأمنية لدول الخليج، الحماية الأمنية الأمريكية لدول الخليج، أن هذه قد سقطت، وبالتالي كل هذه التحالفات هي علامة ضعف. ليست عالم القوى. وفي نفس الوقت المظلة الأمريكية سقطت لكن السياسة الأمريكية لم تسقط. فسياسة أن تعتمد دول الخليج على نفسها وأن تعتمد الدول الأوروبية على نفسها هذه جزء من السياسة الأمريكية أنها سوف تنسحب وتسلم المهام الأمنية لهذه الدول. هي علامة على ضعف الولايات المتحدة لا شك ذلك. أما ما الذي سوف تقدمه فرنسا مقارنة بأمريكا؟ فرنسا هي كان واضح أن ما ستقدمه هو حماية لطريق شرق غرب طريق الذي يؤدي النفط. حاليا فرنسا نحن مقبلون على الشتاء. الشتاء الأوروبي قاسي بدون النفط بدون الغاز الروسي تعاني أوروبا وبالتالي هي بحاجة إلى النفط السعودي خصوصا الذي يأتي عن طريق البحر الأحمر باتجاه قناة السويس. فهي فرنسا أقصى ما تستطيع أن تقدمه هي أن تحمي هذا الممر داخل السعودية
0: فقط
7: فقط. وهناك الآن جدل داخل القوى السياسية الفرنسية من أن خشية من أن تتوسع هذه المهمة من أن تصبح فرنسا جزء من العدوان من أن تصبح المصالح الفرنسية مهددة من اليمن. يعني هناك جدل فرنسي لا يزال حول هذه المسألة. ففرنسا في أقصى الأحوال تريد أن تؤمن خط مرور الملاحة. لكن بيان وزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنية كان واضحا الذي جاء في الأسبوع الماضي في مناسبة ثورة 26 سبتمبر كان واضحا بأن اليمن بأن الموقف اليمني ضد الدول المشاركة في العدوان ليس فقط التي سوف تعتدي على اليمن إنما سيكون هناك موقف يمني حتى ضد الدول التي تمنع الصواريخ والمسيرات اليمنية من الوصول إلى أهدافها. لأن فرنسا إذا ما انخرطت في هذا السياق فسوف تصبح بشكل أو آخر مستهدفة من اليمن بحسب التقديرات العسكرية اليمنية عن مدى انخراطها ومدى تأثيره على العمليات اليمنية.
0: أستاذ أنس، تحرك علماء السعودية والوهابية بالفتاوى ضد اليمن وإشعال نيران الحرب الطائفية تكشف بوضوح الوجه الداعش السعودي وتحول خطابه للتكفير الذي من خلاله يستبيح دماء وأموال اليمنيين وتقدم نفسها بوجهة دينية. المستغرب في هذه الفتاوى والتحرك الكبير من علماء السعودية أستاذ أنس استجابة المجرم نتنياهو لفتاوى الجهاد للقتال في اليمن، والأكثر غرابة أين كانت هذه أو كل هذه الفتاوى وشعب غزة يقصف ويقتل ويدمر؟
7: إذا ما فهمنا الحركة الصهيونية سنفهم المسألة. الحركة الصهيونية التي قادها هيرتزل هي حركة علمانية في الأساس، حركة علمانية استعمارية توظف الأسطورة التوراتية. الحركة الصهيونية هي في الأساس قبل هيرتزل كانت حركة مسيحية.
0: نعم.
7: مع هيرتزل أصبحت الحركة الصهيونية حركة يهودية. وفي نفس الوقت الحركة الصهيونية أيضا لها وجه إسلامي. أي أن الحركة الصهيونية كمشروع تتقاطع مع التيارات المطرفة المسيحية وتتقاطع مع التيارات المطرفة اليهودية وتتقاطع مع التيارات المطرفة الإسلامية. فالوهابية جزء من الحركة الصهيونية، الإسلام الوهابي هو جزء من مكونات الحركة الصهيونية. لهذا سنتنياهو ضد الخطاب الديني الذي يدعو للجهاد ضد إسرائيل، لكنه مع الخطاب الإسلامي الذي يدعو للجهاد ضد اليمن. أي أن نتنياهو هو حليف للحركة الصهيونية الإسلامية أو للصهيونية العربية، كما أنه حليف للصهيونية المسيحية، وكما أنه ممثل عن الصهيونية اليهودية. فليس مستغربا تفاعل نتنياهو مع هذه الدعوة، وليس مستغربا أن السعودية كانت طوال تاريخها، الفتوى السعودية والفتوى الوهابية كانت طوال تاريخها موجهة ضد قوى التحرر الوطنية المضادة للصهيونية والاستعمار. كفرت الاشتراكيين، كفرت الناصريين، كفرت القوميين، كفرت حزب الله، كفرت الخميني، كفرت المقاومة العراقية، كفرت الحركات الإسلامية السنية في فلسطين من حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس. فطوال تاريخ الصراع كان التكفير الوهابي يوجه ضد حركات المقاومة وضد حركات التحرر الوطني، لم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المصالح الغربية بشكل قطعي. فهذا هو دور الوهابية سواء في صراعها مع اليمن أو في صراعها مع حركات التحرر الوطنية العربية والإسلامية في عموم المنطقة.
0: أدعي السعودية والافتراءات التي كالتها ضد صنعاء بأنها تقصف مكة تلاشت وانتهت وسقطت في بئر العمالة والخيانة، وأصبح تحالف الرياض مع الكيان الصهيوني دلالة واضحة على خطر الكيانين على المقدسات الإسلامية والأمة بشكل عام. اليوم أصبح كل شيء واضح، من يقف مع نتنياهو وبن غفير وبن سلمان وبن زايد، ومن تحالف مع الشيطان، ومن يقف مع فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن محور المقاومة. بعد هذا الوضوح، هل ما زال هناك أستاذ أنس من يدعي أن السعودية تحارب من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الأمن والسلام في اليمن والمنطقة بشكل عام؟ وهل سترضى إسرائيل على السعودية وتحارب معها تحت راية الجهاد المزعوم؟ والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
7: من حيث الوضوح، فلم تعد المواقف الآن مبنية على مسألة معرفية. يعني ربما في لحظة من اللحظات في هذا التاريخ كان الموقف السياسي ملتبس عليه المستوى المعرفي، أي أن مقدار معرفتي بالمشروع تجعلني أتخذ موقف سياسي آخر. لكن مع كل هذا الوضوح، فالمواقف السياسية الآن التي تدعم السعودية والحرب السعودية ليست مبنية على مسألة معرفية، إنما مبنية على المصلحة ومبنية على التعصب، والمصلحة أعلى من التعصب. فمن لهم مصلحة في إخضاع اليمن، من لهم مصلحة في انتصار السعودية والمحور الأمريكي الصهيوني، هم من يقفون مع هذا المشروع. بالنسبة لإسرائيل، هل ترضى عن السعودية إذا دخلت في حرب مضادة لها خادمة لها في اليمن؟ إسرائيل بالمعنى القرآني هي لن ترضى، بمعنى لن ترضى عن عقيدة هذه الجماعة الإسلامية، عن العقيدة الإسلامية، عن السلوك الإسلامي، عن الشعائر الإسلامية إلى آخره. لكن هل إسرائيل ترضى بالدور الوظيفي التي تقوم به السعودية؟ هل إسرائيل ترضى بأن تكون السعودية خائنة للأمة؟ هل إسرائيل ترضى بأن تعمل السعودية على إضعاف اليمن؟ من هذا الجانب، هل إسرائيل راضية عن الدور السعودي؟ أكيد هذا أمر لا شك فيه، أن الكيان الصهيوني يرضى عن كل الأدوار الخيانية التي يقوم بها المسلمون، وهم كما أسلفنا سابقا، يعني هي حركة، هو إسلام وهابي في حقيقة الأمر، ليس إسلاما محمديا وليس إسلاما قرآنيا، هو إسلام وهابي في طبيعته، مشكوك في إسلاميته أصلا.
0: نعم، يعني مجرد نظام مضيفي في الأول وفي الأخير.
7: راضي كثيرا عن كل الأدوار التي يقوم بها الخونة، سواء ملك المغرب أو ملك السعودية أو ملك الأردن أو ملك الإمارات، يعني هو راض عنها ويباركها ويدعمها.
0: نعم، سؤال الأخير لكم أستاذ أنس، في سياق الحرب العدوانية على بلادنا، تعمل دول العدوان على المتاجرة بالبشر تحت شعارات الطائفية والمناطقية والمذهبية، وهو ما تحاول السعودية وأدواتها إثارته عبر وسائل الإعلام حول ما يدور في محافظة تعز لتأجيج الفتنة المناطقية والشطرية والجهوية. وكل هذه الأعمال القذرة لن تجدي دول العدوان بشيء، وقد أكد مؤتمر علماء تعز على وحدة الصف، وأن كل محاولات العدو في إثارة الفتنة المذهبية والطائفية لن تنجح في تفتيت الصف الوطني. تعز التي دمرتها دول العدوان وفخختها بالدواعش وكل الجماعات الإرهابية في السابق، هي من تسعى اليوم إلى جرها ثانية إلى مربع الإرهاب والقتل. هل ستنساق تعز مرة أخرى لهذا المستنقع بعد أن عاش أبناؤها مرارة الإجرام والإرهاب على مدى 12 عاما؟
7: ولا نستطيع أن نتكلم عن تعز بهذا المعنى المجرد، إنما نستطيع أن نقول أبناء تعز أو سكان تعز إلى أي مدى لا زال ينطوي عليهم المشروع السعودي. في واقع الأمر، مقارنة بالعام 2015، مستوى الوعي والمعرفة ومستوى انخراط سكان تعز وأبناء تعز في القوات المسلحة اليمنية وفي الموقف الوطني، الأمر أفضل بكثير. حاليا لدينا فقط 30% من مساحة تعز لا زالت خاضعة للمرتزقة، أو ربما أقل من ذلك، لا زالت خاضعة للمرتزقة. ما يحدث من تحشيد في تعز ليس تحشيدا واعيا للقضية، يعني التحشيد الذي يأتي تحت الخطاب المناطقي والقهوية والديني والمذهبي، لا أعتقد أنه لا زال له هذه الفاعلية كما كان في العام 2015. باعتبار ماذا؟ اعتبار أن الإخوان هم أصحاب هذا الخطاب أصلا. الإخوان حكموا طوال هذه الفترة في تعز، 2015 إلى هذا العام، أكثر من 10 سنوات. المجتمع اتضح له مشروع الإخوة أنه مشروع يخص جماعة بعينها انتهازية طفيلية استبدادية ارتكبت الأفاعيل والجرائم، نهبت المنازل، جرائم اغتيالات في الشوارع، نهبت الأراضي. المجتمع في تعز، المجتمع في المحافظات غير المحررة من تعز يدرك جيدا سلوك الإخوان ويدرك أنهم كاذبون. لكن الذي يحدث للأسف الشديد هو أن هذه المعارك تخاض في قرى، في رؤوس الجبال في قرى معينة. في هذه الحالة الإخوان يلعبوا على هذا اللبس، يدعو هذا وذاك أن يخرج يدافع عن بيتك باسم حماية مالك وعرضك. هذا آخر ما يستطيعون اللعب عليه. والمسألة الأخرى هي متعلقة بوجود فقر وجوع في اليمن. السعودية تنفق من الأموال الكبيرة لحشد الفقراء والجياع سواء من تعز أو من لاهت في هذه المعركة. والسعودي هو لا يهمه كم يمني سوف يحرق في هذه الحرب ما دام لديه المال ولديه السماسرة ليحشدوا له القوات. حاليا حتى هذه المعركة أبناء تعز ليسوا في مواجهة هذه المعركة. المعركة التي جرت في الساحل الغربي جرت مع قوات المرتزقة بصور مباشرة. المجتمعات المحلية أخذت موقع الحياد وتركت الأمور للقوات المسلحة وللقوات المتقاتلة، ولا زال المجتمع حتى الآن محيد عن هذه المعركة وهي تدور مع المرتزقة بشكل أساسي، وكل منطقة يدخلها القوات المسلحة اليمنية لا نجد أي صدام ما بين القوات المسلحة اليمنية وما بين السكان المدنيين أبناء هذه المناطق.
0: نعم،
7: الوضع حتى الآن وضع آمن. ووضع جيد. نحن نخشى من الدفع الإخواني بهم، لكن حتى الآن الأمور لا زالت في خير.
0: نعم. في بركة الحرية والاستقلال ومعادلة الحصار بالحصار تواصل صنعاء حربها لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال. هذه المطالب المشروعة والمستحقة التي تغابت وتعامت عنها مملكة الشر ودفعتها حماقتها للتصعيد والتحشيد بدلا من خيار السلم الذي كان سيحميها ويجنبها كل تلك الخسائر والتحالفات التي تنفق عليها الكثير من المليارات من أموالها وقوت شعبها. وصنعاء لن تتراجع عن قرارها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار.
7: تحية لكم وكل المستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا لكم.
8: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
9: وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة العداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
0: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، دين لا يحفظ حقه ولا يعرف قدره إلا الأحرار من هذا الوطن الذين سيظل هتاف حناجرهم برع يستعمار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
8: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
10: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
8: وستهتف الحناجر من جديد برع يستعمار،
11: برع يستعمار،
13: برع من أرض الأحرار،
8: برع يستعمار.

0: بالرعاية استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. بالرعاية استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
1: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف طيران العدو السعودي اليوم بسلسلة غارات شبكات الاتصالات في مديريات منبه والصفراء وحيفان بمحافظتي صعدة وتعز، واستهدفت الغارات عدة مديريات في ذات المحافظتين. باركت وزارة الخارجية والمغتربين للشعب العراقي بحشده الشعبي ومقاومته المجاهدة طرد المحتل الأمريكي من العراق. أصيب فلسطينيان برصاص المستوطنين الصهاينة إثر هجوم على بلدة ياسوف في سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم اليوم أن الاقتحامات الإسرائيلية غير المسبوقة للمسجد الأقصى تؤكد أن التقسيم الزماني والمكاني بات أمرا واقعا، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تجاهلا للقوانين الدولية وأن ما يسمى الوضع الراهن للمقدسات لم يعد قائما. شن طيران العدوان الصهيوني غارة على بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. أصيب شخصان بانفجار عبوة في سيارة قرب حاجز أمني في منطقة جزرة البوحميت بريف دير الزور بسوريا. أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم أن الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق يمثل انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها وتعزز فيها سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها الأمني. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن خروج القوات الأمريكية من العراق يمثل بداية لإنهاء الوجود الأمريكي في عموم منطقة غرب آسيا، معتبرا ذلك نتيجة لصمود الشعب العراقي وتمسكه باستقلاله. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة أعلانية.
3: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: ما أجمل شمحلاش يا صنعة القديمة، وابني عليش.
5: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة أم والقساء على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. بدأنا حديثنا عن نعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم تلك النعم هي نعمة الهداية، نعمة الإسلام. ولكي نعرف أن الإسلام نعمة، لأن الحالة الموجودة اليوم في واقع الأمة الإسلامية أن أصبح التعامل مع الإسلام كقضية روتينية، لم يعد هناك قداسة ولا احترام ولا تقدير ولا نظرة إلى الإسلام وإلى شرائعه وإلى مبادئه وأخلاقه وقيمه نظرة تعظيم وإجلال وإكبار. فقلنا لكي نعرف أن الإسلام نعمة نقارن بين ما يترك الإسلام في الإنسان وبين ما يترك الكفر في الإنسان. وقد تحدثنا سابقا في حلقات ماضية كيف أن الكفر يخلق في الإنسان حالة من العمى، حالة من التخبط، حالة من اللاوعي ولا فهم ولا إدراك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز، كيف أن الكافرين في حالة عمى، في حالة عدم فهم وعدم إدراك لكيف يجب أن يكونوا في هذه الحياة وكيف يجب أن يؤسسوا لسعادتهم الأبدية عند الله سبحانه وتعالى. ووقع العرب قبل الإسلام يشهد على ذلك، العمى الذي كانوا فيه، اللاوعي، اللا إدراك. ثم تحدثنا كيف أن الإسلام يترك حالة من الرحمة والشفقة والرقة في المشاعر، بينما الكفر يخلق حالة من القسوة، من الإجرام، من اللا رحمة. والشواهد على ذلك مليئة، كما قلنا ما حدث للهنود، ما سمي بالهنود الحمر على أيدي الأوروبيين عند وصولهم إلى تلك الأرض التي أسموها أمريكا، يدل على ما يترك الكفر من قسوة. ما فعلوا بالأفارقة حين اختطفوهم للعمل في أمريكا وباعوهم في أسواق النخاسة بالملايين، ما فعل النصارى بالمسلمين في الأندلس وجرائم محاكم التفتيش وغيرها، ما فعل النصارى أيضا أيام الحملات الصليبية بالمسلمين، أيضا ما فعل النصارى أيام الاستعمار للبلدان العربية والإسلامية، أيضا ما يفعل البوذيون في ميانمار، وما يفعل غيرهم من الكافرين بالمسلمين في أصقاع كثيرة في أماكن كثيرة من هذا العالم، وأيضا ما يفعل اليهود وهم أكثر الناس قسوة بالمسلمين في فلسطين وفي لبنان، وأينما حلوا يرتكبون الجرائم بأبشع الصور. أيضا من الشواهد على ذلك ما حدث في جزيرة الشيطان من جرائم بشعة، من اغتصاب للقاصرات للأطفال، من أكل للحوم الأطفال. كل تلك الجرائم، ما الذي يجب أن نستفيد من كل ذلك؟ أن نعرف أن الكفر خبيث، ويترك في النفس خبث، ويترك في النفس قسوة، ويترك في النفس بشاعة، بينما الإسلام راقي، يترك في الإسلام شفقة، رقة، عطف، رحمة، تعامل إنساني، تعامل راقي جدا. نجد أن الإسلام يترك رحمة حتى في تعامل الإنسان مع الحيوانات، وتعليمات النبي صلوات الله عليه وعلى آله كلها تربي على الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، كما قال صلوات الله عليه وعلى آله، الرحمة لا تنزع إلا من شقي. الرحمة هي صفة من أهم صفات رسول الله الذي هو رحمة للعالمين، وقال الله عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. والمسلمون المؤمنون هكذا قلوبهم رحيمة، بينما من أعرض عن هدى الله يصبح قلبه قاسي، فيه إجرام، فيه بشاعة. بينما الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يكونوا أشد على الكافرين، لماذا؟ لأنه لن توقف تلك القسوة لدى الكافرين إلا قسوة لدى المؤمنين، لكن القسوة خاصة بالكافرين، تجاه الكافرين فقط، أما بينهم رحماء بينهم. فنجد أن القضية أن البعض من الناس قد يفهم من كلمة، البعض قد يفهم من موعظة، البعض قد يفهم من تذكير، البعض قد يفهم من تهديد، البعض قد يفهم من عقوبة بسيطة، البعض لا بد له من ضربة لابد له من عقوبة كبيرة، لابد له من شدة من كسوة حتى يفهم. وهذا هو حال الكافرين، وعلى رأسهم اليهود والنصارى، لدينهم رأس الكافرين في هذا الزمن، وأكثر من يعيث في الأرض فسادا. وإذا كما قلنا الإسلام يخلق روحا فياضة بالمحبة بالسلام بحب الخير للآخرين، ويحرم الإسلام حتى قتل أطفال الكافرين، إنه لا يجوز، لأن الإسلام رحمة وجاء رحمة، إنما تكون الشدة على ذلك الكافر المجرم القاسي القلب الذي لم تعد لديه حدود في لإجرامه، توقفه عند حده عن إجرامه، تمنعه تردعه أما يفعل. فتكون القضية أنه لا بد من شدة لمواجهة تلك الشدة، لا بد من قسوة لردع ومنع تلك القسوة الموجودة لدى الكافرين. الكفر كما قلنا يصنع نفسية مليئة بالكره، مليئة بالعداوة، مليئة بالإجرام، مليئة بالشر، مليئة بالمنكر، مليئة بالفساد، مليئة بكل ما يناقض الخير في هذه الحياة. الإسلام يصنع نفسا مترفعة شريفة، والكفر يصنع نفسا دنيئة منحطة. وهذه القضية نجدها سنتحدث عنها كيف تأتي في الجانب الأخلاقي. الإسلام يصنع روحية راقية لا تنزل مثلا حتى في حالة عداوتها، لا تنزل إلى سفاسف الأمور، تكون القضية أنه حتى الخصومة بشرف، حتى العداوة بدون أحقاد، كما قال مالك الأشتر عندما قال إن علي علمني كيف أقاتل عدوي دون أن أحقد عليه. الإسلام يصنع الوفاء، يصنع العزة الشرف، يجعلك تتعامل مع الآخرين بتكريم وليس بإهانة، تعامل بتكريم مع الناس كلها من ثمار الإسلام. ذا حينما نشاهد مثلا المجاهدون في سبيل الله في اليمن وفي غيره كيف يتعاملون مع خصومهم، مع الأعداء، مع الأسرى، مع من يواجهونهم عمالة لليهود والنصارى، مع الأسير سواء ذلك الأسير الذي باع نفسه كمرتزق للسعودي أو للإماراتي أو للأمريكي أو للإسرائيلي، أو ذلك الأسير السوداني أو من جنسية أخرى جاء ليقاتل إرضاء لأسياده من الأمريكيين والصهاينة، كيف يتعامل معه المجاهدون في سبيل الله الذين عرفوا الإسلام؟ تعامل راقي، تعامل بأخلاق، تعامل برحمة بشفقة، يداونه من الجراح، يسعفونه، يؤكلونه من أكلهم، يسقونه من شرابهم، يهتمون به، يحمونه، يدافعون عنه، حالة راقية جدا. بينما تلاحظ في الطرف الآخر البعيد عن الإسلام انحطاط حتى في التعامل، انحطاط. لا نظن أن الكفر يصنع حالة من الانحطاط والقسوة والخبث في قلوب الكافرين فقط، بل وفي قلوب من يتولون الكافرين، إن الله قال هكذا تشابهت قلوبهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تصبح نفسيته بنفس تلك النفسية الخبيثة القاسية المجرمة لليهود والنصراني. ولذا هنا تأتي الخطورة، هنا تأتي الخطورة أن الكفر ومن يقترب من الكفر تصبح نفسيته هكذا بعيدة عن الله، بعيدة عن مبادئ الله، عن قيمه، عن أخلاقه، عن أخلاق الإسلام، عن أخلاق الهدى الإلهي. الباطل يصنع نفسية منحطة سافلة، إذا تمكنت لن يوقفها شيء من إشباع نزواتها بكل الطرق إذا ما امتلكت القدرة فقط. لذلك التولي لليهود والنصارى يخلق في القلب نفسية اليهود والنصارى والعياذ بالله. حينما نلاحظ مثلا أخلاق وتصرفات الدواعش الذين نطقوا باسم الإسلام وتحركوا باسم الإسلام، لكن تصرفاتهم ليست تصرفات الإسلام، ذبح، سحت، قطع للرؤوس، قتل حتى للأطفال، يتعجب الإنسان. هؤلاء يتحدثون عن الصلاة، يتحدثون عن الصيام، يتحدثون عن القرآن، ويمارسون أبشع الجرائم. إذن ما الذي يحدث؟ عندما تمكنوا ظهر وإذا بهم أولياء لليهود والنصارى، مثل ما يحدث في سوريا، الجماعات التكفيرية في سوريا باسم الإسلام نطقت وباسم القدس تحركت، وعندما تمكنت سلمت كل شيء لليهود ولم تطلق طلقة واحدة باتجاه اليهود أو محاربة وجهادا في سبيل الله لليهود. إذن ألم يتبين أن تلك الممارسات هي نفس الممارسات التي يمارسها اليهود في غزة، وأصبحت مثل ما قال الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ظهر أنهم أولياء لليهود والنصارى، وأن ما صنع تلك النفسيات ليس الإسلام بل بعد عن الإسلام، الثقافة المغلوطة التي جاءت من عند أولئك الذين يقودونهم للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حي على خير العمل. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات. أعوذ

وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.

الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

مالك أسباب الذنوب من ما أريد.

0: طيب.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحيانا وهدانا إلى نوره، والصلاة والسلام منه على السراج المنير محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وعلى من اقتدى بهداهم واتبعهم من عباد الله الصالحين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 122 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية. والآية تأتي بعد آيات تصف عناد المشركين أمام القرآن واتباعهم للشياطين، تتلوها آيات تدعو المؤمنين إلى اتباع أمر الله وإلى ترك ظاهر الإثم وإلى ترك ظاهر الإثم وباطنه، وتحذرهم من استماع ما يوحي به الشياطين، وتختم بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم تصل إلى ما نحن بصدده فتفرق بين الحالتين، توضح للناس الفرق بين آثار الإيمان وبين آثار الكفر. فمن كان واستمر على الشرك والكفر فهو ميت، وإذا آمن إيمانا صادقا فقد أحياه الله وجعل له نورا يستنير به في كل حين وحال. وعلى أي حال، فإن كثيرا من المفسرين قد جعلوا في الآية تشبيها للإيمان بالحياة والنور، وللكفر بالموات والظلمات. ولكننا لو تأملنا الآية تأملا صحيحا نجد أن كلمة أحييناه لا تعني المعنى المجازي وهو التشبيه، وكذلك النور والظلمات، بل هي كلمات حقيقية ولا لبس في مصداقية ألفاظها على المعاني الحقيقية لها. ولننظر الأمر معا لنجد ما نريد. المؤمن بالنسبة لغيره من الناس حي بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو قريب من الحي القيوم، وهو مستنير بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو في رعاية الله الذي هو نور السماوات والأرض، فهو يفيض عليه من حياته حياة ومن نوره نورا. ولهذا قال أحييناه، وقال وجعلنا له نورا. إن المؤمن حي فعلا بالنسبة لسواه من الناس، ولكن كيف نعرف ذلك؟ نقول إن الحياة في أي شيء من أشياء الحياة تعني البقاء والنقاء والخضرة والشذاء والخصب والنمى والظل والارتواء والنضارة والغبارة والليونة والنعومة والإثمار والعطاء والحركة والطهر. كثير من المعاني تعني الحياة، فالحياة تتنافى مع العفن والنتن ومع الانزواء والجمود ومع الجفاف والقسوة. هذه هي الحياة وهذه مظاهرها في كل ما حولنا من الأشياء. وكذلك المؤمن حي فعلا تخلو حياته من العفن والنتن ومن الشح ومن الجمود والانزواء ومن الجفاف والجفوة ومن القسوة والغلظة ومن الذل ومن الالتواء ومن كل ممقوت ومكروه ومن كل منكر وفحشاء. وكما تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب التي هي من لوازم الموت، فإنها تضج وتنضح بالنعومة والنضارة والسخاء والطيب والنقاء والطهر والوفاء والعز والإباء والصدق والوفاء والوضوح والجلاء وغير ذلك من صفات الحياة المحبوبة المسرورة المتدفقة المستبشرة بكل جميل ومبهج ومفيد. ومن كان هذا حاله فهو يعيش في الناس حياة تختلف عن حياتهم، ويتفوق عليهم بصفات لا تتوفر فيهم وميزات لا يعرفونها، تماما كالشجرة الحية النابتة المثمرة بجانب الشجرة اليابسة المنكسرة. ولهذا يقول الله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا يضرب الله المثل للإيمان والكفر. كما يشبه الله أصحاب محمد بقوله: كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالمؤمن حي بكل معنى الحياة، ولذلك يقول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا ندرك أن قوله تعالى فأحييناه تعني الحياة الحقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. ولو جئنا إلى قوله تعالى وجعلنا له نورا لوجدناها مكملة للحياة، فالحياة تنجذب للنور وتستجيب له وتتفاعل معه فيمتزج بها وتمتزج به، فإذا هما شيء واحد، وإذا الحياة هي النور والنور هو الحياة. ولهذا وصف الله نفسه بأنه نور السماوات والأرض، وعليه فإن النور الذي يجعله الله للمؤمن يعني النور الحقيقي الذي يأبى الظلمة ويتناقض مع الخفاء ويعلو على كل دنيء ويكشف كل خبث ويطهر من كل وباء وينير إلى كل خير. لهذا تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب والظلمات، إنه يمشي في الناس كواحد من الناس في الشكل والحركة، ولكنه يرى ما لا يرون ويدرك ما لا يدركون ويفقه ما لا يفقهون ويعرف ما لا يعرفون. إن ظواهر أعماله مثلهم وحركته معهم، ولكنه في الواقع يفوقهم وعنده ما ليس عندهم. إنه حي، ولهذا فهو يستجيب للنور تماما كالنبتة الغضة التي ترنو للشمس فتنمو وتستوي وتثمر. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو ينمو وهم أقزام، ويتحرك وهم نيام، ويخضر وهم قساه، ويثمر وهم في عقم، ويفوح عطرا وشذا وهم أشحة بخلاء. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو يرى الحق في ظلمات الباطل فينجذب إليه، ويرى الرشد في زحمة الغواية فينشد إليه، ويستبين الهدى في اضطراب الأهواء فيستقر عليه ويتبعه. وهكذا يتضح لنا أن المؤمن حي فعلا مستنير فعلا طيلة حياته الدنيا. ثم ماذا؟ هل تنتهي هذه الحياة وهذا النور بموته؟ كلا، بل هو حي عند الله وعند الناس. حي عند الناس فذكر الفتى عمره الثاني، ويقول الله عن عباده المؤمنين الصادقين: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهكذا يقول عن موسى وهارون وإلياس: إنهم أحياء في ألسنة الناس. أما في الآخرة فالمؤمن تستقبله الحياة والنور من أول لحظة، فروح وريحان وري وظلال ونعومة ونعيم ونضارة واستبشار وفرح وسلام وحرير ونور وأثمار وعيون وأنهار، وكم وكم من مظاهر وآثار الحياة، وكلها نور من نور الله وحياة من الله. بينما الكافر تتلقاه نذر الموت والثبور والنار والسعير، وتحف به غواش الفناء والدمار والندم والانكسار، وكثير كثير من أمارات ولوازم وأمارات الهلاك. بل إنه كما عاش في الدنيا يمتلك أسباب الحياة لكنه عطلها، فهو حي كميت وميت كحي. أيضا فإنه في الأخرى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وهي حال أشد من الموت وأنكى. ولكي يتأكد لنا هذا التلازم بين الحياة والنور وبين المؤمن والإيمان، وهذا التنافر بينهما وبين غير المؤمن، فلنتأمل آيات القرآن في كل سور القرآن، وبالذات نجدها مكثفة في سورة الواقعة وسورة الرحمن والسور الأخرى من الأربعة الأجزاء الأخيرة من القرآن. إن الحالين فيهما واضحة للمتدبر وواضحة للمتذكر. لنقرأ مثلا أول سورة الغاشية، نجد الوجوه الناصبة الخاشعة الجوع الضريع بالنسبة للكافر، نجد الوجوه الناعمة الراضية الجنة العالية العين الجارية بالنسبة للمؤمن. ولنقرأ آخر سورة عبس، فهناك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ثم ماذا؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذه مجرد نماذج ليقيس عليها المستمع سواها. كذلك فإن وجوه المؤمنين مبيضة سعيدة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بينما غيرهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أرأيتم كيف تمضي بشائر الحياة وأشعة النور مع المؤمن في دنياه وأخراه، وكيف تغشى غبرة الهلاك وقطع الظلام الكافرة في دنياه وأخراه؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا لا لا يستويان. وهكذا كل من رأى الباطل حقا والضلال هدى فهو ميت وفي ظلمات بعضها فوق بعض، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا ممن أحييتهم وجعلت لهم نورا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة السابعة عشرة.

0: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: تقبل الله ما دعوتم، وأعتذر عن قطع لعبادتكم يا صديقي.
0: أهلا بك يا صديقي العزيز.
2: كيف كانت زيارتك للإمام؟
0: على أحسن حال والحمد لله.
1: وماذا عملت في زيارتك للمتوكل؟
0: سأخبرك بتفاصيل زيارتي لاحقا يا صديقي، ولكن الذي يشغل بالي الآن هو ما جرى بيننا عند الإمام من حديث عن الدولة العثمانية وما يحدث خارج اليمن.
1: وماذا لديك؟
0: بالنسبة لإسطنبول فقد نجح الانكشاريون في خلع السلطان إبراهيم خان.
1: لماذا برأيك؟
0: يقال أنه كان عصبيا ومضطربا لا يستقر على شيء، ولم يكمل أيضا تحصيله العلمي، ولم تتوافر له المهارة العسكرية، فاضطربت أمور الدولة عليه.
1: هكذا إذن؟
0: نعم.
1: قد كفانا الله شرهم، فقد كانوا لا يزالون يحلمون باحتلال اليمن مجددا.
0: بالتأكيد يا صديقي، كانوا يريدون استعادة السيطرة على البحر لتأمين تجارتهم.
1: والإمام ولله الحمد قد قام بتأمين السواحل اليمنية بشكل أكبر لمنع أي طامع فيها.
0: نعم يا صديقي، وقد أرسل الإمام الأمير أحمد لتأمين السواحل اليمنية.
1: حقا يا صديقي؟
0: نعم، وكأنك لا تعرف مولاي الإمام وسياسته الداخلية.
1: بلى، ولكن نحن أدباء، وما دخلنا في السياسة؟
0: أما أنا فلي دخل كبير بكل ما يجري من حولي، وسأتناول العثمانيين في كل قصائدي المتعلقة بآل القاسم.

0: أهلا بكم وحياكم الله في منزلي يا أفضل شعراء اليمن.
1: يبدو أن ابن أبي الرجال ينتظر شاعرا آخر.
2: لا شك أنه الشاعر المجيد حسن الهبل.
1: يبدو ذلك، إنه طالب ابن أبي الرجال ولن ينسى دعوته.
2: من المؤكد أنك قد سمعت عنه.
1: نعم، بل أعرفه.
2: ليته يعجل بالمجيء لتحلو أمسيتنا الشعرية هذه. كأنك غير مرتاح له، هل هناك شيء؟
1: لا، إنها قصة قديمة.
0: بماذا يهمهم شاعرنا الكبير إبراهيم الهندي مع أحمد الآنسي؟
1: لا شيء، وإنما كان ينشدني بعض أبياته.
0: وهذه السمرة الأدبية هي من أجل أن نسمع بعضنا بعضا، فلتكن البداية معك يا شاعرنا الكبير. تفضل يا إبراهيم، أسمعنا من أبياتك الجميلة.
1: أشبه ثغره والقات فيه، وقد لانت لرقته القلوب. لآلئ قد نبتن على عقيق، وبينهما زمردة تذوب.
0: إنها بداية مثيرة إذن.
3: إذن فلتسمعوا ما نظمته أثناء مجيئي إليكم. فشابه ذقني حين شبت وبغلتي، فكلتاهما في اللون أشيب أشهب. فوالله ما أدري على ما أتيتكم، على لحيتي أم بغلتي كنت أركب.
0: والآن تفضلوا كلوا، تفضلوا.

0: السلام عليكم جميعا.
1: وعليك السلام، أهلا بالحسن، أهلا بالشاعر الهبل.
2: أهلا أهلا بالشاعر العظيم الحسن بن علي ابن جابر الهبل.
0: أهلا بك يا جعفر، هل لي أن أطلب منك خدمة بسيطة؟
2: من كل بد، تفضل.
0: أرجو أن تناديني باسمي فقط بدون صفات أو كنى.
2: حسنا، كيفما تود، وأهلا بك. أهلا
1: أهلا بك يا طالب العزيز.
0: شكرا لك يا شيخ العزيز.
1: أعرفك على ضيوف الشعراء، هذا إبراهيم بن صالح الهندي، ألا تعرفه؟
0: وكيف لا أعرفه، إنه أكبر مبذر في اليمن.
3: مبذر؟
1: ما عرفنا هذا عنه.
3: ولا أنا عرفت هذا عن نفسي.
0: ثروة شعريتك، ألا تنفقها في موضوعات تخدم الأمة؟
3: وهذا ما أفعله.
1: إبراهيم الهندي شاعر كبير يا حسن، وقبل دخولك أسمعنا قصيدة جميلة، هل أعدت القصيدة علينا يا إبراهيم؟
3: ماذا؟ أعيد تلك القصيدة في حضرة الهبل؟ لا لا، كلنا نريد أن نسمع الهبل.
1: ما رأيكم أن نجعلها مساجلة مع الهبل؟ من سيسأجله؟
2: أنا سأسأجل صديقي الحسن الهبل.
0: أهلا بك يا صديقي جعفر.
2: ما رأيك أن يكون شعرنا في الهواء؟
0: وهو كذلك.
2: حسنا، سأبدأ أنا.
0: هيا إذن، تفضل.
2: إلى غيركم، قلبي المتيم لا يصبو، ومن أجلكم زند الهوى فيه لا يخبو، وإني وجيش الحب بالقلب محدق، وكيف يكف النار من دونه الحرب.
0: أها، في الباء إذن. حسنا.
1: يلومني العذال في ولهي بكم، وإني إلى قول العواذل لا أصبو، وماذا عسى تجدي الملامة في الهوى، لمن لا له في الحب جسم ولا قلب.
2: أحسنت يا حسن، فاسمع مني ثانية. يمينا بكم ما حلت عن صدق ودكم، وتربة صبري إنني للهوى ترب، ولولا هواكم ما طربت لمنشد، ولا شاقني من ذكره الجزع والشعب.
1: أحبي أنتم غبتم أم دنيتم، وسيان عندي منكم البعد والقرب، وحاشاكم وحاشاكم أن تهجروني بعدما علمتم بأني مغرم بكم صب.
2: أحسنت يا حسن، أحسنت.

0: أعز الهدى، مر في الزمان بما تشاء، فأنت لعمري في بنيه وحيد. تظن الكرام المجد ما يبتنونه، وليس سوى ما تبتني وتشيد. فكم من فخار أنت دون الورى له، نهضت وأبناء الزمان قعود. وبكومة بكر بنيت أساسها، وهم عن بناء المكرمات رقود. ورب رفيع الذكر أخملت ذكره، فكل عميد مذ نشأت عميد. وأتعبت أهل السبق في حلبة العلا، بما رحت منها تبتدي وتعيد. نعم، بما رحت منها تبتدي وتعيد.
1: أتنسى صديقك يا حسن ولا تسأل عنه؟
2: لا والله يا عزيزي، أصديق مثلك ينسى يا أحمد؟ ولكن كانت علي بعض الالتزامات انشغلت في قضائها، أعتذر منك.
1: وهل شغلتك هذه الالتزامات عن نظم الشعر؟
2: أنت تعرف يا صديقي أن الشعر هو الهواء الذي أتنفسه، فما هذا السؤال؟
3: قدمنا لكم أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت وساطة قبلية في إنهاء قضية قتل بين آل البرح من قبائل القفر بمحافظة إبو آل عامر من قبائل سنحان وحترش من قبائل الحيمة في محافظة صنعاء وفي صلح قبلي بصنعاء بإشراف وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي ولجنة الوساطة. أعلن أولياء دم المجن عليه محمد عبد العزيز البرح العفو عن الجانبين بل العفو عن الجانيين مصطفى عبدو عامر ومحمد حسين حترش لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين واستجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين. وخلال الصلح أشاد المحافظ الهادي ورئيس لجنة الوساطة مدير أمن محافظة صنعاء العميد مجاهد عايض بموقف أولياء الدم من آل البرح في العفو عن الجانيين في خطوة تعكس قيم وأصالة قبائل اليمن المعروفة بمسامحتها وكرمها، واعتبر ذلك العفو تجسيدا لمستوى الوعي والحرص على توحيد الصف والاستجابة لدعوة قائد الثورة في إنهاء الخلافات والنزاعات وقضايا الثارات، فيما أشاد الحاضرون بموقف أولياء الدم في العفو استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الداعية لحل الخلافات والنزاعات وقضايا الثأر، مثمنين جهود كل من سعى وشارك وساهم في تقريب وجهات النظر لإنهاء القضية. بدورهم أكد أولياء الدم من آل البرح أن العفو عن الجانيين يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والأخوة في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار، واستجابة لدعوة قائد الثورة في حل الخلافات والنزاعات وقضايا الثأر وتوحيد الجبهة الداخلية. تفقد وكيل محافظة مأرب سعيد بوحيبح اليوم سير العمل بمستشفى 26 سبتمبر بالجوبة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستمع من القائمين إلى شرح حول سير العمل في أقسام المستشفى والرعاية الصحية المقدمة للمرضى ومتطلبات تحسين مستوى الأداء وتوفير احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات والكوادر الطبية، لافتا إلى أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية والصحية للمرضى على مدى 24 ساعة. واستنكر وكيل المحافظة الحملة الإعلامية لأبواق العدو السعودي ومرتزقته التي زعمت إغلاق المستشفى وتحويله لسكنة عسكرية، مؤكدا أن المستشفى مرفقا خدمي يقدم الرعاية الطبية لآلاف المواطنين. عقد بمديرية حيس بمحافظة الحديدة اليوم لقاء موسع لمناقشة سبل تعزيز العمل التعبوي والمجتمعي وتفعيل دور عقال الحارات عقب تطهير المديرية من تحشيدات العدو السعودي. وتطرق اللقاء إلى أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة وفي مقدمتها تعزيز التواصل بين السلطة المحلية وعقال الحارات وتوحيد الجهود المجتمعية في متابعة القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار. وتناول المشاركون في اللقاء مسؤولية عقال الحارات في متابعة أوضاع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والمساهمة في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز التنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية. انطلقت اليوم بمديرية الخوخة منافسات بطولية طوفان الأقصى لكرة القدم التي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 6 فرق رياضية، وتقام البطولة بنظام المجموعات بإشراف وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة احتفاء بالانتصارات التي تحققت وتحرير مديريات الساحل الغربي. وجمعت المباراة الافتتاحية على ملعب نادي الوفاق الرياضي بالمديرية فريقي شباب دانكاليا وكذلك فريق الأهلي.
أقر مجلس جامعة المحويت اليوم برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد الشلبي إنشاء مركز صحي بكلية الطب والعلوم الصحية وإدخال مقر الذكاء الاصطناعي في كليات الجامعة، وبهدف إنشاء المركز الصحي بكلية الطب والعلوم الصحية إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتعزيز الخدمات الصحية بالجامعة، إلى جانب توفير بيئة تدريبية تطبيقية للطلاب الكلية. كما كرم رئيس جامعة المحويت الدكتور محمد الشلبي الفائزين في المسابقات الثقافية والإبداعية ضمن مسابقات الرسول الأعظم التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي. شيع في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء جثمان الشهيد المقدم ضياء أكرم أحمد الثلاية من أبناء قرية الرونة، والذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه دفاعا عن الوطن. وخلال التشييع أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء وما استطروه من ملاحمة بطولية في ميادين الشرف، وأكد المضي على درب الشهداء والوفاء لتضحياتهم حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن من الغزاة والمحتلين. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء الرونة بعد الصلاة عليه في جامع الشعب. كما شيع بصنعاء اليوم جثمان الشهيد النقيب محمد قاسم علي أعوج القرموشي من أبناء مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في سبيل الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع جدد المشيعون العهد بالمضي على درب الشهداء في الدفاع عن الوطن حتى

0: زكاة. الفقرة جيم. لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا لأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: صحتك في وعيك.
3: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيان. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى، صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
5: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
4: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
6: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
5: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: المستمعون الأعزاء،
1: المستمعات العزيزات،
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة الثامنة من برنامج
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للموسم الثاني
0: للباحث عبد الله بن عامر. فأهلا ومرحبا بكم. في حلقة اليوم مستمعينا الكرام سنواصل تفاصيل أحداث اشتعال معارك المقاومة اليمنية.

0: ضد الغزاة الأيوبيين حول مدينة صنعاء بعد أن كانت المقاومة قد أحكمت سيطرتها على مغرب صنعاء بشكل كامل عام 1197 ميلادية. بدأت بالتقدم نحو صنعاء لمحاصرة الأيوبيين الذين كانوا مسيطرين عليها. وكما في هذا البحث التاريخي للباحث عبد الله بن عامر والذي يقول فيه:
1: لقد أثار التقدم المتسارع للمقاومة اليمنية نحو محيط صنعاء مخاوف إسماعيل بن طغتكين الذي كان يخشى من سقوط صنعاء، ولذلك السبب فقد أمر أحد أهم قادته العسكريين والذي يدعى حكوى بسرعة التصدي لغارة المقاومين اليمنيين الذين كانوا قد احتشدوا في محيط صنعاء مصرين على تحريرها من الغزاة المحتلين.
2: ويضيف الباحث قائلا: لقد دارت الحروب بين الطرفين حيث كانت سجالا، وكما يقول المثل يوم لك ويوم عليك، أو بالأصح كانت عبارة عن كر وفر. وعلى ما يبدو أن السبب في ذلك يعود إلى تجنب المقاومة خوض مواجهات مباشرة مع الأيوبيين الذين كانوا يتفوقون من حيث العتاد الحربي، فقد كانت المقاومة تتقدم نحو محيط صنعاء ومن ثم تتقهقر بأسلوب تكتيكي ثم تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه سابقا.
0: مستمعين الكرام، ومن أجل تخفيف الضغط على المقاومة اليمنية في محيط صنعاء كان لابد من توسيع رقعة المقاومة إلى أكثر من منطقة، وذلك لإشغال الأيوبيين في أكثر من جبهة. ولهذا سارع الإمام عبد الله بن حمزة إلى دعوة قبائل ضمار وإب والمحويت وتهامة إلى شن الغارات على قوافل الأيوبيين التي تقوم بإمداد قوتهم، فإن قطع ذلك الإمداد سيؤدي إلى إضعاف موقفهم العسكري في صنعاء.
1: سامعين الأكارم، إن سياسة إسماعيل بن طغتكين التعسفية التي كان يمارسها حتى على جيشه وقاداته كانت قد اشعلت نار الخلافات بين قاداته وجنوده، وهذا ما استفادت منه المقاومة اليمنية إلى حد كبير بعد أن تأثر الموقف العسكري الأيوبي بسبب تلك الخلافات التي تمخضت عن انضمام عدد من القادة العسكريين الأيوبيين إلى صف الإمام عبد الله بن حمزة، وكان أول أولئك المنشقين هو القائد حكوى.
2: وهذا القائد حكوى هو الذي قاد المعارك ضد المقاومة اليمنية في مناطق ومحيط صنعاء، وقد كان انشقاقه عن طغتكين وانضمامه إلى صف المقاومة في القتال ضد الأيوبيين بمثابة صدمة كبيرة لإسماعيل بن طغتكين الذي كان حينها يقود حملة عسكرية لإخضاع ذي جبلة التي تقع جنوب غرب مدينة إب، حيث دمر فيها دار المعز التي بناها المكرم الصليحي.
0: مستمعين الكرام، يقول الباحث عبد الله بن عامر إن الإمام عبد الله بن حمزة بعد أن انضم إليه القائد الأيوبي حكوى قام بتعيينه قائدا لجيش المقاومة، وما أن بلغ ذلك إلى مسامع بن طغتكين حتى قرر المسير نحو صنعاء لشن الحرب على الإمام والقائد حكوى الذي انشق عنه وأصبح قائدا لقوات الإمام.
1: لقد استفاد الإمام بتعيينه حكوى قائدا لجيشه من الخبرات العسكرية الأيوبية، لأن القادة الأيوبيين هم الأكثر خبرة وقدرة على معرفة أساليب جيشهم في حرب اليمنيين، إضافة إلى هدف آخر يتمثل في تدريب اليمنيين على القتال بأساليب حربية لم تكن معروفة لدى اليمنيين.
2: لقد نجح الإمام في تحقيق هدفه العسكري خلال مرحلة الوصول إلى مشارف صنعاء، حيث كسر أكبر حملة عسكرية قادها إسماعيل طغتكين ضده وضد القائد حكوى الذي تمكن من قيادة الجيش المنصوري في مواجهة حملة إسماعيل طغتكين التي كسرت وتوقفت عن تقدمها نحو المناطق التي يتمركز فيها الجيش المنصوري بقيادة حكوى.
0: وتشير مصادر تاريخية إلى أن الخلافات قد تفاقمت في صفوف الأيوبيين بعد انضمام القائد حكوى إلى صف الإمام بن حمزة، وهذا الأمر قد أجبر إسماعيل طغتكين على عدم الاستمرار في التقدم بحملته العسكرية التي كان يقودها لمنع تقدم جيش الإمام للسيطرة على صنعاء، وأنه بعد أن كسرت حملته على أيدي جيش الإمام قرر مغادرة صنعاء والرحيل إلى تعز.
1: سامعين الكرام، في حلقة الغد نوافيكم بأحداث جديدة تتعرفون من خلالها على شخصية وتصرفات إسماعيل بن طغتكين الذي تولى قيادة الغزاة الأيوبيين في اليمن، وكيف مارس سياسة حكمه وفساده وطغيانه ليس ضد اليمنيين فحسب، بل شمل ذلك حتى قادته وجنوده الذين انقلبوا عليه وانضموا إلى صف الإمام عبد الله بن حمزة، حتى بلغ عددهم إلى أكثر من 1000 قائد وجندي.
2: أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكونوا قد استفدتم تاريخيا من خلال ما قدمناه لكم في حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطري،
1: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
0: إسكندر المعطري،
2: تهاني الشريوي،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الإذاعية خالد الضراعي،
2: ومن الإخراج خديجة الشرفي.
0: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخارما بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات، قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
3: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
4: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
5: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
6: اشتعل البحر الأحمر
2: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
7: البحر المسجد.

0: البحر المسجون،
1: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
0: البحر المسجون
1: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون،
0: البحر المسجون
1: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: منذ فجر التاريخ سعت الحضارات القديمة للسيطرة على طرق التجارة والممرات المائية لتعزيز تفردها وهيمنتها. وعلى مدى القرون الماضية أثبتت السيطرة البحرية أنها مفتاح الهيمنة العالمية.
1: في أوائل القرن التاسع عشر أطلق الضباط في البحرية الأمريكية مفهوما جديدا للقوة البحرية، مفاده يقول إن من يملك البحر يملك اليابسة، وهو ما عرف لاحقا بنظرية ماهان التي انعكست على صياغة الفكر الاستراتيجي للقوى البحرية العالمية بشكل عام وعلى القوة البحرية الأمريكية بشكل خاص.
0: لتطبيق مبدأ هذه النظرية سارعت الدول الكبرى حول العالم وعلى رأسها أمريكا إلى فرض سيطرتها وهيمنتها على الممرات المائية المهمة وإقامة التحالفات لضمان نفوذها البحري تجاريا وعسكريا، كما سعت إلى تطوير قدراتها العسكرية البحرية وأساطيلها.
2: ماهان جادل بأن الدول التي تسيطر على الطرق البحرية الرئيسية تستطيع التحكم في التجارة العالمية، وبالتالي تزيد من قوتها الاقتصادية والسياسية. هذه الطرق تعتبر شريان الحياة للتجارة العالمية، وأي تعطيل فيها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق. من هنا تتضح لنا أهمية السيطرة على البحار لا تتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل تشمل أيضا النفوذ الاقتصادي والسياسي. فهم هذا المفهوم يمكن أن يساعد الدول على تعزيز قوتها الاقتصادية من خلال حماية وتأمين ممراتها البحرية الحيوية. الاستراتيجية البحرية كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية من ناحية أخرى، يرى جوليان كوربيت أن الاستراتيجية البحرية يجب أن تكون جزءا من استراتيجية سياسية أوسع. بدلا من السعي للسيطرة الكاملة على البحار، اقترح كوربيت استخدام القوات البحرية كوسيلة لدعم الأهداف السياسية للدولة، استخدام الولايات المتحدة لقواتها البحرية لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية في المحيط الهادئ، يعكس استراتيجيات كوربيت. بدلا من السيطرة الكاملة على البحار، يتم استخدام القوة البحرية لحماية الطرق التجارية والمناطق الاقتصادية المهمة.
1: البحر الأحمر ومنذ القدم وقع في خضم الصراع وأطماع القوى الاستعمارية العظمى الزاحفة إلى الشرق، فكان هدفا لأطماع البرتغال والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين الذين استقروا على شواطئه في غمار المنافسة على المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية.
0: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت منطقة البحر الأحمر تحولات سياسية واقتصادية مهمة، كان أهمها اكتشاف النفط مما زاد التنافس الدولي، فتشاركت فرنسا وبريطانيا السيطرة على مدخل البحر الأحمر في جيبوتي وعدن، وسيطرت إيطاليا على أريتريا والصومال.
3: كانت وما زالت جغرافيا اليمن على رأس اهتمامات قوى الاستكبار على الأرض للهيمنة والتحكم بطرق التجارة العالمية. تسابقت قوى الاستكبار على إنشاء وإقامة قواعد عسكرية لها قرب مضيق باب المندب، حيث أنشأت أمريكا قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية للمضيق، وكذلك في إريتريا أنشأت فرنسا وأيضا الكيان الصهيوني قواعد عسكرية.
1: في خمسينيات القرن الماضي اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أمن البحر الأحمر عنصرا حيويا في سياساتها، فسعت إلى بناء القواعد العسكرية لوضع حقول النفط في البحر الأحمر والخليج العربي تحت نفوذها لتأمين حاجتها النفطية وإبعاد الاتحاد السوفيتي المنافس الوحيد لها في تلك الفترة.
0: كان تقسيم اليمن هدفا استراتيجيا وحيويا للتنافس الدولي بين القوى العظمى للسيطرة على باب المندب والهيمنة على البحر الأحمر، خاصة بعد افتتاح قناة السويس. كما أصبح البحر الأحمر من القضايا المعقدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وفاعليته كعمق استراتيجي للعرب في حروبهم مع الكيان الصهيوني.
1: في حرب أكتوبر عام 1973 ساهم إغلاق باب المندب في إحكام الحصار البحري على الكيان الصهيوني، ومنذ ذلك الحين اعتبرته إسرائيل تهديدا خطيرا لمصالحها التجارية مع شرق أفريقيا والشرق الأقصى، وسعت إلى زيادة قدراتها البحرية وتكثيف وجودها وعلاقاتها مع الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
4: إسرائيل موجودة في البحر الأحمر منذ عام 1973 عندما حصل لها الحصار أو إغلاق باب المندب من قبل اليمنيين والأخوة المصريين. هذا الإغلاق شكل شلل كامل لإسرائيل، حيث حصرت من النفط، كانت تورد النفط عبر باب المندب.
5: بعد 73 هناك حصل تغير شبه كامل أو قناعات لدى إسرائيل أن أمن إسرائيل مهدد من البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الإسرائيلي يريد بأي شكل أن يثبت وجوده أو أن يكون المهيمن أو المسيطر على الممر المائي هناك، وإن كان بمساعدة أمريكية أو أوروبية بشكل عام أو يعني بريطانيا. فكان هناك توجه للشهيد إبراهيم الحمدي على أنه من حقنا السيطرة على باب المندب ومياهنا الإقليمية وتأمين الممر الدولي حتى. فهذا أزعج إسرائيل بشكل كبير جدا، يعني معناته أنه أتى ضد المشروع الإسرائيلي بالكامل.
0: في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي توسعت الأطماع والرغبة الصهيونية في السيطرة على البحر الأحمر، مما زاد حجم المؤامرات الصهيونية على اليمن. وقد استشعر الرئيس الحمدي مخاطر تلك المؤامرات، فدعا في مارس 1977 الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لعقد مؤتمر لحماية البحر الأحمر من أي تدخلات خارجية وللحفاظ على أمنه واستقراره. فحضر المؤتمر كل من اليمن بشطريه والسودان والصومال، وغابت عنه السعودية ومصر وأريتريا وجيبوتي.
6: إن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد أحد ولا من أجل التآمر على أحد، ولا أرى فيه خروجا عن حقنا المشروع كأخوة أشقاء في أن نلتقي لنتدارس أمورنا وقضايانا صغيرة وكبيرة، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون المشترك على ما فيه حماية سيادتنا على أراضينا ومياهنا الإقليمية في حوض البحر الأحمر. إننا هنا في الجمهورية العربية اليمنية ندرك أن هناك من يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الأحمر في حلبة الصراع الدولي، وذلك بتركيزهم المستمر أخيرا على استراتيجية هذا البحر، وكأنهم بذلك يوجهون الدعوة لنا لنحضر محافل الشر والدمار، أو على الأصح أن نكون مشكلة جديدة تضاف إلى قوائم المشاكل التي تهدد الأمن والسلام العربي والدولي.
7: كنت يومها ممثلا أيضا لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سببا إضافيا حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا منه. الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
1: توافقت الرغبة الصهيونية مع أطماع آل سعود في تحجيم دور اليمن وإفشال كل المشاريع التي تهدد الكيان الصهيوني، لتكتمل فصول المؤامرة باغتيال الرئيس الحمدي بتخطيط صهيوني وإشراف سعودي وتواطؤ وتنفيذ من أياد يمنية كانت ترغب في حكم اليمن والسيطرة عليه.
8: قادة الأحزاب كانوا يطرحوا رأي لإبراهيم الحمدي أنه هناك معلومات عندنا متواترة أنه هناك محاولة للاغتيال بيتبناها الغشمي، ولكن الشهيد إبراهيم الحمدي في الحقيقة كان يرفض هذا الفكرة نهائيا. قال ثقتي بالأخ أحمد تماما كثقتي بعبد الله الحمدي، هكذا عمل إصبعي، فشيلوا من ذهنكم هذا الكلام.
9: أذكر عندما سافر إلى فرنسا وعقد صفقة المواصلة الحديثة في اليمن، اخترعوا معركة في أرحب، يعني أنه كانوا يهجموا على صنعاء، وأن أحمد القشمي سط هذه الهجوم ووثق علاقة في إبراهيم الحمدي، ولكن أنه هذا أحمد القشمي هو الذي سيقف ضد هذه القوى التقليدية.
10: كانت السعودية بتضغط على القشمي لا يروح الحمدي عدن، كان همهم أن لا يذهب الحمدي إلى عدن وأن لا يصل العمدي إلى عدن. الحمدي كان على وشك اتخاذ قرارات مهمة سوف تحدث تحولات كبيرة داخل اليمن والمنطقة، هو والرئيس سالم الربيع عدن.

0: غياب الموقف العربي الموحد والرؤية الاستراتيجية جعل البحر الأحمر مكشوفاً أمام أطماع ورغبات الدول الاستعمارية الغربية بما فيها أمريكا وإسرائيل. وتمكنت أمريكا من توسيع نفوذها وتواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية التي شكلت ضربة قاسمة للاستراتيجية الأمريكية وللمصالح الغربية في المنطقة.
1: قادت أمريكا تحالفا دوليا مع دول الخليج والعراق ضد إيران، ودارت حرب طاحنة دامت 8 سنوات أسميت بحرب الخليج الأولى، تبعتها بحرب الخليج الثانية ضد العراق ردا على غزو الكويت، وانتهت باحتلال العراق. وبهذا تمكنت أمريكا من توسيع قواعدها وتواجدها العسكري في منطقة الخليج والبحر الأحمر.
0: كما مهد انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي إلى توسيع السيطرة الأمريكية وإحكام سياستها الاقتصادية والعسكرية كنظام عالمي وحيد على العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص.
1: في الوقت نفسه شكلت وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في مايو عام 1990 حدثا مهما في إعادة قوة اليمن وسيادته البحرية على أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل، إلا أن ذلك الإنجاز والتحول التاريخي لم يحقق لليمن غاياته الوطنية بعيدا عن الهيمنة الأمريكية والغربية، بل أصبح مسرحا مفتوحا للتدخلات الخارجية. كما أصبح البحر الأحمر لعقود طويلة بحيرة أمريكية بريطانية مغلقة تتحكم بها القواعد العسكرية وتحرسها حاملات الطائرات.
2: السنوات الأخيرة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحس أن الجمهورية اليمنية أصبحت أكثر أهمية لأسباب متعددة، منها الموقع الجغرافي بعد الوحدة والسواحل الكبيرة جدا التي تسيطر عليها، ومنها الثروة البشرية التي بدأت تنمو وتتحرك، يتحرك المجتمع اليمني من ناحية قواه السياسية والاجتماعية والقبلية، وتنمو مستوى الثقافة ومستوى المعرفة والعلم فيه، ومنها أيضا الأعداد الهائلة التي بدأت تصبح للأفغان العرب الذين جاءوا إلى اليمن، فأصبح يعني مكان تهديد لبعض المصالح الأمريكية. كل هذا دفع الأمريكيين لمحاولة تخطيط عدة خطط ومؤامرات للتدخل في اليمن بشكل واضح.
3: يعني بتعبير أدق، جرى الإخلال بالتوازن، توازن المصالح الدولية في اليمن، بحيث لأنه عندما يوجد توازن في المصالح الدولية في أي بلد يوجد هامش كبير جدا للاستقلال، يوجد هامش كبير جدا لممارسة السيادة. لكن عندما يخل التوازن تخضع أنت للوصايا أو للتدخلات الخارجية أو للنفوذ الخارجي، فجرى التغليب أولا النفوذ الغربي على حساب النفوذ السوفيتي في محاولة من النظام السابق ليقدم نفسه على أنه قضى على اليمن الجنوبية وقضى على النظام الشيوعي واليسار السابق، وهو الآن بصدد تقديم أوراق اعتماد لليمن الواحد الكبير للقوى اللي تسلطت على النظام العالمي الجديد بعد انهيار تحسن.
4: تعتبر حادثة المدمرة كول واحدة من الألاعيب الأمريكية التي كان الهدف منها إخضاع القرار اليمني، إخضاع القرار اليمني للدخول في لعبة محاربة الإرهاب. وبدأت من خلال حادثة المدمرة تدخل تتغلغل الولايات المتحدة في القرار اليمني وفي التحرك اليمني العسكري والأمني، بدأ يتشكل الأمن القومي وما إلى ذلك من ما تسمى الأجهزة الأمنية المشتركة.
0: أحكمت واشنطن قبضتها العسكرية على البحر الأحمر، كما أحكمت قبضتها السياسية على القرار اليمني عبر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي سعت من خلالها إلى تدمير قوة اليمن وقدراتها العسكرية وجعلها قوة وهمية عاجزة عن أي مواجهة وغير قادرة على حماية السيادة الوطنية أو المياه الإقليمية بما فيها القوات البحرية.
5: عام 1908 في هذه المرحلة وعلى مدى يعني القيادات المتعاقبة لم تشهد القوات البحرية أي نوع حقيقي حقيقة، يعني هي كانت عبارة عن قوة وهمية، قوة كان الهدف من بنائها وبقائها هو يعني مصالح ذاتية.
1: تعرضت القوات البحرية طوال العقود الماضية إلى تدمير ممنهج وتهميش من قبل النظام السابق الذي لم يحفظ لليمن كرامته وسيادته، في ظل وصاية وهيمنة خارجية جثمت على صدور اليمنيين لعقود ظل فيها البحر الأحمر شريانا حيويا للكيان الإسرائيلي وممرا استراتيجيا لاقتصاده وأمنه القومي، بينما كانت أمريكا حامية الكيان تسرح وتمرح بأساطيلها بكل حرية دون أي منازع.
0: مع حلول العام 2014 ميلادية كانت القوات البحرية على حافة الانهيار، إمكانات محدودة، معدات متقادمة، قواعد ساحلية مهددة بالحصار والتدمير، كما أصبح البحر الأحمر عبئاً أمنياً مفتوحاً على كل احتمالات الاستهداف الخارجي.
6: في عدة أسباب لعدم بناء قوات بحرية. أول سبب من الأسباب ارتهان السلطات الحاكمة للإملاءات الأمريكية. ما فيش خطة استراتيجية موجودة لبناء قوات بحرية. تعذر السلطات الحاكمة بليش؟ بالمسائل الاقتصادية، شحات الموارد، أنهم بحاجة إلى، لأن القوات البحرية تحتاج مليارات، وأنه وفي هذه الحالة أعتقد أنا أنه قرار الإنشاء هو ترجم من الأمريكي أو من الإنجليزية إلى العربي، وكان أغلب المهام حق القوات البحرية أعطيت لخفر السواحل، وكانوا يطبلوا وزمروا لخفر السواحل وعملوا هالة إعلامية كبيرة طويلة، وفي نفس الوقت ما هو الذي لا اهتموا بخفر السواحل ولا تركوا البحرية على حال.
2: كل دولة كبرى او دولة استعمارية بتحاول تسخر كل ما تستطيع او تحاول تمارس قدر من النفوذ او من الضغوط لتمرير ما تريده يعني. وأعتقد أن أمريكا لا تخرج عن هذا المفهوم، يعني هما كان يستغلوا أي فرصة أو أي مجال يمكن أن ينفذوا منه أو ينفذوا منه هدف معين يخدم مصالحهم، أكيد ما يقصروش يعني، وحيكونوا حريصين عليه بغض النظر إنه يتناسب مع مصلحتي أو لا يتناسب.
1: مع انطلاق الثورة الشعبية في 21 من سبتمبر 2014 فتحت الثورة مساراً جديداً في التفكير العسكري، وأتاحت للقوات البحرية فرصة إعادة بناء نفسها وفق أولويات وطنية أعادت لليمن سيادته بعد أن خلعت أثواب الوصاية والارتهان.
0: أقلقت الثورة قوى الاستكبار العالمي مع فقدان عملائها وأدواتها في الداخل، وأدركت أن السواحل اليمنية ستفلت من قبضتها، فأطل العدو الصهيوني مبديا انزعاجه مما يحدث في اليمن، مؤكدا أن ذلك يشكل خطرا على إسرائيل.
7: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
1: ارتكزت ثورة 21 من سبتمبر على رؤية وطنية شاملة هدفت لاستعادة القرار السيادي وتحرير القدرات البحرية من الارتهان الخارجي التي اعتمدت على تراكم الخبرات وتنظيم الإمكانات المتاحة وتطويرها مع متطلبات المرحلة آنذاك وظروف المواجهة.
0: أعادت الثورة صياغة معادلة البحر، ورسخت القوات البحرية معادلة يد تحمي ويد تبني، واستطاعت كتابة أول فصل من فصول الردع والانتصار في أول مواجهة مع قوى الاستكبار والعدوان في 26 من مارس 2015.
8: القوة البحرية هي قوة دفاعية وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي قادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
9: البحر المسجون. البحر المسجور. وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجور من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور،
10: البحر المسجور
9: من إخراج إبراهيم عباس الخميضة.

طابت مساءتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشهبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. طيران العدو السعودي يشن سلسلة غارات على محافظتي صعدة وتعز. وزارة الخارجية تبارك طرد المحتل الأمريكي من العراق. العدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان وسوريا. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن الادعاء بتدمير الصناعات الدفاعية لن يغير شيئا، وسترون قوة ومبادرة إيرانية في الميدان. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شن طيران العدوان السعودي 9 غارات على مديرية حرب محافظة صعدة، وأصيب مواطنان بقذيفة ألقاها العدو السعودي المسير على مديرية مران. وفي تعز شن طيران العدو 4 غارات على عزلتي الأثاور والأحكوم، وغارتين على شبكة الاتصالات في عزلة العروق بمديرية حيفان، واستهدف بغارة منطقة الكدحة بمديرية المعافر، وشن 3 غارات على البرح في مديرية مقبنة. بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد المفتاح برقية عزاء ومواساة في وفاة الشاعر الدكتور مصطفى عبد الله المحضار بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والانتصار لقضاياه، مشيدا في البرقية التي بعث بها إلى أسرة الراحل بمناقبه وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه والاصطفاف إلى جانب شعبه ومواصلة حقه في نيل الحرية والاستقلال. ونوه مفتاح بمسيرة العطاء الفكري والأدبي للفقيد ومواقفه المشرفة في الدفاع عن وطنه وأمته ومقدساته ومناهضة العدوان بالكلمة الحرة الشريفة، مؤكدا أن الوطن فقد برحيل محضار أديبا وشاعرا مخضرما وشخصية سوف تظل حاضرة في الذاكرة الوطنية والثقافية. وعبر العلامة مفتاح عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. باركت وزارة الخارجية والمغتربين للشعب العراقي بحشده الشعبي ومقاومته المجاهدة طرد المحتل الأمريكي من العراق. وأكدت الخارجية في بيان صادر عنها أنه ما كان لهذا الانتصار العظيم والمكسب الكبير أن يتحقق لولا العمل الدؤوب والمستمر للمقاومة العراقية الذي قضى مضاجع الأمريكيين طوال سنوات مضت منذ بداية الاحتلال. ولفت البيان إلى أن هذا الإنجاز التاريخي أتى بعد صبر وصمود ومعاناة استمرت لسنوات، وما كان سجن أبو غريب إلا واحدا من تلك الشواهد. كما أشار البيان إلى أن طرد المحتل الأمريكي من العراق إنما يؤكد حقيقة أن الاحتلال الأجنبي مهما طال أمده فإن مصيره إلى زوال، وإن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية. هذا وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، متمنية للعراق الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. في السياق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية النجباء اليوم أن العراق خرج من حقبة مظلمة عقب طرد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها. شددت الحركة على رفضها بقاء أي وجود أمريكي في العراق تحت أي مسمى،
داعية إلى إنهاء الهيمنة الأمريكية على اقتصاد العراقي ومقدراته ومنع التدخل في شؤونه السياسية، كما دعت إلى تحرير سماء العراق من الطائرات الأمريكية وإبعاد القوات الأمريكية عن الحدود العراقية مع سوريا والأردن والكويت، والعمل على إنهاء الوصاية الأمريكية في العراق. وأكدت حركة النجباء في ختام بيانها بأنها ستظل السند والظهير القوي للقوات الأمنية من أجل عراق مستقل ومزدهر يسود نفسه وينعم بالأمن والأمان. وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني مباركته للعراق مرجعية وحكومة وشعبا بالإنجاز التاريخي العظيم والانتصار المبارك بخروج القوات الأمريكية من أراضيه خائبة صاغرة بعد أن تبددت كل طموحاتها وعجزت عن تحقيق أهدافها المرسومة أمام إرادة الشعب العراقي الحر. فيما أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن خروج القوات الأمريكية من العراق يمثل بداية لإنهاء الوجود الأمريكي في عموم منطقة غرب آسيا، معتبرا ذلك نتيجة لصمود الشعب العراقي وتمسكه بقضية استقلاله. شنت طائرات العدو الصهيوني اليوم 4 غارات جوية شرق مدينة غزة استهدفت منازل سكنية غير مأهولة قرب الخط الأصفر بمحيط دوار السنافور بحي التفاح في الضفة الغربية المحتلة. استشهد مواطن مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص أطلقه مستوطنون صهاينة على بلدة ياسوف شرق سلفيت، كما شهدت مناطق متفرقة في الضفة تصعيدا جديدا من اعتداءات المستوطنين واقتحامات لقوات العدو تخللها إصابة 4 مواطنين في هجوم للمستوطنين.

يحملها مسؤولية قانونية وتأريخية عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وعقابية بحق المسؤولين عن تلك الاعتداءات، وحذر من أن استمرار الصمت والتقاعس يفاقم الانتهاكات ويضع الدول الصامتة أمام مسؤولياتها تجاه ما يجري في الضفة الغربية. بدورها أكدت حركة حماس أن جرائم العدو الصهيوني ومستوطنيه لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تجريم حكومة العدو وإلى معاقبتها. دعت لجنة القدس أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات والشعوب العربية والإسلامية إلى الاستنفار والحشد الجماهيري الواسع يوم غد الجمعة تضامنا مع القدس ومع المسجد الأقصى في ظل ما وصفته بالتصعيد الصهيوني غير المسبوق داخل المسجد المبارك. ودعت اللجنة أهل القدس وأهل الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل إلى تكثيف الحضور في المسجد الأقصى وإلى شد الرحال إليه للتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع جديد داخل المسجد بالقوة. كما طالبت علماء المسلمين وخطباء المساجد بالاطلاع بدورهم في حشد الطاقات وترسيخ مكانة المسجد الأقصى في وعي المسلمين والتأكيد على حرمته وقدسيته وضرورة صونه والدفاع عنه. وأصر العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان منفذا تفجيرات وغارات جوية في استمرار لخروقاته لوقف إطلاق النار، حيث شن طيران العدو الحربي سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوتر الشرقية وميفيدون وبلدة المنصوري، فيما نفذت قوات العدو تفجيرات ببلدات حولة وبيت ليف والمنصوري ومجدل زون وميس الجبل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مدرعتين للعدو ترافقهما جرافات توغلتا اليوم باتجاه مجرى النهر بزوطر الغربية، حيث نفذت القوة المعادية عمليات تمشيط في المنطقة. في الشأن السوري، داهمت قوات العدو الإسرائيلية اليوم منزلا بقرية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وفتشته وحطمت محتوياته. وفي وقت سابق توغلت قوة صهيونية مؤلفة من 12 آلية عسكرية في عدد من قرى حوض اليرموك قادمة من جهة ريف القنيطرة الجنوبي. النبأ الأخير. أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا اليوم أن الولايات المتحدة مارست التهديد ضد إيران على مدى 30 عاما، لكنها حين شنت هجومها أدرك الإيرانيون بأنها لا تمتلك شيئا وأن قوتها العسكرية كانت مبالغا فيها. بدوره أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا مخاطبا العداء أن الدعاء بتدمير الصناعات الدفاعية لن يغير شيئا، وقال لا تحاول التغطية على التخبط في البيت الأبيض بمسرحيات الحرب الوهمية، فقد أفسد ضغط الرأي العام واستنزاف القوات وارتفاع تكاليف الحرب حساباتكم. وأضاف أن الادعاء بتدمير الصناعات الدفاعية الإيرانية لن يغير شيئا وسترون قوة إيران ومبادرتها في الميدان وستتذوقون أثرها السياسي. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا تذكير بالعناوين: طيران العدو

0: السعودي يشن سلسلة غارات على محافظتي صعدة وتعز. وزارة الخارجية تبارك طرد المحتل الأمريكي من العراق. العدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان وسوريا. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن الادعاء بتدمير الصناعات الدفاعية لن يغير شيئا، وسترون قوة ومبادرة إيران في الميدان. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية إن أتيح لنا الوقت الكافي. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي مستشار وزارة الإعلام الأستاذ توفيق الحميري. مرحبا بك أستاذ توفيق.
3: مرحبا بك وبكافة المستمعين الكرام.
2: نبدأ أولا من تداعيات العدوان السعودي وتحشيداتها على بلادنا، ومن آخر تصريحات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع الذي أفاد بأن طيران العدوان السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 51 غارة جوية وصواريخ على محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران، وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغ إلى 1209 غارات جوية وكذلك صواريخ. طيب أستاذ توفيق، نريد أن نأخذ هذه الجزئية من عدة زوايا. أولا من زاوية العتاد والكلفة، مع وصول إجمالي الغارات إلى 1209 غارات، ما حجم الاستنزاف اللوجستي والمالي الذي يتحمله الطيران السعودي، وهل يمتلك القدرة على الاستمرار بهذه الوتيرة أمام التحدي بالتحدي وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بداية نبارك لكل قوى المحور ولأشقائنا في العراق الشقيق انتصارهم، واليوم بطرد القوات الأمريكية من داخل العراق، وهذا حدث وانتصار لكل شعوب المنطقة، وهي خطوة متقدمة في إطار معركتنا الشاملة المواجهة لمخطط ما يسمى بالشرق الأوسط الذي يستهدف المنطقة بكاملها. فيما يتعلق بالعدوان السعودي وكلفة الغارات التي يشنها على شعبنا وعلى محافظات اليمن بشكل عام، طبعا هناك تغير كبير أولا فيما يتعلق بالمعادلة. ما يزال يتعاطى هذا العدو بغباء وب تغافل عن كلفة تماديه. اليوم هناك معادلة مفعلة على مستوى واضح وهي حاضرة في كل يوم، نستطيع أن نقول وفي توجيه ضربات تصيب رأس هذا النظام وتوجعه بشكل مستمر في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد وأيضا الحصار بالحصار. وبالتالي كلما تمادى كيان العدو السعودي على شعبنا من خلال غاراته وهي مكلفة عليها اليوم أيضا، وفي نفس الوقت لا يحقق من خلالها أي أهداف، يعني بمعنى هي جريمة لمجرد الإجرام، قتل لمجرد القتل، استهداف مدنيين لمجرد استهداف المدنيين، محاولة لاستمرار معاناة الشعب اليمني، وأيضا تأكيد بأنه ليس لديه توجه صوب اليمن سوى أن يكون هذا الشعب فاقدا لأمنه لاستقراره لكرامته لسيادته لقراره ولقوت يوم.
2: نعم.
3: وبالتالي في نفس الوقت ما يتم توجيهه من ضربات للعمق السعودي هي تصيب العمود الفقري للاقتصاد السعودي الذي بني خلال أكثر من 6 إلى 7 عقود في مراحل استقرار وغيرها من تلك المراحل التي كان عبارة عن الأداء المدللة للأمريكان والبريطانيين خلال عقود طويلة من الزمن، واليوم هو يتعرض لضربات موجعة، وفي نفس الوقت تبعات أيضا استمرار عدوانه سيكون كبير ووخيم بشكل لا يتصوره ربما أكبر أو أقرب أصدقاء بني سعود.
2: نعم.
3: من دول العالم.
2: نعم. طيب يا سيد توفيق، إذا أخذنا من الزاوية الجغرافية العسكرية، لماذا هذا التركيز المتزامن على محافظات متباعدة، مأرب، صعدة، الحديدة، وتعز وعمران، والتحرك الميداني للقوات المسلحة اليمنية هو لتحرير ما تبقى من محافظة تعز؟
3: حقيقة الأمر هناك أولا منظور دولي نستطيع أن نقول بأن النظام السعودي مر الآن في مرحلة استجداء ويحاول أن يجد نفسه أو يجد لنفسه مساندين، ويحاول أن يكسر الصورة التي حضر فيها وحضرت فيها قواتنا المسلحة وحضر فيها جيشنا من خلال الجولتين الماضيتين على مستوى المعركة الدفاع الجهاد المقدس والفتح الموعود.
2: نعم.
3: وبالتالي كان لمحاولة توزيعه لعدوانه على أكثر من محافظة وأكثر من منطقة يعني يحاول أن يقول بأنه ما زلت موجود وأنا حاضر في المعركة، ومثل ما هم يضربون نحن نوجه لهم ضربات. هذا الرسالة التي يحاول أن يوصلها لمن يستجديهم أو من وعدوه حتى بأنهم سيقوموا بمساندته خلال أي تصعيد قادم. لكن الأمر الذي يبدو على مستوى الصورة والواقع بأن هنالك إفلاس سعودي ميداني بشكل كبير على مستوى الميدان، هنالك تحشيدات تضرب وهو يحاول أن ينقذ هذه التحشيدات، وفي نفس الوقت هذا دليل واضح الآن على المستوى المحلي هو على مستوى الوطني دليل واضح وقاطع بأن تلك التحشيدات التي تواجهها اليوم قواتنا المسلحة في أكثر من محافظة وفي تعز وفي غيرها ما هي إلا تحشيدات سعودية.
2: نعم.
3: ما هي إلا أدوات سعودية، المال الذي يصرف لها سعودي، والمرتبات سعودية، السلاح سعودي، المدرعات سعودية، الأجندات سعودية، القيادة والسيطرة السعودية، الأوامر سعودية، والطيران التي يغطيها ويحاول إنقاذها هو أيضا سعودي. وبالتالي كل ما يمكن أن نقوله خلال هذه الجولة هي استحقاق يمني لطرد التحشيدات.
2: نعم.
3: السعودية من الأراضي اليمنية بشكل عام.
2: نعم. طبعا أستاذ توفيق، العدوان السعودي يدفع بكل ما عنده من قوة بشرية وعسكرية ومرتزقة تجاه جبهة الوازعية والصبيحة، ويقوم بالهجوم المستمر لأكثر من 20 يوما على التوالي، ولكن هناك مقاومة وتقدم للقوات المسلحة اليمنية في تلك الجبهات بهدف تحرير البلاد. طبعا أستاذ توفيق، هناك مقتطفة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الجزئية، نستمع لها سويا ثم نعاود اللقاء بك وكذلك أنتم أعزائي المستمعين، ابقوا معنا.
4: أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وعرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرقوا بوصلة العداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
2: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته، أكد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأن الهدف دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي لقتل أبناء الشعب اليمني من التشكيلات التي استجلبها المعتدي هذا السعودي، وتخدم هي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وتحاول حرف بوصلة العداء لهذه الأمة وإغراقها في الصراعات. طيب، رغم الدفع السعودي المتواصل لأكثر من 20 يوما بكل ثقله البشرية والمرتزقة نحو هذه الجبهات، جبهة الوازعية والصبيحة، ما سر فشل العدوان حتى الآن؟ وهل تحولت هاتان الجبهتان من هجوم سعودي إلى فرصة تقدم لتحرير ما تبقى من المناطق التي تحت سيطرة المرتزقة التابعة للعدو السعودي؟ أو كيف ترى أستاذي الفاضل؟
3: طبعا الرسالة التي وجهها سيد القائد يحفظه الله في خطابه الأخير وفي خطابه أيضا قبل الأخير تضمنت التأكيد القطعي لأبناء المحافظات الشرقية والجنوبية، وهي أيضا موصلة اليوم وفق المستجدات أيضا لأبناء أو لمحافظة أو ما تبقى من مديريات محافظة تعز. الرسالة مضمونها واضح بأن قواتنا المسلحة لا تستهدف إلا التحشيدات السعودية،
2: نعم،
3: وهي في نفس الوقت تطمئن أبناء المحافظات بأنهم ليسوا طرفا، لا يتم التوجه لاستهدافهم، ليس هنالك أي عناوين أخرى لعملياتنا العسكرية غير استهداف التحشيدات العسكرية السعودية المتواجدة داخل الأراضي اليمنية. هناك من يحاول الخلط بين أمرين، أن يتعاطى مع هذه التحشيدات أو هذه القوات على أنها تمثل قوات يمنية أو شرعية أو من هذا المسميات التي لم يعد لها أساس على مستوى الوضع السياسي وعلى أيضا مستوى الوضع الميداني. لماذا؟ لأن العنوان الذي تقودهم من خلاله السعودية وتحركهم من أجله هو محاولة منهم أو من خلال العدو السعودي لتعطيل وعرقلة أو إشغال قواتنا المسلحة في معركته المعنونة بكسر الحصار عن الشعب اليمني.
2: نعم.
3: اليوم المعركة السعودية يمنية بامتياز، وبالتالي عندما يحشر هؤلاء في هكذا معركة تحت قيادة السعودي وتحت توجيهات السعودي وتحت تسليح السعودي، هؤلاء نستطيع أن نقول عليهم أو نتساءل ما الفرق بين هؤلاء وما بين ما كان يسموه بالجندويد السوداني؟ ما الفرق بينهم وما بين بلاك ووتر؟ عاد ربما تلك القوات إذا قتل واحد منهم يجي لهم تأمين ويصرفوا لهم بعدين تعويضات وغيره، لكن التحشيدات السعودية التي تستخدمها في اليمن من يحملون الجنسية اليمنية بالإضافة إلى جنسية أخرى، هؤلاء لا عاد حد بيدورهم.
2: نعم.
3: تستخدمهم كورقة انحرقت ورجموا بها وخلاص، يعني لا أرخص مرتزقة بمعنى أو أرخص تحشيدات حصلت عليها السعودية، وبالتالي هم يقاتلون تحت عناوين سعودية، تحت إملاءات سعودية بأسلحة سعودية ومن أجل تحقيق أهداف سعودية. لا يوجد اليمن غير موجود في أي عنوان حتى ولو من باب المزايدة الذي يزايدون به. إذا نحن أمام مواجهة يمنية سعودية، وهؤلاء سيتم التعامل معهم على أنهم تحشيدات سعودية. إلا من ترك هذه المعسكرات وغادر إلى بيته أو إلى منطقته فهو آمن، من دخل بيته آمن، من ابتعد عن المعسكرات والتحشيدات السعودية هو آمن، من ترك سلاحه وعاد إلى جادة الصواب هو آمن. اليوم هذه العناوين واضحة، وبالتالي ما يوجه من قبل أعلى سقف، يعني مسألة حتى ليست بيان عسكري من القوات المسلحة فقط ولكن من قائد الثورة وهو مقدم من أعلى سقف، بيان يطمن ويحمل حيز كبير من المصداقية.
2: نعم.
3: والأحداث التي حصلت خلال شهر سبتمبر الذي ودعناه يوم أمس كفيلة بإثبات ذلك الأمر أو هذا الكلام، من خلال ماذا حصل في الخوخة، في حيف، في
2: المخا،
3: نعم، في موزع، في كل المديريات التي تم استعادتها خلال الشهر الماضي. حال المواطنين اليوم في أمان، في استقرار، في نفس الوقت لم تواجه، يعني لسنا كمن يراد أو كما يراد أن يحول بعض التكفيريين، وهذه التحشيدات السعودية تحاول تعبئة بعض الناس بطريقة مضللة وبطريقة مفزعة. إحنا والله ما عندنا لا سكاكين ذبح ولا مثل ما حصل لآل الرميمة في تعز كما قام به تلك التحشيدات المرتزقة السعودية خلال 2015 و2016 عندما ذبحوا الناس، عندما يعني سيطروا على بعض
2: المناطق
3: مديريات مدينة تعز ومحافظة تعز، وكيف قاموا بالجرائم تلك الوحشية التي لا تزال وصمة عار على النظام العدوان السعودي إلى حد اليوم. وبالتالي بينما ما تم من خلال قواتنا المسلحة بأنه كان تحركوا يحملوا المشروع، بمعنى يحملوا المشروع وطن، حماية وطن، كسر حصار على ومعاناة على شعب بأكمله. هذا يتوازى، هذا الرسالة التطمينية تتوازى أيضا مع فعل، مع واقع عملي. الواقع العملي هذا مثلا عندما نتحدث عن مطار المكلا، مطار الريان ومطار صنعاء، مطار صنعاء مغلق محاصر بمعنى، ولكنه ليس محتل، بينما مطار الريان محتل ومغلق.
2: مغلق. نعم.
3: بالتالي نحن عند المعركة التي تجريها اليوم قواتنا المسلحة
2: من أجل التحرير،
3: من أجل تحرير كل أيضاً المناطق، أيضاً من أجل إخراج العدو السعودي من داخل الأراضي اليمنية بشكل عام. أينما توقفوا بالنسبة للتحشيدات السعودية هي هدف مشروع لقواتنا المسلحة.
2: نعم. وما زلنا أستاذ توفيق مع جرائم العدو السعودي المتصاعدة بحق المدنيين والمنشآت المدنية في تعز التي أدانها مركز عين الإنسانية يوم الثلاثاء المنصرم في تصعيد خطير يستهدف حياة السكان وممتلكاتهم والمنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع. ولفت مركز عين للإنسانية إلى أن استمرار استهداف المنازل والأسواق والمدارس في محافظة تعز يمثل تصعيدا خطيرا يستوجب تحركا دوليا عاجلا، ويؤكد الحاجة إلى حماية المدنيين ووضع حد لاستمرار الاعتداءات التي يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء. طيب إذا كان الاستهداف استهداف الأسواق والمدارس جريمة حرب موثقة، أين هو التحرك الدولي العاجل الذي طلب به مركز عين للإنسانية لوقف دفع المواطنين الأبرياء ثمن هذا العدوان؟
3: أعتقد بأنه لن يحقق الانتصاف والقصاص لأبناء شعبنا اليمني من الإجرام السعودي الممتد. هنالك جرائم لا تسقط بالتقادم منذ 2015، نحن اليوم بتاريخ 1 أكتوبر أصبح لدينا تقويم فهرس جرائم اختلفت في حق أبناء الشعب اليمني خلال السنوات الماضية وطيلة سنوات العدوان. لو عدنا لمثل هذا اليوم، هنالك مجزرة في تعز في مديرية التعزية منطقة الهشمة، قرابة 50 طفل وأمرأة ورجل ظلوا من الصباح الباكر يجمعون الحطب من أجل أن يذهبوا به ليبيعوا، وعلى المواشي على الحمير بمعنى جمعوا تلك الحزم من الحطب لهم يحصلون على قوت يومهم. يأتي الطيران السعودي في مثل هذا اليوم ويقصف هذه المجموعة، وقرابة 50 شهيد قتلوا من قبل طيران العدوان السعودي. وإعلامه كان يقول خبراء إيرانيين و صواريخ وأسلحة وهم عبارة عن مجموعة حطب تم شاهدها. لن تسقط هذه الجرائم منذ ذلك اللي يعني أول يوم في عدوانه وجرائمه على الشعب اليمني إلى جرائمه المختلفة إلى حد يومنا هذا ويوم الأمس والأسبوع المنصرم. وبالتالي كل هذه هي تضاف إلى فاتورة جرائمه المختلفة منذ بداية ما أو منذ نهاية مارس 2025. هذا إن أراد أن يصل النظام السعودي إلى تجاوز تبعات أو حاول أن إذا ما حاول أن يتجاوز تبعات هذا العدوان فربما، وأنا لا أستبعد أن تمتد الفاتورة بعد ذلك إلى فاتورة العقاب بمعنى للنظام السعودي إلى ما بعد 62,900
2: وألف.
3: وإذا ما تمادى فأيضا ليس أمام الشعب اليمني وليس أمام ما يقترفه من تجاهل ومن محاولة الإصرار أن تمتد حتى إلى ما بعد 1934. كل شيء وارد.
2: نعم. أين دور بقية المنظمات الإنسانية الأخرى من هذه الجرائم سواء كانت محلية أو أجنبية أو عالمية؟
3: تجربة الأيام والسنوات والأشهر الماضية أكدت لنا بأننا نتعامل مع منظمات ربحية منظمات المجتمع الدولي تحولت إلى منظمات ربحية، رغم أن هناك فارق اليوم. المترس الدولي الذي كان يتمترس خلفه العدو السعودي فيما قبل 2022 و2023 ربما أكثر من المترس الحالي، ولكن اقتصر الوضع اليوم أنه لم يعد يمتلك ذلك الغطاء الدولي الذي كان بمعنى يسخر نشاطه من أجل أن يقوم بترقيع تلك الجرائم وبالتغطية على تلك الجرائم، ويحاول أن يبيض سجل الإجرام السعودي على الشعب اليمني. بينما اليوم يعني ربما الأموال تدفع من أجل مقابل السكوت، بمعنى اليوم أصبح السكوت لتلك المنظمات بثمن، بينما كان في المرحلة السابقة لا يكتفى بالسكوت بل يتم ممارسة التضليل والتبرير لتلك الجرائم ومحاولة العبث بالحقائق. عموما نحن لا نراهن على تلك المنظمات بقدر ما نراهن على الانتصاف من قبل أو الانتصاف من على من تلك الجرائم بأيادي أبطالنا، أبطال القوات المسلحة بقواتنا الصاروخية، وأن ننتزع حقوقنا انتزاعا فيما يتعلق بالحقوق التي متعلقة بالسيادة والقرار، بالإضافة إلى الحقوق المتعلقة بجبر الضرر، وبالإضافة إلى أيضا ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم وإنصاف الشعب اليمني على كل حجرة.
2: نعم.
3: وعلى لو هي ذرة رمل أخذت من أطراف الجمهورية اليمنية إلى داخل السعودية سوف يتم استعادتها.
2: نعم.
3: وتأديبه عليها.
2: وكان هناك لقاء موسع لعلماء محافظة تعز خلال هذا الأسبوع رفضا لتحشيدات العدو السعودي وجرائمه في اليمن، وتأييدا للمعادلة لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كان ذلك يوم الثلاثاء على ما أظن يوم الثلاثاء المنصرم. طيب ما دلالة خروج علماء محافظة تعز بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟ هل نقول هل نحن أمام التحول في الموقف الشرعي والديني والقانوني من حالة الدفاع إلى حالة الردع المفتوح ضد تحشيدات العدوان السعودي مع مرتزقته؟
3: كان الخروج نستطيع أن نقول مهما ذات أبعاد كثيرة.
2: نعم.
3: أساس هذه الأبعاد التي أراد العدو السعودي من خلال أن يزج بأبناء محافظة تعز وبأبناء المناطق كما قلنا الشرقية والجنوبية تحت عناوين أخرى، من ضمن أبرز هذه العناوين العنوان الطائفي والعنوان المذهبي والعنوان المناطقي.
2: نعم.
3: وبالتالي عندما يخرج علماء محافظة تعز ويجتمعوا يوم أمس الأول في المحافظة هم أوصلوا رسالة مهمة جدا، أن اليوم ليست المعركة تحت أي عنوان من هذه العناوين التي يحاول العدو السعودي أن ينفث سمومها إلى أروقة وأواسط الشعب اليمني، بقدر ما أن هنالك معركة واضحة هي معركة كل اليمنيين بكل مذاهبهم بكل انتماءاتهم الفكرية وبكل انتماءاتهم المناطقية والمذهبية والتشكيلة التي يتولف من خلالها اليمن، رغم أنها كل تلك العناوين التي حاول أن يخلقها هي من صناعة العدو السعودي ومن تراكمات حاول أن يزرعها في خاصرة النسيج المجتمعي اليمني منذ عقود ماضية. وفي نفس الوقت اليوم هنالك معركتان على المستوى المجتمعي، ما يتم أيضا من خلال بيانات العلماء وتحركات أيضا المجتمعية وأيضا الوعي المتنامي لدى المواطنين أنه يتم كسر ودحر أيضا تلك الأمراض التي بثها السعودي من خلال أدواته السابقة والسلطة العميلة السابقة التي كانت مطية لتمرير مثل تلك الثقافات الدخيلة والأفكار الغير يمنية التي تخرج من هوية أو لا تلتقي مع هوية الإيمان يمان والحكمة يمانية التي هي وسام على صدر وعلى جبين كل يمني من أطراف اليمن إلى أطراف اليمن إلى أطرافه.
2: نعم.
3: ولا في نفس الوقت يقبل أي يمني بأن تمس أو يمس هذا الشرف الذي وهبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل يمني، الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذا سيبقى مستمرا حاضرا في كل يمني وفي كل أبناء الشعب اليمني، ما عدا أولئك الذين أرادوا أن يكون لهم هوية أخرى منسلخة من الدين ليس لها علاقة لا بالهوية الإيمانية اليمنية ولا أيضا حتى تمت للهوية العروبية ولا أيضا الهوية الإسلامية، سنجدها بأنها تخدم أجندات اليهود والنصارى وفي نفس الوقت تصب في ذلك المصب. نجدها تحتشد عندما تريد أمريكا أن تتحرك تلك للاحتشاد، ونجدها تختفي وتبلع ألسنتها وتدفن رأسها في التراب عندما يكون الداعي يمني، عندما يكون الداعي عربي، عندما يكون الداعي إسلامي، عندما يكون الداعي معني بالمقدسات. نجد أولئك الذين صنعتهم السعودية والوهابية السعودية هي على رأس هذا الفكر الذي تخيل على اليمن، اليمن بهويته الزيدية والشافعية والصوفية.
2: نعم.
3: ينبذون كل هذه العناوين التي تريد مملكة أو العدوان السعودي والمملكة المعادية للأمة وواقع الأمة الفكري أيضا على مستوى أكثر من دولة من خلال نخرها في واقعها الفكري.
2: نعم.
3: بهذه الأفكار الضالة.
2: وكان هناك أمس تصريح خطير لمحمد بن سلمان ولي العهد هذا السعودي، أكد فيه دعم المملكة السعودية الدعم الشامل من خلال تحالف دعم ما يسموه الشرعية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي للاعتداءات على ما اسموهم الحوثيين التي اختارت الفوضى كما يقول وتهدد الشعب اليمني والمنطقة بشكل عام. طبعا هذا ما صرح به محمد بن سلمان. طيب أستاذ محمد بن سلمان عندما يتحدث عن بسط سلطة ما تسمى الشرعية، عن أي استقرار يتحدث وهو من يمول تحشيدات الموت نحو تعز ويقصف أسواقها ومدارسها، ومن هي هذه الشرعية التي تم تعيينها من قبله ويريد بسطها على يعني نقول على فوق أشلاء اليمنيين والجثث المترامية في كل شعب سواء كان من الطرف هذا أو الطرف هذا؟
3: أولا التوقيت يفضح
2: التعامل مع إسرائيل. نعم.
3: يفضح هذا المحفوظ عندما نلاحظ خلال الفترة الماضية هناك شهرين أو ثلاثة أشهر نحن الآن، والضرب على رأس السعودية ويتحمل الضرب وهو ساكت لا ينطق بكلمة، ولكن بعد أن وصلت التوجيهات الأخيرة عبر الإمارات من قبل
2: نعم.
3: المجرم نتنياهو خرج منافشا ريشه ويحاول أن يبعث رسائل هذه الرسائل مردودة عليه بشكل مباشر من خلال العمليات العسكرية التي وجهت عقب أو بعد نشر رأيي لتلك الكلمات التي لا أساس لها على أرض الواقع. يتحدث عن شيء في الخيال، يعني نحن اليوم نقول لكل من يرفع شعار أو لا يرتقي حتى لكلمة شعار، يرفع مقولة أو مزعوم قادمون يا صنعاء بأنه لا يتعبش نفسه القوات المسلحة بتجيلة عنده.
2: صح.
3: هذا واحد. اثنين، سواء كانت هذه المقولة تقال من داخل الرياض ولا من داخل الأراضي الجمهورية اليمنية ومن تحشيداته المتواجدة في المناطق المحتلة، هذا جانب. الجانب الثاني فيما يتعلق بالوضع السياسي وغيره، هو يكرر ويردد ما قاله الصهاينة بشكل عام. هو تمسك بالأجندات الصهيونية بشكل واضح من خلال ذلك الكلام الذي طرحه، عاد أيضا لطرح عناوين قد كانت ألغيت فيما قبل 2023، وبالتالي هو يريد أن يقول بأنه مستمر في تنفيذ الأجندات الصهيونية بناء على الدور الوظيفي الذي أفصح عنه المجرم ترامب خلال أكثر من مرة في حالة الدفاع عن النظام السعودي في خطاباته، وهو يقول لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة، لولا السعودية لما كانت إسرائيل، السعودية هي من تدافع عن إسرائيل، هكذا هذه الكلمات دائما ما نسمعها من ترامب عندما يكون في حالة دفاع عن النظام السعودي. هو يقول بأن هذا النظام أو هذا العدو السعودي ترضى عنه أمريكا، وهي لن ترضى طبعا.
2: نعم.
3: ولكن هكذا يقول بأنهم يحتفظون بهذا النظام لأنه يدافع عن كيان العدو الإسرائيلي، وهي المهمة الوظيفية التي أنشئ من أجلها هذا النظام.
2: نعم.
3: منذ أن أوجدت أوجد وعد بلفور يعني الشق الصهيوني الذي يمثل اليهود داخل أراضي فلسطين المحتلة، هو الشق الذي يمثل أو ينتحل صفة الإسلام داخل الأراضي المقدسة في مكة والمدينة.
2: وقبل قليل
3: لم ينصبوا على الأراضي المقدسة في مكة والمدينة، لم ينصبهم المسلمون، من نصب هؤلاء بني سعود على خدمة بيت الله الحرام لم تنصبهم سوى بريطانيا، لم ينصبهم سوى مستر هنفر البريطاني اليهودي.
2: دهمنا الوقت السد توفيق.
3: نحن أمام مرحلة قادمة، كلما ضبضعت السعودية هذا نستطيع أن نقول بأنه ملخص لمجريات الأحداث القادمة. متوكلين على الله بهذا الأمر. أن كل ما أو كل عنوان يضعه السعودي سينقلب عليها. على عتب عليه ويكون مردود عليه.
2: هناك قبل قليل أستاذ توفيق كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن البيت الأبيض يحث سرا الإمارات والسعودية على طي صفحة خلافتهما والسماح بتشكيل قيادة عسكرية موحدة لمواجهة ما يسمونهم الحوثيين حسب قولهم. طبعا هذا المقترح نوقش في اجتماع في أبوظبي بمشاركة نتنياهو ومحمد محمد بن زايد وممثلين من السعودية. طيب أستاذ توفيق، بعد فشل 10 سنوات من العدوان، هل ضغوط البيت الأبيض لتوحيد قيادة الرياض وأبو ظبي هي غطاء جديد لعودة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن؟
3: هو كان تكتيك استخدمته أمريكا أو استخدمه الصهاينة، لأن الخاسرة الأضعف لأمريكا في المنطقة هي السعودية وآبار النفط السعودية وأيضا البقرة الحلوب التي تدر لأمريكا ب تريليونات الدولارات. وعندما كان هنالك تصعيد في المنطقة وهنالك استهداف للمصالح الأمريكية، رأوا بأنه يقوموا بفصل وتوزيع الأدوار، بحيث أن السعودية كما قال عندما قال ترامب بأنه يجب على بن سلمان يقبل مؤخرته لأنه رفض، على أساس أنه رفض.
2: شكرا جزيلا.
3: استخدام أمريكا للأراضي السعودية في العدوان على إيران، كل ذلك كان تكتيك، بينما هم يخضعون لأمر واحد ولتوجيهات واحدة ويتوزعون الأدوار، بينما نحن يجب أن نكون على وعي كامل بأننا نواجه عدو تديره وعبارة عن هذه الأنظمة المحميات الأمريكية الموجودة في المنطقة، ما هي إلا أرجوزات تديرها الصهيونية العالمية.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميري على هذا الإطراء والتحليل الجيد. وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر المستجدات وتطورات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي مستشار وزارة الإعلام الأستاذ توفيق الحميري. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، محمد الشيعاني، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم من إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
5: وقفة إعلانية.
6: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: نص المادة 10 من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. يعلم العدو السعودي المجرم المعتدي أنه بدون عملائه وصنائعه وأذنابه من قوى النفاق والخيانة والعمالة وعباد رياله النفطي الملوث بالتأمرك والتصهين، وبدون الدعم والتبني والغطاء التسليحي والدعائي والقانوني والسياسي الشامل له من قبل منشئيه وموجهيه في الغرب الصهيوني الأمريكي الأوروبي العدواني الكافر، هذا العدو ليس بدون كل هذه العوامل إلا نمرا من ورق، وهو كحال سيده الشيطاني الأمريكي تماما الذي يمارس جرائمه وموبقاته في طول العالم وعرضه اعتمادا واتكالا على الأذرع والوكلاء الذين يوكل إليهم الأعمال العدوانية والإجرامية القذرة في كل منطقة يعيث فيها فسادا وتدميرا وسفكا للدماء بواسطة هؤلاء الوكلاء الموظفين لديه، وأولهم الكيان السعودي وتوأمه اليهودي المحتل لفلسطين. هذا هو الحال في تراتبيته العدوانية الوظيفية المتدرجة، مجرم مهيمن ولص معتد قاتل يختمه عبد موظف للقيام بما يمليه عليه، ومن تحت هذا عبد العبد أو عبيده الأسفل منه، وهكذا. وهنا ما يذكرنا بمقولة الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ذات الدلالة اللافتة: لا يوجد لأمريكا في هذا العالم حلفاء، بل أدوات تأمرهم فينفذون. وطبعا من هذه الأدوات الأمريكية الصهيونية الفاعلة بخلاف مهامها المفترضة أو المعلنة ما توصف بأنها المنظمة السياسية القانونية الحقوقية الدولية الأكبر في هذا العالم، والتي نراها دائما مصابة بالشلل والخرس التامين وعدم القيام بالحد الأدنى من واجباتها بموجب القوانين الدولية التي ولدت من رحمها كلما تعلق الأمر بمظلوميات العرب والمسلمين، كحال ما يجري اليوم من جرائم سعودية النكراء بحق أبناء محافظة تعز وبقية المحافظات التي يعربد فيها طيران نظام الرياض المجرم وصواريخه أمريكية الصنع قتلا وتدميرا للمدنيين وبيوتهم ومختلف أعيانهم ومرافقهم الخدمية والإنسانية في سلوك إجرامي عدواني حربي موصوف مشهود ومفضوح، دون أن تحرك الأمم المتحدة ومجلس أمنها ساكنا أو تنبس بكلمة واحدة معبرة عن شعورها بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري. وهذا ما يكرس أمام العالم أجمع حقيقة مروعة من فكت تتعرض للمغالطة والالتفاف، وهي أن الأمم المتحدة ومنظماتها ليست اليوم سوى منوم للمظلومين ومسحوق غسيل لأياد الظالمين المعتدين المجرمين. وفي الوقت نفسه وبالتوازي لا صوت يسمع لكل المعنيين من الحقوقيين والناشطين في منتظمات الشأن الإنساني على المستوى العالمي بالوقوف في وجه هذا العدوان والإجرام. والصمت المنافق المتواطئ سيد الموقف في هذا العالم المنكوب إلا ما ندر. ولا تعويل لدى شعبنا اليمني المسلم المجاهد الحكيم، هذا الشعب المظلوم المعتدى عليه، لا تعويل لديه إلا على الله جل شأنه وعلى مستطاع أبناء هذا الشعب الرجال والمجاهدين من قدرات الصبر والصمود والإعداد المستمر للمواجهة والتصدي والردع. والواضح أن هناك ما يكفي لتكريس هذا المعنى ولإجلاء هذه الدلالة، فمظاهر النفير الشعبي والجماهيري والقبلي العام ومشاهده اليومية المهيبة والمتنامية في كل المحافظات والمناطق الحرة إلى جانب الفعاليات والدورات التعبوية تؤكد صلابة العزم والإصرار على مواجهة المعتدي والذين بمعيته والصمود حتى النصر التام والتحرير الكامل. هذا الشعب وهو في ذروة الذروات من وعيه وتماسكه الإيماني والمعنوي والجهادي المقاوم وأعلى درجات الالتحام بقيادته الصادقة الحكيمة وقواته المسلحة المقتدرة، لن يستسلم أو يمكن العدو الغادر المتنمر من تحقيق أهدافه الإجرامية الخبيثة. فمتى يعقل هذا العدو المتخبط المأزوم ومن معه؟
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: وقفة إعلانية.
0: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار،
0: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
4: أمام عظمة الله وقوة وبأس الشعب اليمني سقطت كل سرديات قوى الاستكبار والطغيان العالمي، وحرية اليمن واستقلاله هي السبيل للأمن والاستقرار والعيش بعزة وكرامة بعيدا عن الوصاية وكل التدخلات الخارجية. وصنعاء ماضية في معركة الحصار بالحصار باستهداف كل التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تحت وطأة الفوضى والجرائم تعيش عدن وبقية المحافظات المحتلة معاناة وانهيارا في الخدمات، وأزمة انعدام الغاز تتفقم وتتحول إلى معاناة يومية تثقل كاهل الأسر وتكشف عمق الخلل في إدارة الخدمات.
2: لا نفعنا لا شرعية لا انتغالي لا سعودية ولا تحالف ولا أي مخلوق، فارحين بشمادة الشعب العدني.
3: كيف ما هو باطل أكبر باطل، يعني العليمي وشلته وحاشيته والشرعية عايشين في حضن محمد بن سلمان، ونحن هنا نموت نحترق. السعودية هي الزعمة الملف اليمني، ما تقوم بواجبها اتجاه اليمن واتجاه الشعب في الجنوب وفي الشمال.
4: الحال السبب نحن ارشاد
5: عليه. يعيش المواطن في المحافظة الجنوبية المحتلة واقعا معيشيا وأمنيا معقدا في ظل تصاعد الاختلالات وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، حيث تنعكس الأزمات الخدمية بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية نتيجة الانقطاعات المتكررة واختفاء السلع الضرورية. إذ تشهد المحافظة الجنوبية المحتلة انعداما متواصلا لمادة الغاز المنزلي، مما يدفع المواطن للجوء إلى الاحتطاب بما يهدد الغطاء النباتي والأشجار، بالتوازي مع ضعف الإمدادات التموينية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الذي يضاعف الأعباء المالية على العائلات. وأن الحل الجذري الوحيد لاستعادة الكرامة وتأمين الخدمات وحماية دماء المدنيين يكمن في توحيد الصفوف والتحرك الشعبي والعسكري الجاد لطرد العدو السعودي وجميع القوى الأجنبية من كافة الأراضي اليمنية لتطهير البلاد وصنع مستقبل يتسع لجميع أبنائه بعيدا عن الهيمنة والوصاية.
0: تحالف العدوان السعودي وأدواته يغرق محافظة عدن بالفساد والأزمات، وحكومة العملاء ترفع الرسوم الجمركية وتفاقم من معاناة التجار والمواطنين.
6: في جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، عادت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في أسواق مدينة عدن المحتلة إلى مستوياتها السابقة رغم استقرار الصرف في مشهد يكشف واقع الفساد بين التجار وأدوات تحالف العدوان.
7: أثار قرار مفاجئ برفع الرسوم الجمركية على حاويات بطاريات الليثيوم في ميناء مدينة عدن المحتلة استياء واسعا في أوساط تجار ومستوردي قطاع الطاقة الشمسية وسط تحذيرات من الانعكاسات المباشرة على المواطنين وأصحاب المشاريع، وعبر مستوردون عن صدمتهم من الارتفاع عبر غير المسبوق في كلفة التخليص، مؤكدين أن زيادة لم يتحملها التاجر وحده بل ستنتقل إلى السوق كله.
8: المبالغ موجودة مليان، ولكن النية مش موجود، الفساد موجود، المحاسبة مش موجودة.
9: ويكون أصحاب قرار، لأن أغلبهم لا مسحق قرار، كلهم حق بطونهم، كلهم حق بطونهم. اللي قال أنا مع، اللي قال أنا مع المؤتمر الشعبي، اللي قال أنا مع إصلاح، اللي قال أنا مع الانتقالي، اللي قال أنا مع يا أخواني، كل واحد نام حدث، يعني بشر، وهذا بشرية، كل واحد منطقته.
10: راتب يجيب أمر من رئيس رشاد العليمي ومجموعة الثمانية، وهذا خطأ. هو موضوع راتب اللي حق مستحق، ما يحتاج انك تعمل له اعلان في الاداء وتعمل له يعني توجيهات، هو راتب.
0: تكدس المناصب وفساد حكومة الفنادق يعمقان معاناة ابناء محافظة حضرموت، والاحتلال السعودي يسعى لفرض

0: التسلق على ظهور هؤلاء الأبطال.
1: الناس بلا كحر وعادوا في وكلاء موجودين في البلاد، من ضمنهم وكيل الطاقة. وين هالطاقة تقيل وكيل؟ دحين انتم استهبال، وده شيء وكيل الطاقة، وكيل التنمية، وكيل الفني، ما تتعبني. هو ده هو الأشياء اللي صرفونها للوكلاء صرفوها للمعلمين. نستغرب ان البلاد ريع راوس. ليش؟ لان المسؤولين حقنا مبطحين، يعني مبطحين برا على البلاد، مبطحين سافرين امورهم طيبه، ما يهمرون الشعب ولهم دارين ويلكم. شعب تعبان وهم فرحانين، امور بتمطي. عاد شي حل تعبنا.
2: محافظة شبوة تدعو أبناء القبائل في المحافظة لعدم الانجرار لمؤامرات العدو السعودي ودعواته بزج المحافظة في حرب عبثية لتحقيق مصالحه.
3: دعا محافظ شبوة عوض العولقي قبائل المحافظة والمحافظات الجنوبية والشرقية إلى التنبه لمؤامرات العدو السعودي الذي يسعى للزج بهم واستغلالهم في حرب ليس لهم علاقة بها وضد مصالح وطنهم وشعبهم. وأشار المحافظ العولقي إلى أن الحرب التي يخوضها اليوم أبناء الشعب اليمني الأحرار من كل ربوع اليمن هي حرب عادلة ضد العدو السعودي من أجل رفع الحصار وإنهاء معاناة المواطنين من تداعياتها الكارثية التي أثرت سلبا على مختلف نواحي الحياة. ووقف عبث المحتل السعودي واستمراره في نهب ثروات البلاد وإذكاء الصراعات الداخلية بين أبنائها خدمة لمصلحته ومصالح أمريكا وإسرائيل. وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ولا تسعى للدخول إلى مناطقهم، بل تخوض ومعها كل أحرار اليمن معركة ضد المعتدي السعودي للدفاع عن سيادة وأمن اليمن وحماية شعبه.
2: إبليس يتبرأ من أتباعه والسعودية تتخلى عن مرتزقتها وكل من يقاتل في صفها وتحرمهم من تلقي العلاج في مستشفياتها.
4: هكذا أنهى إبليس علاقته بأتباعه، كلمة واحدة ثم تركهم لمصيرهم. أما النظام السعودي ففعل ما هو أبعد، لم يتبرأ من أتباعه فقط بل تكفل بقتلهم حين وقعوا في الأسر. ولأن الوقائع أبلغ من الكلمات،
5: فلا أكثر من 70 جثة وإصابة أكثر من 100 جريح من الأسرى التابعين للحكومة الشرعية بقصف شنته مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي على سجن الجماعة في محافظة دمار وسط اليمن.
6: صار الله ما قصروا معنا، الله يدمر الملك سلمان، والله يدمر الشرعية، الله ينصر أنصار الله والشعب اليمني، بس الشرعية لا.
7: ضرب الطيران، ضرب الطيران على ما قارب 5 مدربات، ما دريت ما قارب أكثر من 200 نفر.
2: ومن فضائح العدوان ومرتزقته على وسائل التواصل الاجتماعي، سعد العمري يرفع العيار ويكشف المستور عن كثافة الصواريخ اليمنية التي تدك السعودية.
8: أنا لي نظر خائن، ما في خائن كيوت وخائن سكم وخائن حلاقي. سلامت أنت تقبل بالخونة يقودونك، أنا ما أقبل. ولي تفسير لمعركة مزاجي أنا السعودي، أنا مزاجي أنا اللي أدفع الأموال وأنا اللي أسلح وأنا اللي أتعرض للصواريخ بسببك. صواريخ دعمنا عشان بقى صواريخ، وإحنا قاعدين الطيران يكسر كل مكان وكل مناطق المملكة. قسما بالله يا جماعة الخير، إن في أبها وخمدي تمشيت الأسبوع الماضي أو اللي قبله، إن من الساعة 1 إلى 6 الصباح إنما وقفت الاستهداف، استهداف دولي دولي.
9: برا يا استعمار، برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
2: الحصار بالحصار، التحالف مع الشيطان. في مارس 2015 أعلنت مملكة الشر حربها وعدوانها على اليمن بتحالف عالمي وقطيع من تحشيدات المرتزقة والعملاء، وتولت أمريكا إدارة الحرب وخرجت منها مهزومة ذليلة. ورجعت السعودية بعد هزيمتها وانكسارها إلى التفاوض مع صنعاء وفرض حالة لا سلم ولا حرب لتنفيذ مخططاتها وأجندتها وإبقاء اليمن تحت هيمنتها كما هو حال حكومة الفن.

0: تعتذر لها الآن وانت صاغر، ما هو بكيفك وانت صاغر، لا اقلب التايم لاين على راسك.
1: هكذا تتعامل السعودية مع المسؤولين المرتزقة التابعين لها في حكومة الفنادق، مشهد لضابط سعودي يهين مسؤولي المرتزقة في مساحة على منصة تويتر، بينما خيم الصمت المطبق على المسؤولين المرتزقة ما أثار غضبا واسعا لدى اليمنيين.
2: اليوم العميد السعودي لهين أبوهم، قال بيدحسهم في أشنابهم، قال إنه بيدحسهم في وجههم لعنتها من وجهه. إذا بات راضي على حمطه ونصر الشريري، الشعب اليمني ما هو راضي. قد رجال الله أخبر، وإحنا لا نقول شخص هكذا، حرام ما ناموش اليمن إلا عبد الملك. ما أنتوا ناموس اليمن ولا ما أنتوا زبالة اليمن؟
3: يشهد الله أننا زعلت بشكل كبير جدا على أصحابنا، والبث كان لايف، ما عرفوا كيف يتصرفوا مع الموقف، ومعظمهم من المسؤولية الشرعية.
1: هذه الإهانة ليست سوى امتداد لنهج السعودية القديم والمستمر في تعاملها مع مرتزقتها، فحين أطلقت السعودية عدوانها على اليمن لم تأخذ إذن المرتزق هادي الذي تفاجأ بالقصف ولم يعلم به إلا في اليوم التالي.
4: وصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كنا دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغون.
1: لم تكن تلك الإهانة السعودية الوحيدة لهادي، فعند زيارته الأولى للمهرة كان السفير السعودي في استقباله بالمطار، في مشهد أظهر السفير وكأنه صاحب الأرض وهادي مجرد ضيف أجنبي.
5: لكن زيارة الرجل إلى محافظة المهرة كانت مختلفة هذه المرة، ثم تميز تقبل الرئيس وهو السفير السعودي لدى اليمن. تحرص السفارة السعودية على إعلان ذلك وليست الرئاسة اليمنية، وتلك سابقة بروتوكولية وفقا للبعض، فكيف يستقيم أن يستقبل سفير دولة أخرى رئيس أي بلاد في وطنه وعلى أرضه؟ لكن ذلك حدث.
1: حتى نائبه علي محسن الأحمر تعرض للابتزاز والتشهير العلني من السفير السعودي محمد آل جابر حين كشف السفير تفاصيل تهريب الأحمر من صنعاء 2014 بصفته زوجة السفير.
6: طلبنا طائرة هليكوبتر وقالوا ما تجي في الليل، قال صحيح عندي بلاغ وهي بتجي بكرة. قلت ترى اللي في الطيارة زوجتي وأولادي الستة، وكان غاية الهديقة هو التمويه على مدري، هو يعرف أنه علي محسن، هو مع علي محسن، قال أبشر عائلتك عائلتنا وهلك هلنا وإحنا جاهزين، وأنا كنت الحقيقة مستعد أسوي أي شيء في سبيل إخراج علي محسن.
1: احتقار السعودية لمرتزقتها وصل حد الاعتقال والاحتجاز داخل السعودية، وطالت حتى قادة عسكريين كبار.
7: صفنا المقبح على الطريق بالدبابات والمصفحات، وكان ذاك اليوم بتكون مجزرة مروعة في 24 فبراير كما أظن 2018. فرجعنا قلنا لا لا لا لا
8: منعوكم مش مطرح حاجة الأساس لميناء في شبوة،
7: لميناء في شبوة، ايش دخل الإمارات يعني تحشد القوة؟ هذا ما تريدنا أن نعمل لنا ميناء في شبوة.
1: من الإهانات المباشرة داخل المكاتب والغرف المغلقة إلى الإهانات في منصات التواصل الاجتماعي، تثبت الأحداث المتلاحقة أن المرتزقة الرخاصة فقدوا أهليتهم وإرادتهم السيادية، فالرياض وأبو ظبي لا تريان في هؤلاء المسؤولين سوى أدوات وظيفية مؤقتة تهان وتستبدل، لتظل الحقيقة المدوية والصادمة قائمة أمام الجميع، أن من ارتضى المذلة والهوان وتخلى عن سيادة بلاده هو أرخص من التراب الذي يمشي عليه.
9: واصل العدو السعودي حربه العدائية بتضييق الحصار الاقتصادي ونشر الفوضى والإرهاب وخلايا التجسس وإفقار الشعب اليمني وإخضاعه وتركيعه، فأعلنت صنعاء معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال. فلجأت السعودية إلى التصعيد وجمع التحشيدات وإقامة التحالفات العربية والعالمية، ورغم انهيارها وانهزامها أمام قوات صنعاء وخاصة هزيمتها الأخيرة في معركة الساحل الغربي، لجأت أبواقها الدينية والإعلامية إلى إصدار الفتاوى وإعلان الجهاد ضد اليمن، وتناست مشروعية الجهاد وأبناء غزة يقصفون ويدمرون.
10: من فتوى تكفر من يرفض رواية بول البعير إلى فتوى تحرض على قتال اليمنيين،
11: هذا ملحد، هل يقول الكلام هذا ملحد زنديق فلا يقبل قوله، ويجب أنه يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام.
10: مفتي السعودية صالح الفوزان الذي طال صمته عن الأقصى المحتل وعن غزة التي تباد وتحاصر وتجوع يخرج اليوم بخطاب آخر، يرفع راية الرباط ويصف اليمنيين بعصابة الشر، ثم يمنح العدوان غطاء دينيا ويبارك الحرب والحصار.
12: وأن يكونوا على استعداد دائم للقيام بالواجب والسمع والطاعة لولاة الأمر وقياداتهم في الميدان وتنفيذ الأوامر بكل إتقان.
10: حين يصبح الدين تابعاً لإرادة البلاط الملكي تتبدل الفتوى بتبدل الموقف، يحرض حيث يريد الحاكم ويصمت حيث لا يريد.
13: مفتي السعودية بيدعو الجنود للتضحية بأرواحهم حتى إزاحة الحوثي عن السلطة. لو أنت في الوقت ده كنت بتجد مبرر لما تفعله إسرائيل من مجازر وتقول لي أصل السنوار اللي عمل كذا وكذا، فهم نفس الناس دول وغيرهم هيجدوا مبرر لما يفعله الحوثي ويقول لك أصل أنت عملت كذا وكذا وقصفت صنعاء.
10: فتوى تسخر للسياسة وتخدم رواية واشنطن وتل أبيب لا توحد المسلمين ولا تحقن دماءهم ولا توقف العدوان عن المظلومين. السعودية تعتدي على اليمن بسلاح أمريكي ودعم استخباراتي غربي وغطاء سياسي دولي، ثم يأتي من يمنح هذا العدوان غطاء دينيا، فأي شريعة هذه؟
14: الصلاة بمكبرات الصوت بدعة.
11: هذا الكلام هو البدعة، مكبر الصوت من نعم الله عز وجل. وأما بالنسبة لأصوات المكرهونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس.
10: شريعة تبرر القتل والدمار، تضعف الأمة وتفتح الطريق أمام أعدائها. دور العالم ليس أن يكون صوتا للحرب، بل صوتا للحق، أن يدعو إلى جمع الكلمة ووقف العدوان ورفع الحصار عن المظلومين، لا أن يحول المنبر إلى منصة لتبرير القصف. فالعدوان جريمة، وتبرير الجريمة لا يغير حقيقتها. ومن يمنح المعتدي غطاء ويبرر عدوان الوكيل ويسكت صوت المظلوم لا يطفئ نار الحرب، بل يمنحها شرعية إضافية ويتشارك مع القاتل في الجريمة.
9: قريش تتحالف مع الصهاينة، وما كان يقال بالأمس في الغرف المغلقة بات يرى اليوم على الملأ. علاقات تتسع وتحالفات تتشكل ومواقف عربية وإسلامية تلتقي مع المشروع الإسرائيلي تحت راية الحرب ضد اليمن.
15: دور سعودي بارز في اللقاء الذي عقد في الإمارات بين رئيس حكومة العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو ورئيس الإمارات محمد بن زايد وعدد من ممثلي دول الخليج. صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية التي كشفت هذه المعلومات قالت إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الكيان الصهيوني وبعض الدول الخليجية في مواجهة اليمن وإيران، خصوصا بعد طلب السعودية من الصهاينة المساعدة لمواجهة القوات المسلحة اليمنية بعد التقدم الواسع الذي أحرزته في الساحل الغربي.
16: بحسب مسؤول رفيع المستوى في دولة الإمارات تحدثنا معه، فقد شارك في الاجتماع ممثلون آخرون عن عدة دول عربية أخرى من بينهم ممثلون عن السعودية، وتناول الاجتماع استمرار التعاون الأمني بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والقبة الحديدية، استمرار الحرب ضد إيران واليمن، وكذلك بناء محور أو تحالف لأجل هدف واحد يرجح أنه ضد إيران.
17: لن يكون من المبالغ فيه افتراض أن النقاش تطرق إلى التهديد الحوثي أيضا، فقد أنشأت الإمارات قاعدة جوية هامة جدا في مدينة بربرة في صومالي لاند بالقرب من مضيق باب المندب على مقربة من الأراضي اليمنية. ووفقا لتقارير أجنبية فإن سلاح الجو لدينا يستخدم هذه القاعدة على نطاق واسع.
15: الزيارة التي كانت ثمرة تنسيق مسبق بين الإمارات وكيان العدو لا سيما أثناء الحرب مع إيران كشفت وفق المصادر الصهيونية عمق التعاون الأمني والعسكري بين الإمارات وحكومة المجرم نتنياهو.
16: هناك عدة أمور مشتعلة ومرتبطة بالزيارة، من العمق الاستراتيجي مقابل إيران
18: والقرب من المناطق اليمنية والحماية الجوية والبحرية، وكل هذه الأمور كانت على الطاولة.
19: من بين أهداف اللقاء تعزيز دور الإمارات كدولة تتوسط بين إسرائيل ودول في الخليج، وذلك لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وأيضا لنقل المعلومات والرسائل في كل ما يتعلق بالتهديد الإيراني وكذلك التهديد اليمني.
15: إعلام العدو أشار إلى أن نتنياهو يرغب بأن تشارك الإمارات بشكل مباشر في أي مواجهة مقبلة مع إيران، وأن تلعب طائراتها ومطاراتها دورا فاعلا أكثر في ضرب الأهداف الإيرانية.
9: وحشية النظام السعودي تفتح فصولا إضافية من الإجرام إلى رصيدها الحافل بالجرائم على مدى 12 عاما بحق المدنيين وكل مقومات الحياة في اليمن. وأمام هذه الوحشية المفرطة، ما زال النظام السعودي يمضي في حماقته وتخبطه الأعمى، يجمع التحشيدات والتحالفات ليواصل حربه العبثية التي كان آخرها تحالفه مع الشيطان الصهيوني تحت لافتة الحماية والدعم الأمني. أمام هذه المعطيات وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات، يسرنا أن نستضيف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أنس القاضي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمار. أهلا بكم أستاذ أنس معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
20: أهلا بكم وكل المستمعين الكرام.
9: حياكم الله أستاذ أنس. خلال الساعات الماضية خرج المجرم بن سلمان بتصريحات جديدة وحادة تجاه بلادنا تؤكد استمرار نهج العداء والعدوان والحصار والإصرار على مواصلة استهداف اليمن. هذه التصريحات ليست غريبة، ولكن اللافت أنها لم تكن حاضرة بهذه اللهجة والحدة قبل زيارة المجرم نتنياهو ولقائه بممثلين سعوديين في الإمارات. وهنا يضع السؤال نفسه، ما الذي تغير وما الذي استجد حتى ظهر بن سلمان بهذه اللهجة التصعيدية وبهذه الصورة؟
20: نعم، أولا السعودية هي منذ العام 2015 في حالة حرب مباشرة على اليمن وعدوان مستمر. هذا الأمر لم يتغير، الذي اختلف أنه من العام 2022 حتى يوليو من هذا العام الماضي كانت الحرب غير مباشرة، كانت تأخذ طابع اقتصادي، طابع عقوبات، تحشيد، تقوية، تغيير موازين القوى، أي أن العدوان كان مستمر. حاليا لدينا من يوليو إلى أكتوبر لدينا معارك متعلقة بتحرير الساحل وتأمين الساحل من المناطق المختلفة. السعودية والإمارات شعرتا بخسارة عندما سقطت القوات التي كانت تسيطر على المخا والبندب. هذه القوات أصلا هي أنشئت في البداية إماراتيا ثم انتقلت إلى الرعاية السعودية. فهذه الدول عندما سقطت المخا أو حررت المخا شعرتا بالخسارة فعلا. الكيان الصهيوني أيضا كان أحد الأطراف الخاسرة باعتبار أن القوات التي كانت موجودة في المخا بقيادة طارق صالح، هذه القوات لم تكن فقط جزء من الأزمة اليمنية إذا صح التعبير، هذه القوة العسكرية لم تكن جزء من الأزمة اليمنية أو الأزمة اليمنية السعودية الإماراتية. هذه القوة كانت جزء من ترتيبات دولية كانت مدعومة بريطانيا، مدعومة أمريكيا، وجزء من منظومة الحماية الأمنية الغربية التي تحمي الكيان الصهيوني. وبالتالي أيضا الكيان الصهيوني عندما سقطت المخا وأيضا شعر بهذه الخسارة كما خسرت الإمارات والسعودية. نتنياهو في هذا السياق، نتنياهو هو يعلم بخلافات السعود الإماراتية أو التباينات السعود الإماراتية، ولهذا كانت زيارة الإمارات ولقاءه مع السعوديين وإماراتيين وأردنيين، كان هذا اللقاء الجزء منه محاولة إدارة الأزمة السعودية الإماراتية، التخفيف منها من أجل تحشيد هذه الدول ومرتزقتها لعودة إلى حملة عدوانية أكبر أيضا. وبالتالي فيما تحدثت أنت عنه أن نبرة بن سلمان بعد هذا اللقاء مع نتنياهو وبعد وصول نتنياهو الإمارات، نبرة بن سلمان صحيح تغيرت، وهي ربما منشأ تغيرها وجود وعود إسرائيلية أو صهيونية، أو ربما هناك الآن تفاهمات سعودية إماراتية لإعادة تحريك الجبهات وتوحيد المرتزقة، لأنه حتى الانتقالي الزبيدي هو في الإمارات حاليا له فترة طويلة وكان صامتا طوال هذه الفترة، وكان يعارض الانتقالي، كان يعارض الزق بالأبناء المحافظة الجنوبية والشرقية، كان يعارض الزق بهم في حرب سعودية في شمال اليمن بحسب تصوره. لكن الآن وجدنا أن له تصريح يقول يخاطب القوات المسلحة ما يسميها بين قوسين الجنوبية بأن عليهم الاستعداد لمعركة وطنية. هذا التغير في نبرة بن سلمان والتي انعكست النبرة الإماراتية عن طريق الزبيدي هي في كل الأحوال هي انعكاس لهذه الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى الإمارات، أي أننا لا نستطيع أن نغفل هذا الرابط.
0: نعم، لأنه أساسا من بداية التصعيد وفرض الحصار من قبل قواتنا المسلحة على الإمارات، ابن سلمان لم يصدر أي تصريح واحد، ولكن عندما يخرج في ساعات الماضية بتصريح قوي فهذا شكل يعني شكل علامة استفهام كبيرة. عموما أستاذ أنس، لا شك أن من يتولى إدارة الحرب على اليمن هم الصهاينة والسعودية والإمارات، وكل من تحالف معهم ليسوا سوى أدوات قدرة تستخدم في هذه الحرب. سؤالي لكم هنا، التقارب السعودي الإماراتي برعاية المجرم نتنياهو هل سينهي القطيعة بين الرياض وأبوظبي ويعيد الإمارات إلى التحالف من جديد بعد أن خرجت منه وادعت خروجها من اليمن؟ وهل ستعود الإمارات للحرب من جديد وستضحي بمصالحها ومنشآتها وقد سلمت ونجت بنفسها من بأس قواتنا المسلحة؟
20: هو لابد لنا من التفريق بين مستويين. هناك طبعا دول الخليج لم تتأسس بناء على حركة تحرر وطنية أو حركة استقلال وطنية، يعني جنوب اليمن تأسس بناء على حركة تحرر وطنية، الجزائر بنيت على حركة تحرر وطنية، تونس، سوريا، مصر، مختلف هذه الدول. دول الخليج لم تبنى على أساس من حركة تحرر وطنية، إنما على أساس من المعاهدات وقضايا الحماية التي كانت مع بريطانيا ثم انتقلت إلى أمريكا. إذن نحن من انطلاقا من هذه الخلفية التاريخية نفرق بين مستويين، بين مستوى المصالح الوطنية لهذه العوائل الحاكمة والمشيخات، لديها دول ولديها مصالح وطنية تخص دولها باعتبارها نخب وطبقات مسيطرة في هذه الدول. هذا المستوى الأول. ولدينا المستوى الثاني، هذا المستوى الثاني متعلق بقضية أن هذه الدول أصلا ليست لم تقم على مبدأ التحرر الوطني، إنما قامت على دعم أجنبي، وبالتالي فلديها وظيفة سياسية، وظيفة أمنية تقوم بها. هذه الوظيفة تشكلت مع الحرب الباردة، كانت وظيفة دول الخليج بعمومها محاربة اليساريين الاشتراكيين ومحاربة القوميين، ثم لاحقا بعد ثورة الإمام الخميني أصبحت محاربة الثورة الإيرانية، ثم دخل معها الحرب على محور المقاومة. فهذا البعد الوظيفي لدول الخليج هو مستوى، والمصالح الوطنية الداخلية مستوى. الآن اللقاء نتنياهو مع دول الخليج هو لا يعالج القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية بين الدولتين، أي أن ابن سلمان يرى أن مصلحته كذا وابن زايد يرى أن مصلحته كذا، وهم في حالة تنافس اقتصادي وتنافس
0: سياسي
20: وغيرها. فنتنياهو لن يعالج هذه النقطة المتعلقة بالمصالح الوطنية لكل من السعودية والإمارات أو لبن سلمان وبن زايد، إنما سيعالج المسألة المتعلقة بالدور الوظيفي، أي أن الإسرائيلي سيعيد تذكير ابن سلمان وابن زايد، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية من خلف الكيان الصهيوني في الوظيفة، ومن خلفهم أيضا لا ننسى بريطانيا، سيعيد تذكيرهم بالوظيفة الأمنية والسياسية التي يجب عليهم القيام بها مقابل الحماية ومقابل استمرار أنظمة الحكم فيها وعدم حدوث فيها انقلابات. لهذا نتنياهو سيعيدهم إلى الوظيفة الأمنية التي كانوا يقومون بها. الآن لدينا مسألة أخرى، هل الإمارات إذا ما حدث هذا التقارب وعادت الوظيفة الأمنية، هل الإمارات قادرة على مستعدة أن تدخل في حرب مباشرة؟ وهل هي قادرة على أن تتحمل الردع اليمني والعمليات اليمنية؟ هذا الأمر لا زال حتى الآن غير واضح ما مدى استعداد الإمارات لأن تخوض مغامرة بهذا الشكل. هي ترى أن السعودية تضعف ومن مصلحتها أن
0: السعودية تضعف.
20: نعم من مصلحتها كذلك. فحتى الآن الإمارات لا يوجد لها تصريح أو تلميح مباشر ينبئ عن مدى استعدادها لتحمل كلفة الحرب وهي التي قد أفلتت منها. لهذا الدخول الإماراتي لن يكون مباشرا إذا حدث لن يكون مباشرا كما هو في حال السعودية. الآن السعودية هي تقفز بطيارانها مباشرة.
0: نعم.
20: إذا إمارات انخرطت فلن تدخل بصورة مباشرة مثل ما تفعل السعودية، إنما سوف تحرك مرتزقتها من المتواجدين في المحافظات الجنوبية والشرقية. هذا المستوى من التدخل الإماراتي هو ما سيحدث. وأنا لا أعتقد أن القوات المسلحة اليمنية سوف تفرق ما بين المرتزقة الإماراتي وما بين الإماراتي الإمارات ذاتها، أي أن الإمارات إذا ما انخرطت بشكل أو بآخر في العدوان على اليمن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لابد أن تلقى جزاءها.
0: نعم. إذن سؤالي التالي لكم أستاذ أنس، عودة الإمارات للتقارب مع السعودية بحسب ما تداولته وسائل الإعلام أنها مشروطة، ومن ضمن ما تم تسريبه الإطاحة بسلطة الشرعية إضافة إلى التخلي عن حزب الإصلاح وإنهاء مستقبله بوصفه أو بوضعه على لائحة الإرهاب، كان من أهمها أيضا عودة الزبيدي. سؤالي لكم، ما هي المكاسب التي ستحققها دولة الإمارات إذا سلمنا جدلا أن الرياض ستنفذ لها كل تلك المطالب والشروط؟ وهل السعودية ستستسلم لرغبات كل من سيتحالف ويقف معها في الحرب ضد اليمن؟ وبالأخص هل ستطبع مع الكيان الصهيوني إذا ما أعلن الوقوف معها في الحرب؟
20: لنبدأ من نهاية السؤال إذا أمكن.
0: نعم تفضل.
20: بالنسبة للتطبيع الصهيوني السعودي، هذا التطبيع هو الآن لدينا طوال الفترة الماضية، ونحن لدينا خطاب صهيوني يقول أنه يجب علينا أن نستغل الورطة السعودية، ويجب علينا أن نستغل حاجة السعودية إلى الدفاع والحماية الأمنية وحاجتها إلى الاستخبارات والمعلومات والدعم اللوجستي. الكيان الصهيوني ماضي في هذا السياق. السعودية هي كان لديها علاقات أمنية. نحن نريد أن نفرق هنا. منذ العام 2021 كانت الكيان الصهيوني كان جزء من القيادة المركزية الأمريكية، من القيادة الأوروبية الأمريكية. من هذا العام 2021 الولايات المتحدة الأمريكية نقلت إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى القيادة المركزية إلى ما نسميه الشرق الأوسط. وبالتالي من هذه اللحظة أصبح الكيان الصهيوني بالضرورة والسعودية بالضرورة أصبح بينهم علاقات أمنية. باعتبار أن القوى الموالية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لديها لقاءات أمنية، تواصلات أمنية، الرادارات وأنظمة الحماية والدفاع الجوي ترتبط بين هذه الدول مع الكيان الصهيوني مع الوجود الأمريكي. فواقعيا هناك علاقات أمنية سعودية صهيونية الآن. ما الذي يريده الكيان الصهيوني أكثر من ذلك؟ الكيان الصهيوني لا يريد العلاقات، لا يكتفي بالعلاقات التي هي ضمن المظلة الأمريكية أو ضمن القيادة المركزية الأمريكية، ويريد علاقات أوسع من ذلك. يريد أن ينسب علاقات أمنية مباشرة مع السعودية. أي أنه لا يريد أن يكون النفوذ حاليا النفوذ الأمني على السعودية هو نفوذ أمريكي. حتى لو وجدت إسرائيل فيه فهو يدار عبر البوابة الأمريكية. الكيان الصهيوني يريد أن يستغل حظوظ السعودية فيصبح الكيان الصهيوني شخصيا أو خصوصا يصبح له نفوذ أمني على السعودية ولا يكون النفوذ عن طريق الولايات المتحدة. فالكيان الصهيوني ماضي في هذا المسار، وحاليا في هذه اللحظة يتفهم أن السعودية غير قادرة على أن تعلن تطبيعا كاملا، لكنه في على الأقل يريد أن يسوي مسألة التطبيع الأمني. هذا كان الجزء الآخر من السؤال. بالنسبة للمطالب الإماراتية من السعودية والمتعلقة بالإخوان، ما الذي يستفيده الإماراتيون إذا ما أقصي الإخوان؟ هنا نحن نريد أن نوضح أن عداء الإمارات للإخوان ليس عداء، ليس نفس العداء التي تكنه لحزب الله على سبيل المثال. العداء لحزب الله باعتبار أن حزب الله طرف نقيض للمشروع الإماراتي وهو مشروع صهيوني. أما العداء للإخوان فهو عداء في ظل المعسكر العميل، هو عداء تنافسي. أي أن الإمارات قام مشروعها السياسي بالتحالف مع قوى ليبرالية، مع قوى عسكرية لديها مشروعها الخاص، وتتحالف مع قوى غير إسلامية غير إخوانية بهذا المعنى، لكنها تتحالف مع القوى السلفية. فالإمارات منذ قام مشروعها اختطت لنفسها طريق مستقل عن الطريق السعودي، وأخذت مسافة من الإخوان، وبالتالي هي ما تستفيده الإمارات أنها تضعف الحليف السعودي، باعتبار أن الإخوان حتى الآن حلفاء للسعودية وحلفاء لقطر. فالإمارات ترى أنه من مصلحتها أن تضعف حلفاء قطر والسعودية. الآن لنأتي للسعودية. السعودية حليف تاريخي للإخوان، لكنها ليست حليفا أبديا للإخوان. السعودية حاليا مع مجيء بن سلمان باتت تتنكر للإخوان، لأنهم خطر في السعودية نفسها، وهم مقيدون الآن وجماعة إرهابية وفي السجون، وباتت تتنكر أيضا للوهابية ولو أنها لازالت دعم الوهابية خارج بلادها. فالسعودية حليف تاريخي للإخوان، لكنها ليست حليفا أبديا للإخوان، هي تستخدمهم. فالسعودية إذا ما وجدت أنها في هذه اللحظة قادرة على الاستغناء عن الإخوان فسوف تضحيهم، أما إذا وجدت أنها لا زالت بحاجة إليهم فلن تتخلى عنهم. أي أن الموقف السعودي من الإخوان ليس موقفا مبدئيا، إنما موقفا برجماتيا. والسعودية واقعيا طوال المرحلة الماضية 4 سنوات من الهدنة، أو إن صح التعبير من مرحلة خطو تصعيد، السعودية بنت قوات عسكرية جبارة، يعني أقوى من الإخوان، قوات
0: درع الوطن،
20: قوارئ وقوات درع الوطن أقوى من الإخوان. فحاليا لا نستطيع أن نفهم التقدير السعودي لمدى احتياجهم الإخوان. وحتى الآن الإخوان موجودون في أجزاء من تعز وأجزاء من مارب، أي أن السعودية لم تعد تعتمد عليهم كما كانت تعتمد عليهم سابقا. في العام 2015 في العام 2015 الإخوان كانوا هم النواة الأساسية لكل قوات المرتزقة.
0: صحيح.
20: فالسعودية ربما بحسب تقديراتها الخاصة، وهذا أمر موجود لدى السعوديين، ما مدى الاستفادة من الإخوان حاليا، إلى مدى كم سوف تدفع بهم، حتى متى سوف تعمل عليهم، ما تخلص منهم، هذه تقدير السعودية. لكن نستطيع القول أن الموقف السعودي من الإخوان موقف برجماتي، إذا وجدت أن الورقة الإخوانية احترقت فسيكون من السهل عليها التخلص منها.
0: هذا صحيح. أستاذ أنس، فرنسا تدخل خط حماية نفط السعودية في البحر الأحمر كأول تدخل عسكري بهذا المستوى من خلال تقديم بعض الأنظمة الدفاعية للمملكة، برأيكم ما الذي ستقدمه فرنسا للرياض وقد عجزت أمريكا عن حمايتها وكل التحالفات السابقة، وهل هذه التحالفات دليل ضعف أم قوة؟
20: ومبدئيا نستطيع القول أن الوعود الفرنسية، الوعود البريطانية، التحالف مع باكستان وتركيا، التحالف السابق، تحالف الدول المنشطة البحر الأحمر، مختلف هذه التحالفات التي في غضون شهرين لدينا أكثر من 4 تحالفات أو وعود أمنية، مختلف هذه التحالفات تعني في المستوى الاستراتيجي، تعني بأن مظلة الحماية الأمنية لدول الخليج، الحماية الأمنية الأمريكية لدول الخليج، أن هذه قد سقطت، وبالتالي كل هذه التحالفات هي علامة ضعف ليست علامة قوة. وفي نفس الوقت المظلة الأمريكية سقطت لكن السياسة الأمريكية لم تسقط. فسياسة أن تعتمد دول الخليج على نفسها وأن تعتمد الدول الأوروبية على نفسها، هذه جزء من السياسة الأمريكية أنها سوف تنسحب وتسلم المهام الأمنية لهذه الدول، هي علامة على ضعف الولايات المتحدة لا شك ذلك. أما ما الذي سوف تقدمه فرنسا مقارنة بأمريكا؟ فرنسا هي كان واضح أن ما ستقدمه هو حماية لطريق شرق غرب، طريق الذي يؤدي النفط. حاليا فرنسا نحن مقبلون على الشتاء، الشتاء الأوروبي قاسي بدون النفط، بدون الغاز الروسي تعاني أوروبا، وبالتالي هي بحاجة إلى النفط السعودي، خصوصا الذي يأتي عن طريق البحر الأحمر باتجاه قناة السويس. فهي فرنسا أقصى ما تستطيع أن تقدمه هي أن تحمي هذا الممر داخل السعودية
0: فقط.
20: وهناك الآن جدل داخل القوى السياسية الفرنسية من أن يعني خشية من أن تتوسع هذه المهمة، من أن تصبح فرنسا جزء من العدوان، من أن تصبح المصالح الفرنسية مهددة من اليمن. يعني هناك جدل فرنسي لا يزال حول هذه المسألة. ففرنسا في أقصى الأحوال تريد أن تؤمن خط مرور الملاحة، لكن بيان وزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنية كان واضحا الذي جاء في الأسبوع الماضي في مناسبة ثورة 26 سبتمبر، كان واضحا بأن اليمن بأن الموقف اليمني ضد الدول المشاركة في عدوان ليس فقط التي سوف تعتدي على اليمن، إنما سيكون هناك موقف يمني حتى ضد الدول التي تمنع الصواريخ والمسيرات اليمنية من الوصول إلى أهدافها، لأن فرنسا إذا ما انخرطت في هذا السياق فسوف تصبح بشكل أو آخر مستهدفة من اليمن بحسب التقديرات العسكرية اليمنية عن مدى انخراطها ومدى تأثيره على العمليات اليمنية.
0: أستاذ أنس، تحرك علماء السعودية والوهابية بالفتاوى ضد اليمن وإشعال نيران الحرب الطائفية تكشف بوضوح الوجه الداعش السعودي وتحول خطابه للتكفيري الذي من خلاله يستبيح دماء وأموال اليمنيين وتقدم نفسها بوجهة دينية. المستغرب في هذه الفتاوى والتحرك الكبير من علماء السعودية أستاذ أنس استجابة المجرم نتنياهو لفتاوى الجهاد للقتال في اليمن، والأكثر غرابة أين كانت هذه أو كل هذه الفتاوى وشعب غزة يقصف ويقتل ويدمر؟
20: إذا ما فهمنا الحركة الصهيونية سنفهم المسألة. الحركة الصهيونية التي قادها هربزل هي حركة علمانية في الأساس، حركة علمانية استعمارية توظف الأسطورة التوراتية. الحركة الصهيونية هي في الأساس قبل هرتزل كانت حركة مسيحية. مع هرتزل أصبحت الحركة الصهيونية حركة يهودية. وفي نفس الوقت الحركة الصهيونية أيضا لها وجه إسلامي. أي أن الحركة الصهيونية كمشروع تتقاطع مع التيارات المطرفة المسيحية وتتقاطع مع التيارات المطرفة اليهودية وتتقاطع مع التيارات المطرفة الإسلامية. فالوهابية جزء من الحركة الصهيونية، الإسلام الوهابي هو جزء من مكونات الحركة الصهيونية. لهذا نتنياهو ضد الخطاب الديني الذي يدعو للجهاد ضد إسرائيل، لكنه مع الخطاب الإسلامي الذي يدعو للجهاد ضد اليمن. أي أن نتنياهو هو حليف للحركة الصهيونية الإسلامية أو للصهيونية العربية، كما أنه حليف للصهيونية المسيحية، وكما أنه ممثل عن الصهيونية اليهودية. فليس مستغربا تفاعل نتنياهو مع هذه الدعوة، وليس مستغربا أن السعودية كانت طوال تاريخها، الفتوى السعودية والفتوى الوهابية كانت طوال تاريخها موجهة ضد قوى التحرر الوطنية المضادة للصهيونية والاستعمار. كفرت الاشتراكيين، كفرت الناصريين، كفرت القوميين، كفرت حزب الله، كفرت الخميني، كفرت المقاومة العراقية، كفرت الحركات الإسلامية السنية في فلسطين، حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس. فطوال تاريخ الصراع كان التكفير الوهابي يوجه ضد حركات المقاومة وضد حركات التحرر الوطني، لم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المصالح الغربية بشكل قطعي. فهذا هو دور الوهابية، سواء في صراعها مع اليمن أو في صراعها مع حركات التحرر الوطنية العربية والإسلامية في عموم المنطقة.
0: الدعاية السعودية والافتراءات التي كالتها ضد صنعاء بأنها تقصف مكة تلاشت وانتهت وسقطت في بئر العمالة والخيانة، وأصبح تحالف الرياض مع الكيان الصهيوني دلالة واضحة على خطر الكيانين على المقدسات الإسلامية والأمة بشكل عام. اليوم أصبح كل شيء واضح، من يقف مع نتنياهو وبن غفير وبن سلمان وبن زايد، ومن تحالف مع الشيطان، ومن يقف مع فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن محور المقاومة. بعد هذا الوضوح، هل ما زال هناك أستاذ أنس من يدعي أن السعودية تحارب من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الأمن والسلام في اليمن والمنطقة بشكل عام؟ وهل سترضى إسرائيل على السعودية وتحارب معها تحت راية الجهاد المزعوم؟ والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
20: هو من حيث الوضوح فلم تعد المواقف الآن مبنية على مسألة معرفية. يعني ربما في لحظة من اللحظات في هذا التاريخ كان الموقف السياسي ملتبس عليه المستوى المعرفي، أي أن مقدار معرفتي بالمشروع تجعلني أتخذ موقف سياسي آخر. لكن مع كل هذا الوضوح، المواقف السياسية الآن التي تدعم السعودية والحرب السعودية ليست مبنية على مسألة معرفية، إنما مبنية على المصلحة ومبنية على التعصب، والمصلحة أعلى من التعصب. فمن لهم مصلحة في إخضاع اليمن، من لهم مصلحة في انتصار السعودية والمحور الأمريكي الصهيوني، هم من يقفون مع هذا المشروع. بالنسبة لإسرائيل، هل ترضى عن السعودية إذا دخلت في حرب مضادة لها خادمة لها في اليمن؟ إسرائيل بالمعنى القرآني هي لن ترضى، بمعنى لن ترضى عن عقيدة هذه الجماعة الإسلامية، عن العقيدة الإسلامية، عن السلوك الإسلامي، عن الشعائر الإسلامية إلى آخره. لكن هل إسرائيل ترضى بالدور الوظيفي التي تقوم به السعودية؟ هل إسرائيل ترضى بأن تكون السعودية خائنة للأمة؟ هل إسرائيل ترضى بأن تعمل السعودية على إضعاف اليمن؟ من هذا الجانب، هل إسرائيل راضية عن الدور السعودي؟ أكيد هذا أمر لا شك فيه، أن الكيان الصهيوني يرضى عن كل الأدوار الخيانية التي يقوم بها المسلمون، وهم كما أسلفنا سابقا يعني هي حركة، هو إسلام وهابي في حقيقة الأمر، ليس إسلاما محمديا وليس إسلاما قرآنيا، هو إسلام وهابي في طبيعته، مشكوك في إسلامية أصلا.
0: نعم، يعني مجرد نظام وظيفي في الأول وفي الأخير.
20: راضا كثيرا عن كل الأدوار التي يقوم بها الخونة، سواء ملك المغرب أو ملك السعودية أو ملك الأردن أو ملك الإمارات، يعني هو راض عنها ويباركها ويدعمها.
0: نعم، سؤال الأخير لكم أستاذ أنس، في سياق الحرب العدوانية على بلادنا، تعمل دول العدوان على المتاجرة بالبشر تحت شعارات الطائفية والمناطقية والمذهبية، وهو ما تحاول السعودية وأدواتها إثارته عبر وسائل الإعلام حول ما يدور في محافظة تعز لتأجيج الفتنة المناطقية والشطرية والجهوية، وكل هذه الأعمال القذرة لن تجدي دول العدوان بشيء، وقد أكد مؤتمر علماء تعز على وحدة الصف أن كل محاولات العدو في إثارة الفتنة المذهبية والطائفية لن تنجح في تفتيت الصف الوطني. تعز التي دمرتها دول العدوان وفخختها بالدواعش وكل الجماعات الإرهابية في السابق، هي من تسعى اليوم إلى جرها ثانية إلى مربع الإرهاب والقتل. هل ستنساق تعز مرة أخرى لهذا المستنقع بعد أن عاش أبناؤها مرارة الإجرام والإرهاب على مدى 12 عاما؟
20: ولا نستطيع أن نتكلم عن تعز بهذا المعنى المجرد، إنما نستطيع أن نقول أداة تعز أو سكان تعز إلى أي مدى لا زال ينطوي عليهم المشروع السعودي. في واقع الأمر مقارنة بالعام 2015، مستوى الوعي والمعرفة ومستوى انخراط سكان تعز وأبناء تعز في القوات المسلحة اليمنية وفي الموقف الوطني، الأمر أفضل بكثير. حاليا لدينا فقط 30% من مساحة تعز لا زالت خاضعة للمرتزقة، أو ربما أقل من ذلك، ما يحدث من تحشيد في تعز ليس تحشيدا واعيا للقضية، يعني التحشيد الذي يأتي تحت الخطاب المناطقي والقهوي والديني والمذهبي لا أعتقد أنه لا زال له هذه الفاعلية كما كان في العام 2015، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإخوان وهم هم أصحاب هذا الخطاب أصلا. الإخوان حكموا طوال هذه الفترة في تعز من 2015 إلى هذا العام، أكثر من 10 سنوات. المجتمع اتضح له مشروع الإخوان أنه مشروع يخص جماعة بعينها انتهازية طفيلية استبدادية، ارتكبت الأفاعيل والجرائم، نهبت المنازل، جرائم اغتيالات في الشوارع، نهبت الأراضي. المجتمع في تعز، المجتمع في المحافظات غير المحررة من تعز، يدرك جيدا سلوك الإخوان ويدرك أنهم كاذبون. لكن الذي يحدث للأسف الشديد هو أن هذه المعارك تخاض في قرى، في رؤوس الجبال، في قرى معينة. في هذه الحالة الإخوان يلعبوا على هذا اللبس، يدعو هذا وذاك أن يخرج دافع عن بيتك باسم حماية مالك وعرضك. هم هذا آخر ما يستطيعون اللعب عليه. والمسألة الأخرى هي متعلقة بوجود فقر وجوع في اليمن. السعودية تنفق من الأموال الكبيرة لحشد الفقراء والجياع، سواء من تعز أو من لاهل في هذه المعركة.
0: نعم، هذا صحيح.
20: والسعودي هو لا يهمه كم يمني سوف يحرق في هذه الحرب، ما دام لديه المال ولديه السماسرة ليحشدوا له القوات.
0: نعم.
20: حاليا حتى هذه المعركة أبناء تعز ليسوا في مواجهة هذه المعركة. المعركة التي جرت في الساحل الغربي جرت مع قوات المرتزقة بصورة مباشرة.
0: نعم.
20: المجتمعات المحلية أخذت موقف الحياد وتركت الأمور للقوات المسلحة وللقوات المتقاتلة، ولا زال المجتمع حتى الآن محيد عن هذه المعركة وهي تدور مع المرتزقة بشكل أساسي، وكل منطقة يدخلها القوات المسلحة اليمنية لا نجد أي صدام ما بين القوات المسلحة اليمنية وما بين السكان المدنيين من أبناء هذه المناطق.
0: نعم، إذن
20: الوضع حتى الآن وضع آمن.
0: نعم،
20: ووضع جيد. نحن نخشى من الدفع الإخواني بهم، لكن حتى الآن الأمور لا زالت في خير.
0: نعم، في بركة الحرية والاستقلال ومعادلة الحصار بالحصار، تواصل صنعاء حربها لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال. هذه المطالب المشروعة والمستحقة التي تغابت وتعامت عنها مملكة الشر ودفعتها حماقتها للتصعيد والتحشيد بدلا من خيار السلم الذي كان سيحميها ويجنبها كل تلك الخسائر والتحالفات التي تنفق عليها الكثير من المليارات من أموالها وقوت شعبها. وصنعاء لن تتراجع عن قرارها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار.
20: تحية لكم وكل المستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا لكم في
2: برع يستعمار. برع يستعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف. وكفاح لا يتوقف.
0: وفي برع يستعمار قاوم.
2: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
0: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
21: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: مقاومة الاحتلال وكل المشاريع الخارجية هي سبيل إلى حرية اليمن واستقلاله، ومواجهة أوهام الاحتلال وأكاذيبه هي خط الدفاع الأول في معركة الوعي. ولكل أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة نقول: لا تجعلوا من أنفسكم وقودا لحرب ليست حربكم، واستمعوا إلى صوت العقل والحكمة.
22: أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب، عرض هذا الشعب، عرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية. وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرقوا بوصلة العداء هذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
0: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، دين لا يحفظ حقه ولا يعرف قدره إلا الأحرار من هذا الوطن الذين سيظل هتاف حناجرهم برع يستعمار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
23: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وستهتف الحناجر من جديد برع يستعمار.
3: برا استعمار برا من أرض الأحرار
4: برا يستعمار
3: برا ولا الليل يكويك التيار برا ولا الليل يكويك التيار
4: برا يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد برع يستعمار من أعداد وتقديم إشراق محمد المقري الإخراج إبراهيم عباس الحميضة

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن ما يروج له العدو السعودي من أكذوبة وبهتان كبير ضد اليمنيين باستهداف محطة الكهرباء في المدينة المنورة لا أساس له من الصحة، وأوضح أن هذا البهتان الجديد يأتي للتغطية على فشل تمرير أكذوبته السابقة باستهداف مكة المكرمة وفشله في فرض وصايته على الشعب اليمني. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن 51 غارة جوية وصاروخا خلال الساعات الماضية، وأوضح أن طيران العدو السعودي شن 51 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط، والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان استهدفت شبكات الاتصالات المدنية والأعيان المدنية في محافظات مأرب، صعدة، الحديدة، تعز وعمران. باركت وزارة الخارجية المغتربين للشعب العراقي بحشده الشعبي ومقاومته المجاهدة طرد المحتل الأمريكي من العراق، وأكدت أنه ما كان لهذا الانتصار العظيم والمكسب الكبير أن يتحقق لولا العمل الدؤوب والمستمر لمقاومة العراقية الذي قضى مضاجع الأمريكيين طوال السنوات الماضية منذ بداية الاحتلال. شنت طائرات العدو الإسرائيلية اليوم غارات جوية شرق مدينة غزة استهدفت فيها منازل سكنية غير مأهولة قرب الخط الأصفر بمحيط دوار الصنفور في حي التفاح، وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد مواطن متأثرا بإصابته بالرصاص أطلق خلال هجوم شنه مستوطنون صهاينة على بلدة ياسوف شرق مدينة سلفيت. وصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان حيث شن سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي زويطر الشرقية وميفدون وبلدة المنصوري، ونفذ قوات التفجيرات في بلدات حولة وبيت ليف والمنصوري ومجدل زون وميس الجبل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن إيران تتابع تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع التفاعلات متعددة الأطراف مع دول الجوار لفتح مسار الصادرات والواردات، مشددا على أن الأمريكيين والأوروبيين لم يتصوروا أننا سنتمكن من إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف الحرب. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم.

0: الآباء والأمهات علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: مستمعينا الكرام، رحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع محافظة تعز، حيث تشكل محافظة تعز حاضرة النضال الوطني والقلب الفياض بالوعي السياسي والاجتماعي في بلادنا الحبيبة، حيث أثبت أبناؤها عبر مختلف المراحل التاريخية أن تعز ستظل دائما سدا منيعا أمام كل المخططات الاستعمارية ومحاولات الاستهداف الخارجي. في ظل الاستهداف المستمر والتحديات الراهنة، تتجلى أهمية التصالح والتسامح الداخلي كضرورة وطنية وأخلاقية لا تقبل التأجيل. إن وحدة الصف الداخلي بين أبناء محافظة تعز ومختلف القوى الوطنية في المحافظة هي حجر الزاوية في إفشال تحشيدات ومخططات العدوان السعودي الأمريكي، وقطع الطريق أمام أي محاولات للاستثمار في الخلافات البينية أو شق الصف المجتمعي. طبعا محافظة تعز لابد أن يجعل أبناء هذه المحافظة تراحم المجتمعي والوعي، وبناء جبهة داخلية متماسكة هي الخيار الأول للملمة شمل هذه المحافظة، بعيدا عن التقطعات، بعيدا عن قطع الطرقات فيها، يتجولون فيها أبناء هذه المحافظة أو أبناء المحافظة الأخرى في محافظة تعز دون أي مضايقات أو أي تقطعات أو أي ابتزاز من الفصائل الموجودة في هذه المحافظة التي يحشدها العدوان السعودي الإماراتي. فإن تعز بصمودها الكافي ووعي أبنائها قادرة دوما على تحويل التحديات إلى فرص لرص الصفوف، لتبقى نموذجا في الثبات والوعي والحرية، وتأكيدا على أن قوة اليمن تبدأ من تماسك أبنائها ورفضهم لأي وصايا خارجية. سامعين الكرام، سيكون ضيوفي في حلقتنا لهذا الأسبوع الأستاذ محمد الرميمة، نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز، مدير مشروع التخطيط والتسوية في المحافظة. مرحبا بك استاذ محمد.
3: اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
2: ايضا سيكون ضيفي الاستاذ محمد امين العسلي، مدير التخطيط الحضري بالهيئه ونائب مدير مشروع التخطيط والتسويه بالمحافظه. ايضا مرحبا بك استاذ محمد.
4: اهلا وسهلا، حياكم الله، ونورت تعز. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
2: استاذ محمد الرميمة، قبل ما نبدا بالحديث عن مشروع التخطيط والتسويه في تعز الجديده، نظرا للنزوح للمواطنين من داخل المدينه الى تعز الجديده، العدو السعودي بيحشد لتدمير محافظه تعز ويريد يخلق العنصريه والتفرقه لكي يظل يسيطر على المحافظة، ويستميت أيضا بالشائعات من المواقع الصفراء التابعة لهذا العدو السعودي لخلق الإشاعات والبلبلة، وبيدور يخلق صراع بين أبناء تعز بينهم البين. يعني البعض يقول لك هو عيدخلوا يذبحوكم، عيدخلوا يبزوا أراضيكم، عيدخلوا يبزوا بيوتكم. يا أخي تعال مدينة الحبان وانت بتشوف النظام والقانون والدولة والتسامح والتصالح، لكن أنت تدخل لعندهم بيدورون منك البطاقة الشخصية. فأنا أشي أنك تصف للمواطن هذا الموضوع، أنت أكثر مني، أنا بين أسمع، لكن أنت من أهل المدينة تعز.
3: شكرا جزيلا. بالنسبة لهذا الموضوع قد كانوا خاضوا فيه من قبل سنوات، حتى في هذا المشروع بالذات قاموا بالحديث عنه في مناطقهم، حاولوا عبر قنواتهم يشوفوا وعي الناس أكثر. إحنا طبعا قمنا باللازم وقمنا بردة فعل توعية. معروف أن المناطق المرتزقة هذوم يعني يحاولوا يصطادوا في أي شيء معين، حتى إلى درجة أنهم يعني يتناولوا أشياء صغيرة جدا قد تحدث في أي بقعة. ولكن الإفلاس هكذا. طبعا الوضع تغير ما قبل سنتين أو قبل سنة ونص عندما فتحت الخط الواصل. أيوة كانت بصراحة والمواطن داخل تعز عبارة عن رهينة داخل المدينة المحتوى.

0: بقى يتكلم يمسكوه ايه الى درجه انه حتى بعض انا عن تجربة شخصيه تمام. انا معي اصدقاء داخل المدينه وياتوا الى الحوبان ويتجنبوا التواصل معي. يقول لك احنا مش خائفين منك ولا خائفين من السلطه في الحوبان، احنا خائفين من الداخل، من الامن في الداخل. لا يقولوا تواصلنا مع فلان لانهم بيت فلان، لكن يعني بصراحه المواطن في تعز مش للدرجه هذه مغلق تمام. هو يسمع قد يسكت يعرف ويعرف، لكن القبضه الامنيه داخل هي يعني مرة متشددة داخلهم. هنا تكلم، هنا ما حد سألك من أنت ولا من أمن واستقرار وجود دولة واثقة من نفسها. هاي أهلا وسهلا دولة على دولة، ما يقدرش أنا الحين أنا منو أنت بطاقتكم تفضل، لكن أنا ماليش فرصة إن أنا أعمل بعد كل واحد داخل حارسي ولا قوم أفتشه ولا بطاقتك. الكل يدخل، مقاتلين يدخلوا، مقاتلين معهم يدخلوا، هنا يزور أبوه يزور أمه يقعد له سكتة ويرجع له. ما الدنيا واسعة الدنيا.
1: لو انت تدخل هناك
0: بيمشي يبدا يحسسك من الكتف اذا معك اثار البندق والبندقيه، والله الا اذا كان معروف
1: بعد اخرهم المناطقيه والعنصريه.
0: يحاولوا بقدر الامكان، يحاولوا بقدر الامكان يتنقلوا من اساس الى اساس، اول حاجه العنصريه العنصريه المذهبيه وبعدين المناطقيه. ما احد عارف ايش يدوروا بالضبط، يعني يبحثوا عن كل وسائل التفرقه. هي طبعا إفلاس إلى درجة إنهم لما تيجي تقول له يا أخي ليش تحارب، ما مش عارف إيش يقول، يقول لك 5 أو 6 أو 7 أعذار يحاربك، يقول لك هذا بسبب الانقلاب، استعادة الجمهورية، استعادة الدولة، وبعدين محاربة السلالة، وبعدين محاربة الكهنوت، يعني يدور لك أي حاجة. هذا هو إفلاس. لكن هذا ما تنطويش على المواطن في تعز. المواطن في تعز إحنا متعايشين مع بعض ونتكلم مع بعض، إحنا أصدقاء. شوف أنا معي ناس مؤيدين العدوان، صح إنه بالكلام عبارة عن كذا، ولكن محترم نفسه، محترم نفسه بعد عمله، ويقول لك انا ما اعرف معك خلاص يا اخي انت حر. انا ما اقرا في داخل، ما تقرا يا معي يا ضدي. داخل المدينه اذا ما انتش معي انت ضدي. الكلام هذا مش مقوى، هذا غير هذا يمكن يكون في دوله بالشكل هذا الخوف. لا لا انت هنا يشعر كل من دخل يشعر انه في هناك دوله، وهذا هو الاساس. ايه وهذا ما ينكروش، لا ما ينكروا لا قاحل، وهذا باعترافهم هم. قول لك لما ندخل هنا نشعر بوجود دوله.
1: سبحان الله الفرصه. ان شاء الله الوضع قريب جدا في هذه المدينه انها ستعود الى محافظه تعز.
0: ستعود وان شاء الله بتعود بحرب تبع داخل متقبل. اصبح متقبل. اللي مش متقبل وصل إلى مرحلة إنه إيش أقول لك، يلا اللي كان في البداية مش متقبلك وكان في البداية مش يموت ولا يتقبلك، الآن يقول لك اللي بينتصر إحنا معه. يعني هذا خطوة للتقبل. الباقي المتحزبين والمحصورين فكريا وعقليا اللي يعني إحنا نتواصل، إحنا بنتعز نتواصل مع بعض، واللي بقلوبنا والواحد وتشوفه حتى في الفيس ولا بالإعلام يقول حاجة، بينما لما تجي نسمعه يتكلم حاجة ثانية. وإحنا وهم معذورين بشكل هذا، لأنه القبضة الحديدية تبع المتأسلمين وسيئة جدا، سيئة جدا يعني فعلا. ونحن على طبعا بهذه المناسبة ندعوهم إلى تحكيم العقل طبعا، ندعو أبناء تعز بالكلام والرجوع إلى حوض الوطن. وما حد ما بحد بينفعك، والعدوان لم ينفعك، كل واحد دور مصلحته تمام. كل واحد دور مصلحته، الدول تحارب من أجل مصلحتها، ولا يهمها المواطن اليمني سواء في الجنوب أو في الشمال أو في تعز أو في مأرب أو في صنعاء. جميع لازم يعودوا إلى الوطن الأم ويتصالحوا، والمسامح كريم والعفو العام لا زال ساري المفعول. تصرف تصرف دولة وليس تصرف ميليشيات، ولكن بالعكس بالطرف الآخر
1: إن شاء الله. الحين بإذن الله إنها ستعود إلى حضن الوطن، وأبناء تعزهم أنساب وأسر واحدة ومترابطة، وأعتقد أنهم كلهم بينبذوا التحشيدة العدو السعودي هذا الذي يحاول زج العنصرية والطائفية والفتن داخل أبناء محافظة تعز. والانتصارات الأخيرة في المخا وباب المندب هم اطلعوا على أهالي موجودين فيها. إحنا جينا طبعا، إحنا زلنا المخا وباب المندب والكل، فالناس هناك مرتاحين لهذا الشيء. أبناء الشعب اليمني كلهم مترابطين مع بعض ضد العدو السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني، هذا هو الذي يريد التفرقة بين اليمنيين. لكن إحنا من هنا ندعو أبناء محافظة تعز أن يتعاونوا فيما بينهم البين، وأن يعودوا إلى حضن الوطن ويمارسوا أعمالهم ووظائفهم ننتقل إلى الأستاذ محمد العسلي. هل المواطن وعى بعد التفرقة الذي يعمل عليها العدو السعودي والإماراتي في محافظة تعز؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أولا رحب بكم، أجل الله

0: احنا في التعازق في اليمن كلنا احنا اهل اسره واحده، ابناء تعز متواجدين بكل المحافظات والجمهور اليمنية ومن تعز متواجدين بكل المحافظات. فرسالتي للأخوة أن الوعى والحفاظ على مقدرات هذا البلد وعلى وعدم الزق بهم في ضياع هذا البلاد وفي صراع ومصلحة اليمني مع اليمني. من الآخر ما فيش يعني احنا ولو الأخير ماشي بقى إلا أنا وانت.
1: الأعداء العدو السعودي والإمارات يجج بيننا هذا الصراع.
0: أكيد أكيد. بالأول والأخير إحنا أخوة يمني. نبني الوطن وبنفس الوقت نحافظ على نسيج الاجتماعي. الثارات والتبعات الحروب هذه سنتحمل ويلتها إحنا ككل. ليس طرف معين وإنما تحمل تبعاتها الشعب اليمني. لهذا لازم نكون واعيين ونميزن الحق والباطل. يعني وهذه رسالتي. الله الله بالوطن، الله الله بالإنسان، الله الله بالمجتمع. حافظوا على مقدرات البلاد، حافظوا على مقدرات الشعب، حافظوا على أنفسكم. والعدوان يظل عدوان مهما كان مهما تغيرت المسميات وماشي بقاس.
2: أستاذ محمد، نأتي إلى الحديث عن مشروع التخطيط والتسوية بمحافظة تعز. إلى أين وصلتم بهذا المشروع الأول في المحافظات؟ وهذا المشروع يعتبر نموذج يتم تطبيقه عبر هذه المحافظة، محافظة تعز. لو نعطي نبذة يعني للمستمع الكريم عن هذا المشروع الناشئ لمحافظة تعز في ظل هذا الحصار والعدوان والحرب، لديكم مشروع تخطيط لتسوية محافظة تعز، وهل تم تطبيقه في هذه المحافظة ليكون نموذج يطبق على بقية المحافظات؟
3: بالنسبة لبدايه المشروع كان من الضروري جدا أن نقوم بعملها التسويات نظرا للظروف التي مرت بها البلاد ونتاج للإشكالية التي حدثت داخل المحافظة بسبب النزوح الكبير الذي أدى إلى تكدس وانتشار البناء العشوائي في مديرية التعزية في هذه المناطق التي تحت سيطرة صنعاء. كان لزاما علينا أن نتخذ خطوة جريئة للحد من انتشار العشوائيات، وكان لابد لنا أن نعمل على شق الشوارع. بالنهاية العمل نتيجة إلى الظروف العسكرية التي كانت. كان من بداية المشروع أنه لازم نقوم بعملية التخطيط طبعا وتنفيذها، لأنه في السابق كان يعمل عمل تخطيط بس التنفيذ صعب جدا ولا يوجد تنفيذها للحد من البناء العشوائي. اتخذ قرار من قبل السلطة المحلية بعمل لأنه إذا كنت تنفذ لازم تعوض الناس. الظروف التي تمر بها البلد غير مهيئة لتعويض الناس، يعني الظروف الاقتصادية كانت صعبة جدا. لهذا اتخذ قرار بعمل التسويات وهو العمل بالقانون الذي رقم 20 الذي صدر عام 1995، وهو العمل بقانون التخطيط الذي يضم التخطيط والتسويات بحسب القانون. كان هذا القرار اتخذ عام 2021، ولكن تأخر الموضوع نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، تغيير المحافظين ما بين كل ذا وتغيير رئاسة الهيئة وعمل الورشات، توضيح ومعلومات للشارع العام انه كيف العمل التسويات لانه ما فهموهاش بالمعنى المطلوب. وكان في ارباك في بدايه الامر ما ادى الى تاخر المشروع، ولكننا بالسلطه المحليه وفريق العمل الهندسي والفني كنا مصممين يعني لدرجه بقينا نظن المشروع انه مشروع تحدي، فكان لازم للعمل به. فتأخر حتى جاءت الظروف المناسبة في ظل السلطة المحلية الحالية، فتخذ المشروع في البدء بالبناء وعمل ميزانية متواضعة وابتدأنا العمل. ولكن كانت الإشكالية في الضخم أو في كبرى المساحة الذي سنخططها. كان يعني المديرية التعزية تقدر تقول بالكامل يعني 37 وحدة جوار، يعني ربع مدينة. هذا مما أدى إلى صعوبة العمل وزيادة، لكن بجهود استطعنا أن نتغلب على الصعوبات، وقمنا الورش التفهيم التوعوية للمواطنين، وخرجنا إلى كل المديريات ورش مغلقة، إلى حد ما نجحت التوعية في تقدر تقول 60-70%.
2: بدأتم بالمشروع، إلى أن وصلتم في هذا المشروع؟
3: وصلنا إلى أن استطعنا أن نعمل الخارطة العقارية ب100%. الخارطة العقارية والمخططات تقدر تقول عليها 70-75%، من 70-80% المخططات. فالآن نحن خلص يعني بكل مخرجاتها، الخارطة العقارية مع مخرجاتها يعني استطعنا الآن نحن نعمل للمنطقة هذه كامل بنك معلومات ضخمة جدا تستفيد منه الدولة والسلطة المحلية وجميع المؤسسات الحكومية، إلى درجة أن نحن الآن حصر وتوثيق يعني أي نقطة إحداثيات تعملها دخلت هذه المنطقة تعرف هذه الأرض أو هذا المتر المربع من أين جاء وتبع منه ومن المتصرف فيه وإيش اسم الموضع واسم المالك واسم كل نقطة في هذه المنطقة. بنك معلومات بشكل رائع جدا، يعني الوثائق تكاد تكون ضخمة جدا، وعلى هذا عملنا المخططات على ضوئه. الآن الجاهزة وصلنا إلى مرحلة إنه استطعنا أن نعمل 9 وحدات جوات تستطيع أن تكون قابلة للتسويات الآن. قابلة للتسويات الآن، قد كانت قبل الضربة الآن أو قبل الاعتداء على المقر المشروع تمام وإتلاف بعض الأجهزة والملفات استطعنا أن نلم قبل 4 أيام. قبل 4 أيام
1: مضرين هذا القصر.
3: نعم، راحت جميع الأجهزة والملفات استطعنا الملف هو لحسن الحظ ما وقعش حريق، جميع الأجهزة تلفت، بينما الوثائق استطعنا أن نقول 95% وثائق الناس.
1: الحكم جنب السوق،
3: المبنى الحكومي منعزل عن السوق تماما تمام، وإحنا المكتب تبعنا في الدور الأول، فنتيجة للضغط راح الجدران الخارجية لفوق الأجهزة والضغط مع التفنجرات يعني كانت مع الأثاث مع المفروشات مع الأدوات القرطاسية محتفظين فيها نسخة إلكترونية هي أهم. أيوة، بس النتيجة اللي الآن إحنا الآن توقفنا ما إحناش عارفين فين الاجتماع ما الاجتماعات تهيئة العمل يعني بقت المنطقة برضو هذه الأيام في خطر، فالآن إحنا زي ما تقول عنها مشتتين مش عارفين أين نجتمع.
1: أستاذ محمد أمين، أستاذ محمد، على أساس هذا المشروع التوسعة فيه تجربتكم في العام الماضي هل نجحت وتم تطبيقها على أرض الواقع؟
0: بالنسبة للمشروع هي خطوة ضرورية وليست من الآن. صدر قانون التخطيط عام 1995، القانون هذا صدر وله أهداف، ومن الأهداف هو إنشاء مدن حديثة توفر بيئة ملائمة للعيش وللاستثمار وللاقتصاد والحفاظ على النسيج الاجتماعي والنسيج العمراني وخلق بيئة متكاملة للإنسان. إجزاء المخططات الطريقة المعتادة أن تشتغل مخطط تنزله صارت مشكلة ما صارت حل، بل عبء منظم. من المشاكل انتشار البناء العشوائي. السبب إنزال المخططات بالطريقة الغير صحيحة بغير قانونية هي كانت سبب أسباب الانتشار العشوائي، لأن ترفع سعر الأرض بأماكن مخططة فينتقلوا الناس يشتروا الأراضي ليش مش مخططة، وهكذا تلاحظ أن المناطق المخططة فاضية وغالية والمناطق غير مخططة في بيع توسع. أنا أشتري أرضية بالمنطقة غير مخططة تتخطط وترتفع سعرها، فظهرت فجوة بالمجتمع نفسه أحيانا بين الأخ والأخوه، واحد غني واحد فقير، واحد يجي أرضه خدمة فقير واحد يجي، فهذه العملية السوازن داخل المجتمع خربطت.
1: هذا المشروع
0: لكن المشروع هو هدفه الرئيسي تطبيق القانون، تفعيل قانون التخطيط. طبعا تفعيل قانون التخطيط ما استقطع كذا بالمختصر، ما استقطع من أرض لصالح الخدمات والشوارع فهي على الجميع. طبعا بذلت جهود جبارة من جميع السلطات، من القيادة، من السلطة المحلية، متابعة وإشراف، من فريق العمل، من السلطة القضائية ممثلة برئيس لجنة التسويات محكمة الاستئناف. هذه الجهود يعني إن شاء الله تتكلل بالنجاح والبوادر الطيبة. الآن صار المخطط يعمل على أساس علمية، تطرح المخطط على طول تخرج لك النتائج موجب خارطة عقارية، تعرف ما لك وما عليك وكم الذي تأخذ وكم الذي تعطي. تطبيق القانون عمل شفافية بالتخطيط بين الناس، وصار المجتمع شريك بعدد المخططات، وهذا أساس القانون، الشراكة المجتمعية. ما فيش واحد إنه يجي يقول لك أنا والله ما علم شو هذه المنطقة مخططة، ولا نزلنا الإعلانات على مستوى الوسائل الرسمية والوسائل التواصل الاجتماعي، وصل بين الحال إن إحنا خاطبنا حتى خطباء الجوامع اختطبوا وعلى الناس، ولصقنا المساقات بالجوامع، ولصقنا المساقات بالمدارس، ولصقنا المساقات بالميادين العامة، بالفرزات، بالأسواق، وزعنا مناشير، وزعنا يمكن فوق 12,000 13,000 منشور، وغطينا المنطقة كامل، ونزلنا للبيوت، وكنا نجتمع بالدواوين الشخصيات الاجتماعية الكبيرة، وجمعوا لنا الناس، على أساس أننا نوصل هذه الفكرة، وهذه الفكرة هي طبعاً مهمة جداً. تفعيل القانون مهم جدا. الجانب الفني أمر بسيط، المهندس يدي عمله مثل الدكتور يدي عمله، لكن كيف تعكس هذا العمل إذا لم يكن وفق القانون وفق التشريعات وفق الشرع الإسلامي، إذا لم القانون يحقق العدالة والمساواة الاجتماعية ايش ما ليش اقول. فالحمد لله رب العالمين احنا وصلنا مثل ما قال مدير المشروع انه الخارطة العقارية وهي الاساس التي تشمل المواقع كامل من اراضي زراعية من مباني من حجوزات مواقع استثمارية من وضع استخدام حالي للأرض سكن جوامع جامعات مدارس هذا كامل هذه تسمى خريطة الأساس. هذه خريطة الأساس هي يعني المنطلق بدونه الشغل ناس اللي كان من قبل يعني ما تجد هذه أرض الوقف ولا هذه أرض الدولة ولا هذه والقانون يتكلم على الأولوية في وضع الخدمات العامة في أراضي الدولة.
1: نسبة كم طبقتم أنت على أرض الواقع؟
0: ما تستطيعش تستقطع يعني الآن إحنا على الواقع العيش تعكس على الطريقة اللي هي لجنة التسويات لجنة التسويات بالأصل محكمة لأن رئيسها رئيس محكمة هي تصدر إعادة توزيع الأرض ما تبقى بين الناس اللي قاعد تعيد التوزيع بينهم بحيث إذا تستقطع النسبة كامل. طبعا صعب إنه واحد يجي يقول لك حققنا 99% ولا 50% ولا 60% ما في هذا الكلام 100% لازم ما في أنت قالوا منظومة ما فيش حاجة اسمها يقول لك أنا حققت 99% من ال لا خليك يعني قد يقول لك من ناحية إنه مثلا قضينا على ال يعني مثلا الخلافات والنزاعات الشخصية على بمقدار 60% 70% هذا جانب اللي هو مثلا الجانب الحقوقي لأن المخطط تنزل من حق المواطن يتظلم يتظلم على المخطط بعد يتظلم على قرار لجنة التسويات لكن إنه بشكل عام ما فيش حاجة اسمها 50% 60% لا احنا ننزل المخطط الآن على سبيل المثال معنا مخطط الآن الرئيسي احنا الآن عدينا المخطط طرحنا على ايش على الخارطة العقارية ارجع ادرس هنا كم خط من حق الدولة اول حاجة الخدمات ولو طولنا عليكم لكن الموضوع قد يستاهل هذه حقنا المخططات الآن لكن خلاصة هي هذا مخطط واحد هذا كله مخطط واحد شوف الآن مثلا مكون الخارطة العقارية ايش هي أول حاجة على الملكية أملاك خاصة أرض وقف أملاك دولة طرق الآن كم اللي لازم استقطع على بالقانون كم المساحة اللي أخذت بالفعل كم النسبة مثلا الآن أنا لازم استقطع 25% من أراضي المواطنين أنا استقطع 26% فاصل 70 إذا أنا لازم إيش أعمل أوجد حلول على أساس هذا القانون المواطن حقه يظلم يأخذ مني أكثر من غيري صحيح لهذا تعاد الدراسة وضع الخدمات وضع كذا ترتيبها بحيث إنه إيش نحصل توازن بالفعل حصلنا على لما عملنا المعادلة حقنا مثلا معنا كم النسبة كم تبقى لنا من أرض الدولة كم مساحة الخدمات القائمة كم بدنا نقصن لحتى وصلنا أنه في معانا خرجنا شوف النسبة الآن على أساس أنه وافر لكن إحنا نقول خرجنا نحن إيش متساويين 25% من حق المواطنين رجعنا لهم حقهم يعني الآن المخطط كتسوية بالتخطيط بشكل أجمل جاهز ما فيش ما استطعت يقول لك لا لا والله انا عملت تسوية بعد المخطط 50% ما فيش هذا خبر لازم هي معادلة يا صح يا غلط ما مش وسط
1: هذا المشروع هو موجود في محافظة تعز فقط يعني
0: احنا بادرنا طبعا مدينة تعز محافظة تعز وعلى الناس يعني لأما يعني انا اشتغلت فترة بالديوان العام لكن هنا اكثر تقبلا بغض النظر بالناس المتعلمين بشكل عام يعني معظم الناس متعلمين بكل مكان يعني والمجتمع اليمني هو واحد لكن هناك قد طرأت عليهم المدنية بشكل أكبر يعني لعدة عوامل مش من الآن قد هي عوامل سابقة احتكوا بعدن واحتكوا بمناطق هذه اللي كانت من
1: محافظة عدن من تعز
0: أيوه يعني لما تجي تكلم على قانون يأمن يدي لك فرصة يأمن يدي لك فرصة أنك تشتغل بس ولا ماشي
1: أستاذ محمد في ختام حديثنا شيء منك رسائل لأبناء محافظة تعز ليكونوا مع الوطن ونبني وطننا وننبذ العدو السعودي.
3: رسالتي لإخواني وأحبائي في مدينة تعز أو في المنطقة المحتلة أو العودة إلى حضن الوطن ما حدا مهما تكالبت التحالفات أو تغيرت التحالفات أو وجود أحلاف جديدة فإن صنعاء تبقى هي أمة للجميع تبقى عاصمة الجميع نعم صنعاء أم الجميع وهي صنعاء يعني عاصمة التسامح تمام من زمان فالوعي كما عهدناكم يا أبناء تعز أنتم ناس واعيين ولا يغرنكم المال السعودي ولا هرطقات المرتزقة ولا الإسلام المسيس ولا الطوائف الإرهابية هذه الذي يحاولون بقدر الإمكان أن يبثوا روح مناطقية مذهبية وإحنا في مدينة تعز أو في محافظة تعز معروفة إنها ذات هوية شافعية صوفية تتقبل الجميع وتنبذ أي تدخل خارجي أو هرطقات زي المذهب الوهابي هذا الذي جاء الذي كارثة على ليس على تعز بل على الوطن كامل. هو الوحيد الذي حاول أن يغير الهوية المحافظة، وللأسف يعني للأسف إنه لقى من أيوه يدعمه. الوعي والأيام أثبتت صحة ما نقول أو ما تقوله صنعاء، فالعدو لا يفرق ما بين يمني على يمني، هو يريد تدمير اليمن أرض وإنسان. فالوعي من تعز عودوا إلى حضن الوطن، ولا تصدقوا الخزعبلات والهرطقات الذي أتى به المحتلون والإسلام السياسي.
1: عليهم أن يأتوا إلى تعز الجديدة ويشاهدوا فيها نظام الأمن والاستقرار والعيش فيها. جربوا حتى أسبوع وأنتوا بقى تشوفوا.
3: يحضروا لأنه الآن أصبحت المسافة ما بين قريبة نص ساعة يرجع، حتى إنه من قبل أسبوعين بدأت قد كانوا يحاولوا إنه يغلقوا الخط في جولة القصر. تفاجؤوا إنه الأسر يعني تفاجؤوا من الأسر الذي دخلت من الصباح للساعة 10، أغلقوا الساعة 10 الخط. فعند الرجوع تفاجؤوا يعني تقول إحنا دخلنا كيف نعود، أين نروح، أين كذا. فاستحوا من أنفسهم يعني شوفوا كمية الناس الذي تدخل وتخرج، هي نفس العوائل تدخل تتبضع من هنا تدخلوا البضاعة وفي حاجات يعني، وفي طلاب الآن يدرسوا بالجامعات. الآن أصبح العملية سهلة ما عاد زي ما كان زمان. الآن أي واحد كذا يجي ويدخل هم عارفين إنه هنا ما حد سألك من أنت،
4: ولا يدور
3: لا في تهريب أدوية ولا سجائر ولا مهربات مع يسألوش. أذول الأخوين يدخل يخرج بكل أمان، بكل ما حسأله ما فيش ولا أقول كل هكذا، كل من دخل هو يشعر بالأمان. فتفاجأوا إنه يعني أقوا يرجعوا ما خلوهمش، وناس كثيرين فاستوعوا أنفسهم رجعوا فتحوا الخط. يعني ما حتى إنه الاشتباكات الآن في المنطقة هذه الشرقية المدخل ما فيش، يعني المواطن في تعز الآن أثبت كلمته، هذه مدينتي ما فيش حاجة، ما حد يقدر يمنعني، ما حد كذا. حاولوا قدر الإمكان إنهم يغلقوا الخط ولكن ما استطاعوش، وهم طبعا ينظروا لها من نواحي كثيرة. هم يتمنوا يغلق الخط، لولا المكاسب المادية لكانوا غلقوه، لأنهم يعرفوا أن من أتى إلى تعز الشرقية أو تعز الجديدة يعود لداخل يتكلم وهذا ما لا يريدوه طبعا. لكن الأمور تغيرت كثير فعلا. إن شاء الله
1: ندعوهم أن يتكاتفوا بينهم البين وتعود هذه المحافظة هي محافظة أمن واستقرار ومحافظة العلم والثقافة. تعز الثقافة، تعز الصمود. بإذن الله تعالى في الأشهر القادمة نزور محافظة تعز، وقد عادت كلها إلى حضن الوطن، نطلع جبل صبر، ندخل المدينة، نزور المدينة بعيدا عن الصراعات، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن الاشتباكات، بعيدا عن الكل بإذن الله. مثل ما عادت المخا وباب المندب والخوخة وحيس ويعني مناطق كثيرة 5800 كيلو مربع يعني عادت، يعني مشي قليلة جدا. أتمنى أن تعود محافظة تعز كاملة، ما باقي لي قليل يعني
3: 20%. وإحنا متواصلين مع أحبائنا وأخواننا في الداخل، فهم عندهم الاستعدادات بس يعني ما حد يقدر في الضغط ولا في تقبل كبير. وحتى انه في بعض الشخصيات متواصلين مع شخصيات، لانه احنا بس هناك الاشكاليه في داخل المدينه انهم متعددي الحزبية وكل واحد له ممول، كل واحد هذه من الصعوبات فقط. هنا تعدد الولاءات وتعدد الأحزاب، القبيلة هكذا والحزب هذا الدرقية وهذا، يعني مع من تتفهم إلا مع من تتفهم، لذلك بنلاقي صعوبة. ولكن المواطن ما عادش مستعد يحارب، هذا ما الآن الذي يسمعهم الناس بما هذا معارك في الفيسبوك أكثر مما هي في الواقع. طبعا هم كلهم خارج المنطقة، واللهم قد بهم مرض عقدة النقص ومرض نفسي من زمان. هل عقدة المناطقية وعقدة المذهبية من زمان، مش من الآن. هذه بس جاءت فرصة إنه يعلنها، لكن في الأخير بيحرق نفسه بروح طبعا. هذه تعز 5 مليون ما فيش بيت في اليمن إلا هو بصمة فيها بصمات أهل تعز، لا يحاولوا يشوهوا بالمدينة. أو بالمحافظة هذم المفسبكين والإعلاميين المهرطقين وعباد الريال السعودي. أي طبعا هذم إعلاميين مأجورين يحاولوا يشوفوا تعز إنها عنصر، ناس عنصريين، ناس مناطقيين، ناس إرهابيين، ذباحين. الكلام هذا غير صحيح، غير صحيح جدا. مجاهدين من أبناء تعز في كل الجبهات، وأنا عندي إحصائية، طبعا إحصائية أولية تمام، موجودين في جميع الجبهات ومؤمنون بالمسيرة ومؤمنون يعني ما دخلوش المسيرة على أساس مادي، اقتناع ذاتي، ومجاهدين وفي مسؤولين في كل شيء، يعني ناس يحبوا البلاد هذه، وفي برضو داخل المدينة موجودين هذا الشيء، ولكن لم تتاح لهم الفرصة للكلام، في ضغط عليهم ومعذورين لأنه الضغط سيء. تباء على طول صدقني بيتقبلوا مثل ما تقبلوا أصحاب المخا وحيش والخوخة ودواب، بيتقبلها في المدينة. ما هنش الدرجة هذه إرهابي ولا هم ماذا زي ما يعوروا الإسلام، هذا المقاتلين، هذا مش عارف إيش، والله ما في أطيب منهم باليمن. متسامحين جدا بالكلمة الحلوة بالكلمة الطيبة، على طول يتراجع. نرجو من الجميع الوعي من أبناء تعز، نقول لهم يا أحبانا ويا إخواننا، عودوا إلى حضن الوطن. أنا لا أتكلم مع المواطن البسيط، لا أتكلم، أنا الآن أتحدث مع المسؤولين. المسؤولين كونوا على وعي، وما لم يبقى إلا الوطن، واللي ما ستبقى يمن واحد مهما تغيرت الأحداث ومهما تغير الزمان ومهما تغيرت الشخصيات. تمام، اليمن كبير بكبر العالم هذا كله، عمرها 7000 سنة، ما تجيش دول عمرها 70 سنة تشي تحكم فيها. هذا كلام، هذا لو تحكم فيها زمن معين خلاص، ولا هذا الزمن ولا خلاص، تعود اليمن إن شاء الله قوية وتأخذ مكانها في المنطقة، ورغم أنف الجميع.
2: ما تبقى سمعي كرام إلا نشكر أولا الأستاذ محمد أمين العسلي، مدير التخطيط الحضري، نائب مدير مشروع التخطيط طبعا في الهيئة العامة، أو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز. شكرا لكم أستاذ محمد.
0: شكرا جزيلا لكم، فرصة سعيدة أن استطعنا من خلال هذا المنبر نوصل فكرة عامة على عمل التخطيط ومشروع التخطيط وأهدافه، ولا بل من جميع المواطنين التعاون معنا فيما فيه الصالح العام وصالح المواطنين أنفسهم في البداية. شكرا جزيلا لكم وحياكم الله في تعز.
2: أيضا نشكر جزيلا الشكر الأستاذ محمد الرميمة، نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز، مدير مشروع التخطيط والتسوية. شكرا لكم أستاذ محمد.
3: شكرا جزيلا لكم، أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله نلتقي، وقد خلصنا المشروع باحتفالية وعملية تدشين إن شاء الله إن شاء الله، لكن في على أساس إنه في المدينة طبعا أصبحت غير قابلة للتوسع، فالمخططات هناك متوقفة مش على أساس ذا خلاص. أيوة، ومعظمها نقاط تماس
0: الآن هذه المنطقة اللي منطقة الحبار هو المنطقة الطبيعي مش من اليوم. إحنا الآن هنا بداية المخططات في هذه المنطقة من عام 2005 2008 ومن عام 2001، هو امتداد طبيعي، التوسع الطبيعي للمدينة بهذا الاتجاه في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرق.
3: هناك خلاص بعد الجبل في المنطقة الجنوبية جبل صغير، أيوة، والمنطقة الغربية خطوط تماس، ده مع المنطقة الشمالية هذه اللي احنا فيها، ولا الشرقية هذه اللي احنا فيها، ولا قابلة للتخطيط.
2: سمعنا الكرام، أيضا انتقلنا بعد ذلك إلى مستشفى تعز المركزي. سنطلعكم ما يتم عمله في هذا المستشفى الناشئ الذي أنشئ مؤخرا وبدأ يعمل ويقدم الخدمة لهذا المواطن. أعتقد منذ سنتين تم افتتاح هذا المستشفى في المحافظة التي كانت محرومة من المستشفيات الحكومية. لا أطول عليكم، سيكون ضيفي الدكتور حمود ناصر القارح، مدير عام مستشفى تعز المركزي. مرحبا بكم دكتور.
5: أهلا وسهلا بكم
2: دكتور. بداية عن النشأة والواقع الصحي في هذه المحافظة بإنشاء وافتتاح مستشفى تعز المركزي في فترة وجيزة رغم كل الظروف، رغم الحصار والعدوان على شعبنا العظيم.
5: أولا بعون الله وتوفيقه، من 2015 إلى 2025 كانت المحافظة لا يوجد بها أي مستشفى مرجعي أو مركزي، وكلها مستشفيات ريفية، كل المستشفيات داخل المدينة الذي يسيطر عليها المرتزقة. والفكرة جاءت لتخفيف المعاناة المرضى الذين كانوا يذهبوا إلى أب أو إنهم يتحولوا إلى المدينة وأغلبهم الفشل الكلوي والحالات المستعصية. فجاءت الفكرة بالمستشفى على أنه يخفف من ألم ومعاناة المواطنين ومن عبء السفر إلى المحافظات الأخرى. فكانت الفكرة بداية كانت جيدة، وبتوفيق الله وجهود السلطة المحلية وجهود كل الكوادر والإدارات والمكاتب بني المستشفى وتم إنشاؤه، وله من الآن إلى الآن له سنة كاملة من حين بدأ، ويخدم أكبر شريحة من المجتمع بما فيها المحافظة المجاورة، محافظة الضالع الذي هي الحشا، ومن محافظة اللحج الذي هي القبيطة، هذه الذي هي من محافظات أخرى.
2: ما هي الأهداف الاستراتيجية التي وضعت لتغطية الاحتياجات الطبية المتزايد في هذه المحافظة؟
5: أولا تغطية الأقسام التخصصية والعيادة التخصصية مثل القلب والمسالك والعناية وكل الأقسام التي تتوفر في مستشفى مركزي أو ما يشابه هيئة، وإن شاء الله خلال سنة ونحن في هيئة، ومن ضمنها الذي هو مركز الغسيل الكلوي الذي هو الآن جاهز في اللمسات الأخيرة، باقي له يخدم أو يكون من يتكون من 20 سرير، أيضا مركز الحروق ومركز الصحة النفسية، هذه المراكز التخصصية التي ستكون في نفس خدمات المستشفى، بالإضافة إلى العيادات التخصصية مثل القلب والأذن وأنف حنجرة وغيرها. أما العيادة التي هي أساسية الآن الذي بيغطيها المستشفى عيادة النساء والولادة وعيادة الأطفال وعيادة العظام وعيادة الجراحة العامة وعيادة المسالك البولية وعيادة الباطنية والعيادات الأخرى الأساسية في المستشفى، وأيضا الأشعة التشخيصية مثل الأشعة المحورية الآن في قيد التجهيز، وإن شاء الله فترة وجيزة وكل شيء جاهز.
2: كادر الطبي لديكم والتمريض العامل في المستشفى، هل تغطي هذه الكوادر كافة التخصصات الطبية المطلوبة أم أن هناك حاجة لاستقطاب استشاريين؟
5: الحاجة الاستشاريين موجودة، ولكن الكادر الموجود الآن هذا الكادر له خبرة 10 سنوات مع أطباء بلا حدود الهولندية الذي كانت بالحوبان، فهي انسحبت وإحنا استوعبنا الكادر، فالكادر هذا من أفضل الكوادر المؤهلة التي مارست الخبرة بضغط عمل متزايد لمدة 10 سنة، فهم ذو كفاءة وعالية، كان فرصة إن إحنا استفدنا من الكادر ومن الأثاث أيضا.
2: دكتور، المستشفى يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية جدا وحركة نزوح مستمرة سواء من المدينة، طيب ما هو حجم الإقبال اليومي؟
5: المستشفى الآن يستقبل من 300 إلى 400 حالة يوميا، وبالنسبة للرقود بيكون من 70 إلى 80، بالنسبة للأسر التي يمكن يستوعبها المستشفى 150 سرير حاليا.
2: أبرز الخدمات التي تقدم للمواطن في هذه الظروف؟
5: أبرز الخدمات التي تقدم مجانيا الذي هي خدمات سوء التغذية الحاد الوخيم الذي هو منتشر ويصيب الأسرة الأشد فقرا، لذلك المستشفى يقدم لهم الخدمات مجانا، ويعتبروا هذه الشريحة الأشد فقرا والقسم الأهم داخل المستشفى الذي من الجانب الإنساني، الجانب الإنساني فيه. باقي الأقسام كلها تقدم بأسعار رمزية حسب تسعير الوزارة وأقل منها.
2: هل تفكرون بعمل مخيمات طبية مجانية للمواطنين هنا في هذا المستشفى؟
5: نعم، عاد احنا أكملنا مخيم لجراحة العيون الذي استهدف كم 200 عملية لجراحة العيون عبر دعم من جمعية الهلال الأحمر اليمني وأيضا مكتب الصحة والمستشفى، هذا المخيم، وقبل المخيم 100 حالة جراحية عامة على المستشفى ومكتب الصحة نفذوها جراحة عامة. المخيمات التي تنفذت إلى حد الآن 4 مخيمات جراحية مجانية بينها 1 علاجي، أكيد أن المخيمات تخفف من معاناة المرضى، فنحن على صدد بناء خطة لعام 2027 من ضمنها مخيمات التي تغطي وتلبي حاجة المرضى.
2: دعنا نعود قليلا إلى قبل إنشاء مستشفى تعز المركزي، أين كان يتلقى المواطنين في المنطقة خدماتهم الطبية والعلاجية، وما حجم المعاناة والمشقة التي كانوا يتكبدون للحصول على هذه الرعاية الصحية؟
5: كانوا تعتبر في مراكز وحدة الصحية التي يتلقى الرعاية الصحية الأولية فقط، أما الثانوية فإنها تحول إلى مستشفيات. بالنسبة للمديريات فيها مستشفيات ريفية لا تغطي حاجة المرضى، المرضى كانوا يتحولوا إلى المدينة، لكن كان من سابق أن الخط مقطوع، الطريق مقطوع، كانوا يجوا من الأقروض مسافة 4 ساعات، فكان عناء لهم سفرهم إلى المدينة، فكانوا يسافروا إلى أب أو إلى صنعاء أقرب لهم من المدينة، لأن المدينة كانت تعب عليهم الدخول إليها، صعوبة الوصول، كانوا من المرضى ما يوصلوا لأن جبال وخط فرعي ما هو زفل.
2: المناطق التي حكومة صنعاء ادخل عادي بدون تفتيش، يعني بدون ما يقول لك أنا عتسير أن تبع من أنت، لكن حينما يدخل مثلا المواطن من محافظة تعز إلى المدينة يلاقي صعوبات جدا، ويلاقي أهانات، ويلاقي يعني أحيانا يتم اجتيادهم إطار مجهول.
5: نعم، وحتى المرضى الذي ساكن في الحوبان في نطاق سيطرة حكومة صنعاء يدخلون المدينة يعاملهم معاملة غير كأنه أجنبي، ما كأنه من أبناء المحافظة، لذلك هم مجندين، يعتبروا هذا الأسلوب هو أسلوب العدو السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي، هم جنود مجندة تبع الخارجي ينفذوا ما قاله وما أملاه عليهم.
2: دعوتكم لهم للتصالح والتسامح نتعاون جميعا لطرد التحشيد السعودي في هذه المحافظة لتستكمل المحافظة بقية المناطق ليعيشوا بأمن وسلام ولهم الحرية في الترقل إلى المناطق الأخرى.
5: نعم، ندعو كافة وأن كامل سكان محافظة تعز إلى نبذ الفرق والتقاتل والحزبية والطائفية والمناطقية والتصالح والتسامح، ونحن أخوة ومنهجنا واحد، ربنا واحد، ديننا واحد، وأخوة. الآن الأب هنا والابن ده، الابن داخل والاب خارج، كلهم اسره، كيف يتقاتلوا، كيف؟ لكن اين التوعيه؟ يدروا اول حاجه ليس عندهم وعي على انهم بينفذوا اجنده خارجيه. السعوديه لم تقاتل بجيشها ابدا مطلقا مر التاريخ، وانما بتقاتل بيمني ولا سوداني، ولا الان بتدور لها سوري، وتدور لها تركي، تدور لها باكستاني، ما تشتي تقاتل ولا تشتي جيشها يدخل في الحرب، تقاتل بغيرها. فاليمني ما قد التعب، ما التعبوا من السودانيين وغيرهم.
2: لاحظنا مؤخرا حينما تم تحرير مدينة أو مديرية المخا وذوب باب المندب، الناس الآن بيعيشوا بسطاء، احنا جينا من هناك، كانوا يهولوا لهم أنهم يدخلوا يذبحوكم، يدخلوا يحبسوكم، لا، دخلوا لهم، والله العظيم احنا دخلنا المدينة ما يسمى طارق، يعني في أسر هؤلاء المرتزقة اللي حاربوا ودمروا، أنهم بيدوا لهم أكل غدا عشاء صبوح يوميا.
5: نعم، والفرق واضح، حتى على مستوى ارتياح المجتمع فارق العملة، فالعملة واحدة. ثانيا التعامل الذي ما قد خرج بين المنطقة تحت سيطرة حكومة صنعاء مفجوع، يجوم لأنهم بيهولوا عليه، يقولوا له مدري إيش بيعملوا بك، لكن الذي قد خرج وعاش اللي يعيش إلا يومين ثلاثة يشوف المعاملة يقول طبيعي، أنا عايش كأني مثل سابق، ما فيش ولا أي تمييز أو تفرقة، ولا يشددوا على واحد، ولا هذا منين جيت ولا دخلت. أما داخل ما يدخل زيارة صلاة أهله، وما قد الداع وانا وين ساير، وعند من بيمسي، وكم بيجلس، وكم ما هو دخل، وليش خرج. المهم التشديدات أمنية، وحتى عقل الحارات ممنوع يجي واحد ضيف إلا ويبلغوا به على مستوى الضيف، إذا ما بلغوا به يصيروا العاقل الحارة. احنا الدنيا أمان، لأن في أمن هناك، الأمن مفلوت.
2: ندعو من هنا أن يتعاونوا جميعا، كلكم أسرة واحدة، لا بد من نبذ هذا تحشيدة العدو السعودي. وأخير، قبل أعتقد أسبوع تم قصف أماكن أو سوق شعبي مدني، أيضا قصف منازل. العدو السعودي يريد تدمير البنية التحتية، يريد تدمير المواطن اليمني، لا يهمه من المواطن هذا وإيش المنشأة، وإنما يهمه هو احتلال فقط. فنرجو نبذ العنصرية والتفرقة والمناطقية، وعدوا لرشدكم، وعدوا لحظنا الدولة، بدلا من أن تكون تبعيا للعدو السعودي، عودوا إلى أخوانكم، خلوا هذه المحافظة تعيش بأمن واستقرار. 11 سنة والعدو ينخر في هذه المحافظة. شملك رسائل إرشادية للمواطنين وتوعوية، وأيضا دعوتهم حتى الذي تحت سيطرة المرتزقة ممكن عادي يجوا يتعالجون في المستشفى.
5: نعم، ندعو كل المواطنين في محافظة تعز داخل وخارج، المستشفى مستشفى حكومي أسعار رمزية، ولا يعرف قيمة تقديم الخدمة فيه إلا من دخله، ومن دخل القطاع الخاص. كان من سابق القطاع الخاص إذا دخل المريض ما يخرج، ما قد باع بيته وماله، ولكن الآن أسعار رمزية، رمزية حتى الذي متعاقدين مع الزكاة في حالة ما بفقير معدم نحوله للزكاة يساعده فيساعده عبه مؤسسة خيرية أخرى بتساعده والمستشفى بيساعده. المهم أي مريض يجي يتلقى الخدمة حتى لو ما معه ولا ريال أول حاجة ندير الخدمة بعد المعاش الداء ماشي حولنا لمؤسسة خيرية ولا الزكاة ما قدرنا نحوله ولا مبلغ بسيط يعفو من المستشفى.
2: هذه هي الحالة الإنسانية الموجودة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، هذه هي الحكومة التي هي دولة لكل اليمنيين وليس لفئة معينة أو لمحافظات معينة، هي دولة لكل اليمنيين. أدعو من هنا من عاد في قلبه ذرة يعني أنه مع العدو السعودي والإماراتي أن يعود إلى الوطن، الوطن هو للجميع. سامعي الكرام، تبقى لا نشكر الدكتور حمود ناصر القارح مدير عام مستشفى تعز المركزي بمحافظة تعز. شكرا لكم دكتور حمود.
5: شكرا لكم وشكرا لحضوركم.
2: الكرام، في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم والذي سنخصص هذا اللقاء لمكتب الأوقاف في محافظة إب، سنطلعكم ما تم عمله بالنسبة لتمديد مبادرة تسهيل وما هي الأعمال التي تم إنجازها خلال هذه المبادرة وكيف تم حل حالات الإشكاليات التي كانت موجودة مع بعض المنتفعين وتسهيل لهم الإجراءات. طبعا سيكون ضيفي الأستاذ أنور قاضي نائب مدير عام مكتب الأوقاف للشؤون المالية والإدارية بمحافظة إب. مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله
2: أستاذ. تم إطلاق مبادرة التسهيل للمرة الثانية في أمانة العاصمة محافظة صنعاء ومحافظة إب، ما هي التسهيلة التي تقدم للمنتفعين من الوقف في محافظة إب؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. نرحب بكم جميعا مرة أخرى وبإذاعتكم على هذه الاستضافة. ما تقدمه مبادرة التسهيل التي أطلقتها الهيئة العامة للأوقاف برعاية رئيس الهيئة السيد عبد المجيد الحوثي حفظه الله تشمل التسهيل، تسهيل الإجراءات وتبسيط الإجراءات، تخفيض بنسب كبيرة والتقسيط ومنح امتيازات للمبادرين بالتصحيح أوضاعهم بشكل عام.
2: هذه التسهيلات أوجدت للناس حل حالات إشكالاتهم التي كانت سابقا لأنه التراكمات كانت كبيرة. لو نعود إلى الأنظمة السابقة ما كانوش يحصلوا حاجة اسمها وقف، دي كم مديت ورحلة. هل رأيتم أن المنتفعين توافدوا إليكم لتصحيح وضعهم؟
6: نعم، كان يعني نسبة التعثر في إنجاز المعاملات كانت كبيرة جدا في السابق. الهيئة منذ إنشائها قبل مبادرة التسهيل يعني عملت على أن هي تبسط الإجراءات وتسهل الإجراءات وتأتمت جميع أعمالها إلكترونيا، بحيث أن احنا الآن وصلنا لهذا المرحلة معانا هذه هو العقد الموحد في جميع في الجمهورية اليمنية كامل ونظام إلكتروني للتأجير كامل. كل أعمال الدولة المستند للتأجير تتم عبر النظام الآلي الإلكتروني، ما فيش حاجة اسمها يدوية إلا ملف يحفظ في الأرشيف آخر شيء مرتبط مع رأس الهيئة بسر فرع مركزي. نعم، وعقد موحد هذا بجانب الأعمال غير الأعمال الكثيرة اللي قامت بها خلال الفترة الماضية إلى أن أطلقت مبادرة التسهيل. مبادرة التسهيل يعني شملت محافظة بالكامل وكان الإقبال كبير على المكتب وعلى الفروع بمديريات لتصحيح أوضاعهم. تم إنجاز معاملات كثيرة وكانت حتى من السابق معرقلة ومتعثرة بأسباب عدة أسباب منها وعمل حلال مشاكلهم وإنجاز يعني نقول معظم أو أكثر مع المعاملات أو الذي المنتفعين يتقدموا بها خلال فترة المبادرة، ولا زال العمل مستمر.
2: هل تفعل المنتفعين لاستغلال هذه المبادرة التسهيل لتسديد ما عليه من وقف وكيف نسبة الإقبال؟
6: حقيقة التفاعل كان موجود والضغط كان كبير على المكتب والفروع ويعني ولا زال ومداومين يعني على مدار الساعة صراحة. قبل كان كثير، لكن عندما تقيسها نسبة بالأوقاف في محافظة إب، الأوقاف في محافظة إب كثيرة جدا، نسبة كثيرة، فلو جيت قارنها على الأوقاف ما هم شبه الشكل اللي قبل كبير، لكن على جهد المكتب وعلى الكادر والطاقة الذي اشتغلنا بها اشتغلنا على مدار الساعة ولازلنا بنشتغل والإقبال كبير والحمد لله، واستطعنا بفضله إنجاز ملفات كثيرة كان إصدار عقود كانت تصدر في سنوات، ولا زال العمل جاري بمتابعة بقية المنتفعين للاستفادة يعني للحضور تصحيح أوضاعهم والاستفادة من بدل التسهيل.
2: كم قدر الذي سددوا لديكم أو الملفات لديكم تم تحرير لهم عقود؟
6: إجمالي عدد الملفات الذي تم إدخالها للنظام أو الطلبات المقدمة للمكتب والفروع من بداية المبادرة يومنا هذا 5953 ملف طلب أو منتفع، منها 3057 لغرض البناء و2693 لغرض الزراعة و 203 هذه هي المعمورات والمباني الخاصة بالمكتب. بلغ إجمالي العقود الصادرة لنفس الفترة من بداية المبادرة حتى اللحظة 2046 عقد، منها 2024 لغرض البناء و15 عقد لغرض الزراعة و7 معمورات ومباني، ولا زال متابعة مستمرة وجارية لبقية المنتفعين لأنه ما هو شل الفارق بين الملفات المدخلة والعقود إنه به تقصير أو به كذا، معظم الأحيان من المنتفع نفسه نكمل إجراءات قراءته إلى مرحلة قبل صدور العقد والسداد، ويتعثر عنده بالسداد. لا زالت متابعة لهم حتى يتم استفادة يستفيدوا من المبادرة والتخفيضات من أجل إصدار عقودهم.
2: تم توزيع الأعمال على المكاتب في المديريات وعمل لهم صلاحيات، أم المنتفع يأتي إلى مكتب الأوقاف في المحافظة يعني يسدد أو يعامل المعاملة حقه؟
6: نعم، من ضمن توجه الهيئة هو اللا مركزية، فكانت من ضمنها منح الفروع الصلاحيات، صلاحيات يعني التأجير. المنتبع الآن ليس بحاجة لتحمل عناء السفر والحضور إلى المحافظة من المديريات سواء البعيدة أو القريبة. عليها التوجه إلى الفرع، مكتبنا لدينا مكاتب في كل مديرية تفرع، يتقدم إليهم بالطلب وادالهم وثائقهم ونزلوا يجهزوا معاملته ويمسحوا ويسقطوا ويرحلوها في النظام، يترحل دايركت إلى المكتب، المكتب يراجع غير من النظام ونجز واستكمل وتم يعني وخرجنا الإرسال ونجز المعاملة إلى يستلم عقده.
2: الموجود الأتمتة في جميع المكاتب بمحافظة إب؟
6: نعم، الأتمتة عندنا في المكتب وفروع المديريات.
2: تم إدخال البيانات للمنتفعين في هذا النظام؟
6: تم إدخال فيما يخص الطلبات كلها مدخلة في النظام. فيما يخص بيانات الوقف بشكل عام، الهيئة يعني من إنشائها حتى اللحظة وهي تعمل على إدخال جميع البيانات والوثائق والوقفيات والمسودات إلى النظام، وقد تم إدخالها بالكامل، وقد بدأنا في مشروع المسح الشامل، مشروع الحصر والمسح الشامل في المحافظة. بالتالي جميع المواضع الأوقاف التابعة للأوقاف الذي يعني موجودة في الإرشيف المركزي في سواء في المكتب في المحافظة ولا في الأمانة ولا في الجامعة الكبير، كلها قد تم إدخالها إلى النظام الإلكتروني، ويتم العمل يعني العمل لا زال جاري على تصحيحها وبإذن الله الوصول إلى مرحلة أنه استكمال الحصر الشامل.
2: الحصر الشامل نسبة كم وصلتم؟ أم تبقى مديريات لم يتم حصرها؟
6: بالنسبة لما هو من وثائق موجودة في لدينا في المكتب في الإرشيف المركزي أو في صنعاء أو في الجامعة الكبير أو في أراشيف المحافظات بشكل عام في الجمهورية، تم إدخالها جميعها إلى النظام الإلكتروني، لكن العمل الميداني لا زال يعني بنشتغل على مراحل، نشتغل بمراحل وفق خطة الهيئة. يعني مثلا عندنا في محافظة إب بدأنا بالعمل في مركز المحافظة الأربع المديريات مشروع الحصر قبل فترة، الآن إن شاء الله نضيف لها ثلاث مديريات إلى جنب مركز المحافظة، وقد قطعنا شوط في مركز المحافظة، نضيف يريم ذي السفال والسياني ونبدأ نشتغل، وبعدها بحسب خطة الهيئة ومراحلها نستكمل إن شاء الله بقية المديريات.
2: في بعض المتنفذين في محافظة إب نظرا لارتفاع أسعار الأراضي هنا في المحافظة بسطوا على معظم الأراضي حق الأوقاف سواء كانت في الأنظمة السابقة أو مؤخرا، ما الذي تم استخراجه بعد إنشاء الهيئة من هؤلاء النافذين؟
6: حقيقة أنه قد تم استخراج الكثير من المواضع الأوقاف والأراضي المغتصبة، العمل لا زال جاري قانونا ولا زلنا في متابعة مستمرة وحثيثة في الجهات القضائية والأمنية لمتابعة جميع من قاموا باغتصاب أراضي الأوقاف خلال الفترة الماضية. أرجعنا الكثير، يعني إذا رجعنا نسبة ما لها شيء خلال الفترة الماضية.
2: نعود إلى المبادرة، هل تم إشعار المتبقيين من المنتفعين بسرعة يعني استغلال هذه المبادرة لسهل لهم معاملتهم وتسديد ما عليهم؟
6: نعم، احنا قمنا بحملة إعلامية على مستوى المرئي والمقروء والمسموع، وأيضا رسائل نصية من أجل توصل لأكبر شريحة ممكنة، أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات المكتب وصفحات الإعلاميين، فنعتقد أن قد وصلت، وأيضا اللوحات في عملاقة في
2: بعض المديريات وصلت لها بعض الإعلام يقصد.
6: الرسائل النصية وصلت للناس كلهم بشريحة كبيرة، الرسائل النصية دي وصل عند الناس كلهم، ما عاد يحتاج يعني بالذات الذي مديريات النائية وما فيها إعلام مرئي ولا لوحات أو غيره، فقد الرسائل النصية تعتبر وسيلة يعني كبيرة جدا للوصول إليهم، وأوقافها كثيرة. احنا ندعوهم إلى الاستفادة لما تبقى من مبادرة التسهيل الذي أعتقد باقي لها حوالي شهر أو أقل، لا يعني يستفيدوا أكبر شريحة ممكنة من المنتفعين. بنخفض، بنقصد، بنتعاون في كل حاجة، بنبسط إجراءات مبسطة، بنحل إشكاليات، أي فعلنا أيضا أرقام شكاوى المكتب، وزعنا لوحات إرشادية وتعليمية في كل فرع من فروعنا وفي المكتب وشاهدتوها على دخلتكم، ووضعنا الأرقام حق الشكاوى، أي شكاوى بتوصلنا بعمل على حلها وعلى إنجازها واستكمال المعاملة الناس. وصلتنا شكاوي كثيرة بنحلها، يعني بيجي أشكال نتيجة للضغط العمل في المديريات بيحتاج بيجي عرقلة ولا شيء زي بنحمل نحن ننجزها ونحاول نحن بكادرنا إن شاء الله ننجز معاملة الناس كامل.
2: بعد ما تنتهي المبادرة هل ستعودون إلى مكان سابقا؟
6: تأكيد بعد ما تنتهي المبادرة نرجع إذا ما قبل المبادرة، لأن المبادرة هي جت محصورة بوقت معين وزمن، عروض وتخفيضات تسهيل من أجل الناس يبرموا بذمتهم.
2: ما هي الإشكالات والصعوبات اللي واجهتكم خلال هذه المبادرة؟
6: الإشكالات منها الذي مثلا ملفات الذي بنمشي وصل الله مرحلة الحساب إلى ما قبل إصدار العقد وسد المنتفع ما بيتمشي، يعني بعض المنتفعين ما بيقبلش على أنه يسدد مستحقات الأوقاف، يصدر له عقده ويمشي، يحتاج متابعة مستمرة وتهربين كثير وضغط العمل، ضغط العمل كبير جدا مثل ما قلت لك، محافظة إب أوقافها كثيرة، وعلى الرغم من الكادر معنا كادر كبير وهذا، إلا أنه قد اشتغلنا بطاقتنا القصوى.
2: الوقف هذا هو في ذمة الشخص حتى يتم تسديده، ما دام وقف هذا الشيء الغرض هذا الوقف فلا بد من تسديد ما عليه لكي يبرئ ذمته. وايضا احنا نقول للاباء وثق وثق الوقف اللي معك عشان اذا حصل لك شيء قدر ابنائك عارفين بهذا الوقف. يعني في الختام اشتي منك رسائل ارشاديه للمنتفعين.
6: احنا يعني كما هو معروف يقول لك ان الوقف هو الغريم الصامت، الهيئه والقياده يعني رحيمه بالناس وقدمت هذه التسهيلات والمبادرات من اجل ان يبرئوا الناس ما في ذمتهم ويستطيعوا انهم يسددوا. احنا ندعوهم الى انهم يستفيدوا من المبادره ما تبقى من الوقت المبادره للحضور تصحيح اوضاعهم من اجل انهم يبرئوا ما في ذمتهم ونصحح وضعهم ويشلوا اجائرهم، نديلهم اجائر صادره من النظام الالكتروني بحيث انه يعني الوقف هذا هو نكال، نكال للانسان وذريته. واحد يبرئ ذمته ويكون طاهر، يكون لا يتحمل، يكون لا يتحمل ذنوب، يتحمل اللي فوق ظهره الناس، يعني ما حد يضمن نفسه ولا يضمن حياته.
2: اذا سامعنا الكرام، تبقى الا نشكر الاستاذ انور قاضي نائب مدير عام مكتب الاوقاف للشؤون الماليه والاداريه بمحافظه إب. شكرا لكم استاذ.
6: شكرا لكم على هذا الاستضافه حفظكم الله.
2: في الاخير سامعنا الكرام، ما تبقى الا نشكركم، وان شاء الله سنواصل بث حلقاتنا الاسبوعيه من محافظه تعز، تعز الشبو، تعز الصمود. الى اللقاء.
7: لقاء الاسبوع، لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
8: الحديث رسالة ليلة هي الساعة الآن في استديوهاتنا في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موعد نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن النظام السعودي المجرم يجدد بهتانه وافتراءاته باستهداف اليمن للمدينة المنورة. طيران العدو السعودي يشن 51 غارة جوية وصاروخا خلال الساعات الماضية على عدد من المحافظات. وزارة الخارجية تبارك طرد المحتل الأمريكي من العراق. العدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان وسوريا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليها هذا النظام المجرم. وحمل الرئيس المشاط النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم، وقال: لقد خاض الشعب اليمني المسلم معركة واسعة مع أكبر القوى العسكرية أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني الغاصب دفاعا عن المسجد الأقصى، وهو على أتم الاستعداد أن يدافع عن مكة المكرمة أو بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف بكل الوسائل الممكنة. وأشار الرئيس المشاط إلى أن تكرار النظام السعودي المجرم العميل لنفس الفرية التي لم تعد تنطلي على أحد محاولة يائسة لحشد الرأي العام الإسلامي الذي اكتشف حقيقة عداء نظام آل سعود للمقدسات وانتهاكه لحرمتها. ولفت إلى أن النظام السعودي هو أول من ارتكب الجرائم بحق الحرم المكي والمعالم الإسلامية ومحامل الحج عند دخول قواته العسكرية لاحتلال مكة قبل 100 عام. وأضاف: النظام السعودي من المجرمين الأكابر المعتدين على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقام بتدمير وإزالة مساجد ومقابر الصحابة فيها، فضلا عن تدمير بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنزل أم المؤمنين خديجة وتحويلهما إلى دورات للمياه. وأهاب الرئيس المشاط بكافة أبناء الأمة الإسلامية بأن لا ينخدعوا بأكاذيب النظام السعودي المجرم الذي حول أرض الحرمين المقدسة إلى مكان للملاهي واستقبال الراقصات وفتح أبواب السفور تحت عناوين الترفيه. وكان قد أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن ما يروج له العدو السعودي من أكذوبة وبهتان كبير ضد اليمنيين باستهداف محطة الكهرباء في المدينة المنورة لا أساس له من الصحة. وأوضح أن هذا البهتان الجديد يأتي للتغطية على فشل تمرير أكذوبته السابقة باستهداف مكة المكرمة وفشله في فرض وصايته على الشعب اليمني. وجدد المصدر التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية لن تصمت على هذا البهتان، وأن لها حق الرد على هذه التهم الباطلة. هذا وقال ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي إن العدو السعودي المجرم يعاود تلفيق التهم الباطلة والمكذوبة بحق الشعب اليمني في استغلال فاضح للمقدسات الإسلامية. وأوضح أن ادعاءات العدو السعودي المجرم باستهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة لا أساس لها من الصحة وبهتان جديد بحق الشعب اليمني المسلم، ويتحمل العدو كافة التداعيات التي ستترتب عليه. وأشار إلى أنه بعد أن فشل العدو السعودي في تلفيق كذبة استهداف مكة المكرمة انتقل اليوم إلى كذبة جديدة وستفشل كما فشلت سابقتها بعون الله وبوعي الشعوب المسلمة.
وأكد ناطق الحكومة أنه ليس أمام العدو السعودي سوى إيقاف عدوانه على اليمن ورفع حصاره، ولن تغني أي كذبة في العالم عن تنفيذ مطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني. وأعرب الرئيس المشاط في البرقية عن خالص التهاني للرئيس الصيني وتمنيته للشعب الصيني الصديق المزيد من التطور والازدهار. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد القادر أحمد قائد دريب الشريف عن عمر ناهز 75 عاما. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى أخي الفقيد اللواء محمد أحمد قائد دريب وإلى نجلي الراحل بشير ونجي، أشاد بمناقب الشيخ عبد القادر الشريف وأشاد بإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه وإصلاح ذات البين، وعبر عن أحر التعازى وعظيم المواساة لأخي الفقيد ونجليه وأفراد الأسرة وآل الدريب خاصة في مديرية الزهر وأشراف الجوف عامة بهذا المصاب، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد حيا سريع بأن طيران العدو السعودي شن 51 غارة جوية وصاروخ خلال 24 ساعة الماضية، وأوضح أن طيران العدو السعودي شن 51 غارة جوية وصاروخ من خلال طائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط، وأن العدوان الصاروخي انطلق من نجران وجيزان واستهدفت شبكات الاتصالات المدنية والأعيان المدنية في محافظة أو في محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران. كما أشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن بلغت 1209 غارات جوية وصاروخ. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أهمية استعادة الأمجاد التاريخية لليمنيين والتوجه نحو زراعة البن اليمني وتطوير طرق إنتاجه وتسويقه وتصديره للأسواق العالمية. وأشار في فعالية إحياء اليوم العالمي للقهوة والذكرى الخامسة لثورة البن اليوم بصنعاء، أشار إلى أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة والذكرى الخامسة لثورة البن لما يتميز به اليمن من مقومات لزراعة وإنتاج البن اليمني عبر التاريخ، وشدد على ضرورة تحويل المنتج إلى محصول تنموي يعود بمردود على المزارعين والمنتجين والمستثمرين والاقتصاد بصورة عامة، باعتبار أن محصول البن محصول نقدي سيحصل

مقاومته المجاهدة طرد المحتل الأمريكي من العراق. وأكدت أنه ما كان لهذا الانتصار العظيم والمكسب الكبير أن يتحقق لولا العمل الدؤوب والمستمر للمقاومة العراقية الذي قضى مضاجع الأمريكيين طوال السنوات الماضية منذ بداية الاحتلال. ولفتت إلى أن هذا الإنجاز التاريخي أتى بعد صبر وصمود ومعاناة استمرت لسنوات، وما كان سجن أبو غريب إلا واحدا من هذه الشواهد، مشيرا إلى أن طرد المحتل الأمريكي من العراق يؤكد حقيقة أن الاحتلال الأجنبي مهما طال أمده مصيره الزوال، وإن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية. كما جددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، متمنية للعراق الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. هذه الانباء مستمعين الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شنت طائرات العدو الإسرائيلية اليوم غارات جوية شرقي مدينة غزة استهدفت فيها منازل سكنية غير مأهولة غرب الخط الأصفر بمحيط دوار السنافورة في حي التفاح. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد مواطن متأثرا بإصابته برصاص أطلق خلال هجوم شنه مستوطنون صهاينة على بلدة يسوف شرق مدينة سلفيت. كما شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصعيدا جديدا من اعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات العدو تخللها إصابة 4 مواطنين في هجوم للمستوطنين على بلدة دير بزيع غرب رام الله، إلى جانب اقتحام بلدتي التقوع والرشايدة في بيت لحم، وداهمت خلالها منزلا وهددت مواطنين بالعقاب والاعتقال. وصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان حيث شن سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفيدون وبلدة المنصوري، فيما نفذت قوات العدو تفجيرات في بلدات حولة وبيت ليف والمنصوري ومجد الزون وميس الجبل. هذا واستهدفت مدفعية العدو أطراف بلدة برعشيت وبلدتي ميس الجبل والمنصوري. وفي سوريا داهمت قوات العدو منزلا في قرية جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي وفتشته وحطمت محتوياته. وفي وقت سابق توغلت قوة صهيونية مؤلفة من نحو 12 آلية عسكرية في عدد من قرى حوض اليرموك قادمة من جهة ريف القنيطرة الجنوبية. ضعت لجنة القدس أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والشعوب العربية والإسلامية إلى الاستنفار والحشد الجماهيري الواسع يوم غد الجمعة تضامنا مع القدس والمسجد الأقصى في ظل ما وصفته بتصعيد الصهيوني غير المسبوق داخل المسجد المبارك. ودعت أهل القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل إلى تكثيف الحضور في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه للتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع جديد داخل المسجد بالقوة. وطالبت علماء المسلمين وخطباء المساجد بالاطلاع بدورهم في حشد الطاقات وترسيخ مكانة المسجد الأقصى في وعي المسلمين، وكذلك التأكيد على حرمته وقدسيته وضرورة صونه والدفاع عنه. الخبر الأخير، أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي اليوم أن الولايات المتحدة تمارست التهديد ضد إيران على مدى 30 عاما، لكنها عندما شنت هجومها أدرك الإيرانيون أنها لا تملك شيئا وأن قوتها العسكرية كانت مبالغة فيها. بدوره أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني بالوكالة العميد مجيد بن الرضا مخاطبا الأعداء أن الادعاء بتدمير الصناعات الدفاعية لن يغير شيئا، وقال لا تحاول التغطية على التخبط في البيت الأبيض بمسرحيات الحرب الوهمية، فقد أفسد ضغط الرأي العام واستنزاف القوات وارتفاع تكاليف الحرب حساباتكم. وأضاف ابن الرضا إن الادعاء بتدمير الصناعات الدفاعية الإيرانية لن يغير شيئا، وسترون قوة إيران ومبادرتها في الميدان وستتذوقون أثرها السياسي. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن النظام السعودي المجرم يجدد بهتانه وافتراءاته باستهداف اليمن للمدينة المنورة. طيران العدو السعودي يشن 51 غارة جوية وصاروخ خلال الساعات الماضية على عدد من المحافظات.

وزارة الخارجية تبارك طرد المحتل الأمريكي من العراق. العدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان وسوريا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده.

0: السعودي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمرهل. عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمرهل.
1: والله ان العيش لا يحرم على

الله سبحانه وتعالى السلامة لكل يمني حر في كل المحافظات اليمنية. للعدو السعودي نقول كراتين كراتين، والله ما تهزم شعرة واحدة. لأي يمني حر، لتفهم يمني، لتفهم يمني. بيعنا من الله، سأل الله أن يتقبل هذا البيع. توكلنا على الله وبسم الله نبدأ.

سلام الله على كل المستمعين، سلام الله على الأهل والأحباب من المستمعين طبعا، سلام الله عليهم اللي يراسلونا يمكن واحتمال أن يطمئنوا علينا قبل أهليهم. سلام الله على كل من أرسل رسالة يطمئن فيها علينا وعلى الطاقم. حفظكم الله، حفظنا الله جميعا، وسلم الله كل يمني. يا الله يا رب،

0: بسم الله قبل التحايا. العدو السعودي العاجز والفاشل والضعيف والجبان وكعادته دائما وأبدا، وعندما يصل أو يصل إلى الغرق يتعلق بأسار الكعبة والحرمين. اليوم فرية جديدة، بهتان عظيم جديد، كذبة من كذبات هذا المسخ محمد بن سلمان ونظامه، باتهام اليمن باستهداف المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، باستهداف محطة تخدم المسجد النبوي الشريف. قبل التحايا، الرئيس مهدي المشاط رئيس الجمهورية اليمنية، النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلقة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير. الرئيس مهدي المشاط: البهتان السعودي الجديد يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليها هذا النظام المجرم. الرئيس المشاط: يحمل النظام السعودي مسؤولية أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف أو محاولة إلصاق الجريمة بشعبنا اليمني المسلم. الرئيس المشاط: تكرار النظام السعودي لنفس الفرية محاولة يائسة لحشد الرأي العام الإسلامي الذي اكتشف حقيقة عداء نظام آل سعود للمقدسات وانتهاكه لحرمتها. الرئيس المشاط: النظام السعودي من المجرمين الأكابر المعتدين على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقام بتدمير وإزالة مساجد ومقابر الصحابة فيها. النظام السعودي ارتكب الجرائم بحق الحرم المكي والمعالم الإسلامية وملامح الحج عند دخول قواته العسكرية لاحتلال مكة قبل 100 عام. الرئيس المشاط رئيس الجمهورية اليمنية: نهيب بكافة أبناء الأمة الإسلامية بأن لا ينخدعوا بأكاذيب النظام السعودي الذي حول أرض الحرمين المقدسة إلى مكان للملاهي واستقبال الراقصات.
1: شبوا عليها النار من كل شبه، والزحف لا دهبت كتايب كتايب،

قبل التحايا رابطة علماء اليمن. الأطلوب الجديدة والبهتان الكبير بادعاء استهداف اليمن لمحطة كهرباء بالمدينة المنورة تأتي في سياق مسلسل الأكاذيب التي يتبناها النظام السعودي. رابطة علماء اليمن، الافتراءات تمس في المقدمة قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة وحرمتهما وعلى العالم الإسلامي استهجان ذلك وإدانة إصرار النظام السعودي على هذا التوظيف المنحط ووضعه عند حده. رابطة علماء اليمن، العالم الإسلامي يدرك حقيقة هذا الافتراء المتكرر من النظام السعودي وأهدافه الخبيثة من تشويه صورة الشعب اليمني الذي ملأ الساحات بالملايين على نحو غير مسبوق في كل الدنيا احتفاء بالمولد النبوي الشريف. رابطة علماء اليمن، الشعب اليمني ملأ الساحات نصرة للمقدسات في وجه الإساءات الصهيونية للقرآن وخاتم الأنبياء والمرسلين، كما ملأها في زمن الخذلان نصرة لقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. رابطة علماء اليمن، مسؤولية علماء الأمة أن يدينوا فجور النظام السعودي تجاه شعب الإيمان والحكمة كما وصفه الرسول الأكرم، وأن يتصدوا لهذا البهتان العظيم. رابطة علماء اليمن، مسؤولية علماء الأمة قول كلمة الحق في وجه النظام السعودي الجائر الذي يعتدي على اليمن ويحاصره منذ قرابة 12 عاما ويقلق مطار صنعاء ويقصفه في الوقت الذي يفتح أجواءه أو يفتح أجواء للصهاينة ويقدم لهم الخدمات في مطارته. رابطة علماء اليمن، على النظام السعودي أن ينتظر العذاب العظيم بتوليه كبر هذا البهتان والإفك بحق الشعب اليمني المسلم العزيز، وأن يتيقن أن عاقبته الخسران المبين.

0: يدرد بش يا خافيات
1: قبل تحايا. ناتف الحكومة الدكتور عمر البخيتي يقول: العدو السعودي يعاود تلفيق التهم الباطلة والمكذوبة بحق شعبنا في استغلال فاضح للمقدسات الإسلامية. وادعاءات العدو السعودي باستهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة لا أساس لها من الصحة، وبهتان جديد يتحمل العدو كافة تداعياته. ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي: بعد فشل العدو السعودي في تلفيق كذبة استهداف مكة المكرمة، انتقل اليوم إلى كذبة جديدة وستفشل كما فشلت سابقتها. ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي: ليس أمام العدو السعودي سوى إيقاف عدوانه ورفع حصاره، ولن تغني أي كذبة في العالم عن تنفيذ مطالب شعبنا المشروعة.

رمضان قبل التحايا. وزارة الخارجية والمغتربين مبارك للشعب العراقي بحشده الشعبي ومقاومته المجاهدة طرد المحتل الأمريكي من العراق. الانتصار والمكسب الكبير تحقق بالعمل الدؤوب والمستمر للمقاومة العراقية طوال السنوات الماضية منذ بداية الاحتلال. وزارة الخارجية: الإنجاز التاريخي أتى بعد صبر وصمود ومعاناة استمرت لسنوات، وما كان سجن أبو غريب إلا واحدا من هذه الشواهد. وزارة الخارجية: طرد المحتل الأمريكي من العراق يؤكد حقيقة أن الاحتلال الأجنبي مهما طال أمده مصيره الزوال. وزارة الخارجية: يؤكد موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه.

0: قبل التحايا. حركة النجباء العراقية تحذر من وجود المحتلين الأمريكيين على أرضنا بأي شكل، سواء كشركات أمنية أو مستشارين وغير ذلك. حركة النجباء العراقية يجب إنهاء الهيمنة الأمريكية على اقتصاد ومقدرات العراق، ومنع تدخل أمريكا في الشأن السياسي، وتحرير سماء العراق من طائراتها المعتدية. ويجب العمل الجاد على تحرير العراق من الوصاية الأمريكية وإبعاد قواتها عن الحدود العراقية مع سوريا والأردن والكويت.
1: نشهد انكم

أطلق سحايا. حزب الله نبارك للعراق مرجعية وحكومة وشعبا الإنجاز التاريخي العظيم والانتصار المبارك بخروج القوات الأمريكية خائبة وصغيرة. حزب الله خروج الاحتلال الأمريكي جاء بعد أكثر من عقدين من الغزو والإرهاب والهيمنة وزرع الفتن ونهب الخيرات. حزب الله الإنجاز تحقق بصمود الشعب العراقي ومقاومته الباسلة وما قدمه من تضحيات جسام وآلاف الشهداء والجرحى. حزب الله الإنجاز تأكيد جديد على أنها على أنه مهما عظمت التضحيات وبلغ جبروت المحتل فإنه لن يتمكن من كسر إرادة الشعوب الحرة ومصيره الهزيمة والسقوط.

قبل التحايا، احتفالات بمناسبة خروج القوات الأمريكية من العراق في النجف الأشرف. وفي بغداد الحشد الشعبي يجوب العاصمة العراقية بغداد بنعوش رمزية للشهداء بمناسبة أيام السيادة. قبل التحايا، بريس تي في نقلا عن مصادر: نتنياهو يتآمر لافتعال سيناريوهات سخيفة ومزيفة مثل اختطاف طائرة لاتهام إيران. قناة بريس تي في نقلا عن مصدر إقليمي مطلع: خطة نتنياهو للفوز في الانتخابات تقوم على جر ترامب إلى مأزق جديد مع إيران. قبل التحايا، عبر وسائل أعلام العدو الصهيوني وصحيفة دعوت أحرنوت العبرية، مسؤولية عدم الاستعداد للسابع من أكتوبر تقع على نتنياهو سواء تلقى تحذيرا قبل الهجوم أم لا. صحيفة دعوت أحرنوت العبرية: المهم الآن هو كيفية خروج إسرائيل من الوضع الراهن حيث الجبهات مفتوحة والعداء تجاهنا يتزايد.

إلى التحايا. نيوزويك: المرشح الديمقراطي عبد السيد يحقق أكبر تقدم له في استطلاعات الرأي على الجمهوري مايك روجرز في سباق مجلس الشيوخ بميشيغان. قبل التحايا، موقع ساوث تشاينا مورنينج بوست يقول: تستخدم واشنطن الإكراه مع المنافسين الاستراتيجيين والدول النامية غير الصدامية وحتى الحلفاء، وأصبح الإكراه أداة في السياسة الخارجية الأمريكية، وشملت التهديدات أوروبا وكندا وغرينلاند ودول بريكس. واعتماد ترامب التهديدات والإنذارات بدلا من الدبلوماسية سيلحق ضررا دائما بمكانة أمريكا العالمية.

0: قبل التحايا. العلاقات العامة لحرس الثورة الإيرانية. إخراج أمريكا من العراق كان نتيجة صمود شعب هذا البلد الغيور على السبيل أو في سبيل استقلاله. حرس الثورة الإيراني يهنئ الشعب العراقي الغيور وجبهة المقاومة الإسلامية والمجاهدين الثوريين في العالم الإسلامي بهذا الانتصار التاريخي. والشعب العراقي أثبت بصموده التاريخي أن الإرادة الوطنية هي أقوى سلاح في مواجهة أطماع المستكبرين. حرس الثورة تغلب إرادة المقاومة العراقية المناهضة للهيمنة على الاحتلال الأمريكي هو صفحة مشرفة في تاريخ حرية شعوب المنطقة.
1: سلام الأحرار شله من يمن لمان إلى عراق الوفا يا كرم.
0: حرس الثورة يجب على أمريكا أن ترحل عن المنطقة وأن تترك إدارة الأمن لشعوبها نفسها. حرس الثورة الإيراني، أمريكا التي طالما تحدثت بلغة القوة بدت اليوم مرغمة على الانسحاب من أرض العراق والتي احتلتها على مدى عقدين. وهذا الحدث المبارك والتاريخي هو الخطوة الأولى في الثأر لدماء شهداء العراق ولا سيما أبو مهدي المهندس. قبل التحايا، صحيفة واشنطن بوست، في حال سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب سيصبح ترامب عمليا رئيسا في فترة انتقالية. واشنطن بوست، سلوك ترامب وخسائر الحزب الجمهوري الفادحة ستعمق انقسامات الجمهوريين بين الجناحين الشعبوي والمؤسسي. واشنطن بوست، الحزب الديمقراطي سيسعى لاستخدام سلطته الرقابية واستدعاء الشهود للتحقيق في إدارة ترامب ومعاملاتها التجارية. صحيفة واشنطن بوست، ترامب سيطعن بنتائج الانتخابات النصفية إذا فاز الحزب الديمقراطي، ما قد يثير اضطرابات تزعزع استقرار الديمقراطية.

0: قبل التحايا.
1: وزارة الدفاع التركية تعلن تسليم قاعدة بعشيقة زليكان تدريجيا للحكومة العراقية وفق الآلية المتفق عليها.

نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكزاد: مضيق هرمز تابع لإيران والعدو لن يتمكن من فعل شيء ولن ينجح أبدا في تصفير صادراتنا النفطية. ويقول علي نيكزاد: نواجه أناسا لا يملكون ضميرا ولا شرفا ولا إنسانية، وقد فعلوا كل ما بوسعهم لإجبار إيران على الاستسلام، لكننا لم ولن نستسلم. قبل التحايا، حركة حماس في الذكرى 11 لانتفاضة القدس، جرائم الاحتلال ومستوطني لن تكسر إرادة شعبنا وصموده على أرضه. وأمام هذا الإجرام المتصاعد لحكومة الاحتلال الفاشية، نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية. قبل التحايا، مستشار قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة العميد علي بلالي: سنطلق الصواريخ بالقدر اللازم حتى يتأدب العدو. وإطلاق الصواريخ الإيرانية يبلغ مستوى يجعل من الممكن مواصلة العمليات بالمعدل نفسه حتى إذا استمرت المواجهة سنوات عدة. ويقول أيضا العميد علي بلالي: من التحديات التي واجهتنا كانت إصابة هدف متحرك بصاروخ باليستي بعيد المدى، وقد تحقق ذلك خلال الأيام القليلة الماضية. أعرفي لك، إحنا قبلهم استخدمنا صواريخ الباليستية لاستهداف سفن متحركة. أعرفي لك الحمد. أنا في عمر إيران نعلمهم عادي، ما لكم شو مننا سلاح نوصل سلاح، شو مننا تكنولوجيا نقدمها لهم، هم قدموا لنا وإحنا نقدم لهم، طبيعي حلفاء. أما حاجة ندعس أمريكا وأدواتها.

أبلى التحايا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: نتابع مسألة تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ورفعنا مستوى التفاعلات مع دول الجوار وأزلنا معظم العوائق لكي يتوسع التصدير والاستيراد مع دول مثل باكستان والعراق وتركمانستان وأذربيجان عبر الحدود البرية. الرئيس الإيراني: لم يكن الأمريكيون والأوروبيون يتصورون أننا سنتمكن من إدارة البلاد في ظروف الحرب، ونحن ندافع عن حقوق مجتمعنا مع الحفاظ على العزة والكرامة، ولم نهرب قط من الحوار ولن نهرب منه، وأمريكا كانت هي والكيان الصهيوني يسعيان إلى تدمير إيران، لكن عندما واجه مقاومة شاملة اختلت حساباتهما. الرئيس الإيراني: اعتقد الأعداء أن البلاد ستنهار باستشهاد قائد الثورة والقادة والعلماء، لكن وحدتنا وتماسكنا الوطني والداخلي ازداد، وعلى أمريكا أن تخرج من ذهنها فكرة أنها ستتمكن من إخضاعنا بالاغتيالات.

قبل التحايا. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد بن الرضا يقول للعدو الأمريكي: لا تخفوا التخبط والارتباك في البيت الأبيض بمسرحيات حربية خيالية. فضغط الرأي العام واستنزاف القوات وارتفاع تكاليف الحرب أربكت حساباتكم أو حساباتكم، وادعاءات تدمير الصناعة الدفاعية الإيرانية لن تغير شيئا، وسترون القدرة والمبادرة الإيرانية في الميدان وستتذوقون أثرها السياسي.

قبل التحايا. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يجب أن يصون ميثاق الأمم المتحدة وتجنب تسييس أو إساءة استخدام إجراءاته. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: دأبت الولايات المتحدة وحلفاؤها مراراً على إساءة استخدام مجلس الأمن الدولي وصلاحيته.

قبل التحايا. المجرم المدلوز ترامب قد أطلب من الأوروبيين الإفراج عن المخزونات الاحتياطية من الديزل، وبيطالب دول أوروبا بالإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل، وإلا هيتعرضوا للحظر. قالوا من حيلف ذكر دين أبوه. وزير الخزانة الأمريكي يقول لا ينبغي أن يتحمل الأمريكيون وحدهم عبء النقص العالمي في الديزل. وزير الخزانة الأمريكي: ينبغي لشركائنا الأوروبيين تسريع وتيرة الوفاء بالتزاماتهم الحالية وتوفير إمدادات إضافية على الفور لمعالجة الاضطرابات المستمرة. هيا بندو فاتحين مضيق هرمز مسيطرين عليه، خرج 120 دي مليون برميل خلال يومين أو في خلال ساعة، والأسعار مستقرة ولحين حان بما بالديزل. فاكر الانتخابات جرحت نصفية. قبل التحايا إطلاق صواريخ نحو مضيق هرمز من إيران نحو ناقلة. أسعار النفط تصل إلى 102 دولار للبرميل الواحد. وشركة فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، والإعلام العبري يعلق: هذا قرار مجنون. الخارجية الباكستانية بشأن العقوبات الأمريكية على إيران: باكستان دولة مسؤولة وملتزمة بالقوانين الدولية.

حاضر في قبل التحايا. قبل التحايا ميدل إيست آيا، مضيق هرمز يعيد للأمريكيين درس فيتنام المرير. ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفيان يقول إيران لن تستسلم. وبيقول سوليفيان استمرار الوضع الراهن مع إبقاء الأوضاع غير مستقرة سيفرض تكلفة باهظة على الولايات المتحدة. مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفيان: علينا إنهاء الحرب على إيران حتى لو قبلنا باتفاق سيء. سوليفيان: حصار إيران نفطيا وخفض صادراتها لن يحل المشكلة الأساسية، والحقيقة هي أن إيران لن تستسلم أبدا. قبل التحايا ميدل إيست آيا: لقد كشف هذا الممر المائي

لأن السؤال الرئيسي هو هل تستطيع أمريكا إعادة الأوضاع إلى حالة تتيح للسفن العبور في مضيق هرمز من دون مخاطر وبالمعدل المعتاد أم لا؟ ميدل إس آي، تستطيع إيران حتى من دون امتلاك قوة بحرية تضاهي القوة الأمريكية إحداث تكاليف اقتصادية وسياسية كبيرة من خلال إثارة الشكوك بشأن أمن حركة الملاحة؟

0: بحار العمل
1: قبل التحايا. القناة 12 العبرية، إصابة 24 صهيوني بينهم 2 في حالة خطيرة جراء حريق اندلع في دار للمسنين في بني براك.

اسمع صحيفة معاريف العبرية. الإمارات تستعد لمرحلة ما بعد نتنياهو وتفتح قنوات مع بينيت ولبيد وأيزنكوت. أي واحد عايز يطلع بعد نتنياهو الإمارات جاهزة تفتح معه علاقة جديدة، عقد جديد، عقد عرفي جديد.

قبل الإمارات بس تفتح قنوات جديدة مع اللي بعد نتنياهو حتى ترامب. القناة 13 العبرية: ترامب يرفض اتخاذ موقف بشأن انتخابات إسرائيل، وعندما سئل عما إذا كان سيتعاون مع غادي أيزنكوت قال لا أعرف، لم أسمع عنه أشياء سيئة. جاهز يستعد ويعمل مع أي كان، المهم يا هودي

لكن لم أقول الآن الموت بأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر الحكومة هذا في الضرب بالنصاف يعني.

قبل التحايا قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيرانية العميد إسماعيل قاني. نشهد تشكل مرحلة جديدة في مفهوم المقاومة وأساليبها، وإيران وقفت إلى جانب أصدقائها حتى في ذروة الحرب التي كانت تخوضها. إسماعيل قاني، العراق أخرج أمريكا والتنسيق بين الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة وأبناء المقاومة سيتيح المضي بالعراق نحو مستقبل أكثر أمناً.

0: القاهرة الإخبارية، قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري مسؤول يقول: إعلان الحكومة الأثيوبية أحد أعضاء السفارة المصرية شخصا غير مرغوب فيه أمر مؤسف وغير مبرر. مصدر مسؤول مصري: نعتبر مستشار السفارة الأثيوبية بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه وعليه المغادرة خلال 48 ساعة. لا حد بينهم.
1: إسرائيل شغالة والله شغالة.
0: مصدر في المقاومة الإسلامية في العراق:

رصدنا 14 طلعة جوية للطيران الأمريكي في أجواء العراق يوم 30 سبتمبر، اللي كان آخر يوم محدد لخروج القوات الأمريكية وطردها من العراق.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله على هذه المعنويات العالية. الرسائل تصل بأن المعنويات فوق السحاب، وأن العدو هذا كلما حاول محاولة يائسة فاشلة عاجزة في أن يفني هذا الشعب أو أن يحاول إخافة هذا الشعب، وتكون المعنويات فوق السحاب. يا ربي لك الحمد يا الله. غاراته وهجومه الذي يعتقد بأنه سيفت بعضد اليمنيين لا يزيدنا إلا قوة وعزيمة. هذا كلام المستمعين الأحرار. سلام الله عليكم، على وعيكم، على ثباتكم، على صمودكم، على قوة إيمانكم والتوكل توكلكم على الله سبحانه وتعالى. وألف مليون تريليون سلام إلى الأسود اليمانية، إلى أولياء الله المجاهدين، إلى جند الله. سلام ربي عليكم أينما كنتم في كل الجبهات وأنتم تحصدون الانتصارات والإنجازات. إلى الأسود اليمانية في كل وحدات الجيش والأمن، حفظكم الله سبحانه وتعالى، أعانكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، ثبت الله أقدامكم وسدد الله رمياتكم وأعمى الله عنكم العيون.

0: معايا طاقم هذه الليلة من يمن الصمود. التحية لكم من عبد الله شرغا محمد سنهوبة حماد البيلي عبد الدعوس عبد الكريم العوام سميع عز الدين تقي هدهد الصمود بالنبأ اليقين محمد عبد الله الشيحاني
1: وابشر بالرجال الحيدرية كلنا نارة بالإشارة رافعين الجاهزية
0: وهذه تحايانا إخراجا إذاعيا إبراهيم عباس الحميضة وتحية أخوكم سند عبد الكميمة. أهلا ومرحبا بالجميع.
2: جاهدنا وقاتلنا على عز اليمن

أولا نحمد الله ونشكره سبحانه وتعالى على هذه التأييدات الإلهية، بهذه الإنجازات والانتصارات، بهذا الثبات والصمود لهذا الشعب العظيم. العدو السعودي يستمر في طغيانه وإجرامه، يعاكس المنطق والعقل، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. فالمنطق والعقل يقول أنه لابد أن يخضع، أن يطأطئ الرأس. الآن سيطأطئ الرأس، لكن الحكمة والعقل والمنطق بيقول أنه لابد أنه كان يوافق على خريطة الطريق، لأن كلفتها أقل بكثير من الكلفة التي بيتحملها وسيتحملها أكثر وأكثر. اليوم يعاود هذا النظام مجددا باستخدام الفرية والكذب والبهتان والزور في اتهام اليمنيين باستهداف محطة كهرباء تخدم المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. آكلين السحت كالعادة بدأوا يتفاعلوا عبر إدانات واضحة أنها مدفوعة مسبقا، على رأسهم تركيا التي أدانت وأكدت إسنادها للسعودية بالبيانات والإدانات فقط. كذلك الخارجية القطرية أدانت استهداف اليمن لمحطة، محطة كهرباء تخدم المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. كالعادة حلفاء أبسطين وتحالف أبسطين الشيطانية يدورون في فلك واحد، في فلك الباطل. لذلك نقول الرد سيكون مؤلم جدا حول هذه الاتهامات باستهداف مكة والمدينة المنورة. وقد أكد عليه أو أكدت عليه القوات المسلحة، كما أكد عليه من قبل السيد القائد يحفظه الله

هذا العدو المعتدي السعودي لن ينفعه أبدا أبدا الاختباء والتعلق بأسرار الكعبة المشرفة وهذا البهتان العظيم، ولا حتى ببهتان استهداف المدينة المنورة. العدو السعودي لن ينفعه تواصل المهفوف بوزراء دفاع العالم بأكمله، ولا أي تحالفات من قبل ولا من بعد، لا مكة ولا غير مكة، تحالفات بحرية برية جوية، تحالفات مع الإمارات مجددا بقيادة نتنياهو، لن تنفعه التحشيدات والأموال والأسلحة التي يحاول أن يغدقها على مرتزقة في الداخل. كل ذلك فشلت وستفشل، لن ينفعه إلا أن يطأطئ رأسه. أيوة، يطأطئ رأسه، يجي صاغر، يرفع الراية البيضاء وأمام كل العالم ويعترف بهزيمته وعجزه وفشله أمام اليمن وقوة اليمن، أمام الحق اليمني، أمام المطالب اليمنية المشروعة، أمام الشعب اليمني. هذا ما سينفعه فقط، أما غيره فلا.

0: السلام.
1: اليوم العظيم السعودي قوى قلبه واستهدف العاصمة صنعاء علشان اثنياه وخلاص قدوا معه في الحلف ولا كيف؟ الغبية المهفوفة لم يراجع بس مش التاريخ القديم. قبل يومين العدو الصهيوني دخلنا معه في حرب مباشرة، حاصرنا وغلقنا ميناء أم الرشراش واستهدفنا عمق العدو في فلسطين المحتلة وأدخلنا الملايين من المستوطنين اليهود في الملاجئ كل يوم. لم يستطع أن يحقق أي إنجاز العدو الصهيوني إلا أنه أشعل برميل من النفط بس. العدو السعودي المعتدي قبل يومين دخلنا في حرب مباشرة مع أمريكا في البحر وفي الجو، وفرينا 5 حامرات طائرات شردين، واحدة منهم انفحطت ونقعد طائرات، وبورنا بMQ9 وكدنا أن نستهدف طائرات الشبح وانهزم ودور له وساطة يخرج من الحرب مع اليمن وفلت إسرائيل بكلها.

0: واليوم هل استطاعت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والتحالفات البحرية تحالف مكة أن يمرر سفينة واحدة للعدو السعودي؟ ماشي، ولن يستطيع، لن تمر سفينة واحدة سعودية إلا بإذن اليمن فقط. الصفعات التي يتلقاها المهفوف كل يوم في العمق وفي الخارج، تحشيداته داخل اليمني وفي السعودية، والأهداف التي تستهدفها القوات المسلحة في العمق السعودي مستمرة، صفعات متتالية. المفروض والمنطق والعقل أنه يفيق من الوهم، لكن ذنوبه بالسوقة سبحانه. ولكن هناك نقطة مهمة بمراجعة الأحداث أمام النصر الإلهي العظيم في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وتحرير 6 مديريات من الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب، وتحرير حوالي 5400 كيلومتر مربع، ودحر 39 لواء، وذلك النصر العظيم الذي أربك العالم بكله. عارفين ماذا فعل النظام السعودي؟ ادعى استهداف اليمن لمكة المكرمة، يشغل الناس كلهم عن نصر حصل في الساحل الغربي. اليوم العدو السعودي يدعي مجددا وبهتان عظيم وفرية وكذبة باستهداف المدينة المنورة، يعني بالنصر، يقولوا بالنصر يا رب يا الله. يريد العدو السعودي أن يحرف الأنظار عن نصر قريب كبير بإذن الله تعالى. قولوا يا رب يا الله. هذا يجنح
1: ما جنح من صباح الصبح يا فتاح، سلك سل العالم في دنا والسد ما يقرح، والغلطة رحشا

0: يريد النصر قدامه وخلفه لا تقرأ
1: العروبة السعودية بيتلقى ضربات حيدرية خلال الأيام الماضية، لأن البعض منا بيقول ما بش بيان العميد يحيى سريع، ما بش أعلان، إحنا بنضرب ولا لا؟ هناك ضربات حيدرية خلال الأيام الماضية، الأسبوع الماضي كله ضرب طحنة طحنة في العمق السعودي، في ينبع وغير ينبع ومدن وأهداف وشركة أرامكو وأهداف وصيد ثمينة خلال الأسبوع، والعدو بيتلقى الضربات الحيدرية. واليوم عمل علينا غارة وغارتين في العاصمة صنعاء، هذا ردهم بعد ضربات حيدرية طوال الأيام الماضية. صواريخ وطائرة مسيرة يمنية استهدفت أهدافا حساسة وثمينة، رده بصاروخين على صنعاء. تذكروا بداية العدوان، تذكروا بداية العدوان، كان عيسى الليث بس إذا طلع زامل يضربونه ب50,000 غارة على زامل عيسى الليث. اليوم بنستهدفهم طوال أيام الأسبوع، والآن صاروا خير صنعاء، سبحانه والله الحمد لله فضل من الله. وعاد القادم أعظم وأشد ما الآن ضرب صنعاء، العاصمة بالعاصمة، تصعيد مقابل التصعيد، والحصان مقابل الحصان.

0: فاسح بالعمل.
1: واحد من المستمعين عبد الواحد الحجي قال ناكل كدم يابسة وأشوف كل يوم صواريخنا بتدق الأراضي السعودية، طعم الكدمة عسل أمانة وفوق السعودي فوقه. هذه رسالة من عبد الواحد الحجي، رسالة كل اليمنيين، رسالتنا كلنا عندما نشوف العدو وهو يضرب، تلك الضربات الحيدرية اللي بتشفي غليل كل مؤمن مقابل ذاك العدوان على مدى 8 سنوات وحصار على مدى 12 عام، واليوم بيحاول تصعيده واستهدافه وعدوانه وإجرامه بحق المدنيين والأعيان المدنية. اليمني بعزته وكرامته عندما يرى الغد اليمني المزلزل بيشفي الله غليله ومعنويات فوق السحاب، وأنا ضامن أنه هذا لسان كل يمني حر.

وفي آخر الأخبار، قبل قليل وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها: النظام السعودي المجرم هو من يشكل خطورة على مقدسات الأمة. وزارة الخارجية والمغتربين: النظام السعودي المجرم يعمل على تكرار سرديته الكاذبة والمسيئة للمقدسات الإسلامية، مستغلا قداستها وحرمتها الإسلامية. واليمن هو من قدم التضحيات تلو التضحيات دفاعا عن المقدسات. مملكة قرن الشيطان ليست في موقف أو في موقف توجيه التهم ليمن الإيمان والحكمة. وزارة الخارجية: هذه التهم تأتي بعد اللقاءات السرية التي جمعت ممثلين عن النظام السعودي مع الصهاينة في أحدى الدول المجاورة في الإمارات. وزارة الخارجية: النظام السعودي ليس أهلا لإدارة الحرمين وغير مؤتمن على المقدسات الإسلامية. وزارة الخارجية والمغتربين: تحويل المشاعر المقدسة إلى مشروع استثماري للنظام السعودي المجرم إساءة بالغة بحق المقدسات الإسلامية.

الأسئلة التي يجب أن تطرح: هل السعودي مؤتمن على هذه المقدسات وهو من يدنسها بإحضار الراقصات والعاهرات إلى هذه الأراضي المقدسة وإقامة الحفلات العاهرة والمغنيات العاهرات بجانب الحرم المكي والحرم المدني؟ السؤال الذي بيطرح نفسه: هل الأقصى والقدس من المقدسات الإسلامية ولا لا؟ السؤال اللي بيطرح نفسه: هل الغيرة على المقدسات لدى تلك الأنظمة المنافقة المشاركة في البهتان والإفك التركي والقطري وكل الأنظمة التي أدانت كذبا وزورا من أجل المال وأكل الصحت، هل هذه الغيرة فقط على الحرمين فقط أما القدس لا؟ واليهودي المجرم نتنياهو بن غفير والمستوطنين الصهاينة يدنسوا المسجد الأقصى المبارك كل يوم، بيحفروا تحته، كل هذا لم يحرك الغيرة في هؤلاء إلا البهتان الكاذب بادعاء كاذب بأن اليمن يستهدف مكة والمدينة. ألم تحرك غيرتهم وجود اليهود في مكة والمدينة من قبل النظام والسماح من قبل النظام السعودي لهؤلاء اليهود؟ ما تحركش غيرتهم؟ النخوة العربية والقيم والأخلاق والإنسانية لم تتحرك أمام أكثر من 300,000 غارة بحق اليمن من قبل هذا العدو المجرم؟ ألم تتحرك غيرتهم ونخوتهم أمام ما حدث في غزة من إبادة جماعية بل وتواطؤوا مع العدو الصهيوني؟ أمثل هؤلاء يحق لهم أن يدينوا أو أن يغيروا؟ هؤلاء بلا غيرة بلا شرف بلا نخوة بلا دين.

الرياضية. ألم تقرأ رجع الصدى؟ رجع الصدى أمام ادعاها الأول الكاذب وأمام بهتانها الأول بادعاء أن اليمن استهدف مكة أو حاول استهداف مكة، ما قدرش رجع الصدى في العالم العربي والإسلامي والعالم بكله، وتمسخروا بالسعودية وبهذا الادعاء الكاذب حتى من أبناء السعودية أنفسهم. ما قدرش رجع الصدى حتى تكرر ادعاء كاذب مرة أخرى بمحاولة استهداف المدينة المنورة. طيب أقول لكم حاجة، العالم كلها الآن، العالم كله، الدول العربية والغربية كل العالم يعلمون تماما بأن الغارة التي تستهدف اليمن هي بطائرات سعودية. كل الأنظمة، الشعب اليمني يعلم تماما بأن الطائرات سعودية. التحشيدات التابعة للعدو السعودي وحكومة الفنادق يعلمون تماما بأن كل هذه الاستهدافات، هذه الغارات بطائرة سعودية تقلع من قاعدة خميس مشيط والطائف، وبإعلان عنها العميد يحيى سليم. بس العالم كله يدري، وهم يدرون، والمرتزقة يدرون. ورغم ذلك بسبب العجز والخوف السعودي، شوفوا عندما بنقول لكم سبحان المعز مقلب الأحوال، اللي كانوا يهايطوا في بداية العدوان باستهداف كذا واستهداف كذا وأن طائراتهم كذا، اليوم العدو السعودي نفسه بيعلن بأن الحكومة اليمنية الشرعية استهدفت أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء. بيعلن بأن الحكومة الشرعية اليمنية هي من تقوم بقصف واستهداف الأهداف في صعدة، في الجو، في تعز، في الحديدة، في دمار، في كل المحافظات. يعني هو ما أنا مش أنا. طيب والطائرة هذه تبع الحكومة الشرعية، دولهم يسكنوا في عدن، دولهم مقر، دولهم المعاشي، بدل ما هم مستأجرين عند نادي التلال يجي يقول لهم مع الطائرات حربية. عجز، فشل، ضعف،

قد الدخان، الدخان لا عندنا بيوصل، عندنا دخان من السعودية. اي والله دخان من السعودية بيوصل عندنا. اليمن غير مالك، ما تسكت ابدا ولا تنام على على طار ابدا. اريد يكون سريع اكيد. انا من ناحيتي بين اشم دخان من السعودية. عادك وعاد باذن الله.

0: علشان تعرف مدى النفاق العالمي، مدى الانبطاح العربي، الأنظمة طبعا للبترودولار والمال السعودي المدنس. ساعات وبتسمعوا إدانات من هذه الأنظمة وتضامن مع السعودية أمام العدوان الغاشم من قبل اليمن والذي يستهدف السعودية. شوفوا لو بواحد مسكين لانجلط، لكن هذا هو النظام العالمي، هذا هو النفاق اللي بيتضامنوا مع المجرم. الآن قليل دقائق، ساعة ساعتين بتسمعوا إدانات من أنظمة عربية تدين الهجمات اليمنية للقوات المسلحة اليمنية على السعودية، وتضامنهم الكامل مع النظام السعودي وحقه السيادي في حماية سيادته من هذه الهجمات الغاشمة الإرهابية من قبل اليمن.
1: فلنثق بالله هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم المصير، بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه.

السلطات السعودية مستمرة في الكذب. لذلك الرسالة التي وصلها الرئيس مهدي المشاط للعالم الإسلامي وأهاب بأن العدو السعودي قد يعمل وقد يختلق جرائم تمس الحرم المكي والمدني علشان يلفقها باليمن. السلطات السعودية بتعلن أنها ألقت القبض على شخص يحمل مواد متفجرة داخل الحرم المكي. بداية الخطة طبعا خطة نتنياهو وسمع بهم يهودي، نفس قصة الطائرة التي اختلقها، لهم السباك أنقذ الطائرة، سباك كان طيار تعلم الطيران دخل مدرسة للطيران، لا كان بيتابع قناة ناشونال جيوغرافيك بيتابع البرنامج الخاص بحوادث الطائرات، فتعلم من البرنامج كيف يقود طائرة وقاد الطائرة وأنقذها، سباك يهودي. والآن السلطات السعودية تدعي القبض على شخص يحمل مواد متفجرة داخل الحرم المكي، ذلك الحذر. الكل يعلم تماما بأن هذا العدو هو الأخطر على هذه المقدسات، لأنه بيحاول يهدمها أصلا منذ أن تأسست الدولة السعودية الأولى. محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود حاولوا هدم الكعبة ومقام النبي صلى الله عليه وعلى آله، هذا ديدنهم، هذا أصلا عقيدتهم الوهابية

0: بالأمس الطائرة فلاي دبي التي هبطت في مطار تبوك واللي على متنها أكثر من 170 صهيوني مش مدنيين، اللي بيقول لك مدنيين الصهاينة كلهم في فلسطين جنود احتياط. السعودية سارعت لمعالجتهم والرأفة بهم وإغاثة الملهوفين من الصهاينة. رحماء بينهم، أشداء على المؤمنين، عكس الآية تماما. بخلفوا كتاب الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود عند السعودية والإمارات، لا، لتجدن أشد الناس عداوة للمؤمنين المؤمنين عند آل سعود وآل نهيان. ورحماء بينهم بيعالجوهم ويغيثوهم ويدووهم، لكن احنا لا، احنا اشعل حرب، ولانها تهبط طائرة مدنية تقل مدنيين في العاصمة صنعاء، في مطارنا، في بلدنا، في ارضنا، استكثرها السعودي علينا واستهدف مطار صنعاء وقصب مطار صنعاء وهدد بقصف الطائرة، لأن داخلها أشد الناس عداوة للذين آمنوا حسب زعم النظام السعودي، المسلمين المؤمنين اليمنيين أحفاد أنصار رسول الله، عداوتهم واضحة للرسول وللإسلام. لكن 170 صهيوني سارعوا لإغاثتهم والرحمة بهم والمودة والمحبة، هذا هو النظام السعودي.
1: لا سياسة إسرائيلية، هذا هو العفاف السياسي. سعودية تسعف مسافرة إسرائيلية، هذا هو العفاف السياسي السعودي. فالعلاقة التي حجبت ملامحها خلف النقاب لسنوات بين الرياض وتل أبيب خلعت حياءها دفعة واحدة في مطار تبوك. تعال لأخبرك القصة. سيخرج من يقول إنه واجب إنساني بحت أمام طائرة إماراتية كانت متجهة إلى تل أبيب وعلى متنها 150 إسرائيليا اضطرت إلى الهبوط في السعودية بعد إنذار اختطاف في حادثة أخرجها نتنياهو وأحسن استثمارها. لكن الإنسانية التي استيقظت لإغاثة الملهوف الإسرائيلي في تبوك هي ذاتها التي ماتت سريريا على تخوم اليمن وغزة.
2: سعودي متخسوا لكم بصورة مخبدة وطوبة
3: بصورة بوفي المصير
0: السعوديون لطفاء ورحبوا بنا ترحيب عجيب وقدموا لنا العصائر والشعر والقهوة والطعام الساخن، وكان هناك فريق طبي والركاب يمرون عليهم واحد والآخر يفحصوننا يتفقدوننا ويرحبون بنا.
1: الذاكرة ترفض التزوير، أين غابت الإنسانية حين فرضت السعودية حصارا جويا على اليمن وقصفت مطار صنعاء ومنعت آلاف المرضى من السفر لتلقي العلاج؟ وأين كانت شيمة إغاثة الملهوف يوم استغاث أهل غزة تحت وطأة الإبادة، فيما كانت البضائع تجد طريقها عبر المملكة إلى أسواق الاحتلال؟
4: معبر جشر الأردن إلى مجيئات مسايات مع مفرط البرسي דרך ערב السعودي.
0: هذا الخط البري من الإمارات والسعودية والأردن.
1: كانت هذه المسافرة جندية خدمت في جيش الاحتلال، وربما لا يزال دم أطفال غزة عالقا تحت أظافرها. لكن ليس هنا مربط الفرس، فالمشهد يطرح سؤالا أكبر: كيف وجدت الإنسانية السعودية طريقها إلى إسرائيليين في تبوك وضلته حين كان اليمني يبحث عن مطار والفلسطيني عن طريق إلى الحياة.

وتتكشف كل يوم عن أن هذا النظام صهيوني مثل ما قال ترامب وهو الكذوب وصدق. لولا السعودية لما كانت هناك إسرائيل. النظام السعودي الذي يمنع مريض يمني من أن يسافر كي يتلقى العلاج، اللي حاصل 40 مليون يمني حصار بر وبحر وجو، تظهر إنسانيته فجأة أمام الصهاينة الجنود الذين قتلوا غزة. حاصرنا برا وبحرا وجوا واستهدفنا بغاراته وصواريخه وأسلحته وقتل اليمنيين وبادر إلى معالجة الصهاينة والطبطبة عليهم. حاصر غزة بأمواله وفتح الطريق للصهاينة لفك الحصار عنهم من قبل اليمن. هذا هو النظام السعودي الذي لا يرى الخير أبدا لا لليمن ولا للأمة العربية والإسلامية. عدو لدود منذ أن تم زرع في هذه المنطقة، وهو ينفذ أجندات الصهاينة ضد الأمة العربية. من هذا الباب ندخل لمحورنا التالي.

0: نحن أبناء بلد واحد. نحن أبناء اليمن، أبناء الجمهورية اليمنية. نختلف نتفق في الأخير، أبناء بلد واحد. العدو السعودي لا يريد لهذا البلد إلا الشر والدمار. العدو السعودي يستخدم ويزرع الفتنة فيما بيننا، فتنة طائفية، مناطقية، مذهبية، حزبية، أيا كانت، كل هذا من أجل أجنداته فقط، ومن أجل استمرار المعاناة لدى هذا الشعب والاقتتال فيما بيننا البين. عدونا الأول في هذه المرحلة هو العدو السعودي اللي بيحاصرنا، العدو الذي شن علينا عدوان على مدى 12 عاما، عدوان عسكري وعدوان مستمر منذ أن تأسس، منذ أن زرع، وهو يحقد على هذا البلد ويحمل العداء لهذا البلد. عدونا الأول الذي بينفذ أجنداته العدو السعودي، أجندات أمريكية إسرائيلية. تحشيدات اللي بيحشدها العدو السعودي بالمال، والمال آخر همه، آخر همه. لذلك المقاتل اللي تابع تحشيدات العدو السعودي آخر همه السعودي، آخر همه. المهم أنه ينفذ أجنداته وتستمر الفتنة ويستمر الاقتتال فيما بيننا. لذلك نصيحة من القلب لكل يمني يقف مع النظام السعودي. السعودي لا يريد لنا خير، لا لنا ولا لك. في الأول والأخير أنت أخي وأنا أخوك. نقدر المرحلة التي وصلت أنت إليها بسبب العدوان السعودي في المناطق المحتلة، والأزمة التي أوصلهم إليها بحيث أنهم يقبلوا بالألف ريال السعودي كي يحاربوا في صفه ونيابة عنه لينفذوا أجنداته وأجندات الصهاينة. الساحل الغربي وباب المندب يمني، يمني، واللي كانوا ماسكين له أدوات للسعودية وأدوات للصهاينة. لذلك السعودي والصهيوني والأمريكي لم يشعر بقلق أبدا، ولم يعبر عن أي قلق إزاء باب المندب والساحل الغربي عندما كان بأيدي أولئك التابعين للتحشيدات السعودية. لكن لما وصل إليها اليمني الحر قلقوا وأعربوا عن قلقهم وشعروا بالقلق وجنوا جنونهم وأعادوا عدوانهم وحركوا أدواتهم. نحن نحارب هذا العدو السعودي لننتصر لكل اليمنيين، لا لننتصر لنا. على كل يمني أن يشعر بهذا الأمر. رسالتنا اليوم ستكون خاصة لأهلنا وإخوتنا في تعز العز. الكل يشهد العدو والصديق، القريب والبعيد، بمصداقية وصدق السيد القائد الذي لم يكذب قط، لم يزيف حقيقة أبدا، لم ينحرف عن مبدأ منذ البداية، وهو الذي يستطيع أن يظهر في خطاب وأن يروج من الادعاءات والأكاذيب ما يريد، والكل يصدقه ويعد اليمنيين بأحلام وردية والكل يصدقه، لكنه لم يتكلم إلا بالواقع، وغالبا ما يتحدث بعد الفعل، رجل القول والفعل. السيد القائد الذي لم ولن يجامل أحد، المرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهذه الشهادة يعترف بها العدو قبل الصديق. اسمعوا ماذا يقول.
1: تغزل غز هم أشرف أسمى أكرم أغز من أن يكونوا مجرد مناطقيين، من أن يكونوا أسرى للغة المناطقية الضيقة. أهل تغز اليمني بكله لهم حضورهم الكبير والبارز في مؤسسات الدولة منذ البداية، منذ زمن طويل. لهم تأثيرهم الكبير الحيوي الفاعل على كل المستويات السياسية والاقتصادية.

إذن هذا هو ما قاله السيد القائد. أهل تعز العز هم أشرف أسمى أكرم أعز من أن يكونوا مجرد مناطقيين. أهل تعز في اليمن بكله لهم حضورهم الكبير والبارز في مؤسسات الدولة منذ البداية منذ زمن طويل، ولهم تأثيرهم الحيوي الكبير والفاعل على كل المستويات السياسية والاقتصادية. أهل تعز إخواننا مثل أهل أب، مثل أهل عدن، مثل أهل حضرموت، مثل أهل دمى، مثل أهل صعدة، مثل أهل الحديدة، مثل أهل كل المحافظات. كلنا أبناء بلد واحد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. العدو اللي بيحاول أن يزرع هذه الفتنة المناطقية فيما بيننا لابد أن يبوء بالفشل. ونحن نقول وإحنا إعلاميين، إعلاميين، والإعلامي يعني بحكم عمله أحيانا أو غالبا بعض الإعلاميين أو بعض القنوات تخلي من الحبة قبة كقناة إعلامية أو موقع إعلامي أو، لكن نحن نقول ونحن

لما بنقول مواكبة مستجدة لكل الأحداث والمجريات بنوضحها كما هي بدون أي رتوش لنا ولا علينا. طالما نزلنا وفندنا وانتقدنا حتى الحكومة في صنعاء بكل مصداقية وبكل تجرد، لذلك عندما نوجه النصح بنوجهها بكل مصداقية ومن القلب. أبناء تعز يراد لهم أو يريد لهم هذا العدو أن يكونوا وقودا للحرب. القوات المسلحة اليمنية وهي تحارب هذا العدو السعودي وتحشي ذاته فإنما هي تنتصر لكل اليمنيين، ليس نصر لصنعاء ولا لأنصار الله ولا لمذهب ولا لمنطقة ولا لأي فئة، الانتصار هو لكل اليمنيين. الخير القادم والفرج القادم والاستقلال التام هو لكل اليمنيين. بعض اليمنيين المرتزقة في الخارج عندما يتحدثون وهم في دول المهجر ويلتقوا بأحد أبناء البلدان اللي هم فيها ويقول لهم من أين أنت، ويقول لهم من اليمن، ويقول أوه يمن، ويمدح اليمن ما عجزمش أنه يقول أنه تبع حكومة الفنادق، يستمر في الوضع أنه أيوة من تبع قوة صنعاء. أوه يمن أنت اللي ضربت الأمريكي في البحر وأنت اللي سندت غزة وأنت اللي، ويستمر لأنه عارف أنها مفخرة، أنه أمر في فخر وعزة أن تكون مع المستضعفين. وبعد ما يسمع الكلام من الشخص هذا يروح البيت يكتب في الانترنت ويحشد ضد أبناء بلده ويكون أداة من أدوات السعودية والإمارات. والله السعودية والإمارات في يوم واحد في لحظة واحدة فكرت في خير لأي يمني، حتى اللي هم عندهم مدعوسين، فما بالك أنت. اليوم القوات المسلحة بتحقق انتصارات، هذه الانتصارات ليست على فئة يمنية ولا على منطقة يمنية. لما بنقول حررنا الساحل الغربي ما حررناهش من أبناء المنطقة نفسها، حررناه من أدوات سعودية يتحركون بأوامر سعودية بأسلحة سعودية تحت أوامر ضباط سعوديين. لذلك حررنا اليمن أو المنطقة هذا من العدو السعودي، وأي شخص بيكون في جانب السعودي فهو سعودي، أداة من أدوات السعودي، سلاح بيستخدمها العدو السعودي من أجل أنه يحقق مآربه في اليمن. فأنت بتكون أنت أداة سعودية، خليك يمني مخالف طبيعي. دائما قلناها والكلام هذا بنوجه لأبناء تعز في المناطق ومديريات تعز اللي بيسمعونا الآن، دائما ما كنا نقول انه كن يمني معناها لا تكون شحوثي، مع انه قلناها مرارا وتكرارا فخر وعز بان تكون من انصار الله. للأمانة اذا كان العالم العربي والاسلامي واحرار العالم يتمنون ان يكونوا من ابناء اليمن تحت قيادة هذا السيد القائد في هذه المسيرة اللي كلها عزة وفخر وكرامة وأن بتواجه الأمريكي والصهيوني، لكن أقلها خليك يمني لا تكونش أداة للسعودية، لا تحمل السلاح، لن يأتيك أي ضرر أبدا. مرارا وتكرارا قالت القوات المسلحة ليس هناك أي انتقام من أحد، بالعكس الرسائل دائما تكون لدى المناطق التي سيتم تحريرها من أدوات السعودية ومن السعودية ومن الإمارات، كانت رسائل مطمئنة لأهالي المنطقة أنه نحن أبناء بلد واحد، بعكس رسائلهم وهم بيقولوا قادمون يا صنعاء جئناكم بالذبح لكل من خالفهم لكل من كان مع الحوثي ولو حتى بكلمة واحدة، هيدخلوا يذبحوا الناس كلهم. شفناهم لما وصلوا إلى مناطق كيف تعاملوا مع أبناء المناطق بالذبح والسحل. الرسائل المطمئنة ليست ضعف ولا عجز وإنما محبة لكل أبناء تعز. أولا وأخيرا عليكم أن تدركوا نقطة مهمة، تعز يمنية محافظة

جيزة المحافظات. البعض قد وصل إلى قناعة بأن تعز دولة لحالها. تعز محافظة يمنية، أبناء تعز يمنيين أعزاء، موجودين في صنعاء، موجودين في صعدة، موجودين في ذمر، موجودين في كل اليمن، لهم احترامهم ومكانتهم. تعز العاصمة الثقافية، تعز هم الأساتذة والعلماء والأطباء والمهندسين والمسؤولين في كل المؤسسات، في كل مؤسسات الدولة، موجودين وحاضرين بقوة. وجيز من جيز أي يمني، ما حد يقدر أبدا يتكلم عن واحد على تعز. أبناء تعز العز، الحرية والثورة والاستقلال من تعز. فإياكم أن يستطيع هذا العدو أن يحرض فيكم أو أن يغرس فيكم المناطقية، لأن البعض من أدوات السعودية يقول ما نزلكم تعز، وكأن احنا جينا من المريخ. احنا أبناء بلد واحد، بنطهر أرضنا من العدو السعودي مش منكم. أنتم أبناء المنطقة، أصحاب الأرض، لكم الأولوية في الدفاع عنها من هذا العدو المعتدي السعودي، الذي حقائق بتتكشف كل يوم أنه عدو فاجر مجرم، أداة بيد الصهاينة بيستخدموه ضد العرب والمسلمين. الآن العدو السعودي بيقدم على الانتحار. عارفين لما قلنا في بداية الحلقة من المنطق أنه يسلم لخارطة الطريق، الآن بيخوض هذه المعركة وهو يعلم تماما، كل الناس عالمين أنه خاسر. ما بداية العدوان في عاصفة الحزم دخل بكل قوته وغطرسته وماله وأسلحته ونفوذه وتحالفاته، ولم نكن نملك شيء كسلاح مادي إلا الثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بالله، وهزمنا. اليوم بفضل الله وقوة الله وتأييد الله ومعية الله، معنا من الأسلحة والرادعة التي تأدبه وتأدب أسياده، رغم ذلك دخل وخاض هذه المعركة وهو مهزوم، كل من أجل عيون الصهاينة. فأنتم بيودي بكم إلى محرقة. اليوم رسالتنا لكل أبناء تعز الذين حملوا السلاح مع العدو السعودي، اتركوا السلاح، أنتم في مأمن. من دخل داره فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن. رسالة من القيادة ومن المسؤولين ومن قيادة القوات المسلحة ومن الإعلاميين ومن كل أبناء الشعب اليمني ومن إخوانكم ومن المستمعين، أتوصلكم رسائل منهم كلهم بيقولوا لكم أنتم إخواننا، نحن أبناء بلد واحد، قضيتنا واحدة، هدفنا هو الاستقلال والحرية والسيادة أن ننعم بخيرات هذا البلد، أن نصل إلى دولة يمنية فيها مواطنة متساوية والقانون يسود كل الناس، ما حد فوق القانون، لا مشرف لا حوثي ولا غير حوثي. ثقوا من هذه الكلمات، من هذا المنطق، القادم أفضل بإذن الله، بدون السعودية وبدون تدخلات إماراتية وبدون تدخلات خارجية ولا وصايا من أحد ولا حتى من إيران. اللي ما قبلش الوصايا من السعودية لن يقبلها لا من إيران ولا من غيرها. السعودية لها الحق في أن تتحالف مع الشيطان، وإحنا كحلف كند في محور واحد مع إيران ولا مع لبنان ولا، محرم علينا. هؤلاء الذين هم أصلا أتباع وأذناب لا يعرفون ما معنى الندية وأن تكون حليف. ترامب وقت الحاجة يقول حلفاء أنا، وقت الصدق يقول لك أذناب ومرتزقة يدفعون نحن نحميهم، هم بلانا أو بدوننا لا شيء، وعليهم أن يدفعوا أهم كرامتهم. في الأخير هم اللي بيدافعوا عن قواعده، هم اللي بيدفعوا الأموال من أجل تزيئة العرب وفتنة بين الدول العربية، كلها خدمة للأجندات الصهيونية كي يقيم دولة إسرائيل الكبرى. في رسالتنا إلى إخواننا في تعز، من دخل داره فهو آمن، من فتح دكانه أو مارس عمله فهو آمن.
من ألقى سلاح فهو آمن، من لم يقاتل فهو آمن. لا نريد للناس خوفا ولا لحياتهم تعطيل ولا لأرزاقهم وممتلكاتهم مساسا. الأولوية لحماية المدنيين وحقن الدماء وصون الممتلكات وعودة الحياة إلى طبيعتها. ونصيحة لكل أهالينا في تعز، ابقوا في بيوتكم آمنين، لحد ينزح، لحد يخوفكم انهم قادمون يذبحوكم يعملوا بكم ولا شيء من هذا كله. وغالبيتهم يعلمون تماما ويدركون تماما بقيام الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية. وعلشان نكون واضحين، اللي خايفين انه الحوثيين ولا انصار الله، انصار الله يمنيين، الحوثيين يمنيين، هم اهل الكرم والقيم والاخلاق، ليس هناك اي انتقام. ابقوا في منازلكم آمنين، لن يصيبكم أي شيء، بل سيكون وستكون القوات المسلحة والقوات والمجاهدين في حمايتكم وفي حماية ممتلكاتكم وصون أغراضكم وأرضكم. الخطر الحقيقي من العدو السعودي وممن يعمل للعدو السعودي، كل من يحمل سلاح ضد الجيش اليمني فهو يريد هلاكا لأهله أو لأهل المنطقة، لأنه قد يكون مش من أهل المنطقة. كل من واجه القوات المسلحة والمجاهدين فهو لا يريد إلا الخراب لتلك المنطقة. المجاهدون قادمون بالخير، بالأمن، بالاستقرار، بالتحرير. لن يكون هناك أي ضرر أو أذية لأي إن كان، حتى لو كان من المقاتلين مع العدو السعودي وقد رمى سلاحه، خلاص آمن. خذوها نصيحة وثقوا في هذا الكلام، نحن لا نخادعكم ولا نخدعكم بهذا الكلام. هذا الكلام نقوله والله شاهد على كل كلمة بنقولها. أنتم في أمن وأمان طالما وأنتم في حل من هذا العدو السعودي.

أنت عز العز، هم في طليعة الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية ممن يواجهون هذا العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني البريطاني العالمي. أنا عن نفسي أنا التقيت بالكثير منهم في الجبهات، والتحقوا كثير من أبناء عزة ضمن الدورات العسكرية لدروب العز، التقيت بالمجاهدين في جبهات العزة والكرامة، مجاهدين ضخمين مؤمنين صادقين مع الله من أبناء عز، كثير منهم التقيت بكثير من أبناء عز، هم في طليعة هذه القوات في طليعة المجاهدين. لدى أبناء محافظة تعز من الوعي والإدراك بطبيعة وخلفية المعركة التي تخوضها قواتنا المسلحة وأبناء تعز في طليعتها طبعا ضد التحشيدات السعودية ما ينسف تخرصات وتخويفات أبواق العدو السعودي. تعز جمهورية يمنية وليست ملكية سعودية، أبناؤها وطنيون ولن يكونوا وجودا لمعارك السعودي ولا أسياده المتطلعين إلى السيطرة على باب المندب خدمة للصهاينة، وهم اليوم يترجمون مواقفهم المشرفة في الميدان. اليوم أبناء تعز العز سيفشرون رهان العدو السعودي الذي رهن على إشعال الفتنة المذهبية والمناطقية في تعز، سيخيب ويخسر بإذن الله. فتعز وأبناء تعز وعقلاء تعز ورجال تعز من كل المديريات والتيارات التقوا مع إخوتهم في القوات المسلحة اليمنية حامية السيادة والاستقلال، مصلحة اليمن عامة وتعز خاصة، في طرد الوصاية الأجنبية والعودة للوئام والعيش المشترك. احنا أخوة من زمان، من مئات وآلاف السنين، وسنظل إخوة أبناء وطن واحد. أبناء تعز في صنعاء كمثال، هم في كل المحافظات في صنعاء، بيدخل يصلي ويضم ويقول آمين، ما حد يحاكي، ما يصرخش، ما حد يحاكي. أبناء تعز موجودين، لذلك رسالتنا إلى أهلنا في تعز في المديريات والمناطق في تعز، اسألوا إخوانكم أهاليكم أقاربكم اللي موجودين في صنعاء وفي المحافظات الحرة، اسألوهم عن القوات المسلحة، عن الجيش، عن المجاهدين، عن أنصار الله. واحدة من أبناء تعز اتصلت بأخيها في صنعاء، بتقول له أنت لك فترة في صنعاء عايش، هل هناك مضايقات من أنصار الله؟ قال لها لا. هل بيجبروك على أنك تسربل؟ قال لها لا. بيجبروك على أنك تصرخ؟ قال لها لا. هل أجبروك بالإكراه أنك تذهب إلى الجبهات؟ قال لها أبدا. قالت لي إذن ليش أنا وأنت بنكرههم؟ قال والله ما لي علم، في صنعاء وبيكرههم وبيحرض عليهم وعايش بأمان. قالت راجع نفسك وأنا راجع نفسي. ليش؟ هل لأنهم بيعادوا العدو السعودي الأداة الطيعة للعدو الصهيوني؟ ليس هناك خوف أبدا من ابن بلدك أبدا على الإطلاق، لا تخافش منه، حتى وإن خالفك الرأي لا خوف أبدا، الخوف عندما يكون أداة بيد الخارج، مطية للخارج، بيدك بيد العدو الخارجي بيستخدمه كيف ما يشاء ووقت ما يشاء وضد إخوانك في اليمن.

يجيب لنا عدل. نفكر به شوية، بالذات في القضايا المصيرية، أمور مصيرية، مصير شعب بأكمله، أو بالحد الأدنى مصيرك أنت كإنسان، حياتك، مستقبلك أنت وأسرتك، بحاجة إلى قليل من التفكير والروية والحساب، مش اعتباطية خلاص فقط أنه أنت مغرر به أو تعبئة خاطئة ضد فئة معينة من أبناء بلدك، وأمام هذه التعبئة تقدم حياتك. مصير مصير مصير يعني دنيا وآخرة، ومصير شعب أكمله. ماذا لو فكرت قليلا بينك وبين نفسك؟ ما الذي ستستفيده؟ بتحارب ضد من ولأجل من؟ من أجل شرعية وجمهورية بأوامر ملكية، ضد شرعية في الفنادق، أجبن وأضعف وأفسد من خلق الله في هذه الأرض وأتفى من خلق الله بشهادتكم أنتم من يتبعون الشرعية، قلتم فيها ما لم نقل نحن فيها، أجبن وأفسد وأتفه وأحط من خلق الله، آخر اهتمامهم أنتم الشعب، يجمعون المليارات في هذه الفنادق وفي تلك الغرف عمالة وارتزاقا للخارج، يتقبلون الإهانات من أجل الأموال، وأنتم آخر اهتماماتهم. ماذا فعلت السعودية للمناطق المحتلة؟ وماذا فعلت الإمارات؟ أغنت البعض من المسؤولين وأفقرت الشعب. فكر قليلا وحسب حسابك، وجرب ولو مرة واحدة أن تتجنب هذه المعركة. دعوا الإماراتي والسعودي والصهيوني والأمريكي، هو من يحاربنا. إذا كان السعودي يريد خيرا لليمن وأن يستعيد الشرعية من أجل اليمن وأن يطهر اليمن من المجوس عبدة النار، خلوهم هم، خلوهم هم يقدموا هذه الخدمة لكم كي لا تنسوها مدى الحياة، أن السعودي بجنوده وسلاحه وأمواله ومن حرر اليمن من المجوس. جرب مرة واحدة فترة معينة أن تكون جبان، على قولتهم احمي أرضك، أنت الأولى بحماية أرضك. تحمي أرضك لمن؟ عدن فيها حوثيين، المحافظات المحتلة فيها أنصار الله، فيها حكومة صنعاء ما بشيها حد، فيها الشرعية. أين الشرعية؟ أين الخير؟ أين الرواتب؟ أين الأمن؟ أين الخدمات؟ عليكم حصار، عليكم عدوان، ولا عليكم حاجة، أفقروكم وعيشوكم في أزمة من أجل أن يصلوا إلى هذه المرحلة، وقت التجنيد وقت الحاجة بألف ريال يتحرك الكل، والسبب الحاجة الشديدة، العوز الشديد. البعض الذي انطلق ضمن هذه التحشيدات والله ما هو مقتنع بالسعودية ولا مقتنع بالقضية، إلا أنه وصل به الحال إلى أنه بحاجة الألف ريال السعودي لأسرته، ذاك العدو السعودي أوصلهم إلى هذه المرحلة. أنت فكر في حياتك، في مستقبل أولادك. ماذا فعلت السعودية والإمارات للجرحى؟ ماذا فعلت لمن قتل في سبيل السعودية؟ ماذا فعلت لأهالي هؤلاء القتلى؟ شغل مخك ولو مرة واحدة، لأن القضية كبيرة في مصير حياتك ومصير شعب بأكمله، مصير دولة. دعوا السعودي يقاتلنا، ولن نقول قفوا معنا أو قفوا مع قواتكم المسلحة، بالعكس اجلس في بيتك وخلي السعودية تطحن الجيش حقنا والمجاهدين، ولا احنا نطحنهم. أما أنك توقف في الصف الأول والمدرسة الأول بالنيابة عنهم، تدمر حياتك وبلدك ومدينتك وأسرتك. تعرف ما معنى حياتك؟ لو كانت الحياة الدنيا ناهسة، ستخسر دنياك وآخرتك، جهنم وإلى الأبد والعياذ بالله. اليوم في تجارب كثيرة
واحنا كلنا ابناء بلد، وانت معك معارف ومعك اصدقاء في كل منطقه. اسال عن صنعاء، واسال عن دمار، واسال عن الحديده، واسال عن صعده والجوف ومأرب كل المناطق المحرره. اسال اصدقائك ومعارفك كيف الحال، كيف الوضع، هل هناك انتقامات وثارات وذبح، أم أن هناك تطبيع للحياة وأخوة وبنعيش أزمة، كلنا عايشين أزمة بسبب هذا العدو وحصارة. لكن أمن وأمان واستقرار وأخوة، ما حد يزايد عليك أبدا، ما حد يرغمك على أن تعمل شيء أنت مش مقتنع به أبدا، طالما هو في يعني طالما هو في الثوابت الوطنية، ما بش خدمة للعدو ولا تخابر مع العدو، اعمل ما اشتيت. مواطن يمني من حقك ان تنتقد وان تختلف، اعمل ما اشتيت، المهم ان تكون صفحتك نظيفة من التخابر مع الخارج، وهذا امر طبيعي في كل الدول. حماية الامن القومي، مواجهة كل من يحاول ان يتخابر مع العدو وان يضر بمكانة الجمهورية اليمنية. أما أنت مواطن في حالك، ما حد يقدر لك أبدا، لا حكومة صنعاء ولا ألف من حكومة صنعاء تقدر أنها تنتهك حق مواطن أبدا. أبناء تعز، رسالة إلى إخواننا في تعز، الجيش والمجاهدين من أجلكم أنتم، من أجل حريتكم، من أجل أمنكم واستقراركم واستقرار مناطقكم، من أجل تحريرها من الدنس السعودي. ما بنحررهاش من أهلها أبدا، أهلها باقين فيها والوضع باقي فيها، والحق لأهلها. اللهم تطهيرها من كل من يحاول أن يعمل كأداة للسعودي، مستحيل أن نقبله، لا في تعز ولا في صنعاء ولا في أي محافظة. وسيتم تحرير الأرض الأرض اليمنية والجمهورية اليمنية وكل الشبر في أرض الجمهورية اليمنية من دنس الغزاة، هذا أمر واضح محسوم. لن يبقى جندي سعودي أو شبر من أرض الجمهورية اليمنية يتحكم فيه ضابط أو جندي سعودي، لا من الداخل ولا من الخارج.

نصيحة لكل أهالي تعز في كل المديريات في تعز العزة، ابقوا في بيوتكم، إياكم الخروج من البيوت والنزوحة بسبب الإشاعات والأراجيف والتخويف من المجاهدين ومن القوات المسلحة وأن أنصار الله بايعملوا أبدا. خذوا عبرة من نزحوا من الساحل الغربي وخافوا وصدقوا الإرجاف ووصلوا إلى المناطق المحتلة وتم نهب ممتلكاتهم من قبل من يدعون بأنهم شرعية. فنصيحة لكل الأهالي في تعز، ابقوا في بيوتكم آمنين مستأمنين، لن يصلكم أي أذى، لن يصلكم أي أذى، تأكدوا من هذا الأمر. طالما وأنتم في بيوتكم فأنتم

ونقول من قلب محبة إلى أخوتنا في تعز، جربوا هذه المرة ألا تستمعوا إلى تلك الأبواق التي تستمعون إليها دائما من الناشطين والإعلاميين والقنوات التابعة للشرعية المزعومة. جربوا جربوا، قد يكونوا بيأثروا عليكم، قد تكون تلك الأكاذيب والزور. مثل النظام السعودي الآن بيتهم اليمن بأن يعني إحنا وانتو كل اليمنيين إحنا بنستهدف مكة والمدينة، وأولئك الناشطين والإعلاميين والقنوات التابعة للعدو السعودي بيحرضوكم بأن أنصار الله أو حكومة صنعاء بتقوموا بتعسفات وتعذيب وانتقامات وذبح، فأنتوا خايفين. وهؤلاء تبع إيران وأذنب إيران، واللي بيحكمنا الحرس الثوري والسفير الإيراني جرب يا أخي مرة جرب، هل أنت تنعم بالحياة والرفاهية في ظل هذه الشرعية المزعومة المنبطحة للعدو السعودي اللي جوعكم وجوع الشعب اليمني بكله، اللي بيحاول يجعل اليمن، كل اليمن، جغرافية اليمن وشعب اليمن وتاريخ اليمن كلها من أجل خدمة الصهاينة، الذي بيحكمك يمني أخوك، مثل ما حكمك ابن سنحان وحكمك ابن أبين، تمام، وبيحكمك الآن ابن تعز، جرب أنه يحكمك ابن صعدة، طبيعي يمني، ابن اليمن حر لا يقبل وصايا من أحد، لكل اليمنيين، لكل اليمنيين أهم حاجة ما يحكمناش واحد مش يمني، لن نقبل، طالما يمني حر يريد السيادة والاستقلال والحرية لكل أبناء اليمن، وأن تكون اليمن دولة ذا سيادة واستقلال وندية لكل دول العالم، وأن يعمل لليمن 1,000,000,000 حساب، وألا نكون معتدين جبارين باغين، بل نكون مدافعين عن أنفسنا بقوتنا بسلاحنا بأبناء بلدنا ضد أي عدو يحاول أن يعتدي على بلدنا أو أن ينتهك سيادتنا أو أن ينهب ثرواتنا أو أن يستعبد شعبنا، فإحنا كلنا معه نعيش بحرية وعزة واستقلال، لا نقبل لا بالذل ولا بالهيانة من أي أحد كان أيا كان، حتى من ابن بلدي لن أقبل بالهيانة منه أبدا، لأن الحر ما يهنش ولا يقبل بالهيانة لغيره. لذلك بنقول ابتعدوا عن هذه القنوات، ابتعدوا عن هؤلاء الناشطين والإعلاميين الذي بيحاولوا طوال هذه الفترة بأن يغرسوا في نفوسكم الحقد والمناطقية. عارفين ليش؟ لأنهم مستفيدين معاهم كشف إعاشات، كل تغريدة، كل منشور، كل لقاء في أي قناة أو محسوبة لهم بالدولار، هم وأبنائهم في الخارج يستفيدون كلما طالت وطال أمد الحرب. أنتم تعيشون في لظى وفي أزمة وفي معاناة، وهم ينعمون بالدولارات. جربوا ألا تصدقوهم فترة، ابتعدوا عنهم، ابتعدوا عن خطاباتهم، عن منشوراتهم، عن إعلامهم، عن قنواتهم، عن أخبارهم وأراجيف وإشاعاتهم كاذبة مزيفة مضللة منافقة، يريدون زرع الطائفية والمناطقية بين أبناء اليمن خدمة للعدو السعودي كي يرضى عنه السعودية سفير آل جابر، كي يرموا لهم فتات ارجعوا إلى يمانيتكم، إلى أرضكم، إلى وطنكم،

نصيحة أخرى لأهالينا في تعز وكل المرتزقة في كل المناطق، انسوا لو فترة معينة الزلاطة السعودي، انسوها، انسوا الريال السعودي. واللي عيجيب علي الآن أو يجاوب علي ويقول أي نزل السعودي وأي ما نعرف لا سعودي ولا نعرف ريال سعودي ولا بنستلم من السعودية، بس ما نشيكمش حكومة صنعاء، ما نشيهاش. أنا بتقول هذا الكلام لأن اللي بيعبيك بيستلم بريال السعودي، اللي بيغرس فيك هذه الفكرة هو ريال السعودي. احنا كنا كلنا أخوة، صنعاء وتعز وعدن وحضرموت وكل المحافظات كلنا أخوة، ما كان بش بيننا هذا الخلاف ولا هذه المناطقية. الريال السعودي هو من غرس فينا هذا كله، لذلك نسوا الريال السعودي ونسوا كل من بيحاول يغرس فيكم فتنة، واسمعوا لكل من بيحاول أن يلم الشمل يوحد الصف. الريال السعودي وزلط السعودي على قولة الأستاذ محمد الفرح جعلت الجمهورية تمترس في خندق الملكية، تناقضات عجيبة كل في ذمة الريال السعودي والزلط السعودي، جعلت الملحد مدافعا عن العقيدة، وجعلت العلماني مع خيارات التكفيري المتشدد. الزلط السعودي جعلت الوهابي عاصيا لولي الأمر ومتمردا على شعارات عدم وضوح الراية. الزلط السعودي جعلت صاحب الحريات والرأي يقول عن النقاش الفكري ونقد التاريخ أنه سب للسلف الصالح يستوجب القتل. الزلط السعودي جعلت القتال تحت راية المجرم نتنياهو فريضة وواجب، فرض عين وواجب على كل مسلم ومسلمة أن تقاتل تحت راية نتنياهو، والسبب الزلط السعودي. الزلط السعودي جعلت من دعاة الوحدة العربية دعاء إلى الخلاف والطائفية والعنصرية. الزلط السعودي جعلت أبناء البلد الواحد يتقاتلون. الزلط السعودي جعلت من المواطن المسكين الغلبان يقدم حياته في سبيل أن يحصل على 1000 ريال سعودي بسبب الزلط السعودي اللي دمرت بلدان وأوطان وشعوب.

يا سامعين الصوت صوت العز عز، البحر الأحمر جاز والتربة تجيز، ومثل ما عاد المخا عاد التعز، ومثل ما عاد المخا عاد التعز غصبا على شارب ولد عبد العزيز، ما هو غصبا على أولاد تعز ولا غصبا على أولاد البلد ولا غصبا على أولاد المنطقة، غصبا على شارب ولد عبد العزيز سلمان بن عبد العزيز.

خلاف المطاف أيها اليمنيون، العدو السعودي مهزوم مدحور، سيعلن هزيمته المدوية بنفسه وسيرفع الراية البيضاء، سينسحب من أرض اليمن رغما عن أنفه، سينهي عدوانه ويرفع حصاره ويرفع يده عن الشعب اليمني رغما عن أنفه بالقوة، لكنه يريد أن يكمل على تحشيداته، أن يوصلهم جميعا إلى قعر جهنم بعد أن يستنفذ كل كروته وأدواته والتحشيدات التابعة له. لذلك نصيحة لكل المخدوعين أن يعودوا إلى رشدهم، أن لا ينخدعوا بهذا العدو السعودي المهزوم المجرم المعتدي الحداع، عزل السامعين، للصهيوني وللأمريكي الذي تجرد من كل القيم الإنسانية والإسلامية والأخلاقية. عليكم جميعا أن تدركوا أنفسكم، أن تحافظوا على أرواحكم، أن تحقنوا دماءكم، أن تصونوا ممتلكاتكم. العدو السعودي يحمل العداء ويكن بكل الحقد لكل اليمنيين بلا استثناء.

0: أنا واحد من أبناء سعز العزة في منصة إكس يتحدث في هذا الفيديو. ما سمعت شو ولا ما سمعته؟ نسمحنا وأنتم.
1: عز طائفي وشعارات طائفي ومناطقية داخل تعز وتشتغلوا على النغمة هذه اللي فشلت هذه الشعارات ب 2015-16-17 مطلع ومحققوا شيء هزائم حققوا من خلالها هزائم ومشت. نحن مجتمع يمني متماسك ثقافة واحدة دين واحد أخلاق واحدة عادة وتقاليد كل نفس الشيء وراها هنا قومية لحاله معهم دين ثاني ولا مدري عشان يعزز هذه الأشياء و علامه من شمه ومن شمه يحمي تدافع عن مصالحه يجذي باك يتغرر باك ويتهديه باك بهذا الشعارات وشتو يحرضك ويعبيك تدافع عنه وقالس بثلاث قريض ومعه مستثمر بتركيا ولا بالخارج والضحية أنت والله يسيبك إنك قريع هناك بالجبهة ويصلي عليك صلاة الغائب يقول الله غال والله العظيم إنك قد داخل تعز داخل تعز قد داخل حقهم هذا قوة صنعاء داخلهم من حق أبناء تعز يقاتلون أقوى الجبهات متعزين يقاتل بيننا البين هذا ما وصلنا إحنا هو الإصلاح وحصل والسعودية تقسيم البلد تقسيم اليمنيين تقسيم أبناء المديرة أبناء المحافظة أبناء والله علم هكذا تريد لكن لا يمر لن يمر هذا لا تعز أحرر بحقهم المدينة يسدوا قعوم الإحلاة المديري ولا مزيقة شد قاتلوا بالمناطقيات قاتلوا بدرعيش وشو ذاك نزلوا من فاين بدرعيش يا رجل هجعنا أو عاد طلعوا بالحقول السماعات الميكروفونات بالقامع أوش انتهكوا العرض ضابط ودافع على الدين الدين عنده ولا عند الإصلاحي ولا عند المال المرتزق اللي يشقي مع السعودية بمقابل الدين عنده ولا ما فيش دين ولا في ولا يا رجل هجعنا كالسنوات السابقة كم انتهاكات وكم حصل من مشاكل داخل المناطق اللي تسيطر عليها على من تكذب بينما المناطق اللي تسيطر عليها حكومة صنعاء والله العظيم أمن وأمان وهذا بشهادة الجميع لا تجيش وما إذا كنا وبعد أبناء تعز موجودين بكل مكان بين داخل صعد لا داخل صنعاء على عمرة لا بكل محافظة وقارب كل الناس يعرفوا هذا ويتواصلوا في سارح مروحين لموت كذب يعني شنزل الله عندك ينتقم منه والله العظيم هو هدفه التحشيد حق السعودية التحشيد حق السعودية تقاتل مع السعودية شرطعك ليش تقرع خلي جلس بيتك آمن هذا وسكته ولا لي دخل ياقي يقاتلوا حق الجنود هناك بالجبهة مش يستخدم بقرياتك ولا يستخدم مديريتك جنبوا المدن القرى والأسواق وهذا ولا الزمعرة هذه لأنه ما تنفعش قد شفتم بل ما حصل بل خشيت مديريات قشطون بخمس أيام ده المخامين حاج لا رانقوا بكهبوب قولوا وعيش هل استخدموا الانتقام واستخدموا علام النكذب هذا كذب لا تصدق ولا حاجة يجلس هذا الجماعة المشهد ينتصروا ويحرضوا وداخل ما هو معهم المعارك حقهم انتصارات داخل فيسبوك وداخل تويتر وداخل هولو لا معهم ما هم شيء كله كذب خرط يشتغلوا غير هذا جالس بالخارج جالس تشقي جالس تقاتل علام إني سيبك هنا قريح وصلي عليك صلاة الغائب يقول لك يحسبك شهيد وترجع له بعد أسبوع وانت ورا بحاجة يتفاجأ يعني بأمر بقدرة قادر ترجع له هذا لو رجعت يقول لك ها مشاقة وشهيد هكذا الإهمال وهذا والله العظيم سيبوهم هناك والله كوارث فعشان ايش عشان ايش اجلس لك ساكت ببيتك ولا تحرض ولا حاجه ولا تصدق حقهم الشعارات والمزيقات هو اللي جاب العدوان هذا التحالف واللي وعدت السعوديه انه بتدافع عنه وبتوع ماله ودرب انا قد انا بكون انه ما في سلاح انه ما فيش ما دخل امك ما دخل ابوك انا ما لاش فاضي لك ولا انا شغال مع ابو السعوديه ولا مع ابو هذا الماليشيا اللي جالست طاش وتتمخ داخل تعز وتتبهدل ولا ما ولا ما فيش اشوف علوه انتم لا يتهدف جالسين كل المسألة مسألة زلاطة جالس دافع عن على محمد الإيراني عشان الغمازة حقه العميلة ب 36 ألف دولار مشان أكون جذاب للنسوان وهذا يصور مع صفيناز ومع المثيلات ولا عشان الحنة يحن الحزم حقه اللحية بحكم الله جلس لك وراها الحاجة ولا يغربك ولا يكذبوك ولا يخوفنك ولا يرعبنك ولا حاجة جلس لك بيتك ولا يحصل شيء هم هدفهم أي واحد ولا يقرح خيش يقطعونه ليش تقرح يا أخي ما معاك عز حين تقنعنا انك انت تدافع على انك تدافع على الوطنية والجمهورية داخل تعز ودريش طيب ليش ما دافعتش عني بالسابق وقبل داينا كذا فجأة انت تدافعش نحن مكتفين لا تدافعش ولا نشتري نضالك خلك انت اداش تكون بالدفاع حق هذا ادا مع السعودية جزمة مع السعودية شاكل مع السعودية بلا خرط لا حد يلتمس لا حد يتعرض لحد ولا حد شي ينتهك حقوق احد ولا حد يرطع فلان ما ادري ايش. هذا كله من موسيقى الحكومة حزم سعيده يفقع الناس يرعب الناس انه ذاك حق جماعه صنعاء عشان زروف على المدري ايش دونه تعبنا تعز طالعين نازلين الى صنعاء ولا صعدها ولا كل مكان ولا حد يكلمهم ليش ليش ينزلون هناك نزلوا رطعوا أصحابهم مليهم مع من مع سعودي ولي قدهم يظهروا يعني بالواضح يقادمون صنعهم ما أدري إيش واضح الحقيقة لا ذاك تزود لي ولا تزيف يجلس لك ساكت والله مع شحاكي والله مع شحاكي قلنا أتمنى إن الله يحقن الدماء ويعم الأمن والاستقرار داخل هذه المناطق وترجع للوطن بدل ما يجلس السعودي والإمارات يتقفز وتقنفز من داخل لمكان لمكان ويخلك أداء معه من شان من من شان أيش من شان أيش شان زلاط يرب أم الزلاط وعادوا قلك زايد وعادوا قد تعلموا ثقافة السب والشتائم واللعن ولا لا والله هذا ليس ثقافتنا وهذا لا يمثل تعز في تعز الأوفياء والأبطال والرجال والشرفاء ويعرفوا مصلحتهم مع من ويعرفوا مصلحتهم مع بلدهم ليس هذا النخباء الذي تمثل الذي يتكلموا بأبناء عن نيابة عن أبناء تعز أنهم هم الوكلاء وهم ملقطين تاجي دحين ليش نزلوا ما ادري مين نزلوا قاتلوا احنا القران وذاك اين طارق نزل واستقبلته وعاد قاتلته معه نزلوا ورقطوا كل حق الهاربين لداخل تعز وشي يطلعوا يلقاوا صنعاء قادمون على اكتاف ابناء تعز لا يدهدوا بك ولا يزيدوا عليك يطلعوا ولا ينزلوا ما ليش داخل هكذا هذا مش معركتك انت هذا معركة السعود تدافع انت مع السعودية وهي معركة السعودية مع اليمن اتشتي فهمي فهمت ما تشتي فهمي اشتفهمي فيما بعد معركة اليمن مع السعودية وانت فهمي فهمت

0: الاراضي السعوديه وابواقه يحاولون فصل تعز عن هويتها الوطنيه وصبغها بهويه مشوهه تخدم فقط اهدافه السياسيه. السعودي يريد لابناء تعز ان يتعصبوا طائفيا وسياسيا وفكريا واخلاقيا ومناطقيا لمصلحته الخاصه المتمثله باستمرار الاقتتال الداخلي بين اليمنيين. يريد منهم التضحيه بكل شيء ليستغل معاناتهم ودماءهم لتسويق نفسه وترسيخ عبث أدواته. مصلحة أبناء تعز الحقيقية هي استقرار مناطقهم، وهذا لن يتحقق بالقتال مع السعودية الذي دمر المحافظة وأخضعها لسيطرة مجموعة من القتلة والمجرمين البعيدين كل البعد عن أي وطنية أو مشروع وطني. مصلحة أبناء تعز هي الوقوف ضد السعودي والتخلص من العبث الذي يمارسه صعاليكه ومرتزقته وتركه يخوض معاركه بعيدا عنهم وعن مناطقهم. هدف صنعاء هو ألا تكون تعز ورقة يستغلها السعودي للتحشيد والتجنيد والتصعيد متى ما أراد. الأبواق التي تحرض أبناء تعز للتضحية بأنفسهم ومصالحهم في قتال إخوتهم ومحيطهم الوطني هدفها الحفاظ على المناصب والمخصصات والإعاشات. وقد رأى أبناء تعز جيدا كيف أن قادة المرتزقة حولوا تعز إلى وسيلة للتكسب والتسول على حساب معاناة المواطنين. سرت حمود أين الآن؟ في تركيا صح؟ عم تصورني أبصرتوا قادة الأصلاح عينهم كلهم أكيد في تركيا وفي الخارج وفي مصر كل هؤلاء أدوات لهذا العدو السعودي. حقيقتهم انكشفت أكثر من مرة، كل الكلام كذب دلس، شعارات كاذبة، الدين مجرد وسيلة بيستخدموه من أجل مصلحتهم الشخصية والحزبية ومن أجل إرضاء أسيادهم من أجل الأموال فقط. فالعقل والوعي مهم جدا في هذه المرحلة المصيرية. هنا أيضا قصيدة لأبناء تعز.
1: نصيحتي للذي زادوا على عقله وكلف انه يقاتلني مع سلمان، فبلغوا وانصحوا يستسلم خرق له ما دام والعب ساري، يتصل مجان يرجع لحوله يسلم لاخوته واهله ونرجع احباب لا رابح ولا خسران. نصيحتي قبل ما الطوفان يوصل له قبل ميقات يوم الجن بالميدان، اذا افتهم له كلامي واقتنع شلو شامخ معزز مكانه جوة الديوان، إذا مكانه يقلب عن طرح كله بالمعركة تبتدي بسم الله الرحمن
2: جاهزين.
1: وإذا مكانه يقلب عن طرح كله بالمعركة نبتدي بسم الله الرحمن، يعني قد يحب يالباهوت نجمع له من البنادق بساحات الوغادومان. كم هنقموا بالمعارك ناس من قبله وتلحم اليوم منهم طاهش الحوبان، هذا اليهودي عدوك لا تصدق له، لو قل لك إيران قل له وين هي إيران، سلمان يشتي هينك لا تحشق له ولا تقدم جزيل الشكر للعدوان، يأكل ثمار اليمن وحنان حنكل له وأنت جالس معه في مدرسة بردان. قوم اشتحت قوم اشتحت نتحر الغازي ونلهش له، قال المثل ما يمر الماء على غضبان، امسك بحبل المهيمن لا تفلت له، رب السماء ما قفل برضو على إنسان.

0: معنا أيضا الأستاذ نصر الدين عامر بيقول بخصوص الوضع في مديريات تعز محافظة تعز: هذه نصيحتي وتوضيحي وأنتم أخبر بأنفسكم والسلامة. لنستمع الأستاذ نصر الدين عامر.
1: وإنما فرصت أن أتحدث فيه بكل عفوية، وهي رسائل خاصة الآن مع حالة الإرجاف والتخويف ومحاولة الاستنفار التي يمارسها الإعلام المضلل، سواء التابع للعدو السعودي مباشرة أو الممول منه أو من له أغراض أخرى أو أحقاد أو يعني مواقف سلبية متراكمة مهما كانت الأسباب وتبعيتها. المهم، هذا الإعلام يحاول أن يركز وأن يستفز الناس: هؤلاء سيأتون إليكم، سوف يقتلونكم، سوف، سواء المواطنين طبعا في المناطق التي يتحرك فيها تتحرك فيها القوات المسلحة اليمنية، الجيش اليمني، وهي باستهداف أي تحشيدات للعدو السعودي وبغرض تأمين هذه المناطق وحماية الأماكن الاستراتيجية للجمهورية اليمنية وصون كرامة وعزة هذا الشعب اليمني وأيضا انتزاع حقوقه من النظام السعودي ومن الظالم العدو السعودي الذي يحاصر هذا الشعب. يعني هذه العمليات هي لمصلحة الجميع. فهذا التخويف الذي يحاولوا يمارسوه ضد المواطن العادي، ولا المواطن ما عليك أي قلق ولا خوف ولا يحتاج لا تفر ولا يحزن، الكذب الذي مارسوه خلال السنوات الماضية والتحريض وسائل الإعلام وأن احنا من الفضاء ومن المريخ وكذا، لا تصدق أبدا. خليه خلاص، الآن يكون لحظة مراجعة ولحظة هدوء ولحظة حكمة ورزانة. ما في البيت الله لهم، ما بيقولوا ما في البيت الله له، يعني احنا أخوة، و يعني ما بحد غريب من في البيت. والدعايات التي بتسمعها كلها ان احنا من الجن الازرق وان احنا مجوز بنعبد النار، والله ما بنصلي الا لله تجاه القبلة. انا اخوك صالح ذاك الذي تعرفه، وانا اخوك شوعي الذي تعرفه، وانا اخوك سعيد الذي يعني احنا هولكم. احنا لا يصدقوا التحريض هذا والكذب الذي جوبه، لا له اساس ولا شيء. كل واحد يعرف صاحبه، كل واحد يعرف جاره، كل احنا بارك احنا عظيم عايشين على مدار الزمن، فمش اي جديد ولا يحزنون. هذا التخويف كله غرض بغرض انهم يربكوا الوضع ويضروا بالناس. ولا احنا في نهايه المطاف القوات المسلحه اليمنيه ستؤمن هذه المناطق ولن تجعلها بؤره للعدو السعودي لاستهداف الناس ومديريات الناس. مثلا في محافظه تعز معظم المديريات 80 اكثر من 80% منذ الفتره الماضيه وهي تحت يعني اداره الحكومه في صنعاء، ويتم استهدافها وقتل الناس واستهداف الناس. خلونا نسال كذب الذي تشوف الاعلام قد افتضح امره وقد الناس اعرف، يعني مثل ما على ما قال المثل بيقول انت داري وانا داري، والله داري، يعني احنا عارفين الحقيقه كلنا، والذي في الاعلام كله الذي قد كذبوا كثير خلاص يكفي، يجب ان يتوقف وان يسكت، ما بش حاجه يعني من هذاك الخبر كله. حتى الابعاد الذي بتوها والذي يجحم بها السعودي الان يتحول نفسه يقول له يدافع وكذا ويستجر الخطاب الطائفي وسنه وشيعه، لا صدقوه لا صدقوه. هو عندما كان بعد ثورة سبتمبر يعني في 62 بعد ثورة سبتمبر وقف مع بيت حميد التين ووقف مع يعني وكان على اساس انه منبور الطائفي وتصنيفه الطائفي، يعني ما هو مش سنه. فلا تصدقوا، لا هو سني ولا هو شيعي، هو متصهين ومجرم وشي حاصرنا جميعا يعني. فهذا الخطاب كله يجب ان يسقط، الناس اطمنوا وكل واحد بقعته ولا به انتقام ولا هم يحزنون. انا داري، احنا عارفين يعني في ناس مثلا قد قاتل سنين طويله الان هو قلق بيحس انه هذا راح ينتقم وهذا يفعله. يا اخي لا تصدق هذه الدعايات كلها، احنا لو بننتقم كنا انتقمنا مثلا من الجيش اليمني اللي حاربنا 6 حروب، الحروب الست على صعداء وعلى المجاهدين في البدايه، يعني كنا ننتقم، ما انتقمناش، بل أننا هذا الجيش قاتلنا مع بعض، رجع ووقف معنا وإلى جانبنا وأصبحنا في خندق واحد، ومنهم قادة عظمنا الآن أصبحوا رموز مثل أبو حرب المنصور.

الحرب الاولى ولا الحرب الثالثه. احنا لسنا انتقاميين، لا تصدقوا الاعلام الذي بيكذب علينا، لما تصدقوه انتم احيانا تكذبوا انتم لا تصدقوا انفسكم. يعني لو كنا بننتقم عاد احنا ما كملنا الانتقام حق الحرب الاولى، لكن احنا بنقول احنا معنا مشروع، احنا مشروع العزة هذه الامه كلها والعزة في المقدمه هذا الشعب العظيم. فعندما ننتهي من هذه المعركه يصبح بحسب ما يعني ما اسمه المعروف لدينا بانه لكم ما لنا وعليكم ما علينا. خلاص احنا بيننا مشكله كانك بتواجه هذا المشروع وهذا التحرك وهذا الثوره وهذا القيم وهذا المبادئ بناء على تحريض ولا بزلط بفلوس سعودي ولا بغض النظر عن الاسباب. عندما تنتهي انتهى الموضوع، لم ننتقم من احد ولن ننتقم من احد، لسنا انتقامين ابدا. لا تكونوا تكذبوا الكذبه وترجعوا تصدقوها، او انه يكذب عليكم السعودي او ابواقه او الابواق المتصهينه ثم تصدقوا هذا الكذب. يعني انت ليش تقاتل بدل السعودي؟ السعودي بنفسه ما عرض ايش يقاتل، انت ليش تقاتل؟ حتى انه الان بيضرب بالطيران ويحاول يخفي نفسه وينكر انه موجود، انت ليش تطرح نفسك في الواجهه؟ ليش تشلها على وجهك؟ الامريكي بنفسه الذي الان انت تقاتل بدله على باب المندب وتستعيد باب المندب لمصلحه السعودي او الامريكي، هو بنفسه ما جاش يقاتل، انت ليش تقاتل بدله؟ ابرد منه خلاص. يفكرك ويقول لك هذول ينتقموا منك، انتقم منك ليش؟ اذا بطلت وتركت خلاص ليش انتقم منك؟ احنا مش انتقاميين، لو كنا انتقاميين ما تكملناش انتقام للحرب الاولى ولا الحروب الست، ما احناش انتقاميين نهائيا. احنا لدينا مشروع، مشروع امه. ثم لا يحرضك ويقول لك هذول مدري من هم اخوتك اليمنيين، لا تصدق. حتى انه كلام هذا الاعلام الكاذب المضلل ما بياثرش في الناس، ليش في مناطقنا؟ ليش ما قنعهمش؟ لانه عندما تجي تقول له هذول الفرس المجوس الكذا كذا، هو بسر انه اخوه وابن عمه، وين المجوس؟ داري ما معنى مجوس؟ يعني بيعبدوا النار. ليش انت بتبسرني انا ابن امسك دافور واصلي له للنار ولا مجمر ولا يعني اوقد حطب واصلي؟ يعني الكلام بالعقل. فما بياثرش هذا الكلام عند الناس ولا بي الا عند ذي بيصدقوه في المناطق الاخرى. فلا تصدقوا ابدا، ما في البيت الا اهله وما في البلد الا ابنائه. يعني لكن انا عندما اتحدث عن الطرف الاخر وعندما اقول السعودي، الضابط السعودي موجود وكل ذي بوجه، ومع ذلك بقول لك خلاص اتركه وخلاص يحشدك. ليش الان عندما يقوم يحشدوه من كل المناطق ويحشدوهم يلا يلا لا تعز، في تعز ابنائه واهلها. يعني انا اتحدث مثلا وانا مثلا من اقاربي انسابي، يعني انسابي ازواج كرايمي زوج خواتي وكذا، هم الموجودين منهم منهم مدير مديريه في تعز، ومن ابناء تعز يعني منهم منهم مدير مديريه ومنهم منهم قائد لواء ومنهم من هو يعني موظف في يعني او في الجهاز الاداري في المحافظه، وكلهم من ابناء تعز يعني، وهم الان من موجودين وغيرهم ابناء المحافظه نفسها. من اكثر المحافظات شهداء في الجيش اليمني من تعز، فما بيش داعي لهذا الكلام كله. يعني التحريض ومحاوله تخويف الناس هذا لا يفيد، الكل يلزم بيته يبطل. وللعلم يعني البعض ممن بيدهف الناس هو بينسك من تحت الطاولة. يعني أنا ما قلت لحد الكلام من أجل يسعم على أساس السياسة الدبلوماسية، والله العظيم إن أكثرتهم وإن كثير من الناس في مختلف وفي هذه الجبهة وغيرها من الجبهات بينسقوا. طبيعي ينسك عندما يشوف الأمريكي بكله بطل ويشوف السعودي بكله يعني بيدخل ويخفي نفسه وما بيلزمش يدخل جيش، يتفضل ويقاتل. ليش تقاتل أنت بدله؟ ليش تقاتل بدله في باب البندب خلي السعودي يقاتل؟ ليش تقاتل بدل الامريكي خليه يجي يقاتل؟ انت قدك داري والكل داري والعالم كله داري انه الان بيقول لك هذا من اجل الملاحه الدوليه وكذا، ايش دخلك انت في الملاحه الدوليه؟ تقاتل بدل ليش؟ يعني ما علاقتك؟ طيب مفجوع بسبب انك قد حاربت خلاص؟ قرب وقتك والتزم بالاجراءات التي قدموا لك ولا يقولون لك اي انتقام ابدا؟ ما قد انتقمناش من احد. خلي الدعايات والكذبه اللي بتكذبوه وترجعوا تصدقوا انفسكم، ما انتقمناش. يعني الذي قاتلونا في الحروب الست كلها ما انتقمناهمش، ما انتقمنا منهم ولا شيء. بيننا لنا شهداء، انا اخي شهيد وناس من اخوتي اللي شهيد واللي جريح واللي كذا، كلنا انا تعرضت في تعز نفسها الغارات عدة وكنت عاد استشهد يعني فيها. لكن في نهايه المطاف احنا على قضيه، ماناش قضيه شخصيه بيني انا وانت، ولا عاد انتقم منك خلاص انتهى الموضوع. عندما تتوقف عن الاستمرار في هذا الجرم انتهى موضوعنا، ونبدأ صفحة جديدة تستقيم، يصبح لك مالي وعليك ما علي وخلاص. يعني صح أنه في نهاية المطاف أصحاب المواقف المشرفة الذي وقفوهم لهم يعني الصدارة ولهم الشرف عند الله وعند خلقه في الدنيا وفي الآخرة، لكن أيضا أنت لست يعني خصم إلى يوم القيامة. عندما تنتهي عن هذا السلوك تنتهي مشكلتك معنا، فما فيش داعي لهذا كله. يحشروكم ويدوا لكم كلام ويخلوكم تصدقوه، ويجي يقول لك يلا قاتل ما معكش خير الا انك تقاتل، هذا سيأتون اليك واقتلوك وافعلوا كذا كذا، انت كفلت بهم قاتلتهم وانتقموا منك. لن ننتقم من احد،
قرر في بيتك، واحنا باذن الله ملتزمين امام اي تجاوز ممنوع. وهذه ثقافه احنا نثقف انفسنا ونثقف كل يعني القوات المسلحه ومختلف الافراد الامن وغيره، انه هذا ليس ان احنا لسنا مسيره انتقام ولا شيء، احنا مشروع يتجاوز هذا كله. ايضا المناطقيه، كيف يقنعوك اني مناطقي واني عنصر لمنطقتي وانا بضحي من اجل الفلسطيني الذي في غزه؟ ما يجي اضحي من اجلك انت وانت ابن بلدي؟ هذا الكلام غير صحيح، يكفي تصطاق للكذب. وهنا أقول أيضا لما طابخ الكذب والدجل الذي تورط فيه حتى بعض المحسوبين من أبناء هذا البلد لمصلحة العدو السعودي، خلاص تحرير، خلاص كذب. أنتم أكثر ناس عارفين أنكم تكذبوا علينا، كم من تشويه سنين طويلة جدا، خلاص يكفي، يكفي. أرهقتوا الناس 12 سنة، يكفي هذه التجربة، خلاص. يعني الآن أمر واقع، وفي نهاية المطاف تقول أو أنهم يترجون، ما عادتكم يعني دائما؟ لا بنترجعك ولا شيء، أنا حريص عليك وعلى دمك ولجل حق دمك، ولا في نهاية المطاف هذه خيارات وهذا بلد وهذا سنحميه، وهذه يد سعودية وأجنبية وأمريكية وغربية تريد أن تمتلك هذا البلد وتستمر فيه سنقطعها، وأنت أخبر. والسلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ سالم أبو زيد بيقول في تغريدة له قبل ساعة: نشكر مشائخ وأعيان وقبائل وأحرار الصافية في تعز الاتفاق مع حكومة صنعاء لتجنيب أبناء منطقتهم مزيدا من سفك الدماء والخسائر المادية والمعنوية، خطوة طيبة في الطريق الصحيحة. نتمنى من باقي مشائخ وأعيان وقبائل وأحرار تعز الاقتداء بهم للحفاظ على أرواح الناس وتجنيب ما تبقى من مدينة تعز الحالمة مزيدا من الدمار وسفك الدماء والخسائر المادية والمعنوية في تعز العز، تعز التاريخ والعلم والثقافة. دلارة الطيب بيقول: لاحظوا كيف أن أي اتفاق لأبناء تعز مع القوات المسلحة لتجنيب الحرب وتأمين المناطق بدون إراقة الدماء يعتبر خيانة وهزيمة في قاموس العدو السعودي وأبواقه. هذا يوضح طبيعة مشروع الرياض وسماسرتها، مكاسبهم كلها تتمحور حول استمرار القتال والتضحية بسلامة وأمن الناس ومصالحهم. هذا أمر واضح طبعا، يعني أي منطقة أي مديرية في تعز تتفق مع الجيش والقوات المسلحة اليمنية لتجنيب المنطقة أو المديرية أي دمار أو سفك للدماء، تعتبرها السعودية وأبواقها أنها خيانة هزيمة. لكن لما يستمروا في الحرب ودمار المنطقة والمديرية وسفك دماء أبناء المديرية عند السعودية، هذا أمر مستحسن. أيوة، استمروا في القتال، استمروا في سفك الدماء،

منذر الأصبحي بيقول في تغريدة منذر الأصبحي: كل التحية والتقدير لأحرار الحجرية من أهلنا وإخواننا ورجالنا ومشائخنا الذين رفضوا تحشيدات السعودية كل في منطقته وقريته، وتعاونوا مع القوات المسلحة اليمنية في عمليات التحرير والتطهير، وسيأتي الوقت المناسب للإشادة بكم وإبراز مواقفكم. الحجرية لن تكون إلا وطنية، التربة تعز.

عبد السلام الكسري يقول في تغريدة له أكاديمي وأستاذ جامعي عبد السلام الكبسي، لا نحوثي ولا أحب الملازم ولا المحاضرات ولا الشعار ولا الصرخة، أنا فقط أقول ما أرى حقيقة، تعز إذا لم يرحل المطاوعة والسعودي منها ستكون خرابة وسينزح الناس ولا فوق صنعاء، ومن قادمون يا صنعاء نازحون يا صنعاء. الكرار المراني في تغريدة له قبل 50 دقيقة، ما يحدث اليوم في تعز هو أن أبنائها ضاقوا ذرعا بالمحتل الأجنبي وأدواته، لذلك تحركوا مسنودين بالجيش، وهناك مناطق سلمت بدون حتى مواجهات، وكل هذا التقدم الفضل بعد الله لأبناء تعز أنفسهم الذين تحركوا وساندوا الجيش لتحرير مناطقهم، وعقب تحرير كل شبر في يمننا الحبيب من دنس الغزاة المعتدين وأدواتهم الرخيصة.

الجابرية تعز بتقول في تغريدتها: طيب مصحاب تعز دكاترة في صنعاء، في عمران، في سعدة، في دمار، في الحديدة، في المحويد، في الجوف، في البيضاء وريما، متواجدين متعايشين مع باقي اليمنيين حوثيين وغير حوثيين، وكمان موظفين وتجار ومع الحوثي ولا في شيء. ليش بتفجعونا منهم وتخلوا الشباب يموتوا علشان ايش؟ علشان ايش؟

والمؤتمر. عبد الله محمد النعمي بيقول قيادات الاستزاق في تعز قامت بإجلاء عائلاتها صباح اليوم، ومنهم خالد فاضل نقل أسرته إلى الأردن عبر عدن، والمجيد إلى القاهرة في مؤشر على ترتيبات الانسحاب من المواجهات. أثناء مديرية التعزية بمحافظة تعز تعلن الاستنفار ورفض الجبهات واستكمال تحرير ما تبقى من مدينة تعز، وتقول للعدو السعودي لا مكان لك في أرض اليمن الطاهرة، وسنحرر كل شبر أو كل شبر في اليمن.

0: الرجال محمود الجنيد يقول:
1: بطون المنايا والثغور المبركنة تراقب بداية النهاية من الخديد، نهاية العذاب المصاحف مدونة، وقد جاء وعد الله في موسم الحصيد. خلاص ابتدينا بالوعود المبرهنة، وقينا بنار يشتهي الظالم العنيد. في التاسعة لو تدخل الزين سلطنة، ويتوسط العالم ويبرك في الوصيد. بلاد اليمن بنوار طه محصنة، بلاد اليمن بنوار طه محصنة، لها ضغط امريكا وشيطانها المريد، عليها قيادة حيدرية ممكنة، وفيها رمرم جيش من نوعه الفريد. طرحنا سنة للسلم في سوامية سنة، ولكن بني بطران ما بينهم رشيد. لقد ملأوا الدنيا تسلط وهيمنة، وظنوا بني آدم في أبوابهم عبيد. عدانا شنقلبها عليهم مقننا، ونضرب حقولنا بطردها وقيد. عدانا شنقلبها عليهم مقننا، ونضرب حقول النفط وردها وقيد. جهنم على مليون غازم عربنا، وقناك موعوده من ضعف الرصيد. يا سعد من كان مرابة مقبلة، مشارك بنصر الله في الواقع الأكيد. أشاهد بهذا العام قتله مدخنة، لها تشخص الأبصار ومشيب الوليد. أشوف انتزاع أرواح وأرواح مدخنة، وأشوف انقراض إبليس وذياله العديد. أرى يوم فيها قتل ما شفته زمنه، ورى دم ما قد شال في الماضي البعيد. أرى هيبة الدولار تمسي مطمنة، وعالم رؤوس أموال يمشي على الحديد. أرى يوم غبرة كلها نار والسنة، وهجمة تعيد الأرض خطها الوحيد. أشاهد قبل مران يلوي على منى، وكحفوف في حيفا، وردفان في الصعيد. أرى جيش أبو جبريل في كل الأمكنة، كما جيش ذو القرنين في الماضي التليد. أشم اقتراب الوعد وأشم مطحنة مقادمها صمد وسرابها وعيد. أرى جيش أبو جبريل في كل الأمكنة، كما جيش ذو القرنين في الماضي التليد. أشم اقتراب الوعد وأشوف مطحنة مقاديمها صماد وسرابها وعيد. ليالي ورب البيت ما هي مطمنة، نصيحة لجيش الحلف يسمع ويستفيد. براكين لا تبقيش وانسى مؤمنة، تفت الحجر الصم وتولد القليد. إذا كانت الهزمة سياسة وملعنة، بنبدأ التشكيل للعالم الجديد. مع الله كل المستحيلات ممكنة، لما قالها القرآن والقائد الشهيد. وإن كانت أمريكا غنية ومسلمة، قولوا لها لن تفعل اليوم ما تريد، غدا تدفع الجزية دليلة ومذعنة، وتصرخ بصوت الله أكبر على يزيد، وتصرخ بصوت الله أكبر على يزيد.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس. من أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف،
2: واللي من هم دعاة الخير والبذل وصل والكرم والعطاء، واللي من خير عنوان.
1: إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

الناس للناس كل بالله سبحانه وتعالى، جبهة اجتماعية، جبهة إحسان، بذل وعطاء، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع في مثل هذا الوقت.

الناس للناس يعنى بتقديم المعونات للأسر الأكثر فقر والأشد حاجة، معونات غذائية بقيمة مواد غذائية أو قيمة علاجات لحالات طارئة. هذا هو البرنامج وفكرة البرنامج، الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، من الناس وإلى الناس، إنفاق وبذل وعطاء وتجارة مع الله أولا وأخيرا. استجابة لله سبحانه وتعالى واستشعارا بالمسؤولية وتلمسا لهموم الناس الفقراء والمساكين والمحتاجين من الأسر المتعففة، هذا أهم ما في الأمر، أن تلتمس وأن تلمس هموم آخرين، أسر أخرى بتعاني معاناة شديدة للقمة العيش، لتوفيرها لأطفالها للأسرة. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام. بنستقبل الإنفاق من المساهمين والمنفقين والباذلين والمتاجرين مع الله سبحانه وتعالى عبر رقم البرنامج. بنستقبل رسائل نصية قصيرة لكل من يريد أن ينفق، بيرسل رسالة نصية مش اتصال، يكتب فيها أريد أن أنفق وإحنا برد عليه برسالة بطريقة إيصال الإنفاق، أو بيوصل إنفاق على نفس الرقم اللي بنعلنه عبر محفظة جيب، عبر محفظة إلكترونية محفظة جيب، بيوصل إنفاق مباشرة إلى البرنامج. رقم البرنامج 77 806 8023، 77 806 8023. طبعا الجبهة هذه الجبهات يعني فيها محك اختبار للنفس البشرية، أقولها وأكررها دائما وأبدا، عندما نتحدث عن أي موضوع توصلنا الكثير من الرسائل، حتى أحيانا إن التلفون بيعلق أحيانا حتى دون أن نقرأ الرسائل أو أن نعلن أن إحنا بنقرأ رسائل، توصلنا رسائل متابعين لكل كلمة بنقولها، بيعلقوا على كل كلمة بنتكلم بها، إلى أن نصل إلى برنامج الناس للناس وتتوقف الرسائل. محك عارف متأكد حالة الناس صعبة بالتأكيد، وقلنا لكم أثقل أحيانا نحس أنه الناس بتكون ثقيلة على الناس وعليا، لكن هي جبهة من ضمن الجبهات، هي جبهة مثل الجبهة العسكرية والأمنية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والطبية، كلها جبهة مهمة. من خلال هذه الجبهة بنواجه العدوان السعودي في جبهة الاقتصادية اللي بيحاربنا بها ويزيد من معاناة الناس، جزء بسيط يعني حاجة بسيطة بنحاول نعملها والباقي على الله، نعمل جهدنا تخفيف معاناة ولو أسرة واحدة في الأسبوع، ولو أسرة واحدة نخفف من تلك الهموم، تفريش كربة إغاثة منه في الأسرة واحدة أمام هذا العدوان. إن في ناس بينفق من أجلك، في ناس بينفق وبيستشعر وبتلمس هموم أسرة أخرى لا يعرفها ولا بينهم أي معرفة، ولا بينفق لله سبحانه وتعالى، بيوصل إنفاق إلى هذه الأسرة تفريش كربة. في من المنفقين ملتزمين كل أسبوع، من المنفقين ملتزمين كل شهر، في من المنفقين ملتزمين في الأسبوع مرة ومرتين، تجارة مع الله وبدون ذكر أسماء، ولا بيراسلنا إلا في برنامج الناس للناس فقط، عمر ما شارك معنا في أي مشاركة، لا اتصال ولا رسالة، لكن وقت برنامج الناس للناس بيراسل وبيصل إنفاقه، مستشعر بواجبه، مستجيب لله سبحانه وتعالى، بيتاجر مع الله، بيقدم لآخرته، بينفقها في سبيل الله ولله، بنية النصر، الثبات، الشفاء، الرحمة للأموات. إن الله يجنب مصائب الدنيا بنية خالصة لله سبحانه وتعالى.
الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. رقم البرنامج الخاص بهذا البرنامج اللي شي ساهم وينفق عبر برنامج الناس للناس، رقم البرنامج 77 80 6 80 2 3. الرقم مرة أخرى 77 80 6 80 2 3. ارسل رسالة نصية اكتب فيها اريد ان انفق، او ارسل انفاقك على نفس الرقم هذا عبر محفظة الجيب. في مثل هذا الوقت من كل اسبوع بنوضعكم في تفاصيل الناس للناس الاسبوع الماضي كامل، ما وصلنا من انفاق وفيما تم انفاقه. وضعكم في تفاصيل هذا الاسبوع الماضي من يوم الخميس الماضي اثناء الحلقة وحتى اليوم قبل الحلقة. اولا المتبقي في حساب الناس للناس من الاسبوع الماضي كان علينا بالسالب دين على البرنامج 4900 ريال، وكان هذا دائما كل اسبوع المنفق لله بدون ذكر الاسم كتب الله اجره ورحم الله والديه ورفع الله قدره 10000 ريال انفاق بذل عطاء كل اسبوع، واول المبادرين 10000 ريال. وصلنا أيضا من قاف عين قاف ميم ألف 1000 ريال من جعفر محمد محمد ضيف الله إسماعيل الناس للناس ومستمدين الدعاء بالشفاء وكذا النص المجاهدين 1000 ريال. وصلنا عبر أبو إسماعيل السقاف 12000 ريال، 10000 ريال من مرتضى و2000 من البراشي للصاروخية والدفاع الجوي. المنفق معنا كل يوم، كل يوم بنفق 7 مرات بنفق في اليوم يعني في الأسبوع، كل يوم 200 ريال. الناس نصوا في سبيل الله تجارة مع الله 1400 ريال خلال الأسبوع. أبو رائد المزعل من المنفقين معنا 1000 ريال. صادق أحمد عبد الله نشوان 500 ريال. إنفاقا في سبيل الله لإغاثة الملهوفين المستضعفين المحتاجين ولو هو قليل ولكن بقدر الاستطاعة من الأخ المجاهد أبو أمير الدين اللاحجي، وبنية أن الله يحفظ ولدي أمير الدين اللاحجي 1000 ريال. من طارق أحمد علي صالح الفقي 1000 ريال. من علي عبد القطبة 2000 ريال. إلى روح والدي رحمه الله 300 ريال. من علي ناصر محمد الدار 500 ريال. من عبد الله محمد شمس الدين علي غالب 600 ريال. من زين العابدين الحيفي 1000 ريال بدون ذكر الاسم 2000 ريال. من خاء حاء عين ألف 500 ريال. يا حاء قاف ألف 1000 ريال. من محمد محمد أحمد الزهري 1000 ريال. أبو طه الصباحي 200 ريال. من جيم ميم عين ميم ألف 1000 ريال. من جلال منصور حسين الغربي 1000 ريال. مني علي فقط لله وفي سبيل الله 500 ريال. من عبد الرحمن محمد أحمد الوزير 500 ريال بدون ذكر الاسم 800 ريال. رشاد عبد الجبار عبد الرحمن الحيفي من المنفقين 700 ريال. من عين نون جيم ألف 300 ريال. للمرة الثانية طارق أحمد علي صالح الفقي للحالة لإجراء العملية 500 ريال. أبو طه صباحي للحالة المستحقة 200 ريال بدون ذكر الاسم للحالة المرضية 1000 ريال. أحمد الرزا النصيري للحالة المرضية 550 ريال. قاف عين قاف ميم ألف هذه مساهمة لهذه الحالة وإن شاء الله بتوفر المبلغ من فاعلين الخير 2000 ريال بدون ذكر الاسم من المرابط في سبيل الله في الجبهة 1000 ريال. من أم القاسم الرميمة 1000 ريال. إسماعيل أحمد محمد جعفر كفالة المريضة 5000 ريال. علي أحمد علي جميل الخولاني 1000 ريال.
من زين ألف عين ألف 3000 ريال. علي ناصر محمد الدار للعملية 200 ريال. منها جيم ألف ألف 6000 ريال. من أبو حسن زيد فقط 2000 ريال. من محمد رضوان شماريخ للحالة المرضية 5000 ريال. من المنفق معنا بدون ذكر الاسم، المنفق للأسر الفقيرة جدا بنية النصر وصلاح الأبناء وإن الله يهلك الأعداء 7000 ريال. من عبد الغني فهد عبد الله اللاحجي 1950 ريال. من أحد المنفقين، المنفقين معنا انفاقا لله في سبيل الله 2000 ريال. للذين أحصروا 2000 لأسر الشهداء 4000 ريال. في سبيل الله وحفظا للسيد القائد والمجاهدين 500 ريال. من عين صاد عين ألف ألف 2000 ريال. من الحسين محمد حزام الدفعي 5000 ريال. من أشرف بلال علي محمد الهجامي، ما هي الأول مرة، 2000 ريال. من دون ذكر الاسم انفاقا في سبيل الله 5000 ريال للأشد فقرا و 4000 ريال في سبيل الله 9000 ريال. من علي ناصر محمد الدار 200 ريال للحالة المرضية. من ألف يا نون يا ألف 1250 ريال. ومن نفس المنفق أو المنفقة ألف يا نون يا ألف 1250 الصاروخية. بدون ذكر الاسم كتب الله أجرك 500 ريال. المحسن فقط 30000 ريال. أم عبد الملك للحالة المرضية 10000 ريال. ألف ألف عين ألف 1000 ريال. من خاء عين عين ألف 3000 ريال. من راء ميم ألف راء ألف 20000 ريال. من محمد أحمد حسين الكبسي للحالة المرضية 3000 ريال. منفقات في سبيل الله للحالة المرضية 6000 ريال. من ألف ألف ميم عين ألف 5000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت عبركم 4500 ريال. أبو عزيز فقط 3000 ريال. من عين ألف ميم عين ألف 1500 ريال. من كاف خاء ألف عين ألف 1000 ريال. فاعلة خير فقط 2500 ريال. من أحد المنفقين من باجل، من المنفقين معنا دائما من باجل بدون ذكر الاسم 3000 ريال. من ميم حاء ألف ألف 1000 ريال. من صالح علي صالح علاو 2000 ريال. للمرة الثانية بدون ذكر الاسم 2000 ريال. وصلنا انفاق من المنفق معنا الوفي مع الله المتاجر مع الله، هذا المنفق الذي بدأ انفاق معنا من بداية البرنامج هذا إلى اليوم لم يخلف شهر واحد، شهر واحد بيوصل انفاقه قبل نهاية الشهر. من أول ما بدأنا برنامج الناس ناس وحتى اليوم مستمر معنا. قبل نهاية الشهر بيومين وصلتني رسالة منه، طبعا ما أعرف شخصيا عبر الرسائل، وصلتني منه رسالة إن ابنه توفي انتقل إلى رحمة الله، رحمة الله تخشاه، اللي بيعتمد عليه. واللي دائما أنا أقول المنفق أبو يحيى فقط، يحيى توفي. حسيت من رسالة أنه كسر ظهره، عظم الله أجره ورحم الله ابنه وعصم الله قلوبهم بالصبر وأسكنه الله فسيح جناته. قبل ما ينتهي الشهر بيومين، اليوم الثاني أرسل لي رسالة وبيقول المقرر سيصل لله وفي سبيل الله عبركم الناس الناس 45000. 45000 هذا الوفي مع الله. حتى موت ابن ما شغله، أطلب الفاتحة وصورة الإخلاص إلى روح ابني يحيى وإلى روح أبوهما والد ووالدته توفوا وابني يحيى توفى رحمة الله تخشى وأسكنه الله فسيح جناته
حرمة الفاتحة وسورة الإخلاص إلى أرواح مطهرة وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم، بنية النصر وثبات للمجاهدين والفكاك للأسرى والشفاء للجرحى يا الله، ثم إلى روح نبينا وآل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.

الوفي مع الله، أنا دائما أسميه أيها الوفي مع الله. أصم الله قلبك يا رب يا الله، واجعل ابنك ووالديك في جنات النعيم يا الله، بحق محمد وآل محمد. وهنيئا لك ما بتقدمه إنفاقا لله وفي سبيل الله وتجارة مع الله سبحانه وتعالى. أبو يحيى فقط 45,000 ريال. وصلنا أيضا من أبو سقر الأهدل 3,000 ريال. المنفقة معنا كل شهر، كل شهر التزام مع الله أولا وأخيرا، بذل وعطاء وتجارة مع الله. المنفقة معنا أم أحمد، أم أحمد 20,000 ريال. المنفق معنا أيضا ملتزم كل شهر، بذل وعطاء وتجارة مع الله، إنفاقا لله وفي سبيل الله، عبركم الناس للناس، للأكثر استحقاقا من المحتاجين والمساكين، من عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن، كل شهر 60,000 ريال. وصلت إلينا 59,650 ريال، بذل وعطاء عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن. وصلنا أيضا من عميش المأخذي 1,000 ريال. وصلنا أيضا من الراجي عفو الله وغفرانه، المتاجر مع الله، المنفق لله كل أسبوع 10,000 ريال، مدى الدهر، مدى الحياة، مدى الحياة، بذل وعطاء، بيقدم لآخرته، انفاق وبذل وعطاء وتجارة مع الله،